0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرباً للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم.

تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنا البداية التي لا ترى، والنهاية التي لا تدرك. أنا لست طريقاً، أنا التيه ذاته. كم من قدم ظنت أنها تعبرني فصارت جزءاً مني. أسمع صرير العظام تحت رمالي، وأحفظ أسماء لم يبقى لها أثر. أنا العطش، أنا العطش حين يصبح الألم صلاة، وأنا السراب حين يخون البصر صاحبة، حين يخون البصر صاحبة. في صدري ضاعت القوافل، وفي صمتي ماتت الحكايات، لكنني لا أنسى كل صرخة، كل رجاء، كل عين نظرت إلى السماء تبحث عن نجاة. أنا لا أقتل، أنا أختبر. من يدخلني يواجه نفسه، ومن ينجو يولد من جديد. أنا الربع الخالي، حيث لا صوت إلا الحقيقة، ولا حياة إلا لمن يعرف كيف يصمد.

هناك في قلب الجزيرة العربية تمتد مساحة تقارب 650 ألف كيلومتر مربع، بحر من الرمال تموج كثبانه كأمواج متجمدة ترتفع أحياناً إلى أكثر من 250 مترا. هذا هو الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة على وجه الأرض. يمتد عبر أراضي المملكة العربية السعودية ويعانق حدود عمان والإمارات واليمن، مكان لا يشبه أي مكان، حيث الحرارة قد تتجاوز 50 درجة مئوية، وحيث الأمطار زائرة نادرة. تخيل

لا ظل لا ماء ولا نهاية للأفق. خطواتك تغوص في الرمل كأن الأرض تبتلعك ببطء. تلتفت خلفك فلا ترى أثرا، وكأنك لم تكن هنا لحظة. هكذا عاش العابرون، وهكذا انتهى كثير منهم. في أطراف هذه الصحراء تروى قصص عن حضارات ضاعت، عن طرق تجارة كانت تنقل اللبان والبخور، وعن مدن ازدهرت ثم اختفت فجأة. ومن بين تلك الحكايات تظهر أسطورة إرم ذات العماد، مدينة قيل إنها بلغت من العظمة ما جعلها تختفي في لحظة، كأن الرمال قررت أن تطوي صفحتها للأبد. هل هي حقيقة أم مجرد صدى لذاكرة بعيدة؟ في الربع الخالي الفرق بين الحقيقة والأسطورة يكاد يذوب.

لكن القصة لم تتوقف عند الضياع. في بداية القرن العشرين بدأت ملامح مرحلة جديدة، حين انطلقت رحلات الاستكشاف، ليس بحثاً عن طريق، بل بحثاً عما تخفيه الأرض تحت هذا الصمت. ومع توحيد المملكة العربية السعودية بدأت رؤية مختلفة لهذه الصحراء، لم تعد أرضاً مستحيلة، بل أرضاً تنتظر من يقرأ أسرارها.

تحت هذه الرمال الصامتة كان هناك عالم آخر، عالم من الطاقة ومن الثروات الهائلة. في النصف الأول من القرن العشرين بدأت عمليات المسح الجيولوجي. كانت فرق صغيرة تواجه حرارة الصحراء وعواصفها، يحفرون ويبحثون ويؤمنون أن تحت هذا الصمت حياة أخرى. حتى جاءت اللحظة، لحظة الاكتشاف، حين تدفق النفط ليس كوقود فقط، بل كبداية قصة جديدة، قصة وطن انتقل من قسوة الصحراء إلى قوة الاقتصاد. المملكة العربية السعودية لم ترى في الربع الخالي مجرد صحراء، بل رأت فيه فرصة، فاستثمرت في استكشافه وطورت تقنيات للوصول إلى أعماقه، وأنشأت بنية تحتية في بيئة تعد الأصعب في العالم. حقول نفط ومشاريع طاقة وطرق تمتد وسط الرمال، كل ذلك في مكان كان يعتقد يوماً أنه لا يسكن ولا يروض. أما اليوم لم يعد الربع الخالي مجرد صحراء مخيفة، بل أصبح رمزاً للتوازن بين الإنسان والطبيعة، بين الاستكشاف والحفاظ، وجهة للمغامرين وميدان للعلماء ومصدر قوة اقتصادية للمملكة. في الليل حين تهدأ الرياح وتظهر السماء كلوحة لا نهاية لها، تدرك أن هذا المكان رغم قسوته يملك جمالاً لا يوصف، جمال الصمت،

جمال الاتساع وجمال الحقيقة. ظننتم أنني فراغ، لكنكم وجدتموني امتلاء. بحثتم عن نهاية فاكتشفتم بداية. أنا لا أروض، لكنني أفهم، ومن فهمني عرف أن القوة ليست في القسوة بل في الصبر. أنا الربع الخالي، أحمل في صدري ماضيكم، وأخفي تحت رمالي مستقبلكم. هنا حيث يبدو المستحيل ممكنا، تحولت الصحراء من خوف إلى قوة، من فراغ إلى ثروة. الربع الخالي ليس مجرد مكان، بل قصة وطن قرأ الصمت فاكتشف الحياة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
0: كأس العالم.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة، يعني ببساطة لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية

0: كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها. لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية، الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر. وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام.

ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هوى بلادي. ثلاث ساعات نحلق معكم فيها إن شاء الله في هوى بلادي، نستمع ونحلق أيضا لكل مبادرات وسياحة بلادي هنا وهناك معكم على أثير إذاعة الرياض، ورحلاتنا ممتعة في أرجاء هذا الوطن الغالي. الجو اليوم يعني كان شوي لطيف، أقل حرارة من أمس وقبل أمس، صح ولا لا محمد؟ نعم والله أني لازم أواسي نفسي. إحنا بنروح مناطق فيها درجات الحرارة باردة، تغير جو تستانس تنبسط، على الأقل إحنا نقول لهم ترى عندنا الجو شوي يعني هاليوم كان أهون. عموما يعني هذه هي أجواءنا في مملكتنا الغالية، هنا وهناك تقلبات الأجواء ومواقع الفعاليات، ومن استكشافنا لمواقعنا السياحية وفعالياتنا وبرامجنا أيضا المقدمة خلال هذا الصيف إن شاء الله. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي وفي هذه اللمسات الجميلة في هذه الثلاث ساعات، وأيضا يصحبني الجميل محمد الحميضي في الإخراج، الإعداد نورة المطيري وعايشة سير.

0: ويسحبنا أيضا زميلنا عبد الرحمن الثنيان أيضا من خلال هالأسبوع اللطيف الجميل، لأنه يحلق معنا في أجواء هذه الفعاليات والبرامج السياحية. عبد الرحمن غير، عبد الرحمن جمال
1: غير وظافر غير، وبغيت أقول أغير بس ما تجي.
0: والله تصدق عبد الرحمن قبل شوي أقول لمحمد إن سلي نفسنا إنه نقول الجو لطيف اليوم، إيه أهون شوي
1: طبعاً.
0: إيه على الأقل يعني
1: إن... هذا شيء نفسي إيه؟ وشيء فعليا يأثر على النفس، يأثر على الشعور الحقيقي، لأنك أنت أحيانا تصير متضايق من شيء صح؟
0: والله مو بأنه الضايق،
1: لا أحيانا من شيء معين.
0: طيب
1: أي شيء معين يقولك يعني المختصين في علم النفس إنه تكرار

0: يعني بقول الشيء يعزز من وجوده الحقيقي. تمام. يعني مثلا انت تعبان شوي وتقول اني انا تعبان تعبان تعبان تعبان، ترى تصير تعبان زياده، انت تعبان خلقه
1: تمرض زياده
0: بالضبط. لكن العكس صحيح، تتقوى تقول لا ان شاء الله ما في الخير. وهذا ترى على فكره نهج نبوي كريم من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعود المرضى، وش كان يقول لهم؟ يقول طهور لا باس. طهور معناته انك طيب، طيب ما فيك الا العافيه ان شاء الله، مع انه مريض بس هذا فأل
1: وحنا متفائلين،
0: يدخل شيء بالنفس. يعني تتكلم عن الجو، الجو حار، نعم حار، درجه الحراره تقول لك انه 44 45 الى 48، بس انت داخلي تقول الحمد لله انا عندي برضو مكيف، مكيف شغال، اذا طلعت من البيت مكيف، بالسياره مكيف، بجري الدوام مكيف، وش دخل
1: لا انا بس اقصد شيء ثاني، يعني انه اقول اهون اهون في درجه الحراره عن يومين سابقين. لكن ليش؟ لان احنا بنلامس درجات حراره بارده في معظم المناطق اللي بنروح لها اليوم بطائرتنا، انت شايف؟ فحنا عشان ما نشعر بالصدمه.
0: وهذا من الاشياء برضو اللي تخفف على النفس وتبرد. تبرد على القلب.
1: واللي تدري وش اللي محل الجو اليوم بعد؟ محمد الحميضي.
0: محمد الحميضي
1: يعني كذا محمد اليوم لطف الأجواء فمزينها كلها. عموما ننطلق عبد الرحمن، فاصل غنائي كذا انطلاقتنا في برنامج هوا بلادي، ونرجع لكم بحماس.

0: يا هلا والله، يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. سؤالنا اليوم معكم لطيف ظريف جميل، يعني نبي مشاركاتكم وحماسكم معنا مستمعينا، لأن في معلومات وأيضا أكيد أنه تحظون بزيارات مثل هالمواقع، لكن دائما ما يجذبنا أماكن معينة من المواقع، مثلا أنك تستكشف تاريخ أو متاحف أو حضارات، أو تجرب خوض مغامرات في الطبيعة، ولا عندك زيارة للسياحة الريفية، المزارع، منتجعات شاطئية أيضا. فأنتوا مع خيار سياحة الترفيه ترفع عن نفسك وتأخذ فعالياتك لزيارة أماكن معينة، ولا تأخذها في جانب التسوق والتبضع؟ وهذه جوانب يعني كثير إن من لاحظها في أثناء فترة الصيف والإجازة الصيفية. عبد الرحمن،
1: تبضع هذه يعني تسوق؟
0: ها؟ أي التسوق. يا سلام. باللغة العربية
1: صاروا ما عاد يسمونها لا تبضع ولا تسوق، يسمونها الشوبينج.
0: شوبينج.
1: طيب، طبعا كل واحد له جوه بالسفر ولها يعني رغباته، وأنا أشوف أنه حتى لكل مكان يعني تحدد الوجهة بناء على رغبتك. في أشخاص عندهم مثلا رغبة بالطبيعة، أكيد ما راح يروح الأماكن يعني حديثة ومدنية بشكل كبير وفيها أبراج وفيها مدري إيش، والعكس صحيح، اللي يبغى مثلا والله تسوق يروح للجبال، ولا يروح للغابات أكيد يروح المدن فيها مشهورة بالتسوق.
0: صحيح.
1: وفيها أسواق يعني فريدة مش موجودة مثلا في البلد، وأسعارها تكون مناسبة وزينة. فكل واحد له جوه. الغريب أنه في ناس يجمع بين الحاجات هذه كلها.
0: صحيح.
1: ويصير عنده ترتيب صح، يقدر يروح المكان. وعرف ناس يعني مثلا يصير معه شنطة ما فيها إلا غيارين فقط، تبديلين فقط،
0: يجدول كل أموره كلها في جدول.
1: غيارين فقط، وأول ما يوصل هناك الديرة أول شيء يسويه يبدأ يتسوق، يقول أبغى ألبس من ملابس البلد نفسه، ويشتري له أطقم، يرتب أموره، ثم يبدأ يعيش جوه، يروح يا طول العمر. إن بغيت طبيعة، إن بغيت شواطئ، إن بغيت فعاليات، إن بغيت على قولتك متاحف وآثار تاريخية، وممكن أشياء حتى فنون، يحضر مثلا حفلات معينة
0: في الأوبرا مثلا،
1: أيا كان يعني، حتى مسارح مثلا فيها يعني تمثيل غنائي ولا
0: سينما.
1: غيره. ولا سينما.
0: والله أشياء حلوة. عموما يعني في ناس يخططون لهذه التجارب. فأنت عزيزي المستمع الكريم، سؤالنا لك، هل تفضل فعلا استكشاف مغامرات، التاريخ، حضارة؟

0: زيارات متاحف زيارتها في فترة الصيف، أو أن أنت من الناس اللي تهوى المغامرات في الطبيعة والجلوس في المنتجعات الشاطئية مثلا، أو حتى السياحة الريفية في الأكواخ، فجانب ما يناسبك هو جانب الترفيه ولا جانب التسوق ولا مثل ما قال زميل عبد الرحمن كلاهما ولكن بترتيب
1: صح.
0: جميل. عموما مستمعنا تشاركونا على 011 40 33 33 33، عيد الرقم التواصل 011 40 33 33 33.

0: ومعكم تنطلق رحلتنا في هوا بلادي، أيضا في طائرتنا تحلق إلى جازان الحبيبة. فوصلنا إلى مطار جازان، ولكن مع زميلنا جماح تغريري نقل لنا يعني نكهة القهوة وسياحة القهوة. خلونا نتعرف على سياحة القهوة مع زميلنا جماح تغريري.
1: شكرا لي يا زملاء في الاستوديو، مستمعينا الكرام، وحييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من أنواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية، وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي أصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وشكر جزيل للأستاذ جماح.
1: الله يحييك.
2: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
1: يعني،
2: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
1: والمستمعين
2: والمستمعين الكرام.
1: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وشو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
2: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية، زراعة البن.
1: نعم.
2: فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر. فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في السعودية.
1: بس كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
2: هنا اليوم سوينا برنامج السياحي هذا علشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
1: طيب.
2: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي. يعني ممكن نقول إن اليوم تأخذ سياحة، تأخذ معرفة، وأحنا نستفيد في نفس الوقت.
1: نعم. إنه
2: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لأسعار البن للأسعار العادلة، لكن الناس تقول لا لسه نبغى ننزل، وإحنا نبغى نرفع الأسعار.
1: نعم.
2: فقلنا لا، خلونا نسوي سياحة، نرفع ثقافة المجتمع. كيف القهوة متعبة جدا اليوم. السياحة وصلت رسالة إنه الوصول للمزرعة مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم إنك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا إلى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية إنك تحمص، تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الإعداد اللي تكون مميزة.
1: يعني السلسلة هذه المعاناة.
2: أيوة. فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كموزار

0: طالع اخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوه. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
1: المده هذه.
0: ايوه فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم اني انا اجلس 30 يوم عشان انت تشرب فنجان قهوه. ففعلا السائح اخذ معرفه، اخذ شيء جديد، اخذ تجربه جديده، وصار هو السفير لنا خارج منطقه زراعه البن.
1: بس هو يقول ممكن يعني انا عندي خيارات اخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره اذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد اسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن السعودي؟
0: احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
1: كيف
0: يعني؟ احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا الى كل الفواكه الموجوده على مستوى العالم، كل دوله لها مميزات في النكهه.
1: نعم
0: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهه على مستوى العالم. فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
1: كم نكهه عندنا للبن؟
0: والله نكهات كثيره بناء على عوامل كثيره. لكن عندنا اشياء مميزه غير موجوده في المحاصيل الثانيه، فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الاجمل في السوق الان، منافس عالميا.
1: ما شاء الله. كيف اقدر اعرف هذا البن جيد ولا غير جيد؟ هذا اللي نبغى نعطيه اليوم محاضره للمستمعين الكرام ووجودك معنا
0: اليوم. من اللي يحكم علينا؟ المتخصصين في مجال.
1: انا رحت السوق ابغى يعني محتاج بن، حصلت عندي نوع ونوع ونوع، كيف اعرف النوع الجيد من النوع اللي مش جيد؟ بالرائحه
0: اول شيء شكل القهوه، رائحتها،
1: شكل البن يعني،
0: شكل البن تمام ولا لا، رائحته ما بعد التحميص تختلف.
1: انا واخذ من الكيس.
0: الكيس الكيس انت اول ما تشم ريحه القهوه سبحان الله انت بتعرف ان القهوه قديمه وجديده. الشيء المميز عندنا ان القهاوي عندنا كلها كل سنه بسنتها، عكس المحاصيل اللي تجينا من برا ممكن تاخذ وقت حتى في الشحن، تاخذ احيانا مشاكل في المستودعات، فالامور هذه كلها ممكن تاثر على طعم القهوه.
1: بعضهم يقول اذا حصلت الحبه صغيره خذها وامشي.
0: كل ما صغرت الحبه كل ما صارت جودتها اعلى.
1: يا سلام.
0: ايه هذه برضو من الاشياء. ليش؟ لان حبه القهوه كل ما صغرت كل ما كانت العناصر في في في جزء واحد من القهوه.
1: كيف تشد اقبال الشباب على سياحه القهوه اليوم؟
0: جميل جدا. صار في طلب، صار في طلب على البرامج السياحيه في مجال في زراعه القهوه او في زياره المزارع او في تجارب القهوه او في جلسات التذوق، كلها موجوده.
1: طيب نعزم المستمعين الكرام
0: معنا في الاستوديو. وبالعكس نتشرف. الله
1: الله يعطيك العافيه. والله الله. انا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على اثير اذاعه الرياض. ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله الا معلومه كل ما صغرت الحبه كل ما كانت الجوده اعلى، فهذه يعني فائده كبيره للمستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يعطيك العافيه. الاستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحه القهوه في الدائر بني مالك. شكرا جزيلا لك استاذ حسين، ونتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله.
0: الشكر
1: لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكاذي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: الله يا سلام. تعرف عبد الرحمن يعني من خلال هذه الجولة لزميلنا جماح دغريري نقلنا لسياحة القهوة بشكل كبير، وفي معلومة لأول مرة نسمعها، أنا أول مرة أسمعها، يقول لك إذا كانت حبة البن صغيرة فهي في قمة الجودة، أعلى جودة، إذا صغرت حبة البن أصبحت يعني أعلى جودة.
1: هذا منه عن
0: عن القهوة، سياحة القهوة،
1: من هو عن من القائل، هو من صاحب هذا
0: المختص،
1: هذه
0: في ضيف جماح المختص في مجال القهوة
1: اللي قبل شوي. لكن في أنا كنت بتداخل قبل شوي بس إنه ما عاد الفرصة لم تكن مؤاتية. في اعتقاد عند كبار السن إنه الحبة كل ما كبرت كل ما صارت أفضل، كل ما صارت جودتها أعلى، كل ما صار سعرها أغلى. لذلك لما تجي أحيانا محلات القهوة تلاقي البن الحبات الصغيرة أرخص من الحبات الكبيرة، كأنك تقول منقات، يعني الكبيرة هذه حبوب منقات.
0: ما أدري، يمكن اختلاف الأماكن
1: طبعا، ممكن نوعية ترى نوعية البن فعلا
0: ممكن. عموما شكرا جماح على هذه الجولة، يعطيك العافية، نقلتنا إلى جانب أي والله ونعم فيه، يعني أعطانا جولة ممتعة من جازان الحبيبة،
1: بس ما أعطانا قهوة.
0: هو أصلا وجود قهوة،
1: جهزنا قهوة يا أبو عبير وارسلها مع أقرب رحلة،
0: أي رحلة الهوى بلادي.
1: أي والله نجايينك.
0: طيب عموما مستمعي الكرام، نذكركم سؤالنا اليوم معكم، أي نوع من السياحة اللي تجذبك أكثر؟ هل أنت تفضل فعلا سياحة الحضارات، اكتشاف الأماكن التاريخية التراثية المتاحف، ولا أنت من الناس الأشخاص اللي تحاول أنك تخوض مغامرات الطبيعة ورياضة الهايكينج، ناس أيضا تحاول أنها تأخذ الجانب الاسترخائي بالسياحة الريفية، الأكواخ، المنتجعات الشاطئية، وكل هذا ممكن يكون في باقة كاملة سياحة وترفيه وتسوق،
1: صح،
0: فكلها تكون مشمولة. عموما شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: طبعا تجسد أمل بنت فايز الشهري نموذج مشرف للمرأة السعودية في البر بوالدها والاستثمار في إرث عائلتها الثقافي، حيث تمثل العضد الأيمن والذراع الإداري والتسويقي لوالدها في داره التراثية في تنوما.
1: يا سلام، الجميل أن نجحت في تنظيم وإدارة الوفود السياحية لدار والدها، ويعني شاركت أيضا في أكبر التحديات اللي واجهت هذه الريادة في استقطاب الزيارات في بداية هذا الموضوع. أيضا شكلت أيضا نموذج مهم في استقبال الوفود النسائية، وتلمس أيضا انطباع السائحات الأجنبيات. وهذه من فقرتنا في هوا بلادي قصص النجاح، فعلا هذه قصة نجاح رائعة جدا، وتشارك أيضا في الجانب التراثي بتفاصيل الثوب العسيري الموروث النسائي في تنومة.
0: نعم.
1: جانب أكثر يعني عبد الرحمن حلو والله.

0: عيشه انه في ناس تحافظ على هالموروث.
1: فعلا. طبعا تنضم معنا الان امل دحدوح الشهري النموذج الذي تحدثنا عنه قبل قليل في برنامج هوا بلادي. اهلا وسهلا فيك يا امل، مرحبا فيك.
2: يا مرحبا، الله يحييكم. يا هلا ومرحبا
1: البقا، يا هلا وسهلا فيك. خلينا اول شيء نشكرك صراحه على قبولك دعوه البرنامج، ونهنيك ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العمل اللي انت تقدمينه. خليني ابدا معك يعني كيف يعني نجحت جهودك في تنظيم واداره الوفود السياحيه المتزايده لدار الوالد، وما هي اكبر التحديات اللي واجهتك في البدايه؟
2: والله الحمد لله، يعني ما كان هناك هذاك التحديات الكبيرة بالمرة. أخذت الخبرة من الوالد، وشوية شوية الواحد يأخذ ثقة في نفسه، فأبدا كان الموضوع إلى حد ما جميل وبسيط ورائع أنك تتعرف على ناس من جميع الجنسيات في العالم. فأبدا يعني كانت تحديات بسيطة جدا، لكن مع الخبرة ومع ثقة الإنسان بنفسه أصبح الموضوع بسيط. اللهم لك الحمد يا رب.
1: أنت أخذتي يعني استمتاع وهواية أكثر من كونه عمل.
2: فعلا، وهذا الحاصل، لدرجة أن الجميع يسألني لما يقابلني يقولون أنت من يعني من أي جامعة متخرجة؟
1: إيه.
2: فأقول لهم أنا من متخرجة من جامعة دحدوح.
1: ما شاء الله.
2: الناس لما تقابلهم بجميع جنسياتهم ترى يعني يفرق معك في شخصيتك، يفرق في الكلام، يفرق في حتى لما تروح مكان تنعزم في عند أي أحد تقدر تفتح سالفة. تقدر تقول اليوم شفت فلان، شفت الجنسية الفلانية، شفت يعني شفت الثقافات كلها وأنا قاعدة في بيتنا.
0: الله، هذا جانب مهم. طيب أمل، لما يكون في وفود نسائية أجنبية تقوم بالزيارة لمثل هذه الأماكن السياحية والتاريخية والتراثية في نفس الوقت، ودار الوالد ما شاء الله عامرة بهذا الجانب الثقافي، فكيف لمستي هذا الانطباع عن هذه الثقافة السعودية وخاصة لزيارتهم لتنومة؟
2: سبحان الله، بقول لك حاجة، ردة فعل الأجانب ترى تختلف تماما عنا، تختلف عن الخليجيين. سبحان الله، الأجانب تلقى أول شيء ردة فعلهم من تعابير وجيههم، ردة فعلهم من اندهاشهم مثلا بطعم القهوة. يعني حنا لما يجونا في الدار أكثر شيء ترى يشدهم ليست المناظر على قد جمال الجنوب عندنا، لكن سبحان الله الأجانب يحبون التعامل مع الناس، يحبون يشوفون ثقافتك كإنسان، كيف العادات، كيف التقاليد، كيف كذا كذا. فأنا يعني شفت منهم أنهم ينشدون لهذا الموضوع أكثر ما يمدحون المنطقة، ينبهرون بالقهوة، ينبهرون بالاستقبال الجميل، بالابتسامة، لدرجة أنهم يقولون مثلا طفنا العالم كله ولكن ما لقينا أحد يرحب فينا بهذه البشاشة زيكم هنا. في موقف حصل، يعني طبعا مواقف واجد كثيرة، لكن من المواقف اللي حصلت وتبقى في الذاكرة، كان عندنا سفير جنوب أفريقيا وجايين مع ناس كثير، فالوالد حاط من الأكلات الشعبية وزي كذا، فأكل حاجة بسيطة وقام. الوالد استغرب، قال يعني غريبة، يمكن ما عجب الأكل. قالوا لا يا طويل العمر، هو قاعد يسأل يقول كم قيمة اللي أكلته. فقال الوالد قلوا له، يعني قال للمترجم قل له هنا ما في أحد يدفع، الكل قاعد يأكل بلاش. والله دمعت عيونه على طول، قال مستحيل.
1: ما شاء الله، أنتوا تقدمون الضيافة يعني بشكل مجاني يا أمل؟
2: نعم.
1: ما شاء الله، تبارك الله. نعم. الله أكرم، الله يزيدكم فضل وكرم يا رب يا كريم. طيب أبغى أسألك، أنت قبل شوي قلتي أنه التعابير تظهر من الوجوه، والأجانب يصير يبين عندهم الرياكشن كذا من الوجه، فأنت قلتي برضو أنهم يصير لهم كذا ردود فعل عجيبة وتقرينها بوجيههم. نعم. حال شرب القهوة. طيب أكلات الشعبية لما يتذوقونها وشيء ما عمرهم شافوه، وطريقة الأكل والأشياء هذه،
2: يسألون طبعا، يسألون طبعا أسئلة، هل مثلا الـ يعني نفس مقادير الأكلات الشعبية، هل هي من إنتاج المنطقة؟ نقول لهم نعم. في حاجة ثانية ترى سبحان الله عندهم معدومة، هم ما عندهم شيء اسمه هدايا، حنا نعطيهم هدايا رمزية تمثل تراث المنطقة، يندهشون، يستغربون جدا، ينبسطون بالهدايا، خاصة

0: النساء ما يطلعون من عندنا إلا لازم نلبسهم المنديل والشيلة المريشة، يطلعون من عندنا كلهم بالصور كلهم بالصور، ينبسطون يقولون يا ونفس العبارة هذه. على فكرة كسعوديين وكدولة وحكومتنا هذه على فكرة تراها يعني كلام رائع إنهم يقولون إنهم يعني يطوفون العالم كله ما يلقون زينا.
1: طيب أمل، أمل كيف يعني هذه نقطة مهمة، كيف تجدين تفاعل الوالد معهم أثناء الزيارة وأثناء سؤالهم عن بعض الأكلات، حتى تفاعل الجميع في مثل هذا المكان؟ لأنه في انطباع وأكيد في نصيحة يعني ممتازة جدا يقدمها الوالد أيضا للناس من خلال تراث المنطقة. أمل
0: هو يعني كلنا، لا إحنا ولا الوالد ولا الجميع، يعني نتمنى النصيحة الأولى والأخيرة وللمرة المليون إن الإنسان يتمسك بعاداته وتقاليده، الإنسان يتمسك حتى بالمصطلحات القديمة، يتمسك باللباس القديم، علشان يعني خلك من الأجانب. إحنا الآن الأجيال الجديدة يجون عندنا ناس والله يتعاملهم معاملة سياح أجانب، ما يعرفون
1: هذه مشكلة
0: والله. ايوه يعني احنا مبسوطين مثلا في تنومه ان الناس باقي يعني في بعض الكلمات المصطلحات القديمه باقي يقولونها، اللهجات يعني دائما ينبهرون لما اقول لهم ان المسافه بيننا وبين النماص بالسياره يمكن ما تجي 15 دقيقه لكن اللهجه مختلفه تماما.
1: صحيح، اختلاف اللهجات وارد.
0: نعم، لاحظ قرب المسافه الأجانب ينبهرون بشخصية الوالد رغم أنه لا يتحدث الإنجليزية ولا أنا أتحدث الإنجليزية، ولكن التواصل معهم سبحان الله، تعرف الجوالات خدمة الناس
2: كذا، ترجمة الفورية ها؟
0: نعم، ينبهرون بشخصيته بتواضعه. طبعا حين استقبلنا من جميع جنسيات العالم، من جميع جنسيات العالم استقبلنا أصحاب سمو ملكي من أمراء إلى أميرات إلى كذا، أصبح لدي أصدقاء من أكثر الدول. تحس بمتعة إنك تعرف عادات الدولة الفلانية كذا كذا، لدرجة أن بعضهم يرسلون لي هدايا من دولهم
2: ما شاء الله. طيب خلي بسألك يا طولة العمر عن أبرز موقف تتذكرين اللي سياح أجانب جو عندكم، وش هذا الموقف اللي ما تنسينه؟
0: والله كثيرة كثيرة، في منها المضحك وفي منها المؤثر وفي منها أشياء كثيرة. مثلا جاتنا واحدة من هولندا فعطتها الوالدة هدية، هي وش في بالها، هي بس تفكر أنها بتلبسها بس عشان تتصور وبعدين ترجعها، فقالت لها الوالدة لا هذه لك، على طول دمعت عيونها، أنا لن أنساها، بكت. في ناس مثلا، في واحدة من ألمانيا دخلت قلت لها ليش ما أكلتي هناك عند الوالد، قالت لي إن من عاداتكم يا السعوديين، يعني شوف كيف حتى قاريين عنا وعن عاداتنا، مو كلهم بس هذه من المواقف اللي أنا ما أنساها، قالت إن الحريم ما يجلسون مع الرجال على السفرة.
2: يا سلام،
0: والله أدهشتني الصراحة، أدهشتني ذاك اليوم. قلت لها لا، الآن الحمد لله يعني أصبحت الحياة ما في مشكلة، سهلة وعادي، يعني ارجع يجلسي معهم وكلي وزي كذا. مواقف والله كثيرة كثيرة كثيرة جدا، لكنها متعة الصراحة متعة.
1: أيوة والله. أنا والله صراحة أمل ما شاء الله قصة نجاح جميلة جدا، ومثل هذه القصص اللي فعلا إن نقدمها بشكل جميل خلال البرنامج، يعطيك العافية ومزيد من النجاحات لكم في تمثيل الوطن وتمثيل هالمحافظة الغالية على قلوبنا، يعطيك العافية.
0: تشرفونا الله يحييكم، مرحبا ألف.
1: الله يحفظك، هذا شرف لنا، وعاد يعني تنومها ما هي بعيدة منا يعني، فإن شاء الله نجيكم في الصيف
0: يا رب. الله يحييكم، الآن الأجواء جميلة يعني الآن، يعني أتكلم معكم والناس، في ناس لابسين جاكيتات
2: ما شاء الله.
1: شفت البرد
2: أنا الله يسامح
0: البارد، لأن إحنا في مكان مرتفع.
2: الله يسامحك يا أخوك، الله يسامحك، بس
1: حنا عندنا الحر
2: شلون بدينا بالبرنامج.
0: الله يعينكم يا رب.
1: يلا يعطيك العافية،
0: شكرا لك، شكرا شكرا على الاستضافة، شكرا لك،
2: الله يصحك،
0: يا
2: أمان
0: الله، مع السلامة، شكرا.
2: لازم يعني تصير الحين الختام شوي يعني يخرب الجو، بس مو مشكلة، مو مشكلة.
1: شايف انا قايل لك ان الاجواء بتكون صدمة، خلنا نتفاعل معها
2: على كل. نشوف يعني ترى سالفة ان يعني يجون عندنا سياح اجانب وينبهرون، هذا مو بشيء غريب.
1: لا مو بشيء غريب،
2: بس ترى الغريب سبحان الله استمرارية هذول الناس في

0: يعني المبادئ اللي عندهم والقيم والكرم والاستمرار حتى ب يعني العطاء. تتكلم عن يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس يزورونهم في المكان ومع ذلك يقدمون الهدايا والأكل والأشياء هذه، هذه كلها ترى مكلفة ما هي سهلة أبدا.
1: أنا أفتكر والد عمل في مقطع من مقاطع السوشيال ميديا وهو كرمه سموه الأمير تركي بن طلال في ففي مقطع جميل الفنان خالد عبد الرحمن زيارته للتنومة، وأيضا مقطع للأمير السلطان بن سلمان لزيارته للتنومة، فكانوا ينبهرون فعلا من المكان كمكان تراثي ومحافظ يعني على الجانب اللي كان عليه الأباء والأجداد، حتى في تقديم الطعام للضيوف بنفس ما كان قديما، وهذه اللي فعلا تمسك العادات. لذلك الأجانب لما يجونك ينبهرون، ليش؟ لأنك أنت متمسك بعاداتك.
0: إيه.
1: ولما يجيك المملكة
0: أشياء مختلفة عنهم طبعا.
1: إيه أكيد. ولما يجيك للمملكة أول ما يسأل عن تاريخك، عن ثقافتك، وين أماكنك التاريخية، وين أماكن، ما يسأل فقط عن أماكن سياحية وعارف أنه جاي سياحة، لكن أول ما يسأل عن هذه الثقافة، ولذلك هم يقرؤون قبل أنه يجون. وهذه بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم القيادة اليوم مكنت مثل هذه الأماكن التاريخية والتراثية ودعمت أيضا لبقائها. عموما معكم هوا بلادي، مروقين، فاصل غنائي كذا وراجع لكم.

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. نذكركم بسؤالنا اليوم في هوا بلادي، يعني في خلال هذه الفترة السياحية فتحنا الاتصالات لاستقبال مشاركاتكم وسؤالكم عن الأماكن السياحية، المواقع اللي ممكن تزار. لكن سؤالنا

0: انه انت هل انت عزيزي المستمع، خليني كذا ابدا السؤال بشكل جميل، هل انت من الناس اللي فعلا تفضل استكشاف المغامرات، المتاحف، الحضارات ايا كانت، او انك من الناس اللي تحب الاسترخاء في الاماكن الريفيه والمنتجعات الشاطئيه وكلها تجمع يعني جانب ترفيهي لي؟ وفي ناس يقول لك انا احاول اني ادخل لمجال التسوق، والبعض يقول لا انا اجمعها كلها لكن اخطط بتخطيط ممتاز فاجمع الترفيه والسياحه والتسوق. فشاركنا عزيزي المستمع على 011 43 33 33 3. فارس، يا فارس حياك الله.
1: هلا والله وسهلا.
0: يا مرحبا يا فارس.
1: يا مرحبا،
0: حياك الله. من وين تكلمني يا فارس؟
1: من الرياض، قرطبة الجميلة.
0: الله يحييك. عاد إن ودنا نسافر وياك المنطقة كذا ترشح.
1: أنا عندي وجهة نظر. لا أنا بسافركم آخر.
0: وين داخل المملكة؟
1: لا أنا أشوف إن الرياض في الصيف خصوصاً أربع سنوات الأخيرة تكون جميلة جداً، والله العظيم ما أقولها مبالغة يعني، مفتوحة كل طرق السفر وكل شيء يا أخي جميلة. وعندك مثلاً السليمانية، أنا ترى عندي عادة أسكن مثلاً كل فترة أسكن لي أسبوعين ثلاثة في فندق معين ولا كذا، ولا هي تكون نفس الفندق السابق، وغالبا في منطقه وسط الرياض يا اخي. عرفت يجبى اليه ثمرات كل شيء.
0: الله.
1: يعني تو الاخت الكريمه اللي قبل كانت تتكلم انها في تنومه يجونها نوعيات معينه يدورون سياحه تاريخيه. في نوعيه تجي سليمانيه هي نفس الشيء، الاجانب يبون تعامل، يبون ضحكه، يبون ابتسامه، يبون يشوفون احد، يبون يشوفون فعاليه. فتشوف نوعيه ثانيه من الاجانب. وقبل كل شيء انا بقول شيء احلى من الاجانب، ترى فرحة الأطفال المراهقين. يعني أمس عند عماير السيليكون سالة عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله، موسى بن نصير سابقا، شباب يتزلجون بالزلاجات، جاء واحد سوى بينهم مسابقة وشغلهم بسماعة كذا مكبر صوت أغنية، ثم يعني شف الفرحة جت مودرن يعني، جابوا ريدبول وكله مفتحوه، واحد من الشباب استغرب من السعر كيف 12 ريال.
0: بس هل تتوقع فارس، خليني أخذها من جانب ثاني، هل تتوقع أنه مثلا أنت تفضل هالأماكن وغيرك يفضل هالأماكن، لكن لو بسأل فارس من جانب ثاني، هل أنت من الناس اللي فعلا تحب أنك تستكشف التاريخ والمتاحف، ولما تروح منطقة الرياض في أماكنها مثلا تروح العام مثلا
1: رحت القاهرة 2012، رحت الأماكن التاريخية هنا، كنا اثنين مثلا، واحد من الشباب جلس من الصباح إلى المغرب، وفي ثلاثة أخذوا لفة وطلعوا كلهم انبسطوا في النهاية.
0: طيب أنا فارس أباخذك على شيء ثاني. أنا لو بقول اليوم أنا يا فارس أنا بروح معك سياحة هنا داخل المملكة، وين بترشح لي منطقة معينة تقول لي هذا جدولك يا ظافر من الألف إلى الياء، أنا برشح لك المنطقة الفلانية وزورة كذا؟
1: تبي اللي عارفه؟ الرياض رقم واحد.
0: طيب
1: رقم واحد
0: ممتاز.
1: ترى في كل الأوقات حتى الحين.
0: وين أروح في الرياض؟ طيب أنت قلت سليمانية أروح الرياض. طيب
1: وين ما يروح بالرياض يا أخي، عندك إن بغيت مثلا شوف المناطق الناس عليها التركيز والهبة، والسعوديين لها أجانب، عرفت؟ شمال منطقة الدائري الشمالي، تبي الناس المودرن والمنفتحة تلقاهم في وسط الرياض، تبي الباكستانيين المتميزين كذا تنزل شوي. والله العظيم
0: يا شوف فارس يعني أجواء
1: السويدي في وناسة للحين،
0: الحديقة السويدي عموما يعني ما شاء الله، هي ما شاء الله أكبر
1: ركاب عيشها جميلة.
0: وتصدق عاد يعني أجواء مملكتنا حلوة والله يا فارس، ومهما يعني درنا فيها
1: مدنين جدا أقدر أفتيك فيها غيرها.
0: لا بك، أنا برشح لك، أنا برشح لك تروح السنة هذه وعلى مسؤوليتي الخاصة، روح الباحة وجرب.

0: اروح مره ثانيه؟
1: روح ابد جرب وشوف خلاص انت سوها في جدولك الصيف ذا وتقول ظافر ما قال
0: والله تبشر.
1: حبيبي الله يسعدك يا فارس شكرا لك يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك شكرا لك يا حبيبي حياك. سليم يا سليم حياك الله.
2: عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله.
2: هلا هوا بلادي هلا أستاذ ظافر.
1: حياك الله.
2: أهلا وسهلا.
1: حياك يا سليم. من وين تكلمني يا سليم؟
2: سليم الربيعي من الطائف.
1: ونعم ونعم والله ونعم بأهل الطائف.
2: معك جود.
1: قل لنا يا سليم وش الأماكن اللي بترشح لنا؟ يعني هل نزور مثلا تاريخ ومتاحف وحضارات ولا نروح المغامرات وطبيعة؟ انت وش تفضل بالنسبه لك؟
2: والله صحيح انا اجد المتعه طال عمرك. طبعا انا ابن الجبل جنوب الطائف. طبعا انا اذهب للهجر للقرى للمزارع اماكن تحتضن شصون وبيوت من الحجر ومزارع قديمه كلها تاريخيه تجد فيها طال عمرك الاستمتاع بالنظر بتذكر السلف الجاد الماضي قوه السماكه في المباني للمقاومة طبعا العوامل الطبيعية طبعا لها عبث تاريخي.
1: يعني انت تفضل الاماكن التاريخية والمتاحف والاماكن اللي لها ذكرى؟
2: صحيح. عندك طبعا في منتصف الشهر زي الليلة وزي البارح اجواء غير. انا طبعا البارح كنت في نفس المكان اللي يقول لك جنوب الطائف من قرية. خطر من خروجات قلبي خاطرة كتبتها قلت فيها هذا اللي بقى لي من الماضي ومعه يرتاح قلبي إذا كنت سالي وفاضي وعيد ذكرى مع القمر واذكر أحبابي واتذكر صوت كان علي يزهم وينادي.
1: الله الله ختامها مسكة مع هذا الخاطرة الجميلة سليم. أعطيك العافية حبيبنا شكرا لك يا حبيبي. موضوعنا جميل وحلو مناقشته معكم مستمعي الكرام. سؤالنا يقول هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات والمتاحف والأماكن التاريخية والتراثية أم أنك شخص تفضل خوض المغامرات في الطبيعة في السياحة الريفية في الأكواخ في المنتجعات الشاطئية ولا تجمعها كلها باكج واحد وتقول أنا أحب السياحة والترفيه والتسوق؟ فشاركونا على 011 40 33 33 3. عبد الله يا عبد الله حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا عبد الله.
3: الله يسلم كيف الحال طيبين؟
1: يا هلا وغلا حياك يا عبد الله. من وين تكلمنا؟
3: والله اكلمك من المدينه المنوره بس لي يومين يوم جيت من حداد بني مالك. الله يحييكم في حداد والباحه والمندق.
1: الله, الله الله كيف الاجواء هناك؟
3: والله شيء جميل صراحه يعني جميل جميل جدا.
1: يا سلام. انت الان عبد الله لو مثلا بتروح سياحه وش تفضل دائما عندك؟ تفضل انك تزور متاحف وتاريخ ولا تخوض مغامرات ورياضه هايكينج ولا وش تحب؟
3: والله افضل طال عمرك السياحه وافضل طال عمرك الاماكن المعتاده اللي احنا نروح لها مثل الاوديه والمزارع والقرى القديمه. هذه احنا نفضلها والله حقيقه يعني. هذه موجوده عندنا في بني مالك وفي زهران ومن المنطقه الجنوبيه بصفه عامه يعني.
1: صحيح. يعني انت تقول والله انا افضل الاماكن التاريخيه والسياحه الريفيه الجميله المزارع.
3: نعم وال... نعم الله نعم نعم. يا اخي طبيعه طبيعه ربانيه كذا ربي خلقها كذا ما منصر على الإنسان.
1: والله الله والله صحيح ترى والله تجذبك هالأماكن تجذبك هالأماكن
3: فعلا. والله يا أخي بس تعالوا والله العظيم شيء جميل. في ناس يقولون حنا نروح برا ما هو يعني أنا ما نقول ما الناس ما يسافرون برا بس في أماكن في الجنوب يلا يروحون وفي من جهة الطريق السياحي اللي يطلعك من الطائف مع طريق بني سعد وثقيف يعني أماكن صراحة طبيعة
1: والله جميلة يعني. جميلة والله يا عبد الله. وعادة يعني مملكتنا ما شاء الله حلوة حتى المحافظات فيها أماكن حلوة.
3: أيوة نعم أيوة المحافظات فيها أماكن مرة. وبعدين ذحين الحمد لله الطرق يعني صارت ما شاء الله مزفلة أي واحد يقدر يروح بسيارة صغيرة كبيرة. كان من أول يقول حنا يا شيخ هذه الطرق وعرة ما نروح الحين لا ما شاء الله ميسرة.
1: طيب عبد الله زرت أماكن ثانية يعني مدن ثانية في المملكة؟

0: الشرقية يعني الحمد لله ومكة والطائف طبعا عاد هذا ديرتنا يعتبر.
1: الله الله الله يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لهالمعلومات الحلوة وهالروح الجميلة.
0: الله يحييكم، فرصة سعيدة بالمشاركة معكم.
1: احنا نسعد فيكم، الله يحفظكم.
0: احنا نحب نسولف معاكم
1: والله والله. فتحنا هالمشاركة لكم في هالبرنامج في فترة الصيف، لأنه عارفين ان كل واحد بيعطينا موقع سياحي وتشاركونا.
0: والله فعلا والله الحمد لله المملكة زي ما كلها جميلة يعني، بس في الصيف المنطقة الجنوبية تكون يعني ابرد
1: صحيح. الله يسعدك يا عبد الله، شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك يا هلا بك يا هلا بك. نواف حياك الله. يا نواف
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حياك يا نواف. الله يسلمك يا حبيبنا، من وين تكلمنا يا نواف؟
2: والله يكلمك في الحفر الباطن.
1: طيب يا حبيبي نواف، ابيك تعطيني كذا وش تفضل، عشان ما عندنا النشرة الموجز الاخبار، فاعطيني كذا بسرعه وش تفضل، الاماكن التاريخيه ولا الطبيعه؟
2: والله طال عمرك يوم كنت في العشرينات كنت ادور الطبيعه،
1: اي والحين
2: قمت احب الاماكن التاريخيه.
1: يا سلام، تزور الاماكن التاريخيه؟
2: نعم زرت الاماكن التاريخيه في العالم وكانت جميله.
1: طيب عبد الله خليني باخذ معك الحوار، لكن بنطلع الموجز، فمخرجنا بيوطي صوتك شوي، خليك على التليفون. نطلع بالموجز ونرجع نتحاور معك. تمام تمام، خليك معنا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ومعكم رجعنا في هوا بلادي مستمعين الكرام بعد موجز الأنباء. سؤالنا لكم مستمعين الكرام، هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات ولا تخوض المغامرات في الطبيعة والاسترخاء في المنتجعات الشاطئية، ولا تجمع كل هالباكج كامل بالسياحة والترفيه والتسوق؟ شاركونا على 011 40 33 33 3. نواف حياك الله.
1: هلا مرحبا يا رحيم،
0: رجعنا. شوف إن من وفائنا لك إن خليناك إن ما أعطيناك حقك في الحديث، فقلت إلا إنك تبقى معنا عشان
1: والله أنا عندي إحساس إنكم بتدقون وما خيبت إحساسي.
0: لا أبد، وش دعوة نواف؟ أبد، تشرفنا حبيبنا. قل لنا نواف، إيه قل لنا أنت تقول يعني في العشرين كنت تفضل الجانب الطبيعة.
1: إيه والله طال عمرك أنا وطال عمرك في أيام العشرينات كنت مبتعث في الولايات المتحدة.
0: إيه
1: كنت، والمدينة اللي كنت فيها كانت فيها طبيعة جميلة خلابة يعني. فعقب ما جيت طال عمرك في مرحلة 30 وفوق صرت أروح أذربيجان وأروح مناطق تاريخية يعني ما.
0: أي لكن في المملكة أي خلي في الداخل وين تروح؟
1: في الداخل طال عمرك رحت القلعة حقت الأتراك اللي في تبوك، المحطة القديمة حقت سكة الحديد، ورحت طال عمرك
0: رحت العلا.
1: العلا والله ابن حلال يبغانا قطة ونروح
0: يعني. فاي العلم يعني فيها قطة. طيب ال
1: والله شوي.
0: لا يا رجل انت. طيب الباحة
1: والله حلوة، الباحة
0: أبها
1: حلوة، الأبها كنت فيها حلوة جميلة، 4 سنوات كنت فيها أبها.
0: جل انك شكلك منك تحب الأجواء الباردة شوي انت.
1: والله ابن حلال، والله ابن حلال يعني بقول لك شيء، انا من النوع اللي المناطق الحاره تتغير نفسيتي.
0: تتغير للأسوأ ولا للافضل؟
1: والله للأسوأ.
0: شو انك ما طلعت علينا اليوم وانت زعلان.
1: والله صدق يعني والله
0: لا الامور زينه. نواف انا بيك، انا بيك تغير جو الايام ذي في الاماكن البارده شوي وتستكشف.
1: والله من عيوني انا قبل شوي كنت اسولف مع العيال في الدوام. ان في الشتاء ان شاء الله بنسافر سفريه يعني.
0: لا انا بيك اسمع، تاخذ طال عمرك الشباب اللي معك وتقطون قطه خفيفه وتروحون.

0: قرون الباحة، الطائف، يعني كم يوم يعني. انتم ما شاء الله الشباب ترى ما عندهم مشكلة، يعني اقرب مكان يصفطون فيه وكشتتهم معهم، مكشاتهم، امورهم زينة. فالامور زينة
1: والله. ليش لا؟ ترى على فكرة يمكن يسمعك صاحبي الحين زياد، ترى توه مشتري جيمس.
0: باركنا عموما. قل له ان في السياره الجديده خلنا ناخذ لنا جوله.
1: اليوم قاعد يسولف فيها في الدوام، يعني كان يقول الرحله الجايه علينا.
0: خلاص لا، شدوا حيلكم وقولوا يلا السياره عليك والباقي علينا. قل القياده عليك وحنا الباقي علينا. شكرا لك يا نواف، الله يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
0: شكرا يا حبيبنا، يا هلا بك. هلا والله محمد، حياك الله محمد.
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله محمد.
2: كيف حالكم؟ عساكم
0: طيبين. حياك وانت بخير. من وين تكلمني محمد؟
2: الله كلمك من الخارج.
0: يا مرحبا بهل الخارج. قل لنا يا محمد، انت وش تفضل داخل المملكة تزور؟ يعني اماكن متاحف، اماكن تراثية، ولا انك تحب الطبيعة وتسترخي فيها؟
2: والله كل فصل ولها شو اسمه جوه يعني.
0: اي قول.
2: الحالي انا سمعت قبل شوي اتصالات ومكالماتكم، ودي من الان انا كم مره اروح الجنوب.
0: اي
2: اذا رحت الجنوب تستانس هناك على الجو والاماكن الحلوه، بس في ناس من اهل الديره يعرفون اكثر منه، يعني تفاجئ ترجع هنا تحصل يا اخوي شيء في التيك توك ولا مقاطع ولا كذا، او ديه جميله ما عرفناها ما نعرفها،
0: مخبينها عليكم.
2: مخبينها علينا والله، يعني تحصل وادي فيه ينابيع.
0: تقول انا ليش ما سالت اهل المنطقه؟ طيب
2: اي والله ما توقعت، ان يعني احيانا ما اتوقع في شيء كذا.
0: لا دائم يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها، هم يعرفون
2: بشعابها. فالحين أنا ودي أن كل واحد يتكلم، تخليه يتكلم خصوصا أهل الجنوب.
0: والله أمس كان سؤالنا عن هالموضوع تحديدا.
2: بس أهل الجنوب خلهم يأخذ الراحات، نقول عطونا أماكنكم يا
0: أخي. أنا بعطيك مكان يعني حلو في الجنوب، ترى أنا من أهل الجنوب. طيب فأنا بعطيك مكان ونعم بحالك، فأنا بعطيك مكان حلو يعني في غابة رغدان في الباحة، من أجمل الأماكن عندك. يعني هذا المكان الجميل، عندك منتزه القمع في بالجرشي جميل جدا. تروح للطائف عندك مثلا الشفا، وداخل وادي غزال. اذا بتسأل عن وادي غزال، هذه الاماكن يعني جميله للطبيعه للمكشات. فانت الحين يلا بعد انت لو تستكشف وتمر كذا وتسأل، يا بيعطونك بعد اماكن.
2: والله اقول تشوف تصوير وتشوف اشياء خياليه،
0: لانه شوف طبيعه الاماكن هذه تحتاج عنايه. البعض يعني للاسف لما يروح لها الاماكن ما يتركها مثل ما كانت، لا يتركها أسوأ مما كانت.
2: والله.
0: اي فالعكس، ان انت لما تروح مكان حاول انك يكون افضل من مكان، يعني حتى لو كان المكان انت تكون افضل شخص مر على هذا المكان.
2: لا الحمد لله والله في الوقت الحالي، يعني في الفتره الاخيره تشوف الناس يعني صار فيهم
0: في ثقافه. اي لا صار في ثقافه والله. للامانه في
2: والله ما عاد اذا جاء مكان رتبوه، حتى اذا هو نظيف يبيله ترتيب احسن رتبوه.
0: طيب تحاول انك انت لما تزور منطقه محمد انك تسوي تسوق فيها، تتسوق في اماكنها.
2: نعم اكيد، ما حد برايح الا تعرف لازم راح
0: يطلع الفلوس. يطلع الدراهم
2: اكيد ما يبي.
0: شكرا لك يا محمد يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا هلا بك، يا اهلا وسهلا.

0: يعني محمد، وكان عندنا نواف. نواف يقول أنا كنت في العشرين أزور الأماكن الطبيعية، يوم صرت في الثلاثين صرت أحب الأماكن التاريخية.
1: إيه
0: إيه شكله لما بصير
1: تحول طبيعي شكله بالعمر. بس أنت أنا أعرف إنك أنت تحب الأماكن التراثية والتاريخية، بس من متى بدأت معك؟
0: لا أنا والله بطبيعتي كذا، أنا أحب الاستكشاف، استكشاف الأماكن، لأن فيها
1: يعني من يوم كنت شباب.
0: والله من الأماكن، أنا لما كنت حتى في الأيام، لما كنت في أيام التلفزيون،
1: من يوم كنت شباب يعني.
0: إيه والله، يعني ليش؟ لأني تعودت على أماكننا التراثية في الديرة، نروح نزورها مع
1: وارتبطت عاطفيا،
0: وارتبطت
1: من لما كنت شباب.
0: إيه ليش؟ لأنك تستكشف فيها أشياء حلوة
1: يا أخي. غريب هذا، ما أدري، هو ما أدري صراحة،
0: بس إلا أن الطبيعة حلوة في النهاية يعني.
1: لا والله أنا بوادي وأنت بوادي، أنا أقول لك من اليوم، أقول لك لما كنت شباب، لما كنت
0: لا
1: شباب.
0: لا أنا أقول لك أنا لما كنت شباب. إيه والله، يعني لأني أنا أحب هالأماكن.
1: لحظة
0: بس، إن فيها طبيعة.
1: لا لا للحين مفهي.
0: إيه لا لا ما نفهي. لا لا والله والله من جد.
1: والله إنك للحين مفهي.
0: أنا أيام شباب، أنا أقول لك أيام الشباب صدق أزور هالأماكن.
1: أنت مستوعب اللي أنا يقصد؟ إيه أنا صح. إيه

0: إيه إيه أنا بصير زي
1: هو اللي فاهم
0: أنا بص لا أنا عارف
1: وش أقصد.
0: أنت تقول أيام الشباب إيه؟ هل أنت تحب ارتبطت فيك ولا لا صح ولا لا؟
1: لا أنا أنا بصدع.
0: ليش؟
1: أنا صدعت خلاص.
0: ليش؟
1: ظافر حتى اللحظة هذه أنت ما فهمت وش أقصد.
0: إيه قول يلا طيب هلا عيد
1: شف لما أقول لما كنت في الشباب معناتها أنت الحين على قولة محمد تبي تتقاعد الأسبوع الجاي معناتها أنت شايب الحين أنت ما أنت شايب أنت ما زلت شباب يعني هي كانت أسوأ شيء دائما يقول لك أسوأ فقرة أنك إذا جيت تشرح ذبة ما ينفع
0: لا أنا أتكلم عن مراحل الأولى في أيام بدايتك أنت هل ارتبطت فيك فعلا هالأماكن ولا لا
1: طيب قبل كل شيء أنت الحين تشوف أنت نفسك
0: لا لا
1: شباب
0: لا أنا شباب بس أنا أتكلم أي بس أنا أتكلم بواقع
1: أنا كنت أنتظر هذه الإجابة توترتني.

0: سواليفنا قبل شوي.
1: اي نعم.
0: من وين تكلمنا عبد الله؟
1: انا من الطائف الله يعافيك.
0: من الطائف؟
1: اي نعم.
0: خلاص اجل ما انت بجاي معي، تبي تجي مع ظافر خلاص. واضحه. والله واضحه.
2: تحب الطبيعه ولا التراث؟
1: الاجواء البارده.
0: ايه.
1: الحمد لله اجواء لطيفه وجميله. وأجواء الشفا والهدى والله جدا جميلة، وننصح عبر الأثير الجميع يجون للأجواء الجميلة.
0: زي أخلاقك تماما.
1: الله يكرمك ومن طيبك طال عمرك.
0: الله يسلمك. هذا مثل اللي يقول إذا قلت شيء مثلا قال مثل كنا وجهك، إذا قال مثلا شيء كيف الأمور كيف كذا قال كنا وجهك. ليش أنت خليته طيب شيء سلبي؟ إذا قلت مثلا والله كيف الجو يقول كنا وجهك. الله يسعدك. زين أجل معنات الجو حلو كذا.
1: اي والله
0: للجواب عبد الله.
1: اي نعم.
0: سمعت السالفه اللي صارت بيني وبين ظافر قبل شوي؟
1: والله الاخيره متصل الاخير لاني كنت على الاتصال ما سمعت بالضبط ايش كان.
0: بالله عليك يا اخي كنت ابيك تساعدني عليه يا شيخ.
1: لا والله
0: اجل يمكن اللي بعده سامس.
1: يبدو لي انه ما جاء للاجواء الجميله
0: هذا. لا يا شيخ هو جاي للاجواب بس انه هو يفكر بالاجازه من الحين وانعدم التركيز. التفكير صار محصور خلاص، حاط 3% للبرنامج و97% ترتيب للرحلات.
2: الإجازة هي للرحلات.
1: والله جاي جميل يعني.
2: طيب انت الحين لو بترشح لنا مكان وين نروح انا وعبد الرحمن؟
1: والله شفني انا الان في الشفا، اجواء بارده جميله لطيفه، المنتجعات متوفره، ولا السنه هذه يعني احنا انا اتكلمك يعني من اهل الطائف، السنه هذه في كمية عرض كبير يعني ما بين الإقامة وبين الكافيات وبين المطاعم.
2: أشياء
1: كثيرة يعني وجدت هذه السنة وضيفت يعني عندنا منطقة الطائف.
2: يا سلام عليك. أنت لو بتروح مكان ثاني تحب أنك تستكشف المنطقة اللي بتروح لها من تاريخها متاحفها، ولا تحب أنك تروح للأماكن يعني السياحية المعروفة؟
1: والله شيء جميل يعني الواحد يضيف المعلومات
2: يستكشف
1: ويثري المعلومات الثقافية والأماكن السياحية.
2: والله عاد عموما ترى عبد الرحمن يحب الطائف.
1: الله يحييه باسم أهل الطائف كلنا نقول الله يحييه.
0: تسلم.
2: الله يستاهل العلوم الغانمة عبد الرحمن. يستاهل العلوم الغانمة عبد الرحمن.
0: ولا من عبد الله.
2: وأنت بعد الله يعطيكم العافية حبيبنا، شكرا لك. هلا بك يا لوغلا. عموما بستمرين معكم، سؤال جميل. هل أنت تفضل عزيزي المستمع الكريم استكشاف التاريخ والحضارات، ولا أنت تحب المغامرات والأماكن الطبيعية والسياحة الريفية، ولا تجمعها كلها ببعض سياحة وترفيه وتسوق؟ شاركونا على 011-43-33-33-33.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لا ترمونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي، وهذه الرحلة الممتدة خلال 3 ساعات من 5 عصرا حتى 8 مساء. فقرتنا اللي معنونة بعلمونا، احنا بنسألكم السؤال ونبغى مشاركتكم. السؤال يقول: أي أنواع السياحة تجذبك أكثر؟ هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات أم خوض المغامرات في الطبيعة أم الاسترخاء في المنتجعات الشاطئية أو سياحة الترفيه والتسوق؟ شاركونا على 011 40 5 3.
1: ناخذ علي. علي
2: مرحبا.
1: يا هلا وسهلا يا علي، حياك الله.
2: الله يطول عمرك.
1: مساء النور، حياك يا علي. من وين تكلمنا يا علي؟
2: أكلمكم طال عمرك من جنوب المملكة.
1: يا هلا والله، من وين من جنوب المملكة؟
2: أنا حاليا في محافظة بلجرشي، جالس أتمشى
1: ما شاء الله.
2: أي والله،
1: كيف الأجواء؟
2: الأجواء مرة ممتازة، الأجواء مرة ممتعة، الأجواء من الباحة إلى أبها.
1: يا سلام،
2: ممتعة جدا. أنا خذيت موضوع الباكج كامل، ما إيه؟ بين السرات وما بين الفعاليات وما بين التمشية وما بين الأجواء الحلوة.
1: يا سلام عليك. طيب عبد الرحمن يقول: بما أنك في محافظة بلجرشي الباحة، إيه؟ يقول أعطى أماكن يزورها لو هو بينطلق بزيارة في الصيف بسياحة، أعطى بعض الأماكن.
2: عندك غابة رغدان في الباحة، يعني اللي شدتني حاليا، وعندك في بلجرشي منتزه الأمير حسام.
1: الله، هذه الأماكن يعني اللي ممكن يزورها،
2: اللي يزورها ما راح يندم على مسؤوليتي.
1: سلام عليك،
0: أثق فيك.
1: هو يثق لأنه أنت عارف الآن خلاص زرت الأماكن خلاص.
0: أي والله،
2: والله استكشفتها صراحة. أنا من النوع اللي أحب أستكشف وأحب أشوف الأماكن وأسأل أهل الديرة، يعني إذا أنا ما أعرف شيء أسأل أهل الديرة إيش الجديد، إيش يعني الأشياء اللي أنتوا قاعدين تجهزونها للصيف.
1: الله،
2: أحاول أحاول إنه أنا أخذ أي فكرة يعني وأمر وأشوف أنصح فيها. والله
0: بإذن الله نزورها إن شاء الله.
1: بإذن الله، بإذن الله.
2: زورها ما
1: إن شاء الله بيجينا إن شاء الله في الجنوب ونستمتع هنا وعبد الرحمن نزورها الأماكن. أعطيك العافية يا علي حبيبنا، شكرا لك يا حبيبي. هلا والله، هلا حياك.
2: عفوا، احترامي لك
1: جميعا. يا هلا والله،
0: معي نوف.
3: سهلا،
0: هلا بك. هلا وسهلا.
3: هلا،
0: حياك الله. نسألك طبعا بشكل مباشر، وش أبرز يعني أنواع السياحة اللي أنت تحبين تسوينها؟ هل استكشاف يعني الحضارات والتاريخ والمتاحف والأشياء هذه، أو خوض المغامرات والتغيير والأجواء البحرية والطبيعية مثلا في غابات وجبال، أو تروحين للشاطئ، أو تحبين الترفيه والتسوق؟
3: لا لا، بحر أنا ما أحب. إحنا يعني من الصحراء
0: للصحراء المخضرة.
3: ايه بالضبط، ان شاء الله تصير خضره قريب، هذا احنا في اول الطريق. لكن انا عني ما احب الرياضات البحريه ولا البحر اطلاقا.
0: إيه؟
3: بس صرت اروح له علشان اولادي صراحه. لان الاولاد يستمتعون بالمويه والنشاطات السباحه وكذا اكثر، فاروح مضطره. لكن لو تسالني انا شخصيا، انا ما احب لا غابات، يعني شيء ما في مشي، ما في انك تروح تشوف ناس، تمشي في مدينة، مو تسوق بس تمشي في مدينة، تجرب أكل جديد، تشوف ناس جدد ومن هذا القبيل. أنا أحب هذا الجو أكثر من أني أقعد في طبيعة وما أمشي وأقعد ناظر الشجر وكذا. هذا له جو، بس أحس يعني على قولتكم تتكلموا عن التقاعد، هذا بعد تقاعد يمكن هذا جوي. ما أتحرك كثير، أقعد هنا بقرة ولا هنا خروف وهنا شجرة والحمد لله.
0: طيب هذا في في مشي هذا برضو يعني في تمشي؟
3: لا لا لا، شوف بالغالب ما أنت بماشي، يعني بتقعد وما شاء الله تتفكر في خلق
0: الله. لا لا، الطبيعة يعني الطبيعة تجبرك أحيانا تمشين. يعني بعطيك مثال، في بعض المتنزهات أنا شفت مثلا، زرت بعض المتنزهات يصير فيها مسار داخلي، أول ما تحطين رجلك عليه خلاص لازم تلفينه كامل عشان توصلين لنقطة النهاية اللي هي نفس نقطة البداية عند البوابة. يعني تمشين في مسار دائري يرقى وينزل وفي شيء مدري إيش.
3: إيه عرفت إيش تقصد، بس بيصير كله طبيعة في طبيعة.
0: صح، هو كذا، عشان كذا أنا أسألك أقول يعني إذا كان في مشي، أنت إذا صيدك أنت المشي، فبالتالي لا لا لا المشي متحقق بهذا الموضوع.
3: لا لا لا، هو مو بعشان المشي. أجل أنا عندي في المدينة ترى تمشي أكثر وما تحس بنفسك، لأن إذا كانت المدينة هي مصممة أنك تمشي فيها ما تحس بالطريق لأن كل شوي تشوف شيء جديد شيء جديد شيء جديد، لكن كطبيعة هي حلوة، لكن خضار على مد النظر ما شاء الله تبارك الله، يعني هو المنظر يتكرر. بس أنا ودي أني أضيف نقطة إذا تسمحوا لي.
4: سمي.
3: أنا صراحة ما أدري إذا أنتوا تحسون مثلي ولا لا، أنا أحس مع السنين التالية يعني صار السفر بالنسبة حنا لنا السعوديين ما أدري، يعني أنا سألت أكثر من شخص يعني حولي كأنها انطفأ وهجة ما صار زي أول، لأن ستاندر حقنا والله صار أعلى، لا من ناحية أكل، لا من ناحية قهوة، لا من ناحية حتى خدمات. يعني لما نروح نصير نقارن نقول والله يعني الأكل عندنا مثلا أحلى، يعني حتى لما نروح إيطاليا بعض الأحيان تقول بيتزا اللي ناكلها هنا أحلى من اللي في إيطاليا على سبيل المثال يعني. فما أدري هل أنتم مثلي ولا أنا بس.
0: يقول محمد الحميض المخرج يقول صادقة كلامك سليم.
3: إيه والله. وبعد بضيف بعد إضافة، وبعد اللي يصير عنده أطفال يصير السفر عنده متحفظ أكثر، لأن تصير تدور النظافة أكثر، تدور الأمان أكثر، تدور الأشياء اللي تكون فريندلي للصغار أكثر. فما في ما في
0: انت قصدك الحين قبل شوي ان الوهج انطفى ان الناس ما عاد صار عندهم شغف انهم يسافرون برا؟
3: لا لا لا، في الشغف موجود، بس انا قصدي ما في ذاك الوهج زي اول انك تروح تشوف واو هذا المطعم يعني خطير كل
0: يعني بس اللهم سفر ها
3: حتى يعني تكتشف.
0: طيب بقول لك شيء،
3: تشوف ناس جديده.
0: بقول لك شيء، ترى ممكن بنفس التوقيت موضوع السياحه الداخليه أخذ برضو نصيبة. يعني بعطيك مثال، أنا أعرف ناس كل سنة يسافرون، كل سنة السنة الماضية قرروا أنهم يسافرون داخليا، راحوا للطائف جلسوا مدة ويحلفون بالله أنهم لقوا أشياء وانبسطوا بشكل غير طبيعي أكثر من لو كانوا برا المملكة. بس كان عندهم برضو بنفس الوقت ملاحظات، يعني صراحة ملاحظات مثلا على يعني توفر مثلا السكن مو من نفس برا يعني قليل، أضف إلى ذلك الأسعار مرة عالية مرة مرة مرة عالية يعني بالنسبة لما هو موجود مثلا خارجيا. فبالتالي هذه الأشياء ترى قاعدة تنحل سنة ورا سنة،
1: ولا صار في ثقافة ترى عبد الرحمن بعد
3: يعني السكن ترى مرة مرة شيء مهم. يعني حتى أنت لو تسافر برا يعني تدور السكن النظيف والزين حتى لو كان غالي
0: طبعاً.
3: فالأولى حنا أصحاب الثقافة دي يعني ما شاء الله المفروض نتميز بهذا الشيء. وأنا أشوف في المدن الكبيرة والله ما شاء الله كل أوتيل أحلى من الثاني، بس ودنا في المدن هذه السياحية اللي مثل المدن اللي في الجنوب وكذا يصير في تنوع في السكن، ما شاء الله بيجونهم الناس من كل مكان.
0: خلاص أبشري إن شاء الله.
1: لا وصل.
3: طيب أنا عندي سؤال، ماذا تتكلموا عن السياحة الداخلية وراكم ما حطيتوا لنا هدية؟
0: هدية إيش؟
3: هدية إن نسافر بها ولا غابات رغدان؟
1: لا أنا
0: تم تم تم تم بإذن الواحد لحد تم. أصبر الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي زين خلي تسمعنا ها.
3: أجل ما نسافر ها.
0: لا لا اسمعيني تخليني بقولك شيء، أصبري الأسبوع الجاي إن شاء الله. متى تبدأ إجازتك أنت؟
1: أنا الأسبوع الجاي.
0: الأسبوع الجاي
1: يوم الأحد.
0: خلاص الأسبوع الجاي بيصير فيه تهاني وعلي الشهري تمام. خليهم يسوون قطة كذا ويدبرهم تذكرة للناس اللي بيشاركون، إنما لنا دخل نبلمشي والمرشد السياحي ظافر تروح معه.
1: لا أبد، وحنا هديتنا لكم إن نعطيكم هالأجواء تشاركون فيها وتروحون
3: تستمتعون. والله وساتوا صدور رفض الطريق بعد الدوام.
0: الله يعطيك العافية، توفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك أنا. يا هلا وسهلا، حياك الله.
0: شوف في ناس ترى ممكن يحسبون ان نبالغ على موضوع السياحه الداخليه، الموضوع تغير بشكل كبير فعلا. كان عندنا نواقص كثير، وكان اللي يقول اصلا خليك سياحه داخليه هذا يلعب عليك، وهذا يعني يجامل مو بصادق.
1: تغيرت
0: لكن الثقافة. حاليا ايه، لكن حاليا لا والله صار في فعلا، اولا في فعاليات زي الناس وكويسه، وصار في برضو اهتمام فعلي بالسائح سواء كان الداخلي ولا الخارجي. صار في اماكن يعني جودتها مميزة وكويسة من مطاعم

0: من مقاهي، من أماكن ترفيه،
1: حتى صار في مواسم
0: من سكن حلوة. من سكن يا رجل، السكن ما كان فعلا يعني يصل إلى المستوى اللي يطمح له الإنسان.
1: بس لازال في حاجة يعني نود التغلب عليها في هالجانب اللي هي الأسعار
0: طبعا. هذا تدري متى تبي تنحل؟ في موضوع التوفر. يعني إذا توفرت العديد من الطبيعي أنا أخي الطلب أكثر من العرض بيصير السعر مرتفع.
1: بس ترى صار في حاجة حلوة في السنتين الأخيرة هذه، ترى عبد الرحمن صار في الأكواخ الريفية يعني بدأت الآن في استقطاب، حتى أنه الكوخ بإمكانك استجارة اليومين ثلاثة.
0: جربتها أنت؟
1: لا والله، بس إنه يعني هذه من الأشياء الجميلة.
0: جرب.
1: والله أنا أفكر بجرب.
0: خلنا نروح لأبو جوهرة. أبو جوهرة يا هلا.
2: يا مرحبا، وانا بغيت اسك واسمعك مرات والله.
1: لا وش دعوه،
2: انا قبلي والله اخذت كم وصلت البيت وانا ما بعد.
1: لا لا ابد ابد.
0: وصلت ولا لسه؟
2: والله خلاص على وشك والله.
0: ما يخالف عند اللفه. ها
2: اي والله.
0: من وين تكلمنا يا ابو الجوهره؟
2: من الرياض الله يعافيك.
0: حياك الله. عاد ما في زحمه الحين اليومين ذي؟
2: لا والله زحمه وحر.
0: لا والله ما بزحمه، يمكن مكان
2: اقول لك عندي حر.
0: حر حر عين حر، اكيد حر طبيعي حر، بس مو بزحمه.
2: لا والله زحمه والله. وين انت؟ ما امسك طريق الملك عبد الله، ما امسك طريق الملك
0: لا يا حبيبي انا امسك الطرق اتوقع انها ثلاثة اضعاف اللي تمسكها انت، صدقني ولا بزحمه.
2: والله ما ادري، يمكن انا غير حاجات.
0: خاف انك انت ماشي النفسيه ماشي
1: الجو الجو لاعب من ابو جوهره.
2: بالعكس احنا نتصل عليكم عشان نستانس.
1: الله يسعدك، احنا اللي
0: ابو جوهره. طيب شوف، احنا اكيد انه في زحمه، بس انه مو بالعاده يعني حقت الدراسه والايام العاديه صح.
2: والله ولا اخوك، هو مشكله اذا مسكت طريق الملك فهد، طريق الملك عبد الله لين يجيك طريق جابر. والله اقول لك يعني، وهي هي الحمد لله يعني من المشاريع اللي راح تقام قريب، راح يبدون في طريق الشيخ جابر.
1: طيب ابو الجوهره كذا، بما خلنا نغير جوك، بما ان الحر اكيد انك الحين خلاص محتاس وكاره ام السياره الحين، ها؟ طيب قل لنا وين بتاخذنا لو بتروح مكان، تقول لنا والله انا احب نروح للمكان الفلاني موقع فلان.
2: والله بغيت الجدة، انا راح اسافر برا والله، مو بهنا.
1: ليش يعني ليش انت ليش عندك السياحة الداخلية مو مهمة يعني؟
2: لا انا ما اقول شيء حلو، بس فيها يا اخي غالية. انا سافرت برا القى ارخص عندي. طيب هنا والله
0: إيه. هذا هذا كلامنا ترى، مو قضيه ترى، مو عيب.
1: لا لا بس انا اتكلم عن تغيرت الثقافه. طيب
0: ما اختلفنا، ما اختلفنا.
2: لا اله الا الله، انا سافر مثلا القرقستان، انا اعرف الاماكن هناك جيتها حلوه يعني، خضار واجواء يا اخي والله العظيم فظيعه.
0: طيب تعال، وش الشيء اللي ينقصنا هنا عشان نحل الموضوع؟ وش الشيء اللي انت تلقاه؟
2: التجار لو ينزلون من الاجارات هذه يكون افضل.
0: ما يقدر ينزل هو، انت ما في معروض.
2: لا لا شوف طال عمرك، انا انا انا اقول اقرب مثال عندك المنطقه الشرقيه، لو تيجي غاليه انا اروح البحرين، اروح اخذ لي شاليهات هناك مع اهلي ارخص يا اخي. انا اقول لك مجرب انا.
0: اي لكن انت تتوقع انه يعني اللهم صل على محمد، بسبب المعروض انه مثلا الشقق ما هي كثيره فبالتالي يصير السعر غالي، الناس يدورون اي شيء؟
2: لا شوف، انت اهم شيء عندك الاماكن اللي الشقه والفندق اللي راح تاخذه لازم يكون فيه نظافه. تعرف انه كويس جوده، انت تشوف التعليقات او شيء، اراء المستاجرين، تشوف اي فئه، اي كم عدد النجوم عنده. انا جيت منطقه في الجنوب هناك ومكتوب نجوم، والله تجي والله خدمات مي كويسه.
1: ترى بعض التعليقات ترى يا ابو الجوهره احيانا يعني لما تأخذ بعض التعليقات أحيانا ممكن من خدمة معينة من شيء معين يعطيك تعليق والله مرة يا رجل.
2: كأنك إيه هذا صادق، أنا اللي طحت فيها.
1: إيه لكن أنا أتكلم عن جانب إنه أحيانا حد إيه تفضل أبو الجوهر.
2: في أماكن هنا أقولك روعة زي رجال الماء، رحلة رجال الماء يا أخي مناظر فظيعة.
1: صحيح.
2: بس مشكلة الإيجار.
1: أنا هذا اللي كنت أتكلم فيه.
0: شلون ينزل السعر؟ شلون ينزل السعر أنت برأيك؟
2: والله شوف أنا أنا أنا ك يا أخي إذا هم حاطينها كموسم في الصيف ترفع السعر، لا بالعكس، أنت مسك زباين راح يجونك حتى سواء في الصيف أو غير الصيف، يعني يكون سعرك مناسب حلو يا أخي. فيكون يعني أنا أقول لك رجال المعجيتها والله يا أخي جنة الله يا أخي.
1: شوف لا جميلة جميلة صدق
2: يا أخي، حاجات فظيعة.
1: لكن أنت أبو الجوهر الحين بما أنه قلنا سكن، لكن أحيانا الآن في السنتين الأخيرة صار في موضوع السياحة الريفية، يعني بعض المزارع

0: صارت تعمل أكواخ ريفية وتيجي تستأجرها بمبلغ رمزي، يعني صارت تنافس، يعني ترى تنافس المجال.
1: كم سعرها؟ لحظة،
2: أنا معك طال عمرك، بس ممكن أنت تروح معك لا سمح الله شخص عنده مشاكل في التنفس، عنده الغبار وعنده كذا، فما راح يرتاح في الأماكن هذه.
0: آه يعني هي في جانب كذا وكذا يعني في الموضوع، لكن
2: فمكرمك على المتمة، أماكن حلوة يا أخي والله فظيعة، بس وش اللي التجار هم اللي رافعين سعر الأجارات، هذه المشكلة.
0: إن شاء الله تنحل مع موضوع إنه مثل ما قال عبد الرحمن كل معروض أكثر، فبالتالي تقل ال
2: أي والله يا ليت والله من منبركم هذا، والله نتمنى من أي تاجر أو كذا أنه يا أخي بالعكس يجوك سياح يا أخي، ما سياحة داخلية عندك وجايك يا أخي راح نرفع، ما عندنا مشكلة نعطيك، بس عطنا بالسعر المعقول. لا تأخذ سعر يعني حق ليلتين ليلة واحدة.
0: إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله حبيبنا أبو جارة، يعطيك العافية حبيبنا. بس أهم شيء استأنست.
2: اي والله
0: اي اهم شيء انبسطت بس.
2: انت طيرتوا عصبيه الشارع.
1: لا وصلت ولا لسه؟
2: انا اقول لك كنت في الخط كذا مره
1: تنشي
2: متوتر وزحمه
0: معصب ومعصب علينا بعد.
2: لا هذا لا
1: بقول لك شيء ابو جوهره، بعطيك
2: لو ما نحبكم والله ما
1: تعلك تسلم. والله ابو جوهره قبل ما تروح بس بقول لك شيء، اسمح لي.
2: تفضل.
1: سم الله ادوك، كم لك تسوق انت؟
2: أنا من يوم كان من عام 1993 يوم كان عمري 13 سنة.
1: حلو 93.
2: أي الآن عمري يعني الآن عمري 45.
1: طيب يعني تقريبا 33 سنة صح؟
2: نعم نعم
1: 33 سنة تسوق.
2: نعم.
1: وباقي لك إن شاء الله سنين طويلة بإذن الله تعالى وانت تسوق.
2: وياكم إن شاء الله وياكم من يسمع.
1: والله العصبية اللي جتك من 33 سنة ما خففت الزحمة سيارة واحدة ترى.
2: نعم صحيح، بس أنا وش أقول لك، هو المشكلة وأنا أخوك يعني أنت عارف السيارة صارت زحمة وصار حتى ودك أنك تنجز وتروح تخلص موضوعك، بس هي هذه الزحمات اللي تنرفزك.
1: شوف أنا أخوك، أنا النصيحة اللي بقولها هذا دائما أقولها للناس اللي حولي وخاصة اللي تضايقون من الزحمة والشارع. شوف يا طول العمر، أنت عصبيتك ما راح تأثر على الشارع بشيء، ما راح تخففه ولا راح توصلك بشكل أسرع. والشيء الثاني، الناس اللي يلفون عليك وتعصب عليهم تهاوشت وياهم ترى ما يدرون عنك، يلف الحين يمين يلف يمين ويعيش حياته وانت تغلي تغلي تغلي تاكل بنفسك، ترجع عليك بأثر نفسي. الشيء الطرف المقابل العكسي تماما، إذا أقلمت نفسك على أنك بتروق وتوسع صدرك وهذا روتين يومي رايح رايح، انبسطت ولا زعلت؟ تمام؟
2: نعم.
1: تبي يبي يمشي عليك الطريق ساعة والنص زي اللوز والحمد لله.
2: يا سلام عليك، والله إنها نصيحة عندي.
1: والله ورتب لك يا حبيبي مثلا مقطع معين ولا اسمع لك الراديو ولا شيء وخلاص واندمج معه، هذا شيء ما تقدر تغيره، ما تقدر تركب أجنحة وتطير ولا أنت عصبيتك بتأثر عليك أنت شخصيا.
0: لا أنا أنا أنا أتوقع أنه بيصير
1: بعدين بعدين إذا جت أنت حل الحين موضوع الأكواخ بعدين ارجع للبي. شكرا بالجوهرة
0: حبيبي،
2: صراحة والله
0: شكرا لك،
1: تسلم حبيبي.
0: هلا والله هلا والله حياك الله. انت انا ذكرت شيء، تذكر تذكر فيلم الكرتون عبقور
1: إيه؟
0: لما يطلع انا ودي كان
1: على طول حل سريع.
0: سريع
1: خذ هادي.
0: طيب هادي اهلا وسهلا.
3: الخير كيف حالك؟
0: اهلا مساء النور، حياك الله يا هادي.
3: نعرفك على المنتزهات ولا تبغى وش نقول لكم؟
1: ابغاك انت نعرفنا على نفسك،
0: من وين تكلمنا هادي؟
3: هادي عسيري من المنطقه الجنوبيه.
0: يا هلا بك يا هادي، والله ونعم.
3: هاي العسير وعلى السوى.
0: قل لنا يا هادي كذا عرفنا وين اللي.
3: والله احنا شفنا احنا بنعرفه على المنتزهات في ابها وحب تمشي.
0: اي
3: في عندك السودة، في عندك دلغة،
0: ما شاء الله،
3: في حديقة المطار،
0: الله،
3: في حديقة الشهداء، يعني إيش أقول فلة يعني.
0: وأنت وين وين تحب تروح أنت بالضبط؟ لو أنت بتروح
3: والله هذه نمرها كلها.
0: تمرها كلها؟
3: لا نحن حنا في محايل أصلا.
0: يا سلام.
3: لا احنا نحب نستمتع بالأجواء والحدائق وفي المنطقة الجنوبية، والأجواء ما شاء الله خيال خيال خيال.
0: والله عاد ان الاجواء حلوه
3: يا اخي. مشكلتنا شو هي؟ مشكلتنا الاجارات. مشكلتنا الاجارات، ودنا الامانه هذه تشوفوا لنا حل مع الاجارات.
0: لا ان شاء الله
3: عاطف الشقق والفنادق، تخيل ليله اني درت في ابها كله ما حصلت لي شقه الا الساعه
0: الان الفتره هذه الحاليه.
3: لا قد فتره.
0: اي
3: تخيل اني من بعد المغرب ادور لشقه في ابها على كبر ابها ما حصلت شقة إلا الساعة 2 في الليل. تخيل بكم؟ بكم؟ ب 900 ريال. ايش رايك؟ عندي عائلة.
0: المدة كم تاخذها؟

0: كان
1: خلاص خدتها من الساعة 2 إلى بعد
2: كم يوم؟
0: كم يوم هو الفارق
1: يوم
0: باليوم؟
1: يوم واحد 24 ساعة يعني من الساعة 2 إلى بعد العصر.
0: طيب ليش الحين يا حبيبنا هادي
1: وين أروح يا أخي؟
0: إيه طيب هادي أنا بقول لك شيء. طيب في ناس يقول لك يا أخي أنا والله أنا أخطط من بدري عشان أنا أضمن نفسي أني أنا أروح لهالأماكن.
1: أنت أخطط. صادق لكن أنت عارف خاصة الأجواء تكون الأجواء ممطرة هناك والأجواء باردة يحدك وين تروح وتعرف الأجواء إيه. عندنا في محايل الأجواء حارة عندنا الآن في محايل
0: إيه.
1: لا بس عندنا أمطار في محايل لا بس عندنا أمطار لكن الأجواء حارة فحنا تعرف أبها قريب لنا يعني 80 كيلو.
0: والله عاد إنه ما هي بعيدة أبها عنكم يعني صراحة.
1: لا قريب قريب 80 كيلو 80 كيلو.
0: لكن أنا أتكلم إنه في ناس يا هادي مثلا يقول لك والله أنا من فترة أنا عارف إني بروح الصيف وبروح سياحة فأنا أحجز من بدري أضمن إنه الأسعار كويسة يعني في متناول اليد وأعرف كم أنا يوم.
1: أنت عارف الآن جاي من مناطق المملكة كلهم الآن في المنطقة الجنوبية كلهم في أبها الأول 5 مشيت حتى جاي من دول الخليج.
0: يا سلام. طيب الحين هادي أنت الآن لما تروح أبها مثلا أو الباحة تفضل انك فعلا تزور الاماكن الطبيعيه فيها ولا والله
1: تبغى انا احب الاماكن الطبيعيه واحب برضو التراث. عندنا القريه التراثيه برجال الماء زي ما تقول لا يعني حلوه هذا خاصه الايام هذه اجواء بارده في رجال الماء. لا بس رجال الماء ابرد من محايل وقريه تراثيه ما شاء الله يعني
0: في اماكن سكن حول رجال الماء يعني ممكن تكون
1: في لكن ما هو يعني زي أبا وخمس لكن زي ما تقول يمكن 40 دقيقة 45 دقيقة من العقبة. في عقبة قريبة
0: برضو
1: العقبة قريبة لو في عقبة ما هي العقبة دي ثلاث عقبات لكن في عقبة تنزلك على رجال الماء يمكن نص ساعة 40 دقيقة 35 دقيقة تنزلك تروح محل السياحي ذا الحديقة هذه شو اسمه القرية التراثية
0: يعني والتلفريك بعد واحد التلفريك بعد ما أدري إذا كان
1: التلفريك شغال برضو يشغلونه في أيام
0: الصيف
1: الآن شغال يشغلونه ما شاء الله
0: يا سلام. والله يا هادي أنت نقلت لنا الأجواء الحلوة في أبها.
2: الله يعطيك ألف عافية يا بطل.
1: نتمنى زيارة لكم عندنا في أبها
2: إن شاء الله.
1: وكذلك برضو تزورنا في أيام الربيع في محايل عسير.
0: الله يحفظك يا هادي.
1: نبغى يا أخي نكرم فيك وتعالوا عندنا.
0: والله أنت أكرمتنا اليوم بهالاتصال والتواصل معك يا هادي. أهم شيء أنك على قولتهم استنسنا بسمع صوتك ونستنا بهالحوار الجميل.
1: والله وحنا مستمع.
0: يعطيك العافية يا حبيبنا والله.
1: هذا البرنامج الطيب.
0: يا حبيبنا شكرا لك يا حبيبي. يا هلا هلا والله. يا هلا هادي هلا.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: أماكن تراها بأذنيك. الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي.
1: أيها الإخوة الأعزاء مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله

0: أعزائنا، يسعدنا اللقاء معكم هذا الأسبوع، حيث سنتجه بكم عبر الأثير إلى إحدى مدن بلادنا الحبيبة والتي تعانق الخليج العربي وتحتضن بحره الدافئ.
1: إنها الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية والتي تعج بالنشاط التجاري كغيرها من المدن السعودية.
0: مرة أخرى أعزائنا نرحب بكم مستمعينا ونصحبكم إلى المنطقة الشرقية وإلى شواطئها الدافئة وكورنيشها الجميل، فمرحبا بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، مشروع كورنيش المنطقة الشرقية والذي نتجول اليوم على امتداده يتجه من شاطئ العزيزية بالخبر حتى جزيرة تاروت شمالا.
1: وعلى امتداد الكورنيش نشاهد أيها الإخوة عددا من الواجهات البحرية لمدينة الدمام والمدن الأخرى، وكذلك الأحياء الجديدة التي انتعشت بعد مساحات الدفن التي خلفها المشروع. ويعطى الكورنيش متنفسا حيويا لسكان المنطقة الشرقية والذين يقضون فيه أمسياتهم ويمارسون عليه هواياتهم.
0: كما أعطى الأطفال هدية جميلة من الألعاب التي تنتشر على امتداد الكورنيش، حيث يجدون فيها التسلية والترفيه. وتتمتع المنطقة القريبة من الدمام بشكل أكثر حيوية وبإيقاع أكثر ما يميل للموسيقى والرومانسية، سيما لحظات الغروب على شاطئ الخليج. وعلى شاطئ الكورنيش نجد الباحثين عن الهدوء والاستقرار والاسترخاء والاستمتاع بجمال الشاطئ وهدوءه.

0: أيها الأعزاء أصدقاء الأماكن، يعد كورنيش الدمام رئة للمنطقة الشرقية، فهو إطلالة جميلة على الخليج تصدح في أرجائه أغنيات البحر ومواويل البحارة ورائحة الأسماك، وتقف المجسمات الجمالية التي انتشرت على أرجاء الكورنيش رامزة ومعبرة عن الحياة البحرية لسكان الخليج.
1: فالسفن عزيزي المستمع والمحار والأشرعة تحولت إلى مجسمات عملاقة تزين شاطئ الكورنيش بأيد سعودية فنية تؤكد الطبيعة والبيئة الخليجية لمنطقة الدمام.

0: أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، يعد كورنيش الدمام أطول كورنيش في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ طوله 40 كيلو متراً،
1: كما يبلغ عرضه ما بين 60 إلى 70 متراً، ويمتد من شاطئ العزيزية بالخبر حتى جزيرة تاروت. وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 245 مليون ريال، وقد أبدع المهندسون السعوديون في تصميمه وتخطيطه ليعطي أكثر من لقطة جمالية.
0: كما أن المصممين راعوا أن يكون الكورنيش بطوله الشاسع مكاناً لاستيعاب الوافدين إليه.
1: وقد تم تسجير المشروع بالكامل، حيث تقدر المساحة المزروعة بنحو 200,000 متر مربع.
0: كما زود المشروع بآبار محفورة ومضخات لشفط الماء وأنظمة ري متطورة تعطي الكورنيش جمالا ورونقا، إضافة إلى ما تقوم به من ري المزروعات.

0: أيها الأحبة، إخوتنا المستمعين، تعكس أشجار النخيل والتي تنصب على طول كورنيش الدمام واحدة من أهم سمات المنطقة الشرقية التي تكثر فيها زراعة النخيل.
1: كما يوجد على الشاطئ مرسى للقوارب

0: وناد بحري، كما تم إنشاء كاسر للأمواج لحماية مرسى القوارب.
1: ويضم الكورنيش على امتداده مواقف للسيارات تبلغ 32 موقفا تستوعب 7000 سيارة وعددا من المساجد ونحو من 1300 مقعد جلوس و 3800 عمود إضاءة. ويعطي الكورنيش مكانا ساحرا لهواة الرياضة والجري والتمشي، حيث تقدر المساحة المعدة لذلك بنحو 400,000 متر مربع مكسوة بالبلاط والأرصفة الخرسانية.
0: ويوجد على امتداد الكورنيش عددا من المدن الترفيهية، بالإضافة إلى عدد آخر من المنتجعات التي تضم الشاليهات الفاخرة.
1: ويواجه المرتادون لكورنيش الدمام لا سيما في الفترة المسائية، يواجهون مجسما عاليا يتوسط البحر وتلفه الأنوار، حيث يتخذ المجسم شكلا حلزونيا ويتوسط جزيرة المرجان الجميلة.
0: وترتبط أيها الأعزاء هذه الجزيرة، جزيرة المرجان الصناعية، بكورنيش الدمام بطريق سريع مزدوج، مزود بمواقف للسيارات ومؤمن بحواجز خرسانية.
1: وتكسو هذه الجزيرة الأعشاب الخضراء والأشجار والمظلات المعدة لاستقبال العائلات والمرتادين.

0: مستمعينا الأعزاء، ها نحن نقف بكم الآن في منتزه الواجهة البحرية الواقع شرق شارع الأمير تركي وبين مركز الخليج وفندق الميريديان.
1: ويهدف هذا المشروع أيها الأحبة، والذي أقامته بلدية الخبر، إلى الجمع بين نشاطات الجذب والترفيه. ويقع المشروع على مساحة تقدر ب 500,000 متر مربع، ويعد من الناحية التخطيطية والعمرانية تطويرا فريدا من نوعه نظرا لأهمية موقعه وتنوع عناصره.
0: وينقسم المنتزه إلى 4 أقسام: قسم الباحة البحرية وحديقة العزاب، قسم الترفيه والألعاب، قسم حدائق العائلات، وقسم صالة الاحتفالات.

0: أيها الإخوة، نستودعكم الله في ختام حلقتنا هذه من برنامجكم الأسبوعي أماكن تراها بأذنيك.
1: في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنا لقاء، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مقدمي هذه الحلقة محمد الصغير وسارة الجديد، ومن الهندسة الإذاعية أحمد الروضان.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد. البرنامج من تنفيذ فيصل العبد الواحد.

0: سعد، وش فيك ساكت؟ تحب الموسيقى وهدوء الليل؟
1: لا لا لا، أنا ساكت أفكر في هالكون وهالناس والسلالات وآلاف السنين.
0: يا سلام، إلى هالدرجة؟
1: إي والله، طبعاً تضحكين لأن تفكيرك محدود.
0: أنا تفكيري محدود يا سعد.
1: طبعاً محدود، طبعاً محدود، وهذه ما هي سبة على فكرة. 90% من الناس تفكيرهم محدود، محدود في أشياء ملموسة، مكتوبة، معاشة. إنما قبل كل هالأشياء قليل اللي شاغل تفكيرهم مثل ما أنا مشغول تفكيري الآن.
0: أولاً يا سعد، منت من علماء الفلك علشان يشغلك الكون. هذا علم له مختصين ومراصد ومراكب فضائية. ثانياً، يقول المثل من راقب الناس ما تهمن، مالك ومال الناس خليك في حالك. ثالثاً، ما أنت مؤرخ ولا باحث علشان تفكر بآلاف السنين، أنت حي الله مجرد مدرس خط في مدرسة ابتدائية. وش اللي يشغلك إلى هالدرجة هذه ورا ما تريح نفسك وتعيش حياتك مثل غيرك؟
1: ما أقدر يا سارة، ما أقدر. أنا ربي أعطاني مخ عقل، والعقل ما له حدود. تعرفين أنه ثبت أن الإنسان ما يستخدم أكثر من 5% من عقله الجبار اللي عطاه الله سبحانه وتعالى؟
0: وانت ناوي إن شاء الله تستخدم أكثر من هالنسبة؟
1: ما هو بناوي، أنا أستخدم بالفعل أكثر، ولو شي اللي يخليني أفكر بالأشياء هذه.
0: سعد أرجوك خليك على نسبة 5% وانتبه لشغلك، وكفاية السهر والتفكير والإنذارات اللي كل أسبوع من إدارة المدرسة. أرجوك يا سعد أرجوك.
1: أخ أحس إن راسي بتنفجر. أرجوك سوي لي شاهي وحطي معه نعناع يقولون يهدي، وعطيني 4 حبات أسبرين لو سمعتي.
0: حاضر يا عمري، من عيوني الثنتين.

0: ها حبيبي، كيف تحس الحين؟ أحسن؟ راح الصداع عنك؟
1: الحمد لله أحسن أحسن. أرجع للموضوع. من سنوات بسيطة كنا نظن فقط أننا نعيش في مجرة واحدة، واكتشفنا أن هناك مئات المجرات الكونية وعوالم ما كانت تخطر على بالنا، والجاية أكثر، وآخرها زيارة المريخ، ويمكن هالزيارة تكشف لنا أشياء مذهلة.
0: يا ويلي ويلا، عودنا يا سعد على طير يلي. أرجوك اترك هالموضوع ونم، وراك مدرسة الصبح يا ابن الحلال. ترك طفشني.
1: آخ آخ، ما أنت معي على الخط. نجي للناس والسلالات.
0: وش فيه؟
1: ملايين السنين مرت يا سارة، وسلالات وعباقرة وحضارات، كل ما نعرف عنها ما يتعدى 10%. وين سلالاتهم راحت ذي؟ اختفت فجأة.
0: لا إله إلا الله، اللهم طولك يا روح. أرجوك يا سعد، يا بعد عمري، انتبه لنفسك. أنا مثل ما قلت من شوي، تفكيري محدود وراضية فيه. لا تشوش لي مخي، الله يرضى عليك.
1: ما أشوش مخك أنا، أنا أحاول أنور مخك.
0: صحيح،
1: أحاول أشغل هالمخ. طيب، يمكن ربي يوفقني وأطلع بنظرية تكون حديث العالم، ونحل وضعنا هالمزري أنا وأنتي، وأرد الديون اللي علينا. أنا حتى الآن يا سارة ما رديت الدين اللي دفعته مهر لبوك.
0: وشو؟
1: ما حنا قادرين نشتري ثلاجة جديدة، ما حنا قادرين نشتري سيارة ولو نصف عمر. وش بلات أنت؟
0: يوه، وش فيك أنت؟ أنت اللي مو بصاحي اليوم، أنت بطبيعي أبدا. يا أخي إحنا راضين بالمقسوم، والأمور إن شاء الله بتنحل. ورا ما تعطي يعني دروس خصوصية في الخط، يعني يمكن إن شاء الله تزيد الدخل. وش فيها يا سعد؟
1: بس أكلمك في الأشياء العظيمة وتعودين على دروس خصوصية؟ تعرفين لو سقراط سمع كلام حرمته وغباوتها وسطحيتها ما كان صار أصلاً سقراط؟
0: أوه، وصلنا بعد السقراط. يلا فكر، تراني ماني بصبرة مثل ما رأت سقراط. حبيب قلبي، أنا أحترم تفكيرك، هات يلا قل.
1: حاضر، لو أخذنا مثلاً الخط اللي هو اختصاصي.
0: إيه؟
1: من اللي اخترع الخط؟
0: مدري.
1: من هو اللي قال هذه ميم وهذه سين وهذه وهذه؟ ها، من اللي اخترع الخط الهيروغليفي والسومري والفرعوني وغيره وغيره؟
0: خوش، اللي اخترعها هم الهيروغليفيين والسومريين والفراعنة والعرب، صح ولا لا؟
1: وشلون اخترعوها؟
0: ييه، انا وش دراني، هو انا باحثة؟ انا بعد حي الله مدربة خياطة وتفصيل.
1: تدرين يا سارة؟ تدرين يا سارة أن في أقوام الآن وحنا في القرن 21 ما يعرفون يحسون ولا يكتبون، يتفاهمون بالطقطقة والتصفيد ومبادل الكفوف. وين اللي حلوا شفرات الهيروغليفية والسومرية والفرعونية؟ ورا ما يكتبون لهم هالحركات هذه، ها؟ ورا ما يحطون هالغة؟
0: طيب الحين قل لي، وش تبي توصل له؟
1: أبغى أوصل شيء واحد، أن هناك قبلنا من ملايين السنين وآلاف السنين شيء ما أدري وشو، ناس لهم حضارات كانت متقدمة أكثر منا، يمكن ضاقت بهم الأرض وتركوها إلى أكوان ثانية، يعني في هالمجرات المجهولة، وخذوا معهم كل منجزاتهم وخلونا اللي حنا طبعا من سلالاتهم، وقامت حضارتنا على الصدف. قانون الجاذبية مثلا جاء صدفة، النار صدفة، طق واحد حصات بحصات وولعت واكتشف النار، والآن قاعدين نخترع الفيديو كليب والشاورما. هذا اللي حنا قاعدين نسويه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهالتكنولوجيا المتقدمة وش تسميها؟ ها؟
1: كلها صدفة. القزاز مثلا اللي خلى جليله يسوي منظارة جاب الصدفة. أكيد أقوام قبلنا بآلاف السنين يحفرون الكهوف في الجبال، شافوا في الحصى شيء يلمع، حطوه في النار، ذاب وسموه قزاز. قعد جليله يحط بعضها على بعض اللي صار يشوف من هالأشياء أكبر وأوضح. بدأ يطالع في السماء، شاف النجوم وبدأ يسميها. نيوتن مثلا طاحت التفاحة من الشجرة،
0: ايه؟
1: عرف ان في قوة تجذب الأشياء للأرض، سماها الجاذبية. صدفة.
0: بعد أنا صدفة بديت أصدع. أوكي، الظاهر أني أحتاج أسبرين وشاهي على إذنك.

0: الله يهديك راسي بصراحة حول ما ينفجر. ها ريحنا، الله يرحم والديك.
1: شفتي؟
0: ريحني.
1: شفتي؟ هذا اللي خلينا ما نفكر، لأننا ما نبي نصدع.
0: صدق
1: المخ إذا بدأ يشتغل لازم يحس الواحد بالصداع. خليني أسألك مثلا،
0: يلا
1: كم جد تعرفين من جدانك مثلا؟ الرابع، الخامس، السادس، إلى أي جد تعرفين مثلا؟
0: ها الحقيقة اللي أقدر أذكره هو جدي الثالث فقط.
1: شفتي؟ يعني لا يمكن تعرفين من هو جدك ولو لألف مثلا، ما بالك جدك عاد الخمس تلاف أو المليون.
0: وشو؟
1: نعم
0: وش بلاك يا سعد، ترك تعبتني خلاص.
1: مش ممكن يكون مثلا جدك رقم 7000 إخناتون مثلا؟
0: من هو بعد إخناتون؟ وش يصير؟ أنت انهبلت إن شاء الله.
1: ليش
0: لا؟ صاحي؟
1: ليش لا؟ سلالات تغيرت أنماط حياتها مع مرور السنين إلين وصلتي إلى اللي أنت عليه.
0: وانت ان شاء الله من تعتقد جدك رقم 7000؟ ها
1: هذا اللي مجنني يا سارة، هذا اللي شغلني. بس مؤكد انه مفكر خطير، ولو ما كان يصير عندي هالشعور هذا. يعني مثلا ما استبعد ان واحد من جداني القريبين
0: إيه؟
1: مثلا عباس بن فرناس.
0: أوه.
1: هذا غير جداني اللي قبله طبعا.
0: الله اكبر. حق يا سعد يا بعد عمري، قم بس رح صل وتعوذ من الشيطان، وعلى دربك الله يخليك مر على المطعم وجب معك كبدة حاشي، خلنا نفطر ونروح لأشغالنا، ترك غثيتني.
1: يعني بلاش الفول والتميس يعني؟
0: لا لا لا لا، بعد هالجهد هذا محتاجين حديد. يلا خليني أولم الشاهي وقم رح صل.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

0: من إعداد
1: مبارك بوبشيت. قصة وصدى يصحبكم خلالها خالد الشهوان، حمدان الغامدي، والمخرج أحمد عبد الله داود.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج قصة وصدى، الذي هو منكم وإليكم. قصتنا لهذه الحلقة هي بعنوان أهداب الحلم والأساطير، الكاتبة نجوى محمد هاشم، المصدر السفر في ليل الأحزان، مجموعة قصصية من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى عام 1406. فإلى القصة أيها الأصدقاء.

أيها الآتي من زمن اغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع، يمتد بك الليل تتثاءب ساعاته السريعة، وموال السهارة ينساب في أديم الليل عندما أعلنت قدومك ذات ليلة. لم يكن ذلك مفاجئا لي، فقد تلبستني حالة استشعار فجرت عالمي الداخلي. همس الليل انداحت أحزانه ثكلى تندب حظها، تسلقت أركان الغرفة تدثرت بأحزانه بالستائر لتعاود سكن الأعماق، لكن الأرض كانت على موعد مع المطر، مع الارتواء، مع عودة نبض الحياة. ألتهم مجيئك، المسافات الزمنية حزينة محاصرة، عندئذ يقف الزمان حائرا ويتلاشى زمن المقاطعة. سقطت اللوحة دعونا نحزن، وقيمت الطقوس، هرع القوم، الشروخ التي اعتادت اغتيال الأشياء كالقواقع أو مثل كاسات الزهور المتوحشة التأمت دون ما اختيار. تبدو العلاقة بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الوردة، الحب، الفرح، الانتشاء، الوقوف فوق الأهداب. تتساقط أنغام الحزن الجميل في هدوء. الذرة، العنف، الفشل، أشياء تتجول بعيدا عن الأصابع، عن الصوت، عن الدفاتر، عن الشعر. الفرح يمرق تحت العيون مثل خيول الفاتحين. السهام الملونة تخترق أديم الليل بسرعة تتجاوز مداها. لحظات ويبدأ السفر في الوجوه. آت أنت من هناك، من أعماق المجهول. آت متدفقا كالأنهار. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب. آت أنت، آت. سوار من العطر والأهداب يلتف حول عنق الليل. الجدران ترفرف تتعانق. الليل يتسلق السماء ويكمل دورته. لحظة السكون تبددت. انتصف الليل، بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس. اللحظة قطعة إكسير فاخرة لكنها متجمدة. يتوارى الدم في الأوردة، تتلمس الحروف مخارج لها. الروح تحترق، لابد لها أن تحترق، فالعظماء هم الذين يحترقون من الدواخل. مدينة الحلم الليلية تفتح أبوابها للتعرف على نفسها. الدم يتخثر في العروق، تبدأ الذاكرة في فتح صفحة للجراح. تنطلق روائح الفل والياسمين تسبق المكان معلنة قدومه. مراوح الريش تطل على الدواخل، تفتح أبواب الاستقرار.

وتبدأ القراءة. اللغة المشتركة، الإيماءات، الاسترجاع، الحكم النهائي واحد. تبدأ رحلة السكون إلى بلاد الدهشة، الفرح، البكاء، الانسياب، الحرية، مهرجانات الأمل والضوء، العصافير، الغناء. يسترد الليل عافيته، عنفوانه، يتمدد على كل الأمكنة على أهداب الحلم والأساطير. يا أنت يا أنا، حان الوقت للانطلاق بعكس السير، واشتعلت لحظة افتراشي سمائي هذا الليل الصيفي بعد تجاوز الحدود.

0: أعزائي المستمعين، لحظات الترقب، لحظات الانتظار، وخاصة انتظار الفرح، تفرش النفس بأرضية ربيعية خضراء، تجتذب العصافير والفراشات الملونة، تفتح في النفس نوافير السعادة واللذة. تبدو العلاقة فعلا بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك، الورد، الحب، الفرح، الانتشاء. وتبقى الكاتبة نجوى محمد هاشم صاحبة الجملة القصيرة المفعمة بالمعنى الكبير. قصتنا لهذه الحلقة هي رصد للحظات انتظار، انتظار مبهج، انتظار غياب الحزن والوجع النفسي الدامي. ترصد هذه اللحظات الكاتبة بفنية دقيقة، تسبح فوق موج متحرك متأرجح فرحا يدغدغ المشاعر، ينقل الصورة للمتلقي حية دافئة غنية بالإحساس الإنساني الصادق. ما أروع لحظات الانتظار، ذلك الانتظار المعلوم المتميز بالبهجة والسرور. يذوب العمر الجليدي، تفتح صفحة البحث عن أرضية جديدة، فتكون بذلك الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء. وكان الحزن هو الاتجاه المعتاد، ويأتي الفرح وتأتي السعادة لتفرض نفسها وتعلنها انطلاقة بعكس السير وتجاوز الحدود الكئيبة المعتادة.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: قهوة الصباح.
1: صباح الخير، صباح الحكمة التي لا تشترى بالمال ولا تنال بالوراثة، بل تدفع أثمانها باهظة من سنوات العمر ومن تجاعيد الجبين ومن نبضات القلوب التي تعلمت كيف تهدأ بعد الضجيج. في كل صباح نفتح فيه أعيننا، نحن لا نفتح صفحة جديدة في سجل الزمن فحسب، بل ندخل فصلا جديدا في مدرسة الحياة، تلك المدرسة العجيبة والوحيدة في هذا الكون، التي تعطيك الاختبار أولا ثم تتركك وحيدا لتتعلم الدرس من بين ركام التجربة. وفي ممرات هذه المدرسة الطويلة نلتقي بأشخاص استثنائيين، أشخاص قد لا يحملون شهادات أكاديمية معلقة في براويز مذهبة على الجدران، ولا يتباهون

الألقاب الرسمية في المحافل، لكنهم يحملون في نظراتهم الهادئة وفي نبرات أصواتهم الرزينة وفي انحناءات ظهورهم التي قاومت الرياح خلاصة الحياة المقدرة. اسأل مجرباً ولا تسأل طبيباً، هذا المثل الشعبي الذي تناقلته الأجيال جيلاً عن جيل، قد يبدو للوهلة الأولى وفي نظر العقل المنطقي الصرف تقليلاً من شأن العلم الأكاديمي أو التخصص الدقيق، لكنه في جوهره وقفة احترام للخبرة الميدانية. فالطبيب أو العالم قد يعطيك أدوات العلم وقوانينه الجافة، لكن المجرب يعطيك خلاصة الشعور وحقيقة الواقع. حين نستشير هؤلاء المجربين، نحن في الحقيقة لا نطلب منهم حلولاً سحرية أو خرائط نجاح جاهزة، بل نطلب منهم أن يعيرون عيونهم للحظات لنرى تلك الزوايا المظلمة التي غابت عن أبصارنا الفتية المتعجلة. فالمجرب يرى ما وراء الأفق، ليس لأنه يملك بصراً أقوى، بل لأنه وقف هناك يوماً ما واصطدم بالصخر وابتل بماء العاصفة حتى وصل أخيراً إلى ضفاف المعرفة الحقيقية التي لا تتزعزع. العلم هو النور الباهر الذي نسترشد به، والخبرة هي المصباح الذي يحمل هذا النور ويحميه من رياح الواقع ليوجه خطانا بسلام. لا تستهينوا أبداً بكلمة من صاحب شيبة، ولا تنظروا بزهو إلى طاقتكم أمام هدوئهم، فهدوءهم هو نتيجة معارك انتصروا فيها على أنفسهم قبل أن ينتصروا على ظروفهم. ابحثوا عن المجربين، جالسوهم، استنطقوا صمتهم، واستخلصوا من حكاياتهم تلك الدروس التي لا تكتب في المناهج. دمتم بعقول نيرة وقلوب متفتحة للتعلم وحكمة تنير لكم الدروب المظلمة. غدا نلتقي إن شاء الله، فإلى اللقاء.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا.

0: والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي.

وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. القيادة تتلقى التعازي من الدول الخليجية والعربية والإسلامية في شهداء سقوط طائرة أرامكو برأس تنورة. المملكة تعرب عن تعازيها لدولة قطر جراء وفاة مواطن تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية. أمير الشرقية ووزير الطاقة في مقدمة المصلين على شهداء أرامكو. المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. مساعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع والخدمة الوطنية المالديفي. اليوم غسل الكعبة المشرفة في مشهد إيماني يجسد عناية المملكة بالبيت العتيق. وزير الشؤون الإسلامية يدشن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة. المملكة في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان لعام 2025. هيئة سوق المال تعوض أكثر من 20,000 متضرر من مخالفات سهمي الكثير وأنعام الدولية. هيئة العقار تستضيف القمة العالمية للبروبتك 2026 في أكتوبر المقبل بمشاركة 85 دولة. اجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران اليوم في الدوحة. اليوم استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير نقولها لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. صباح الخير للمدن اللي كذا البدايات فيها جميلة وكذا وجهة الطموح اللي ما يعرف التوقف. صباح جديد مع أول إشراقة للشمس، كذا نرسل من خلاله الأمنيات اللي مليئة بالرضا بالبركة، وكذا خطوات تقودنا للأشياء اللي نتمناها. صباح يحمل فيه تفاصيل فرصة جديدة وضحكة جديدة وأكيد إنجاز جديد. مع كل شروق شمس دائما يذكرنا إنه الحياة تمنحنا دائما بدايات جديدة. ومع هذا الصباح اليوم الثلاثاء 15 محرم، اليوم منتصف الشهر الأول من السنة الجديدة 48. إيش رأيك؟ أحس إنه مر وقت طويل من يوم بدأت السنة.
1: لا لا،
0: ونصبح عليك بالخير. يعني
1: صيف الأيام تمشي بسرعة،
0: حسوا أي مختلف
1: خاصة إذا كنت ماخذ إجازة. إذا أنت مداوم لا بطيء شوي، لكن الحمد لله إحنا كأننا حاسين بأجواء الإجازة.
0: وبعدين من واحد محرم إلين 15 حس صار أشياء كثيرة.
1: سريع. نعم صحيح. صباح الخير لكل اللي يتابعونا في المملكة وخارج المملكة، صباح الخير لكل متابعي أثير إذاعة الرياض عبر صباح المملكة، ويوم جديد وإشراقة جديدة وإطلالة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكون إطلالة خير وبركة للجميع، ومتابعة ممتعة إن شاء الله لصباح المملكة بفقراته المتنوعة. اليوم من معنا بدرية،
0: اليوم معنا أكيد نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات سعدة الشهري عمر العتيبي، وأيضا يخرج ملك المكسر عبد العزيز الجربوع وملكة الذوق رهف المطيري. ومعكم أكيد أنا بدرية خالد وزميلي علي الشهري، وخلينا ننطلق في أول وقفاتنا لهذه الحلقة.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية اليوم الثلاثاء على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مع امتدادها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. وأوضح المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تستمر في التأثير على أجزاء من مناطق نجران والشرقية والرياض والمدينة المنورة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام مدى الرؤية الأفقية، لا سيما على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.
1: وعلى صعيد درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المدن الرئيسية، تسجل الدمام الأعلى ب 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة والمدينة المنورة ب 44 درجة لكل منهما، فيما تبلغ العظمى في الرياض 43 درجة ونجران 40 درجة وجدة 39 درجة وجازان 38 درجة، فيما تعد أبها والباحة الأكثر اعتدالا ب 31 درجة مئوية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم، واللي أكيد أكيد من خلاله نسمع أصواتكم وتجاربكم ومشاركاتكم على 011-40-5-3. واليوم سؤال حلقتنا عائلي، في كذا ذكريات طفولة يمكن، ويمكن لأنه أنا فعلا كنت في بيت مشترك فأحب هذه السوالف،
1: إيش الأجواء هذه.
0: فإذا يقول لك الكل عائلة، الكل بيت عائلة له حكاياته، له أسلوبه في العيش، له طريقته، له روتينه. من أكثر المواضيع اللي تثير النقاش يمكن بين الناس، وشفناها كثير حتى تتناولها كثير من المسلسلات الاجتماعية، من الأفلام اللي تعرض مثل هذه القصص والخلافات اللي تصير، نتكلم اليوم عن البيت المشترك. البيت المشترك اللي فيه الجد والجدة، الأب، الأعمام، الخوال، يعني والعوائل هذه الكبيرة. الآن نشوف يعني بصراحة أنا بالنسبة لي أشوفه نعمة الحقيقة أنه تواجد، يعني أتمنى، يعني بما أني شخص ربه في وسط أعمامه وخواله وبيت العائلة، فأنا شايفتها من جهة أنها نعمة. ولأننا كنا صغار ما كنا ندري وش يصير عند الكبار،
1: صح،
0: وما كنا نعيشه، وكانوا هم يوخروننا عن هذه القصص ويطلعوننا منها.
1: عشان كده حسيتي بالجمال التجربة هذه.
0: أجمل يمكن شيء في الطفولة كانت أنه مع عمامي وعيال عم، كده العوائل كلهم بزارينهم مع بعض، ما في ما تحس بالفراغ، يعني 24/24 مشغولين، فتحس أنه الشيء هذا يحافظ على ترابط الأسرة، وأيضا يقرب المسافات بين الأبناء والوالدين، وكان كل يربي، يعني العم يربي والخال يربي، صحيح. والولد ما يحس أنه إذا أبوه سافر ولا شيء ما يحس بذا الغربة أنه وسط هلا وعمان، عرفت؟ لكن إذا جينا نشوف كيف أن الحياة الآن تغيرت وأصبحت من أسر ممتدة كبيرة فيها الجد والجدة والأعمام والأخوال ويعني وأهلهم وعيالهم كلهم بعض يربون في بيت واحد، الآن أصبحت أسرة على قولتهم نووية صغيرة،
1: صحيح.
0: الأم والأب والأولاد، ويصير يمكن ويك أند ويك أند لا أنهم يروحون يزورون جدانهم ولا أعمامهم، ويمكن في العطل يروحون يسافرون لهم ويجلسون عندهم. تحسون أنه حتى المسافات ابعدت، وصار في لكل أسرة صغيرة لها خصوصيتها، ما حد يدري وش قاعد يصير في وسط الأسرة،
1: صحيح.
0: لكن لو حدث خلاف داخل هذه الأسرة ما حد يدري، يصير وينتهي ما حد يدري. لكن في الأسرة الكبيرة الكل يدخل، يعني ويحاول يساهم ويحل،
1: وإذا ما دخل شعر بهذه المشكلة، لأنه يشوف اللي قدامه، يشوف الوضع، فعارف أن فلان ما هو على طبع، فلان ما هي على طبعها، متغيرة في شيء، فمكشوفين. فاليوم نقول إيش البيت المشترك، هل هو نعمة تجمع الأهل، ولا يعني مكان لكثرة المشاكل؟ ويعني حنا نعرف أنه أيضا في بعض الأسر أبنائهم معهم في بيت واحد لكنهم شقق ومتزوجين، هل الوضع هذا تعتقد أنه وضع صحي مناسب الآن في الوقت الحالي؟ هل هو يعني ما راح يسبب مشاكل؟ في خصوصية، الخصوصية وين تروح؟ في بعضهم يتضايق، يعني يقول لك أنه أنا طالع نازل معروفة، طلعتي ونزلتي مع زوجتي، مع عيالي، مع هذا، وين راح وين جاء؟ حتى السيارة ترى على فكرة يصيدونك أنت قاعد في شقتك مثلا، ما هي في الموقف، ما هي عند الباب، طلعوا راحوا
0: وينك، ما شنو سيارتك
1: هذه. فأنت هل تفضل هذا الوضع البيت المشترك، ولا أنه يكون لك خصوصية بيت مستقل؟ والآن تقريبا نادر تلقين أغلبهم في بيوت مستقلة،
0: تحس أنه لو صار هو يعني يجمعهم يمكن سور واحد، لكن كل واحد في بيته في النهاية.
1: لا هذه نعمة،
0: هذه تحس يمكن تحافظ على الخصوصية أكثر، وتخفف عليك أعباء الحياة، يعني أنه تصير يعني بالإيجار، إذا كان إيجار، إذا كان فواتير الكهرب، فواتير الموية، إذا في عزيمة تحس أنها بينكم أنتم الأخوان، فيها مساعدة، وبرضو تحفظ لك خصوصية أسرتك الصغيرة، أنه أنت في فلتك جالس، وفي بيتك ولا في شقتك جالس ومقفل عليك.
1: لا في شقق وسط البيت
0: معناته فلة واحدة مقسمة شقق.
1: أنا أشوف أنه هذه أنا وجهة نظري، ما في

0: خصوصية.
1: لا ما فيها خصوصية.
0: ما في خصوصية مرة.
1: معلش صحيح في البايك.
0: صحيح أنك أنت في شقتك أو في بيتك، لكنهم يدرون فلان موجود. تدرين والله في بعضهم يجيب عشاء أو أكل. وبالسرقة كذا يحاول إنه ما يشوفونه مثلاً. مو بشيء بس إنه التوقيت خطأ. جاي بس الساعة واحدة الساعة اثنين. لو الأب والأم مثلاً شافوه. وين أكل الحين؟ وش سهرانين يسمعون صوتهم
1: يحس باستقلالية في سكنه، يحس بحرية.
0: هذه أحد العيوب، لكنها حلوة في اللمة أنك تشوف أهلك دائماً، تشوف إخوانك، تشوف أقاربك، عمانك، خوالك كذا هون تحل.
1: وتكاليف الحياة برضو بالمساعدة يعني بالنص.
0: لذلك نشوف بعضهم الآن يقول لك والله تباعدنا فعلاً، انقطعنا، ما نشوف الواحد، ما يشوف أخوه إلا ممكن أسبوعين أو أسبوعياً، وإذا طول شهر بالشهر بسبب الأعمال، بسبب البعد في مدينة واحدة، لكنه متباعدين الأخ وأخته. والزيارات العائلية افتقدت بشكل كبير بسبب بعد الأحياء وبعد المنازل عن بعض. فاليوم حنا نبغى نسألهم، هل أنت تؤيد البيت المشترك، تعيش مع عائلتك وعيال عمك أو أخوانك في بيت واحد أنت وأهلك، ولا تحب الخصوصية وتستقل؟
1: وإذا كنت من الأشخاص اللي جربوا هذه التجربة، سكنت مع العائلة، قل لنا وش الأسس اللي دائما تحافظون عليها داخل العائلة ذي، بحيث كل واحد يحمي ويحافظ على حقوق الآخر ويحافظ على خصوصيته وحدوده. 011-40-53. ونقول أول اتصال. يسعد صباحك يا أفراح.
2: يسعد صباحك يا بدرية. هلا والله، السلام عليكم.
1: هلا بك والله. عليكم السلام.
2: كيف حالك وكيفك أستاذ علي؟
0: الله يحييك. يا هلا والله، حياك الله أفراح.
2: الله يسعدكم يا رب. والله شوف، أنا أشوفها نعمة، وهذا الشيء يعني موجود من طفولتي وإلى الآن. يعني إحنا كلنا في عمارة واحدة، مع عماني وزي كذا، وعمتي ومع أخواني وزي كذا. والشيء الحلو أنه كل خميس وجمعة في اجتماعات.
0: حلو.
1: يجتمعون عند بيت مين؟
2: مرة عند بيت عمي، مرة عند عمتي.
1: الله،
2: زي كذا.
1: زي الدورية.
2: ايه زي كذا. وانا ذيك الفترة في طفولتي صراحة، ما اخبي عليكم، انا ترى كنت ميقوفة صراحة. لما كنت اسمع خصام ولا اسمع حاجة، اروح اسأل امي ايش حصل، ايش مدري، بنت ما يصير، هذول كبار قاعدين يتكلموا.
1: ايه شوف كيف الضبط، تضبط الموضوع، انه الصغار ما لهم دخل في مشاكل الكبار.
2: والى اليوم هذا الشجر موجود، تشوفوا كبار قاعدين يتكلموا تكون ما تسألوا، عيب.
0: صح صحيح، خصوصية. أي طيب. يعني أنت تشوفين إنه جمعة البيت، العائلة في بيت واحد، شيء جميل، ما في مشاكل، حتى لو كان يعني إنه ما في خصوصية. بعضهم يقول لك والله مع الخصوصية أفقدها.
2: لا قلت لكم أنا أشوفها نعمة. وكمان غير الجمعات، أحيانا جمعات كانت تكون طلع برا في منتزه، في شيء زي كده، نطلع ننبسط.
0: صحيح.
1: يا سلام.
0: طيب العافية أفراح.
2: عافيك يا رب،
0: على الصحة. صباح الخير.
1: يعني في ناس عمارة كدا. تقول لك عمارة وكلهم في شقته، يعني كلهم في خصوصيته.
0: في بعضهم تشوفين ارتباطه في عيال عمه قوي، في عيال خالة قوي. ليش؟ لأنه ربما يكونون في مكان واحد، مجمع واحد ساكنين، فتلقينهم يشوفون بعض دائما، فيصيرون أصدقاء. وأخويا يرتاح الأب والأم، يقول أنا عارف من أخويا، من أخويا أولدي ولا أخويا بنتي.
1: أصلاً يغنونه، ما عاد يصير يدور أصدقاء برا، خلاص أصدقاء من جو العائلة.
0: هذه أحد المميزات، وأنت تشرف عليهم تشوفهم. وفعلاً مثل ما قلتي من أول، العمي ربي، الخالي ربي،
1: أول كانت ما
0: جدي
1: إيه
0: ربي.
1: إيه؟
0: الآن اختلف الوضع.
1: الحين تجيك المرة وراء طقيت ولدي وراء صلى الله عليه.
0: فيقول فكونا تكفون، إحنا متجمعين، خلوا جمعتنا على خير بدون مشاكل. خالد صباح الخير.
3: صباح الخير أخوي علي وأختي بدرية.
1: أهلا بك.
0: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
3: ربنا يبشرك ابوك الحمد.
0: يلا حي. ها خالد، ايش رايك في الموضوع يا خالد؟ بيت العائله وجمعه الاخوان في بيت واحد، انت مؤيد لها ولا تشوف انه لا؟
3: والله يا اخوي علي، ما في احلى من جمعه العوائل. طبعا احنا ايام الويكند نسوي في المزرعه، طبعا احنا والخوال، طبعا ما عندي امام لكن عندي خوال. ايش ايام الويكند؟ جمعه السبت من هنا عشاء، فطور، غدا. نناقش بعض الأمور اللي تهم الأسرة، يعني مثلاً شخص من العائلة بيتزوج مثلاً، وش رأيك شو نقدم، شو نسوي؟ طيب مثلاً الأسبوع الجاي إيش رأيكم؟ نأخذ مثلاً لازم مثلاً بلان مثلاً مولودي كذا يعني.
0: جميل. أنت تتكلم عن جمعة العائلة، إحنا نتكلم عن السكن مع العائلة، مع الأخوان الكبار، الخوات، العمان، الخوال في بيت واحد يعني، أو في شقق في مكان واحد. انت يعني
3: والله شوف، بالعكس هذه تصير يعني تكون فيها يعني تداخل، تصير فيها

0: الزيارات العوائل، خاصة أيام العيادة أيام رمضان. يعني مثلاً اليوم مثلاً أفطر عند عمي، مثلاً بكرة أفطر عند خالي، اليوم مثلاً عند أخوي الكبير، عند أختي الكبيرة.
1: يا سلام.
0: فهذا يعني القرب يكون يعني شيء ممتاز وطيب للشخص إنه يزاور العائلة ويستجيبهم بدون ما يقطعهم سنين وشهور. لا، لما يكون قريب عندهم بالعكس تحس إنه يخص مثلاً أيام محددة. والله اليوم مثلاً عند مثلاً عنده بروح معي في البيت مثلاً
1: الأخ الكبيرة وعند الأخت وعند الوالدة وعند الوالد.
0: نعم صحيح.
1: يعطيك العافية خالد، تسلم تسلم، شكرا لك وصباحك جميل إن شاء الله.
2: فإذا هو تقريبا هو يتكلم عن الجمعات، هذه يمكن حلاوة وجود عائلة حولك قريبة، تصير دوريات كذا وتناقشون وش بيصير، مين بيتزوج،
1: على اجتماعات. أنا الحمد لله أسبوعياً العائلة تجتمع أسبوعياً
2: لازم
1: وينتقدونك إذا قلت أنا ما أقدر الأسبوع ذا،
2: مشكلة
1: مرتبط مثلاً مع زملاء مع ذا تضايقون شوي.
2: شوف إحنا كان عندنا هذه المشكلة، بس صارت بعد صلاة الجمعة، ما في حد يرتبط بعد صلاة الجمعة،
1: لا.
2: فالكل متواجد إيه في مكان يعني للعائلة، فصارت الجمعة بعد صلاة الجمعة، يصلون الجمعة ويجون.
1: هذا طبيعي. هذا الوالد والوالدة دائماً عند الوالد.
2: فلا حتى الأعمام وكذا زياراتهم هنا على أساس بالجمعة بالليل الناس مرتبطة يعني، عرفت؟
1: اي لا، احنا بالليل فيصير فيها شوية خصوصية وشوية اجتماع لكن في ناس فعلا الآن يقول لك والله أنا ساكن بالحالي في فيلا الحالي بعيد، أخوي في بيت، أختي في بيت، عيال عمي فأي أشبه حسب يقول مساحة 500 طيب مساحة عادي، لكن فيقول لك والله إن ما نتواصل كثير يعني فعلا انقطعنا بسبب الأعمال والأشغال، وما يجي الويكند اللي أنت تعبان تبي تشوف أسرتك
2: بتشوف نفسك بتشوف عائلتك.
1: طيب فهنا يصير فيه الانقطاع. طيب من معنا
2: ناخذ أبو سميح. يسعد صباحك،
3: حياكم الله.
1: حياك الله، هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة السلام. الله صباح الخير.
3: والله لا، إحنا كان إخواني كلهم خمسة
1: ما شاء الله،
3: فهمت والله إن البيت واحد.
1: يا سلام.
3: كل اللي غرفة ومرحقاتها وناسة لا تقول
1: مرة.
3: هذه الدنيا هسا الناس سبحان الله كثر والحركة كثرت، هسا بعدهم ممكن إن أحسن ما مثل ما أول. الناس التانيين دول ما يتحملون سبحان الله العزيز الحكيم. قبل تخبر من تعطي شبنين تخيبهم يقدحون، اللي بالزراعة واللي بفلاحة واللي كذا واللي كذا
1: مشغولين.
3: ما شاء الله وضعي بالله الحمد وخير ورزاق. عندي شكر المستشفى الحرس بالقصيم.
1: طيك العافية أبو سمية، تسلم.
3: أتكلم فيه ولا لا؟
1: أنت شكرتهم؟
3: انا مقعد طال عمرك ورحت امس ورحنا طال عمرك للطواري جزاهم الله الف الف
1: خير،
3: المستشفى الحرس كل جهود دولتنا الرشيده
1: الحمد لله.
3: والله لقيت عنايه لا الطبيب واخوياه بالاسعاف، واشكر الله ثم اشكرهم.
1: والف لا باس عليك يا ابو سميه،
3: ابشرك اني الحمد لله
1: الله
3: يديم
1: الله
3: محمود
1: الحمد لله الله يديم
3: عليك. لكن والله اني استانس يوم اتكلم كلها بركات الله ثم سلمان بن عبد العزيز اللي خلى صوت المواطن يصل وهو على فراشه.
1: الله يديم حد كامل.
3: بأمان الله بأمان الله.
1: تسلم تسلم ويعطيك العافيه ابو سميه، شكرا لك.
3: هلا هلا هلا وغلا.
1: طيب
2: يقول لك يختلف النفسيات واختلفت الظروف عن زمان أول والحين. يقول لك يعني كانت الحياة بسيطة، كل واحد لغرفة، مو بذا الحين كل واحد لشقة ولا قسم ولا فلة.
1: صح.
2: وكانوا ينبسطون يعني، وطول اليوم هم مضغوطين في الشغل، يجون بس يبون الوناسة.
1: صحيح.
2: والبسطة، ما يدورون المشاكل،
1: خلاص جمعتهم جمعت العائلة يعني.
2: خلاص ما يصدقون، يرتاحون وقت الراحة عندهم، فما تصير لا خلافات ولا مشاكل. يمكن هذه القاعدة الأساسية اللي كانت زمان أنها مطبقة، ما فيه وقت يصير فيه خلافات، كل مشغول صح ولا لا؟
1: صح يشتغلون.
2: الآن لا،
1: معنا ترى الآن مشغولين الآن
2: فاضي،
1: والله مشغولين الحين يا دوبي تقابلوا الحين تسألين أخوك وينك يقول لك والله مشغول. لا هي
2: مشغول
1: في الدنيا
2: إنه
1: عرفتي
2: إنه حتى يوصل الموعد التالي

0: وش هي قصتها.
1: يلا حيهم.
2: هلا وسهلا. شلونك يا اسماء؟ طيبة؟
1: والله الحمد لله يا رب لك الحمد.
2: دوم إن شاء الله دوم.
1: آمين الجميع يا ربي حبيبي.
2: الله يحفظك إن شاء الله. ها كلمينا عن هالموضوع، وش رأيك فيه؟
1: والله شوف، يعني أنا عشت في بيت جدي وجدتي وعمي معنا وعيال عمي عماتي، يعني عشنا يعني درجة يعني عماتي متزوجين وعيالهم، سفرياتنا كانت وحدة، كنا نطلع صيفية والعالم رايحين للطائف.
2: هي الطائف.
1: إيه. وكنا نروح يعني نسكن في حي واحد.
2: صح.
0: صح.
2: صح.
1: إيه. والحمد لله يعني ما في ما في شيء هذا.
2: وش اللي اختلف؟ وش اللي اختلف الحين يا أسماء؟
1: شوف أول شيء شوف أنا ما أقولك حاليا، يعني حاليا صدق نادر تلقى اللي تسكن مع أهل زوجها، إلا اللي يأخذون يصير نفس البيت يقول لك مسروق، يعني فيه دور مسروق. أيوة. ليه؟ لأنه الحين اختلف الوضع، اختلف التفكير، اختلف يعني
2: الاهتمامات،
1: حتى الأهل نفسهم مش يقولون كيفهم، خلهم يروحون أحسن، خلهم في بيت عشان بعيدين، هم بعيدين.
2: صحيح صحيح.
1: لأن الوضع ما هو زي أول، يعني الحين كيفهم، لا يجوا لا يسكنون، بس خلهم يجتمعون.
2: صح. أي والله فعلا.
1: خلهم يجتمعون. الحمد لله. شوف بتكلم عننا كعائلة، اللهم لك الحمد، دوريتنا ما راح، ما اختفت لا من ما خوال ولا من عمال،
2: ما شاء الله.
1: لين بكرة وسط الأسبوع هذه زيارة العمات مفتوحة من أيام جداني لين آخرها أمس،
2: ما شاء الله
1: موجودين عندنا. يعني هذا شيء ينزرع حتى في الصغار، حتى صحيح. في العيال
2: من التربية. صحيح. هذا لابد الواحد يتأسس.
1: أيوة. بعدين يقول الحمد لله، يحمد ربه ويشكر اللي أيوة. سكن وعاش يعني في بيت جدي وجدان. تشربه كل شيء
0: تشربه. اي والله متعه. إيه ودروس وطريقه عيش مختلفه. اي
1: تشربنا الصدق، يعني الواحد مو بعشان بس صدق الحمد لله تشربنا الاخلاق والافعال الزينه صدق، التعامل مع الكبير احترامه تقديره، الصلاه وقت كذا وقت كذا، يعني هم لين الحين كلهم فيهم خير والبركه، بس
2: كانت اقوى من اول، يعني
1: فيها ترابط. شوف انا اقول المفروض في اشياء زي هذه لا يتدخلون، لا الحريم يتدخلون في البدران ولا في الرجاجيل، ولا الرجاجيل يتدخلون في الحريم.
2: صحيح
1: خلينا كلنا نرجع بعضه.
2: صح. خصوصيه المفروض فعلا، لكن فعلا هي في ناس يؤيدون هذا الموضوع، في ناس يقول لك لا. عموما يعطيك العافيه يا اسماء ويسعد صباحك ان شاء الله.
1: يا هلا والله.
0: يا قالت ترى شيء مهم، قالت اسلوب العيش تغير، يمكن الان الاشياء اللي الواحد يرغب فيها غير اول، يعني
2: المتطلبات
0: تقصدي. إيه. الحين صار في متطلبات اكثر واصعب الحصول عليها، فيمكن بسبب هذا الشيء اصبح انه في خلافات لما العائله تعيش مع بعض.
2: حرمة عندها غساله مواعين
0: الثاني، إيه ليش ورا ما عندي،
2: نبدا إيه
0: ولدي عنده جهاز وولدهم ما عنده، ايه تقولنا زيه
2: انتوا الحريم والرجال مساكين، نبي السلام ونبي
0: ايه والله انك صادق. طيب خلينا نشوف. ام شرف يسعد لنا صباحك.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: صباح عليكم جميعا فرد فرد.
0: الله يا سلام. هذه ام شرف.
3: صباح المملكة على اذاعه الرياض.
0: الله يكتمل لك
2: الخير يا ام شرف.
3: وبعدين يعني توال نسكن مع بعض، لا ما في اليوم جلس وقفنا السياره جنب بابه يقول لك لا وقفتيها.
2: شفتي
3: مو تسكنين معه؟ لا هذاك يمكن اول الطيبين اللي من اول جداننا. صحيح. يمكن
2: ليش؟ طيب وش اللي تغير يا ام شرف؟ النفوس تغيرت؟
3: يعني النعمه غيرتها.
2: يا ساتر. طيب كذا
3: كل واحد النعمه ما عاد يحطوا ما يسمون بالرحمن، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو توقف سياره تقول له لا تسكن جنبي ولا مساكن.
0: وتصير ما تعلم بأمورك كلها ولا يدرون عنها عشان ما يمشكلونك.
3: ايوه لازم الواحد مستور بيته هو وعياله وخلاص. يمكن امك تستحملينه، يمكن ابوك.

0: شوية زيارة.
1: بس الـ الـ الـ الأفراد الباقيين يعني صعبة. طب متى يلتقون؟ متى يلتقون؟
0: نطبخ على كل شيء.
1: إيه. أول كانوا مع بعض الحريم في المطبخ. أول واحد المطبخ.
0: مع بعض. أنا يوم خابر أروح الصغير أروح لجدي أقعد معاهم وأفطر معاهم وأكل معاهم مرة يعني تحسين الحين لا يطرد لك البدر روح روح. يعني مو زي من أول من أول حلو رحمة.
1: إيه والحين صار حتى في العزائم إذا تقابلوا تحسينهم كذا كاشين من بعض رسميين.
0: إيه صحيح.
1: يعطيك العافية.
0: يعني رسميين كيف مع بعض؟
1: إيه يصيرون ما يعلمون بعلومهم ولا يقولون لك إيه وين راح وين جو يا رسمين لا لا بس شلونك
0: لا,
1: و...
0: لا عشان ما تعين أنا عشان
1: العين.
2: الله يعطيك العافية جابتها أم شرف والله أعطتك يعطيك العافية أم شرف فعلا يقول لك أنا لا أعلم ولا
1: إيه؟
2: بعدين يقولون من وين جاب الفلوس هذا ثري عنده دراهم ما ضعيف ذا اللي يقول لك والله راتبي ما يكفي وما ادري شلون شوف مدخل جايب ثلاجه جايب ما ادري وشو جايب كنب مدخل
1: وتقام تدين مساكين عشان اجيب
2: هذه احد الامور صحيح ان كلنا ها كلنا في نعمه يا ربي لك الحمد لكن فعلا اصبح كل واحد يبغى يكون لحاله هو واسرته ويستقلون
1: طيب
2: يبعد عن المشاكل
1: طيب انت اذا كبروا عيالك انت الحين الاسره الصغيره ذي اذا كبروا عيالك تبيهم كل واحد يعني يتزوج ويطلع عنك بعيد
2: يروح
1: شلون تقعد انت لحالك
2: يروح ما في مشكله بس يزاورك يعني يتواصل معك لانك انت كل ما قرب من كل واحد تبان عيوبه اكثر
1: إيه؟
2: فعلى قولتهم الله يبعده ويسعده وهذه يعني نقطه مهمه حتى في الصداقه حاول انك تخلي خويك يعني بعيد شوي عشان ما تدققون في اشياء تافهه
1: يبدا الخلاف
2: يبدا المشاكل وتبدا
1: الله يستر خلينا ناخذ فاصل قبل ما يبدا الخلاف
2: الله يبدأ

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم سؤال حلقتنا يتكلم عن البيت المشترك. رح نفتح هذا الملف بكل شفافية. اليوم نبغى نتكلم حول القواعد، يمكن نناقشها الأساسية. يعني بعد ما سمعنا اتصالاتكم صراحة وصلنا لمجموعة من القواعد أنا وعلي، هي الأساس اللي تحافظ على البيت المشترك. يمكن بدونها ما راح يستمر بهدوء باستمتاعه في الحياة، اللي هو أسلوب العيش اللي يختلف. يعني لابد أن أهل البيت كلهم يكونون متفقين

0: على طريقة العيش. يعني ما يصير واحد لا يحب الطلعات وما يحب الالتزام بالاجتماعات العائلية
1: سهر
0: اي فيصيروا البقية يلومونه انه ليش ما جيتنا في الاجتماع فلان وليش ما حضرت.
1: صحيح هذا احد الاشكالية.
0: اي برضو لازم يتوافقون على الامور هذه ويكون برضو يعني في نفس البيت كل واحد فيهم الأسرة الصغيرة مكان خاص فيه يحمي خصوصيته يحمي الأسرار حقة الأسرة وش قاعد يصير مع عياله في المدرسة هذه الأشياء ما تطلع.

0: برضو بنكتشف أشياء ثانية من اتصالاتكم.
1: إحنا نبغى أصحاب التجارب.
0: أيوة نبغى نسمعهم على 011-40-53. ننتظركم وننتظر أيضا أراءكم وتجاربكم، راح نسمعها ونشوف كذا نطلع فكرة. يعني هل أنت تؤيد فكرة البيت المشترك؟ ليش؟ قل لنا. هل أنت جربت هذه الفكرة؟ كانت ناجحة؟ وش الأساس اللي كان فيها نجحها؟ نبي نعرف اليوم. وبرضو هل أنت تأيد فكرة البيت المستقل بحيث أنه أسرارك تصير مع بعض، خصوصياتك، طلعاتك، وش اشتريت وش ما اشتريت؟ ما حد يدري.
1: أحيانا تكون هوية البيت. يعني أنا أقول لك، أنا صاحب تجربة في هذا الموضوع، أنا مستقل الآن اللهم لك الحمد. فتشعر أنه أنت ماخذ راحتك، تسهر، تطلع، تنامون متأخرين، تسافرون، ما حد يدري عنكم. لكن لما يجي الصيف نجتمع في بيت الوالد، الله يعطيه الصحة والعافية، حنا أخواني. فبالفرازة ما تقدر، انسهرت لازم. الوالدة عندها قانون، عندها قانون، الساعة 10 الصباح الكل قايم، لازم فطور.
0: فطور
1: أنت في إجازة وما عندك أي شيء. طبعا أنا سهران، ما نتلو بعد الفجر، فنقوم وجاملة أحيان، والله يعطيها الصحة والعافية. بالعكس
0: أصحى وفطر مع أهلك ورجع نام.
1: في بعضهم يتضايق يقولك لا، أنا أبغى، أنا في إجازة أبغى أرتاح، أبي أنام إلى الظهر مثلا. نبي نطلع، لازم نستأذن في، يعني هذه أشياء واقعية.
0: لا تنسأل، هي ما بتستأذن. يعني الأم والأب والكبار في السن ما يقولوا لك تعال استأذن.
1: لا هم يسألونك وين رايح،
0: يطمنون
1: وين طالعين، وين رايحين، ما شفناكم اليوم. فهذه أحد أسباب البيت المشترك. يعني في بعضهم يقول لك والله عادي الموضوع هذا، في بعضهم يتحسس لأنه يضايق الأسرة، زوجة تضايق مثلا إذا كانت ساكنة عند أهل زوجها، تضايق معهم منهم، تقول لا أسئلتهم كثيرة وليش يسألون وين طالعين وين نازلين. هنا دور الرجل في احتواء الموقف، أنه يقول الموضوع طبيعي، إحنا في صيف ولا في جمعة عائلة، لابد أن نحترم هالموضوع ونقدرهم ونتحمل شوي. فهي هذه مشكلة
0: بعض الأسر، بعض الأسر يعني مثلا يصيرون الأخوان متزوجين خوات، عرفت شلون، ويصيروا البنات الحريم الزوجات،
1: هذه النواحي الإيجابية،
0: يصيرون قومتهم مع بعض، شغلهم مع بعض، حتى لما تطلع لدوامها أختها مثلا تمسك، وتطلع الثانية حتى ولد هذيك مرض تأخذ المستشفى، في شوية تعاون، تحس الناس تنبسط.
1: هذه الإيجابية، هذه الحاجة الحلوة. بس هل الآن في زمننا هذه تقبلها الأسرة؟ يعني بعض العوائل يقول لك لا ما أقبلها، أنا يلا في عيالي، يلا ربيهم.
0: بس أنت لو جيت فكرت في نفسك، بكرة عيالي يكبرون، ما ودي أنهم يتفرقون، ودي أنهم عندي دايم بصراحة.
1: أنت ما تيم شرف إيش تقول؟ تقول بالعكس، الحين يقول لك توكل على الله، راح
0: والله ما ودي عيالي يطلعون، إذا جلسون عندي والله.
1: لا هذه
0: ودي اشوف عيالهم، عرفتوا كيف؟ بس انه
1: بتشوفينهم انت، بتشوفينهم لازم يكونون عندك يعني في نفس البيت برضو. إيه عندهم خصوصيه، خليه يستقل بشخصيته. في بعضهم يقول لك انها بعضهم يقول لك انها تحد من استقلاليه شخصيه الابن والبنت، انه لابد ان قاعدين عندنا احنا نمشيهم، لا تسوون كذا، حتى في اللبس
0: حتى تضايق بنت الناس، يعني مرت الولد تصير ما تاخذ حريتي يعني.
1: ايوه، ف هذه عيوب بيت المشترك، وله إيجابيات كثيرة بصراحة. وحنا نبغى أصحاب التجربة اللي عاشوا هالتجربة قولونا، هل أنتم تتفقون مع هذا الكلام؟ ممكن يكون عندهم كلام مختلف، كلام آخر عن هذا الموضوع، اللي طبعا حنا ما احنا ضد، وحنا مع جماعة العائلة في بيت واحد واجتماعهم، لكن حنا نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، تشوف في نواحي إيجابية كثيرة ولا في نواحي سلبية كثيرة.
0: 011-40-53 قل لنا، هل أنت عشت هذه التجربة؟ تعال سولف معنا اليوم. يعني أنا عشتها بصراحة وكنت مبسوطة فيها وأنا صغيرة، لكن لما كبرت اكتشفت أن فيه فعلا يحدث خلافات داخل الأسرة المشتركة في منزل مشترك. ومن شطارة الكبار أنهم ما يخلون الصغار ينتبهون، عشان ما يصير في مشاكل بين الصغار. صحيح. هما ما تقضي المشاكل. صحيح. ويصير فيه يعني يمكن الأخوة يصير بينهم حززيات، لكن يرجع الأب متواجد وعنده هذه الصرامة في البيت، ويصير هو اللي يضبطهم، تعال أنت ليش مختلف مع أخوك، ويحل المشكلة،
1: ينتبه للمشكلة،
0: ينتبه لها ويحلها. فإذا 011-40-53 تعالوا سولفوا معنا عن البيت المشترك، هل عشته؟ وكيف كانت، وش القاعدة الأساسية اللي كنتوا كلكم الجميع يحافظ عليها؟ وهل أنت تؤيد برضو خلنا نقول البيت المستقل؟ وليش تأيده؟ قل لنا، هل أنت ارتحت سكنت بيت مستقل وكذا حافظت على خصوصيتك؟ وقل لنا تجربتك برضو. 011-40-53 من معانا. أبو سلمان، يسعد صباحك.

0: هلا.
1: صباح الخير ابو سلمان.
0: صباح النور يا مرحبا.
1: سهلا حياك الله. من وين تكلمنا ابو سلمان؟
0: من الجوف.
1: اهلا وسهلا. حيا الله للجوف.
0: يا هلا.
1: شلونك طال عمرك؟ بخير؟
0: يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك ويسلمك ان شاء الله.
0: انتم ما شاء الله طرحتوا الموضوع وسولفتوا ما خلتونا شيء.
1: وش نسوي؟ طولتوا علينا ابو سلمان لين جيت.
0: الله يعطيكم العافيه.
1: الله يبارك فيك يا هلا. سامي ابو سلمان عطنا رايك في هالموضوع الله يحفظك.
0: والله موضوعكم جميل وحلو لكن مساله البيت الواحد التنازلات لابد منها اولا.
1: صح.
0: بعض التنازلات لابد منها لكن انا مع الاستقلاليه التامه.
1: حلو.
0: انت زوجتك وعيالك لابد استقلال تام. لو افترضنا ان فيه كثره زيارات وجمعات على حساب المتامله راح تخرب الامور مستقبلا. راح كل من عنده يقول خلاص تعبنا ملينا فا فا فا. انا كرجل ابي عيالي وانا اروح البيت الاب الام الوالده اجتمع معهم. زوجتي لها الخيار اذا هي حابه تشارك تكون كريمه الله يجزاها خير ما في اشكاليه. بس لا يمكن اجبرها وانا اشوف انها ما هي برايح في معي. يعني هذه نقطه ترى لا تخليهم يجاملون وبالنهايه يخربون الاول والتالي.
2: صحيح. يعني برضو هي لها زياراتها عند أهلها بعد يعني تروحي في الفترة لها وإذا هي رايقة تجي معك في تزور الأهل والعائلة الأعمام.
0: التنازل لابد منه.
2: أي.
0: يعني شئت أم أبيت يساعدك الوقت ما يساعدك
1: ولا هو بعيب يا أبو سلمان.
0: أهل لهم حق عليك.
1: صح.
0: أهل طيب. زوجتك لهم حق عليك.
1: صحيح.
0: عائلتك الصغيرة لا حق عليك.
2: كلام صحيح. هل أنت بتطبق هذا الشيء مع عيالك لما يكبرون كل واحد منزل مستقل؟
0: أنا زي ما قلتي أنت يعني أنا ودي أنهم حولي بس إذا قدرت أني أتحمل أعطيهم يعني حريتهم خير وبركة. إذا فيهم خير وإن شاء الله فيهم خير
1: إن شاء الله
0: ما هم خلينك خير. يعني ما هم خلينك.
1: هو القصد يا أبو سلمان أنه ما يتركونك
0: ما
1: إن شاء الله الله لا يجعل الموضوع هذا إن شاء الله يصير إن شاء الله. لكن حنا نقول أنه يسكن مثلا بعيد عنك لكنه يتواصل معك في نفس المدينة أو خارج المدينة. طبعا يتقابلون في الويكند في الإجازات في وسط الأسبوع لكن أنه خصوصيته تكون في حدود بيته بعيد عنك حتى مشاكله ومشاكل مرته أنت ترتاح من هذا الموضوع.
0: هذا شيء ضروري أنك تعطيه استقلالية.
1: يا سلام يا
0: وصدقني إذا هو رجال فيه خير وفيه حكمة وفيه يعني على قولتهم فيه دين راح يرد الخير أضعاف أضعاف لوالديه ولأهله.
1: أكيد والله.
0: يعني ما هو بنت اللي بتعلم أنت ربيت وخلصت.
1: صحيح صحيح.
0: فأترك
1: والله يصلحهم إن شاء الله ويطرح فيهم البركة.
0: ولكن ترى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما بالنهاية ترى في صلاح وفي طلاح ما هي يعني دائما.
1: والله
0: تجتهد وتفاجئ بالنهاية إن الأمور ما هي على كيفك ولا اللي تبي. لكن على قولتكم الله يصلح الحال.
1: هنا تسدد وتقارب. الله
0: ويعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية أبو سلمان.
0: أنا ودي اللي يسولف واجد.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك يشرفنا والله أبو سلمان. تسلم.
0: أعطيكم الله.
1: صباحك جميل يا غالي.
2: ونقول يسعد صباحك يا أبو سعود.
0: يا هلا يا مرحبا.
2: حيا
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: السرور.
0: يسعد الله صباحك بدنياك. يسعد صباحك بآخرك إن شاء الله.
1: آمين.
2: رب من قال
0: الله يجمعنا وإياك في جنات النعيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
1: آمين آمين. ومن يقول إن شاء الله يا أبو سعود. شلونك يا أبو سعود عساك طيب؟
0: الحمد لله. اي والله بنعم الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد لك.
0: اي والله الحمد لله والشكر في نعمه وفي خير لله الحمد.
1: الله يديمها ان شاء الله.
0: هاي اللهم امين.
1: هاي ابو سعود البيت المشترك.
0: شلونك يا بنتي؟ ما حسيتي يا بنتي؟
2: والله الحمد لله يا ابو سعود يوم سمعنا احسكم الحمد لله انكم بخير وعافيه. من زمان ما سمعناكم.
0: الحمد لله.
1: الله يحفظك.
0: والله شوف العيشه طيبه. واول
1: اي
0: يعني اجتماع الناس ما مثل هالحين.
1: صح.
0: اول المعيشه ضنكه شوي والعوائل تجتمع.
1: صح.
0: العوائل تجتمع اربعه خمسه كلهم في بيت واحد.
2: نعم.
0: اللي يديرهم واحد كل هالاربعه وخمسه يديرهم واحد اللي ياخذ من هنا ومن هنا والحين لله الحمد والشكر على الانعام كثيره ولا ارزاق.
1: الحمد لله.
0: وليش تجتمع انا وليش يجتمع فلان وفلان وفلان ليش؟ تبي تروح انت يا ولدي؟ راح

0: بتسردك لحالك صح معك وغدانك عيالك وبناتك رح هناك اشتري لك بيت واطلع وخلاص العلاقة طيبة بيني وبينها وانت يا ولدي ليش تجيب بنت امرتك عندي وما ما تبي عندي خلك بعيد هناك ولا صار عندك مشاكل او شيء المن انا اجي والخ بينك وبين زوجتك وحل كان عندك نقص انا ادفع الدراهم لما عندك نقص انا علي نقص اخذ منك انا يا ولدي وانت خلك بعيد عني هناك بعيد تجينا ولا اجيك
1: لا ما شغلك ما يجيك ابد يا ابو سعود
0: لا لا يقول لا لا لا لا عندي كل عندي كل خمس
1: انت كذا كانك تطرده
0: لا لا لا لا لا لا انا انا انا بالقريه بالمسجده الحائل طال عمرك 100 كيلو جنوب وهم اعمالهم في حائل وعندي الاجل خميس طلعوا عندي
1: يا سلام
0: يطلعون وكل واحد عندي له غرفه بالبيت
1: يا سلام الله يحفظك
0: يقعدون عندي الخميس والجمعه والسبت ويحركون
2: ويروحون يشوفون اعمالهم
0: ويشوفون شو اعمالهم يقضمون اعمالهم والحمد لله والشكر وعلى لا نزلنا انا وعلى ما قال زوجتي كذلك نجي والزوجة مع حريته تبي عندها له تبي عندي تبي عند عيالي عند عيالي والحمد لله والشكر كل شيء خير وكل شيء نعمة لأن نعام اللي حنا أبوها الحين لله الحمد والشكر حنا بنعام والله يا نعمة حنا به
1: الحمد لله
0: أرزاق ونعام أنا يا متزوج أول تزوج تزوجته والله عضات 1400
1: ما شاء الله
2: بس كانت ذيك الأيام شيء كانت شيء ذيك الأيام
0: على يا بنتي
2: أقول ذيك الأيام كانت شيء 1400 يعني.
1: تسوي شيء
0: والله شيء شيء شيء
1: سبحان الله
0: انت كالضعبة ونروح بقى ونجي بقى
2: بارك فيها الله
0: لا من أربعة أنفار حنا بالبيت أنا وأخوتي وأبوي
1: ما شاء الله
0: أبوي يديرنا
1: ما شاء الله
0: من قضيف هالشيء ولا الحين الحمد لله الواحد عنده 14 ألف راتبه يقول والله ما من راتب عندي راتب ما مثلي
1: صحيح اختلفت
0: من العام
1: الحمد لله
0: اختلفت صحيح. أول ما معنا جوالات
1: صح
0: والحين الحمد لله جوال 6000
1: صحيح
0: واللي ما ادري وش والسيارة ما يبون دتس ما يبونه نبي لنا ترى عمرك فرد ونبي لنا ما ادري وش الحمد لله
1: الله يعطيك
2: يعطيك العافية
1: الله يديم عليك الصحة يا أبو سعود ولا تقاطعنا يا أبو سعود خلنا نسمع صوتك
0: الله الله لا يقطعكم من جنات النعيم الله لا يقطعكم من جنات النعيم
1: وياك يا غالي الله يحفظك تسلم يا أبو سعود
0: يا
1: الله أبو سعود
2: كي يعطيك تفاؤل في الحياة
1: أبو تحس الحياة باقي فيها خير شعور الأب فيه الله يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره وعمر كل من يسمعنا والحاضرين إن شاء الله نروح لأبو فيصل طولنا على أبو فيصل ها أبو فيصل
2: هلا
1: صباح
3: الخير هلا والله صباح
1: أهلا وسهلا يلا حي
3: هلا الله يطول عمرك يسلمك
1: أبو فيصل طيب
3: والله على ما تحب يا رب لك الحمد
1: كنها طالعة والله على ما تحب ها كنها ماشي يا ابو فيصل
3: لا لا لا الحمد لله انا بالعكس
1: الله يديم
3: يا رب لك الحمد الله يديم علينا ان شاء الله والله الامور يعني موضوعكم شيق وفيه عدة جوانب يعني عرفت شلون بالنسبه للاب للابن وبالنسبه للوالدين بعد عرفت
1: اي
3: يعني ان الله بالذات الاب ان الله وفقك وقدر تجمع ابنائك في مكان واحد
1: حلو.
3: هذا جيد لأنه أنت يمكن كأب الآن ما تحس فيها في الفترة اللي أنت فيها بصحتك وأنت قوي والأمور هذه يعني ما تشعر فيها بس متى تشعر فيها لما تكون أنت كبرت في سنك وحاجة إلى أبنائك يعني هي سبحان الله هي دائرة طيب أو في البداية بحاجتك في نهاية العمر أنت بحاجتهم أكثر من أنهم هم
1: بحاجتك
3: سبحان الله صحيح فإن يعني الإنسان إذا قدر أنه يساعد أبنائه أنهم يبرونه بعدين فهذا شيء طيب بحيث أنه يكونون جنب بعض في مكان قريبين من بعض في كل واحد له خصوصياته فهذا ممتاز وإما حصل عاد الشكوى على الله يعني الإنسان لازم يبر والديه وينتبه يعني الوالدين واخوانه بالذات وخصوصا تكون في جمعة اسبوعية بينهم شوف هذا شيء طيب صراحة
1: والتقاء صحيح شوف ابو فيصل احنا نتفق بر الوالدين هذا ما في كلام ابدا اي
3: نعم
1: اي هذا ما نقول فيه اي شيء احنا بالعكس مع بر الوالدين بس اللي تقصده انت انهم يسكنون في بيت واحد
3: نعم.

0: نعم
1: اي طبيعي هذا الموضوع.
0: لا لا يعني مش في بيت واحد في وحدات سكنيه مستقله
1: شقق تقصد
0: بغض النظر يعني وش كانت حسب القدره الماليه للعائله عرفت وبعدين كل شيء خيار بينهم هذا اللي انا
2: اشوف صراحه. يمن العافيه والله.
1: الله يعطيك العافيه ابو فيصل صباحك جميل ويومك جميل يا
0: الله الله يسلمك وصباحكم
1: يا مرحبا اهلا وسهلا. وجهات نظر تختلف
2: إيه. لا ما ترى مع انا مع ابو فيصل في في في موضوع انه لو اجتمع لازم في قوانين وقواعد لاجتماع العائله في بيت مشترك، واحد منها انه يكون الاسره الصغيره لها استقلاليتها وخصوصيتها.
1: طيب
2: زي ما قال ابو فيصل ان يكون وحدات لوحدهم مستقله ما تطلع الاسرار، ما يندرى فين مواقف السيارات مختلفه، ما يندرى وين راحه وين جو.
1: طبعا هذه معروفه يعني صحيح وحنا متفقين معها، لكن انه احيانا لابد تجيك منغصات، لابد من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بس هو انت شلون تحتوي هذا الموضوع انت كرجل او كمرأة في البيت، كيف تحل هذه الاشكاليات ولا تكبرها ولا تخليها يعني توصل الى مراحل خلافات عائليه. هنا الكلام المنطقي.
2: فإذا 0-11-40-53 نسمعكم ونسمع أراءكم. برضو من معانا سمير. يسعد لنا صباحك.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ يسعد صباحكم.
2: يا هلا بك والله، مرحبا بك.
3: يقول لك المثل لا تسكن في دار أبوك ولا تجاور أخوك.
1: الله الله الله.
3: أبعد أبعد أبعد أبعد نصيحة لأي شاب مقتبل على الزواج أو هذا لا يجلس في عمارة واحدة. نصيحة نصيحة.
1: الكلام هذا يا سمير من تجربة ولا؟
3: والله عن تجربة مريرة صراحة. أبعد أبويا أمي يبغوني أجيهم لو كل يوم يومي.
1: حلو.
3: لو أجيهم حبوا أجيهم.
1: الله.
3: لكن إني أسكن في عمارة واحدة كل حركة محسوبة عليك، الدخلة النظرة الصلاة، ما صليت الفجر صليت الظهر إلا هذا، مسافر رايح كل شيء محسوب عليك يعني حاجة محسوبة عليك، نقص في زيد في شيء محسوب عليك، لكن لما تكون برا مو محسوب عليك ولا شيء. والله برطمت ما طل علي ما سلم علي مستعجل، مرته ما شافته وجات أنا ما جاء، تقعد في دوامة أنت في غنى عنها، لكن بعيد ما حد دار عنك أبوي السلام عليكم تعال لي أجيك لو آخر الليل.
1: Yes.
3: ما أنا أشوف كذا
2: إيه يصيرون الأهل والأب والأم ما يشوفون منك إلا كل خير لأنك بعيد.
3: ما إلا كل خير، تكون بعيد تزيد حب جنب النار ما ينفع.
1: تكون بعيد حبك يزيد يا سمير.
3: الله الله الله هذا أفضل قياس. أبوي بيجيني أمي بيجيني أجي له في أي وقت ما في مشكلة أي وقت.
1: وجهة نظر نحترمها ويعطيك ألف عافية يا سمير وصباحك جميل ويومك جميل يا غالي. يعطيك العافية. وجهة نظر برضو نحترمها نقدرها، يعني هذا أكيد من تجربة. يقول لك
2: في بعض العوائل ما ينفع معاها أن يكونون متجاورين في بيت واحد.
1: بعضهم كثير وعندهم أطفال كثير
2: وأمزجتهم يعني تحسهم شوي مايلين للعصبية، ما يقدرون يتحملون بعض.
1: توي بقول
2: إيه في عوائل فالأفضل أنهم يصيرون بعيدين. إيه فإذا إحنا برضو حاولنا كذا نأخذ آراءكم حول هذا الموضوع المنزل المشترك. خلونا نوقف فاصل قصير وراجع لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وما زلنا مكملين معاكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وفي كثير من الأحيان يعني كذا نمر بمواقف تخلينا نحل مشاكل الآخرين، لكن إحنا نوقف عاجزين قدام حل مشاكلنا. هل هي متلازمة المثالية أمام الآخرين ولا إن الموضوع خارج عن إرادتنا؟ راح جاوبتنا على هذا التساؤل ضيفتنا تغريد العبري، مدربة معتمدة ومستشارة أسرية واجتماعية، وسجلت لنا هذه الرسالة. خلنا نسمعها وراجعي لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا صباح الخير على الجميع. معكم مستشارة الأسرية والتربوية تغريد العبري، حابة أشارككم في موضوع مهم ويلامس كل واحد منا في الحياة، وهو كيفية التعامل مع المشكلات. أحيانا نتساءل ليش نقدر نساعد في حل مشاكل الآخرين ونعجز عن حل مشاكلنا. في الحقيقة ودي أطمنكم إن الأمر جدا طبيعي ويحدث مع كثير من الناس، لأنك لما تسمع مشكلة شخص آخر أنت تكون في وضع هادئ وتقدر تفكر بموضوعية ولا يكون في تأثير عليك عاطفيا، فتقدر تجد حلول لهذه المشاكل. لكن لما المشكلة تكون خاصة فيك، في نوع من الضغط على مشاعرك، قلق أو أحيانا خوف أو مشاعر غضب، تحجب عنك إيجاد الحلول وتشعر أنك عاجز عن إيجاد مخرج. هذا العجز أحيانا يكون مؤقت ولا يعني أبدا أنك أنت شخص ضعيف، بل يعني أنك في حاجة إلى التهدئة أو الهدوء ثم التفكير بعقلانية واتخاذ قرار لهذه المعضلة أو المشكلة اللي أنت تمر فيها. طيب، هل رؤية المشكلة من طرف آخر يساعدنا على إيجاد حلها؟ مؤكد. النظر للمشكلة من زوايا مختلفة من خلال شخص قريب لك أو شخص مختص يساعدك اكتشاف حلول أنت ما كنت أبداً تشوفها. استشارة شخص حكيم لديه مبدأ السرية وعدم التحيز يفتح لك أبواب كثيرة لوجود مخرج أو منفذ لهذه المشكلة. أيضا اختلاف وجهات النظر يمنحنا رؤية أشمل للموقف بدون معارضة أو تصادم. لذلك أنا أنصح اللجوء إلى المختصين وطلب العون منهم، لأنهم يمتلكون نقطتين: أولا خبرات كثرة المشاكل اللي مرت عليهم من خلال مجال العمل، وأيضا التخصص العلمي. طيب، هل تتوقعون أحبتي أنه ترك المشكلة تنحل مع الأيام يعتبر مهارة أو إهمال؟ من وجهة نظري يعتمد على نوع المشكلة. بعض المشاكل عادي لو أخذت وقت تعتبر مشكلة غير مستعجلة ولا في ضرر من تأجيل حلها، لكن بعض المشاكل تزداد تعقيدا، تكون مشكلة صغيرة تتحول مشكلة أكبر أو أعمق إذا أنت ما حليتها في الوقت المناسب. إذا كان التأجيل سبب خوف أو عدم مواجهة، هنا الزمن يكون يعني سبب لعمق المشكلة وخلنا نقول أثار سلبية أكثر. لكن إذا كان التأجيل إنه أنا معي وقت أفكر وأستشير أكثر، فهنا لا مانع من التأجيل. سؤال مهم لازم كل واحد منا يعرف جوابه: متى أنا أطلب المساعدة في المشكلة وكيف نتقبل حلول الآخرين؟ تطلب المساعدة عندما تشعر أن المشكلة أصبحت تأثر على حياتك ونفسيتك وعلاقاتك، وجربت أكثر من حل ولا نجح، وتطلب المساعدة ولا يعتبر ضعف، بل بالعكس هو دليل أنك أنت شخص واعي وناضج ومتحمل مسؤولية وتبغى تنجح في حل هذه المشاكل. أتقبل حلول الآخرين ولا أنفذ الحل المطروح، لأنك أنت صاحب المشكلة وأنت الأعرف والأدرى يعني أي قرار أنا أتخذه هو الصح لهذه المشكلة. ولكن الإنصات والتفكير وسماع الحلول يساعدك بإذن الله على اتخاذ خلينا نقول الحل الأنسب، لأنه خاصة المختصين لديهم خبرات زي ما ذكرنا علمية وتجارب تساعدك على رؤية غابت عن ناظرك. في الختام علينا أن نتذكر جميعنا أن المشكلات جزء طبيعي من الحياة، ولا يوجد أي إنسان على ظهر الكون تخلو حياته من المشاكل، لكن الفرق أسلوبنا وطريقتنا في التعامل معها. تذكروا دائما أحبتي أن كل مشكلة تحمل في داخلها فرصة للتعلم، وأيضا تجربة تزيد قوتنا وخبرتنا وأيضا تساعدك على النضج. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا الحكمة في القول والعمل، وأن يوفقنا لحسن التعامل مع تحديات الحياة. شاكرة لكم إذاعة الرياض على إتاحة هذه الفرصة.
2: صباح المملكة.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: صباح المملكة.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة، ومستمرين معكم في برنامج صباح المملكة وفقراتنا المنوعة في هذا اليوم. وطبعا مع موسم السفر وارتفاع مستويات الحرارة يغفل الكثير عن ترك الأدوية خارج الثلاجة، مما يؤدي إلى تلف بعض الأدوية وأكسدتها، ويميل البعض إلى أخذ بعض الأدوية معه في رحلات السفر، لكن المشكلة في حفظ هذه الأدوية بالشكل السليم. اليوم في هذه الفقرة هنتعرف على طرق معينة وسليمة لحفظ الأدوية خلال فصل الصيف، وأيضا في السفر والتنقلات للي يحتاجون أنه يصاحبون أو يأخذون أدويتهم معهم في سفرهم في موسم الصيف. فاليوم حيكون معنا إن شاء الله مختص حيوضحنا الموضوع هذا، وندرج معه في نقاط كثيرة ومحاور متعددة عن هذا الموضوع. نرحب في الدكتور محمد المطيري، الصيدلي الكلينيكي واستشاري في مدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحية الثاني. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نقدم محتوى مفيد يفيد المستمع. مثل ما قلت أستاذ، فصل الصيف والسفر يتطلبان اهتماما خاصا بالأدوية، خاصة خلال هذه الفترة تكون حرارة عالية جدا. هذه الحرارة قد تؤثر على جودة الدواء وعلى فعاليتها، وممكن تؤدي إلى تلف الدواء.
0: يا سلام. طيب خلينا في البداية نتكلم عن تأثير هذه الحرارة، حرارة الصيف. حنا نعرف أنه الحرارة يعني الأيام هذه بدأت في ازدياد، حنا نعرف أنه هالشهرين شهرين حارة في العالم أجمع. كيف نحافظ على جودة وفعالية الأدوية وأهمية حفظها بالطريقة الصحيحة دكتور محمد؟
1: طيب، من أهم الأشياء اللي دائما حنا ننصح المرضى فيه أن يتم قراءة التعليمات الموجودة على العبوة أو داخل النشرة الطبية الموجودة داخل الدواء، أيضا اتباع الإرشادات الموصى بها من قبل الصيدلي أو الطبيب المعالج من ناحية تخزين الأدوية. هناك بعض الأدوية تحتاج إلى عناية خاصة مثل إبرة الأنسولين وبعض

0: لكن نقول انه المفروض انه اذا كان احد قريب منه يعني يقرا له ويعلمه كيف الطريقه السليمه لحفظ الادويه. طيب انت ذكرت انه في ادويه الانسولين من ابرز الادويه اللي يجب حفظها في الثلاجه، بس كيف اتصرف لو نسينا او بقت هذه الادويه خارج الثلاجه؟ في طريقه معينه ممكن احفظ فيها هذه الادويه؟
1: طيب الانسولين هذه واحده من الامثله المشهوره اللي دائما احنا نلقاها في معظم المنازل داخل المملكه العربيه السعوديه، لكن في ادويه كثيره جدا ينصح ان يتم تخزينها في الثلاجه. هذه الادويه اذا بقيت في الثلاجه فهي ان شاء الله امنه للاستخدام، لكن لو تم وضعها خارج الثلاجه لفترات طويله جدا وكان في شك ان اثر على فعاليته، الافضل الرجوع الى اقرب مركز صحي او اقرب صيدلي او الرجوع الى طبيب المعالج لاخذ الاستشاره. ممكن الطبيب ينصح ان يتم تبديل الدواء او يقول لك الطبيب كم على الدواء ما راح ياثر عليه. فالافضل دائما اذا كان في شك الرجوع الى الشخص المختص لاخذ الاستشاره.
0: جميل جميل حلو. طيب دكتور محمد، في اخطاء شائعه تؤدي الى تلف الادويه مثل يعني تركها داخل السياره وتعريضها لاشعه الشمس، هل كل الأدوية إذا تعرضت لأشعة الشمس ممكن تتلف؟
1: هذه واحدة من الأشياء اللي دائما حنا نواجهها ونواجه صعوبة فيها، خاصة مثل ما قلت أستاذ أنه في كبار سن دائما يخلون أدويتهم يخلونها داخل السيارة لفترات طويلة. دائما حنا ننصح المرضى عدم وضع الأدوية داخل السيارة لفترات طويلة، خاصة في فترة الصيف لأن درجة الحرارة تكون عالية.
0: صحيح.
1: فغالبا يكون درجة الحرارة تتراوح من 60 إلى 70 درجة مئوية داخل السيارة، هذه إذا بقيت داخل السيارة لفترات طويلة الأكيد أنه راح يكون الدواء تالف. فدائما ننصح عدم وضع الدواء داخل السيارة. أيضا واحدة من الأخطاء الشائعة اللي دائما حنا نشوفها وننصح بعدم عملها اللي هي وضع الأدوية داخل دورات المياه والدكترامة، لأن هذه الأماكن تكون دائما حارة ورطبة، فهذه أيضا واحدة من الأماكن اللي تؤدي إلى تلف الدواء. فالأفضل اتباع الإرشادات، وضعها في المكان المناسب بعيد عن متناول الأطفال أو وضعها في الثلاجة.
0: طيب حقيبة السفر هذه أو حقيبة المبردة لحفظ الأدوية، تشوف أنه أثناء السفر والتنقل تشوف أنها حل جيد؟
1: طبعا دائما حنا نقول للمرضى قبل لا يسافرون حطوا أدويتكم داخل حقيبة يد صغيرة ولا تشحنون أدويتكم في الأمتعة المشحونة، لأن الأمتعة المشحونة يكون في تغيرات في درجات الحرارة خلال الشحن. فالأفضل أن يكون معك حقيبة يد خارجية، وفي بعض الأدوية تحتاج إلى تبريد فتحتاج إلى حافظات مبردة خاصة.
0: يعني الإبر، الأشياء
1: مثل الإنسولين، إبر الإنسولين، الأدوية البيولوجية، بعض الأدوية المعينة، يعني وهي دائما حنا نقول اتبع الإرشادات الموجودة على عبوة الدواء. لو الشخص بس يشوف عبوة الدواء يلقى المكان المناسب للتخزين.
0: جميل. طيب فيه اللقاحات دكتور محمد، فيما يتعلق باللقاحات متى يجب على المسافر البدء بالتخطيط لها قبل موعد السفر؟
1: طبعا اللقاحات تعتمد على وجهة السفر. في بعض الدول تنصح ببعض اللقاحات أو تلزم الشخص قبل لا يكون موجود في الدولة بأخذ هذه اللقاحات مثل الحمى الصفراء أو التهاب الكبد أي. فدائما ننصح بمراجعة موقع الدولة وأيضا مراجعة موقع وزارة الصحة السعودية قبل السفر بعدة أسابيع لأخذ اللقاحات اللازمة.
0: ممتاز ممتاز. طيب يا دكتور محمد، بعضهم يقول لك أنه الدواء يحتاج إلى تبريد، لكنه إذا بقى الدواء يحتاج إلى تبريد خارج الثلاجة لساعات، طلعته من الثلاجة وقعد ساعات خارج الثلاجة، هل يجب التخلص منه ولا يمكن استخدامه؟
1: هي تعتمد طبعا مثل الانسولين، في بعض انواع الانسولين اذا تم فتحه بامكانك تبقيه خارج الثلاجه ما في اشكاليه، ممكن تخليه داخل الثلاجه. لكن في بعض الادويه البيولوجيه اذا بقيت خارج الثلاجه لفترات طويله ممكن تؤدي الى تلف هذا الدواء. فاذا كان في شك عند الشخص في تلف الدواء يرجع الى الطبيب المعالج او الصيدلي.
0: ما في اشياء تبين انه والله هذا الدواء خلاص تلف من سوء الحفظ

0: توجد فيه علامات واضحة دكتور؟
1: في بعض الأدوية تتغير لونها أو يصير عكر، هذه ممكن تعطيك دلالة أن الدواء فقد فعاليته أو في تأثير من درجة حرارة على الدواء بشكل مباشر. لكن بعض الأدوية لا يظهر عليه تغيرات، بس ممكن إذا رجعت للصيدلي يقول لك أن الدواء تالف لأنه بقي خارج الثلاجة لفترة طويلة. في بعض الأدوية تؤثر عليها بقائها خارج الثلاجة حتى لو كان ربع ساعة، فالأفضل الرجوع إلى الصيدلي وطبيب المعالج للتأكد.
0: جميل. طيب في عبوات أدوية أصلية يعني تلعب دور في الحفاظ على جودتها، هل ينصح بنقل الحبوب إلى علب أخرى؟
1: تعتمد على الدواء. في بعض الأدوية تؤثر عليها الضوء، يعني النور مثلا أو أشعة الشمس، فالعبوبة اللي هي موضوعة عليها تقيها من ضوء النور أو ضوء الشمس، فقبل نقلها

0: غالبا الصيدلي راح يعطيك يعني الأكيد إذا كان في إمكانية أنك تنقل الدواء لأي عبوة خارجية أو تبقاها في نفس عبوتها لما نختلف الدواء.
1: جميل جميل. طيب نبغى منك رسالة دكتور محمد يعني توجهونها للمسافرين الصيف للحفاظ على أدوياتهم وسلامتهم الصحية.
0: طيب رسالة للمستمعين بسيطة، لا تترك دوائك داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة، اطلع تعليمات الحفظ الموجودة على العبوة، جهز أدويتك قبل السفر بوقت كافي، إذا كان في شك في سلامة الدواء بعد تعرضه للحرارة الأفضل استشارة الصيدلي أو الطبيب المعالج. الحفاظ على الدواء بالطريقة الصحيحة لا يقل أهمية عن الالتزام جرعته.
1: يا سلام يا سلام، ونتمنى إن شاء الله السلامة والصحة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. ويعطيك ألف عافية دكتور محمد المطيري الصيدلي الكلينيكي واستشاري في مدينة الملك فهد الطبية تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا لك يا دكتور ويعطيك العافية وصباحك جميل.
0: الله يعافيك، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله قدمنا محتوى مفيد
1: بإذن الله. الله يرضى عليك، شكرا لك يا دكتور. إذن طبعا هذه نصائح مهمة جدا قبل السفر، اللي عنده أدوية ويستخدم أدوية لابد أنه يحرص على الحفاظ عليها بوضعها في ثلاجة معينة، في ثلاجات متنقلة يستخدمونها لبعض الأدوية اللي تحتاج إلى أنها تكون باردة تحفظها في أماكن باردة. ومثل ما قال الدكتور محمد الأدوية الحبوب وبعض الأدوية للمسافرين يأخذونها في شنطة اليد بالنسبة للنساء، لكن لا تشحن مع الشحن لأنه فيه حرارة زايدة، فبالتالي تتعرض للحرارة وممكن تتلف، سواء رجل أو المرأة يعني يأخذها في شنطة يد خارجية معه في الطيارة. والله يحفظ الجميع، انتبهوا لصحتكم ولأدويتكم واحرصوا عليها واسألوا دائما وأبدا، هذه صحتكم أهم شيء. احنا متواصلين معكم في صباح المملكة، نتمنى إن شاء الله أوقات جميلة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

صباح المملكة. صباح المملكة. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، وأكيد أكيد الإحساس بالأمان يعد من أهم مقومات كذا جودة الحياة، يمنح الإنسان الطمأنينة والثقة، وأيضا يعكس استقرار المجتمع وقوة مؤسسات. اليوم معانا تقرير يتكلم عن مستوى أو مؤشر الأمان لعام 2025، وكيف إنه المملكة العربية السعودية تصدرت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان لعام 2025 وفق بيانات قاعدة الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إذ أظهر المؤشر اللي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أنه 97.7% من إجمالي السكان يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم.
1: اللهم لك الحمد. طبعا توزعت النتائج التفصيلية على النحو الآتي: بلغت نسبة السعوديين الذين يشعرون بالأمان 97%، فيما سجل كبار السن في الفئة العمرية من 60 إلى 64 عاما نسبة 97.2%، في حين بلغت نسبة الإناث اللواتي يشعرن بالأمان أثناء السير بمفردهن ليلا 94.9%.
0: وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس دور قطاعات الدولة في تحقيق الأمان لسكان المملكة في مختلف المناطق والمحافظات، بما يشمل أبعاد الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي والاجتماعي والسياسي والفكري والتقني والسبراني، انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.
1: وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في إصدار مؤشر الأمان على مسح جودة الحياة الشخصي وفق منهجية موحدة متوافقة مع معايير المنظمات الإحصائية الدولية.
0: وطبعا يلا لك الحمد، فعلا مؤشرات رائعة، مؤشرات جميلة أنه تصدر المملكة لمؤشر الأمان. هذا ما هو مجرد الحقيقة رقم وتقرير دولي، وثمرة عمل متواصل ورؤية طموحة تضع الإنسان يمكن وجودة الحياة في مقدمة الأولويات. ومع استمرار هذه الجهود المختلفة مختلف القطاعات، أكيد المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للأمن والاستقرار، بما ينعكس إيجابا أكيد على المجتمع ويعزز جودة الحياة ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر ازدهار وأكثر أمان.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ويا صباح الخير ويا صباح الورد والفل والياسمين لكل من انضم إلينا في هذه الساعة الإذاعية الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم. مستمعينا، أكيد وراء كل صورة دائما في حكاية، وراء كل لقطة ناجحة عين ترى ما لا يراه الآخرون. تصوير الأعراس ما هو مجرد توثيق لمناسبة، بل هو فن يلتقط المشاعر الصادقة وكذا يفرز أجمل اللحظات اللي تبقى ذكرى خالدة مع أصحابها. في فقرة أنا ومهنتي اليوم رح نقترب أكثر من هذا العالم، هذا العالم المليء بالإبداع والدقة، ورح نتعرف على مهنة تتطلب الحس الفني وسرعة البديهة والقدرة أيضا على اقتناص اللحظة في وقتها المثالي. يسعدنا اليوم أننا نستضيف مصورة للزواجات والأعراس، ورح نتعرف معها على أسرار هذه المهنة وأجمل المواقف اللي عاشتها خلف العدسة، وأيضا التحديات اللي تواجهها في توثيق أهم يوم في حياة العروسين. نرحب بالمصورة أماني الهتان ونقولها يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور. يا هلا
0: يا هلا بك. اليوم كذا عدسة الكاميرا تلتقط كثير من الألوان، يمكن أيضا نبضات القلوب تلتقطها، تلتقط أيضا دموع الفرح في عيون الأمهات، وأيضا ابتسامة العمر في ليلة الزفاف. اليوم نبي نعرف كيف بدأتي في هذا المجال اللي يحتاج الدقة والاقتناص يمكن اللحظة المثالية، كيف بدأتي في مجال التصوير، تصوير الأعراس، وليش اخترتي هذا المجال على وجه التحديد؟
1: تمام، حياك الله أختي بدرية. طبعا بداية كمصورة احترافية زي أي مصور بدايتها كانت هواية، فأنا منذ الصغر يعني أحب المجال الفني بصفة عامة، وبدأت كهواية وشغف واكتشفت نفسي مجددا لمجال الأعراس.
0: وإيش يعني إيش معنى هذا المجال بالتحديد؟
1: لأنه تعرفين مجال الأعراس دائما يحمل مشاعر كثيرة يعني، فأنا وجدت نفسي التوثيق دائما المشاعر واللحظات اللي فيها الدموع والفرح، وجدت نفسي مجذبة لها يعني، فتخصصت في مجال الأعراس.
0: يعني أنت قلتي إنه بدأ معك كهواية، ويمكن صحيح. مجال التصوير المصورين دائما يقولون انه بدا كهوايه، انه بدا بشكل بسيط وانه شيء يعني زي الشغف عندنا، وبعدين تخصصتي في الاعراس، وكيف انه عالم الاعراس يمكن ما كان هدفك من ذو البدايه؟ صحيح
1: صحيح، ما كان هو تصوير الاعراس هدف. بدايتي كانت جدا بسيطه يعني، تصوير بالجوال. كنت أحب يعني تصوير التفاصيل البسيطة، اللحظات الجميلة، تصوير اللحظات في الشارع، المناظر الطبيعية. طبعا بمحض الصدفة دخولي مجال الأعراس يعني، هو كان طلب من أحد المقربين في الدائرة القريبة لتصوير المناسبة بسيطة، ومن وقتها يعني وجدت نفسي يعني حابة مجال تصوير الأعراس أو المناسبات اللي تحمل فيها مشاعر.
0: ويعني بديت المجال يمكن من فترة طويلة؟
1: صحيح، احنا بداياتنا تقريبا من 2012 مجال الأعراس.
0: مين كان لك الداعم الأكبر يمكن من محيطك، العائلة، الأصدقاء، كيف لما قررتي انك تدخلين هذا المجال؟
1: والله أكون معك صادقة يعني، أنا بداياتي كنت يعني الداعم الأكبر لنفسي قبل أي حاجة، بعد توفيق الله طبعا. شيء ثاني، أمي كانت صراحة داعمة لي، زوجي كان جنبي يدعمني، فهم كانوا من أكبر الداعمين لي، والمقربات طبعا من صاحباتي اللي شجعوني في المجال هذا وشافوا مني يعني إبداع واستمرار يعني في المجال هذا.
0: كيف طورتي أسلوبك الخاص؟ أنت قلتي لي أنك بديتي من فترة يمكن طويلة 2012، يعني كيف يعني من 2012 إلى الآن إيش اللي تغير في أسلوبك وكيف طورتي وإيش اللي يميز لقطاتك اليوم؟
1: طبعا كلنا نعرف أن المصور أكيد أنه راح يتطور مع كل تجربة، يعني كل تجربة راح يخوضها راح يتطور مع هذه التجربة. وأنا طبعا يعني بحسب التجارب اللي مريت فيها كلها تطورت معها أساليب التصوير يعني، فكنت متابع دائما لأحدث الأساليب، كنت دائما أحاول أني أتعلم بشكل مستمر، وعلى أساسها كونت البصمة الخاصة فيني.
0: برضو في يصير في نفس الفرح في نفس المناسبة يصير في كذا أشياء فيها توتر،
1: طبعاً أكيد.
0: فكيف أنت تتعاملين مع هذا التوتر، خاصة توتر العروس والعريس وفي
1: والله.
0: بداية جلسة التصوير، كيف تساعدينهم يطلعون بشكل عفوي؟
1: طبعاً أكيد إنه التوتر يعني شيء لابد منه، يعني حتى لو إن العروس يعني مجهزة أمورها وكل شيء كان تمام من بداية اليوم، التوتر شيء لابد منه يعني. فإحنا خلاص يعني بحكم خبرتنا يعني في هذا المجال ويعني تجاربنا كثيرة في احتواء التوتر، صار عندنا احترافية بالتعامل يعني النفسي قبل التعامل كتقنية كعدات وإضاءة وما إلى ذلك. صار عندنا يعني احترافية بالتعامل مع توتر العروسة. طبعا قبل أي حاجة يكون معنا زي التواصل المسبق مع العميل، نحاول نتواصل مع العميلة قبل الزواج، نحاول نسألها بعض الأسئلة، نحاول نفهم احتياجاتها وطلبها، بيكون يعني يخفف علينا التوتر وقتها ونعرف احتياجاتها وقت الزواج. طبعا أثناء جلسة التصوير نحاول إن يعني نحتوي التوتر، نخلق جو هادئ مريح للعروسة، يكون يعني نتكلم معها بشكل عفوي على أساس إن شاء الله ناخذ لقطات عفوية يعني بعيدة عن التصنع.
0: أحيانا تكون يعني أماكن الأعراس تكون مثلا في قاعات فيها إضاءات معينة، وأيضا أحيانا بعض الأعراس تقام في أماكن زي الشاليهات زي على البحر، فتكون المكان مفتوح والإضاءة تعتمد على نور النهار يمكن،
1: صحيح،
0: أو بعض
1: طبعا
0: الإضاءات. كيف تتغلبين على هذه التحديات؟
1: طبعا نعرف أنه كل قاعة أو كل موقع لها ظروفها الخاصة، فالمصور الشاطر يحاول أنه يستغل نقاط القوة والضعف في الموقع اللي هو راح يصور فيه. بالإضافة طبعا أنه إحنا يعني نكون يعني مستعدين مسبقا بالعدة، يعني نجهز عدة مناسبة لموقع التصوير يعني. بالإضافة لسرعة التكيف نحاول أن يعني نتكيف في المكان، نحاول كيف نستغل نقاط القوة نقاط الضعف في المكان، نجهز كل العدة المناسبة للتصوير.
0: اليوم أكيد كثير من مستمعينا خاصة اللي حاب يدخل في هذا المجال، إيش تقولي لهم؟ إيش أهم المهارات ولا الأدوات الأساسية اللي يحتاجها أي شخص يرغب في دخول عالم تصوير المناسبات؟
1: طبعاً قبل أي حاجة لازم يكون المصور أو اللي يشوف في نفسه تصوير إن يكون عنده شغف، لأنه التصوير بدون شغف ما راح يستمر، هذا الشيء أكيد. فضروري يكون عند المصورة أو أي إنسانة حابة أنها تدخل مجال التصوير يكون عندها شغف بالتصوير، بالإضافة إلى أن هي تكون مطلعة دائماً على أحدث التقنيات، على المعدات، التعليم المستمر في مجال التصوير، توزيع الإضاءة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الجانب الآخر اللي هو التعامل مع العميل، سرعة اتخاذ القرار، التعامل الراقي مع العملاء، فما يقل أهمية طبعاً عن امتلاك الكاميرا الاحترافية.
0: هل نقدر نقول أنه المصور لابد أنه يطور نفسه بالأدوات اللي نازل الآن في السوق؟ يعني كل بعد فترة احنا شايفين كيف التقنية قاعدة تتطور وتتقدم، هل نقدر نقول الآن هو مصور عنده أساسيات التصوير، عارف فين الزاوية، كيف سقوط الإضاءة؟ هل لابد أنه برضو يطور نفسه في الأشياء اللي قاعدة تنزل الآن في السوق من أدوات وتقنيات؟
1: أكيد طبعا، أنه احنا الآن في زمن تطور، يعني كل فترة تتطور الإضاءة، تطور العدة، حتى أسلوب التصوير نفسه يتطور، فلازم يكون المصور يعني مواكب للتطوير من كل النواحي، سواء عدة سواء أسلوب تصوير، علشان يعني يثبت وجوده.
0: نرجع للحفل، نرجع للضيوف وأهل الحفل، كيف تقدرين توازنين بين توثيق اللحظة بجراءة وحرية وأيضا بين احترام خصوصية أهل الحفل والضيوف؟
1: طبعا العميلة قبل أي حاجة وقت اتفاقها هي يعني عندها يعني خلفية عن طريقة تصويرنا، فهذا بحد ذاته يكفي أنها هي عارفة طريقة تصويرنا كيف راح تكون، هذا مبدئيا. ثانيا خصوصية العميل عندي جدا مهمة، يعني خط أحمر، فأنا جدا أحترم خصوصية العميل وأحترم رغباتهم يعني وحدودهم في التصوير، لأنه عندي ثقة أهم صراحة من أي لقطة أنا أخذها.
0: برضو الآن بعد ما وثقتي مئات يمكن القصص واللحظات السعيدة وأصبحت كذا جزء من ذكريات عائلات كثيرة، اليوم إيش اللقطة أو الحلم الكبير اللي ما زلتي تطمحين للوصول له في المستقبل؟
1: والله كون أني أنا مرجع بصري لكل العملاء أو الناس اللي أنا شاركتهم لحظاتهم الحلوة، مرجع بصري وأثر جميل، هذا يكفيني. وطبعا أكيد أنه أطمح أنه أوصل المستوى يعني اسمي يكون فيه مرتبط بالجمال والجودة، وإن شاء الله ليس يعني محليا فقط، توسع أكثر بإذن الله.
0: بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق. المصورة أماني الهتان، يعني صراحة استمتعنا في هذا الحديث الجميل حول التقاط هذه اللحظات يمكن العابرة اللي تكون متواجدة في خلف الكواليس أيضا في الزواجات والحفلات وتوثيق أيضا الذكريات. كل الشكر لك مصورتنا أماني على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه الإضاءات الرائعة حول التصوير وما يحدث أيضا في التصوير وبعض الأساسيات اللي لابد أنه يحصل عليها المصور حتى يكون يعني خلينا نقول في الصورة يعني محدث نفسه. خلينا نقول كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: هلا بك والله. فإذا الحقيقة كانت هذه جولة ممتعة خلف الكاميرا، يمكن اكتشفنا من خلالها أن الصورة ما هي مجرد ذكرى، هي رسالة يمكن ومشاعر تحفظ لأعوام قادمة وللأجيال القادمة في ألبومات. يمكن أكيد كل الشكر لضيفتنا على هذه الإضاءات الجميلة، ونتمنى لها أكيد مزيد من النجاح وتوثيق أجمل اللحظات وصناعة كذا الذكريات تبقى نابضة بالحياة في قلوب أصحابها. فإذا هذه كانت فقرة أنا ومهنتي، ولا زلنا في المزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: كأس العالم.
2: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
1: كأس العالم.

حياكم الله معنا في صباح المملكة، ما زلنا متواصلين معكم ويا صباح السعادة والبركة إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نتمنى لكم يوم جميل في متابعة برامج إذاعة الرياض وصباح المملكة. الماء هو أساس الحياة، وإدارة موارده أصبحت اليوم من أهم القضايا اللي تشغل دول العالم في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه. من هذا المنطلق تطلق المملكة أسبوع المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، في خطوة تعكس اهتمامها

0: لتعزيز الأمن المائي وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تدعم استدامة الموارد المائية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وللحديث أكثر عن أهمية هذا الحدث وأبرز أهدافه، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور عبدالعزيز القحطاني، مدير عام الإدارة العامة للدراسات ونمذجة مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة. صباح الخير دكتور عبدالعزيز.
1: صباح النور، مرحبا أخي علي.
0: حياك الله وشكرا لتلبية دعوة البرنامج ويعطيك ألف عافية.
1: الله يبارك فيك، تسلم.
0: مرحبا، حياك الله. بداية دكتور، خلينا نتعرف عنا على أسبوع المياه السعودي والفكرة اللي انطلق منها.
1: الله يحييك أخي الكريم. طبعا قبل ما أتكلم عن أسبوع المياه السعودي لازم أتكلم عن قطاع المياه في المملكة. قطاع المياه في المملكة هو واحد من أهم القطاعات حقيقة الاقتصادية الموجودة اليوم، بعشرات الآلاف من الموظفين وبمئات المليارات من المشاريع، فهو اقتصاد يعني قطاع كبير في الاقتصاد.
0: صحيح.
1: وكان لابد من حدث يوازي حقيقة هذا القطاع لتبادل الخبرات ولإبراز الجهود الموجودة اليوم. الحمد لله المملكة تمتلك واحد من أهم القطاعات المترابطة اللي في كامل سلسلة الإنتاج، من الإنتاج إلى النقل إلى التوزيع إلى إعادة الاستخدام إلى التشريع، السياسات والرقابة والتنظيم. فاليوم في سلسلة كبيرة حقيقة، فكان في قبل يعني سنوات كان عندنا شيء اسمه المنتدى السعودي للمياه، وكان يقام كل سنتين، وكان يقام على مدى يومين، لكن أتت الفكرة بتحويل هذا المنتدى إلى أسبوع، بحيث أنه يكون أسبوع سنوي يجتمع فيه الجميع، جميع المهتمين بهذا القطاع لمناقشة أهم القضايا وتبادل التجارب. احنا موجودين الحمد لله هذا السنه في جده في هذا الاسبوع، من بدا من يوم الاحد الماضي وانتهى ان شاء الله بيوم الخميس، فموجودين في مدينه جده في الريتز كارلتون في جنوب جده.
0: جميل. طبعا هذه النسخه الاولى اللي سيتم اطلاقها من اسبوع المياه السعودي، لكن وش الرسائل يا دكتور عبد العزيز اللي تسعى المملكه لايصالها من خلال هذا الاسبوع؟
1: والله يا أخي رسائل كثيرة حقيقة. الرسالة الأولى أهمية الماء وقيمته في بلد يعني صحراوي مثل بلدنا، وفي بلد قارة مثل بلدنا. اليوم مثلا سكان مدينة الرياض تصلهم المياه المحلة تقطع أكثر من 400 كيلو متر.
0: صحيح.
1: وبعض المناطق تصلها المياه بأطول أكثر من كذا، وهذه تكلفة كبيرة حقيقة. فلا بد أنه يتم مناقشة الأمور الفنية في محاولة من المختصين والباحثين لخفض التكلفة ورفع مستوى الأداء وإيصال الخدمة، وأيضا لرفع مستوى الوعي عند الناس بأهمية الماء والمحافظة على ترشيده.
0: صحيح. طيب كيف يعكس هذا الحدث اهتمام المملكة بتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة من المياه؟
1: والله يا أخي مثل ما ذكرت لك اليوم يعني، أو أنت ذكرت في البداية، أنه الماء أساس الحياة.
0: صحيح.
1: يعني هذه ما فيها يعني نقاش، لذلك اليوم كان لابد من الاهتمام بهذا القطاع اهتمام كبير، والحمد لله اليوم القيادة مهتمة بهذا القطاع اهتمام منقطع النظير حقيقة، لأنه اليوم الماء هو ممكن اقتصادي لكل الأنشطة الأخرى، ولذلك
0: صحيح.
1: لابد أنه يكون فيه اهتمام كبير فيه. اليوم كثير من النقاشات اللي تتم في الأسبوع هي في نقاشات فنية، نقاشات علمية، نقاشات التفاهم، وأيضا كان في إقبال كبير من الناس حقيقة لمعرفة الجهود المبذولة في هذا القطاع.
0: جميل جميل. تكلمنا عن أبرز الفعاليات والبرامج اللي يتضمنها أسبوع المياه السعودي.
1: الأسبوع يتضمن العديد من الورش اللي تقيمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظومات الشريكة لها، مثل الهيئة السعودية للمياه، مثل شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة للري، شركة شراكات، شركة نقل المياه، مركز كفاءة وترشيد المياه، وأيضا الجهات الشريكة لنا في المنظومات الأخرى مثل منظومة البيئة ومنظومة الزراعة والجهات المختلفة. فاليوم الحمد لله في حراك كبير، الجميع أتى حقيقة من مختلف المدن، ويحاولون يناقشون ويتباحثون في كثير من الأمور، وربط أيضا المياه بالقضايا ذات العلاقة. وأيضا على هامش هذا الحدث تقام حدثين مهمة، المنتدى العربي السابع للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر مياه، والتي تستضيفها المملكة إن شاء الله العام المقبل
0: إن شاء الله. الحدث هذا كيف ممكن يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه دكتور عبدالعزيز؟
1: مثل ما ذكرت لك اليوم الجميع يعمل، بس إنه يعمل في مكانه، فكان لابد حقيقة من إيجاد مكان واحد يتفق فيه الجميع ويتبادلون الرؤى ويرون التجارب المختلفة، سواء تجارب داخل المملكة في قطاعات مختلفة أو في جهات مختلفة، أو أيضا تجارب الدول المختلفة. اليوم إحنا ما نعيش لوحدنا في هذا العالم. احنا نعيش في عالم مترابط. اليوم احنا نتعلم من تجاوز الدول الإقليمية وتجارب الدول العالمية، وأيضا كثير من الزوار الدوليين اللي أتوا من هذه الدول لمعرفة تجربة المملكة الثرية في هذا الأمر.
0: جميل جميل. في مشاركات دولية أو منظمات متخصصة مشاركة في هذا الأسبوع دكتور؟
1: نعم نعم، في مشاركات دولية كبيرة. احنا عندنا أكثر من 20 أو 30 دولة حضروا في هذا الحدث، وهم موجودين معنا ويشاركون معنا كل يوم.
0: جميل. طيب التحديات طبعا اللي تواجه الدول في حفظ الأمن المائي هي جميع الدول وليست المملكة العربية السعودية، لكن أبرز التحديات اللي تواجه قطاع المياه في المملكة، وكيف تسهم مثل هذه الفعاليات في مناقشة حلولها؟
1: والله يا أخي الكريم، أنا مثل ما ذكرت لك، اليوم إحنا يعني بلد بطبيعة مختلفة. إحنا بلد صحراوي، في كثير من دول العالم الماء يعني موجود في كل مكان، بل إن أكثر من حاجتهم، لكن اليوم إحنا في بلد صحراوي، لذلك كان لابد من الاعتماد على التقنيات الحديثة. ما تستطيع أنك تعتمد على مصادر المياه التقليدية اللي هي مياه الأمطار ومياه الجوفية بشكل مستدام، هذه مصادر غير مستدامة، لذلك كان لابد من الاعتماد على المصادر الغير تقليدية مثل تحلية مياه البحر والمياه المعالجة. ولذلك المملكة اليوم الحمد لله من الدول الرائدة في العالم في مثل هذه التقنيات لتلبية الطلب المتزايد على المياه
0: وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة والاستدامة، مثل إقامة هذه الأسابيع أسبوع المياه السعودي.
1: نعم
0: جميل. طيب الدور اللي يمكن يقوم به المجتمع والأفراد دكتور عبد العزيز في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها؟
1: والله يا أخي الكريم، الماء أهون موجود وأعز مفقود، والناس ما تعرف قيمة صحيح. المياه إلا إذا فقدت. لذلك نسأل الله أن الله يعني يبقي علينا أو يحافظ على قيادتنا وأمننا.
0: آمين.
1: ويعني بإذن الله أنه يعني نعرف قيمة المياه ونحافظ عليها قدر الإمكان. لذلك كان لابد من رفع مستوى الوعي عند الناس بحيث يحافظون على المياه بشكل أفضل.
0: جميل. الجامعات، الباحثين، رواد الأعمال كيف يستفيدون من هذا الحدث دكتور عبد العزيز؟
1: هم حاضرين معنا ويناقشون وأيضا يأتون برؤى جديدة وأفكار جديدة من خارج المنظومة. معظم اللي يجتمعون هما جهات فنية وتحاول تتعلم من الجامعات. الجامعات اليوم أكثر تقدما في موضوع البحث والابتكار والتطوير والاختراع، ولذلك لا بد أنهم يكونوا موجودين ويتعلمون. أيضا هم يرون اللي يتم فعلا تطبيقه على أرض الواقع، لذلك لا بد من جمع كل هؤلاء حقيقة في مكان واحد لمناقشة الأفكار ومحاولة إيجاد فرص للعمل الجماعي.
0: جميل. الأبرز المشاريع المبادرات اللي تعمل عليها الوزارة لتعزيز كفاءة استخدام المياه دكتور عبد العزيز؟
1: والله في مشاريع كثيرة حقيقة، ما يعني ما يتسع المجال لذكرها، لكن اليوم الهيئة السعودية للمياه تعمل، شركة المياه تعمل، شركة شراكات تعمل، مؤسسة العامة للري تعمل، مركز كفاءة وترشيد المياه يعمل، الجميع يعملون صراحة في مشاريع مختلفة، وكلهم في مجال، اللي في مجال الإنتاج، واللي في مجال التوزيع، واللي في مجال النقل، واللي في مجال إعادة الاستخدام، واللي في مجال رفع الوعي. لكن كل هذول اليوم يعملون جميعا حقيقة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للمياه واللي تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
0: جميل. إن شاء الله نقول أنه سيصبح أسبوع المياه السعودي حدثا سنويا، وش الطموحات المستقبلية لتطويره دكتور؟
1: نعم بإذن الله، احنا طبعا بدءا من هذه السنة بإذن الله بيكون يعني إن شاء الله بحش حدث سنوي، وبإذن الله يكون يعني في يوم من الأيام حدث نفتخر به جميعا إقليميا، وممكن حتى في يوم من الأيام يكون إن شاء الله حدث عالمي معروف
0: بإذن الله. رسالة الأخيرة دكتور عبد العزيز اللي تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية المحافظة على المياه، وكيف يمكن لكل فرد أن يكون شريك في تحقيق الأمن المائي للمملكة؟
1: أبدا، أنا اللي أبغى أقول أنه اليوم الحمد لله الواحد يستخدم الماء في البيت أو في المنزل أو في المدرسة أو في صحيح. أي مكان، وما يعرف أن خلفها صراحة سلسلة كبيرة من العمل ومن الجهود اللي

دراسات ونمذجة مصادر المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة. شكرا على تلبية الدعوة ويعطيك العافية. يعطيك العافية. إذن يعني احنا كنا نتكلم عن الأمن المائي وأهمية الماء وأنه عصب الحياة، فعلا لابد أن ننتبه لهذه النقطة المهمة جدا في الحفاظ على المياه. ومثل هذه الفعاليات والأسابيع التي تقام لترشيد المجتمع والشركات والجهات المتعلقة بالمياه لاستخدام التقنيات ومواكبة التطورات الحديثة في ترشيد المياه والاستفادة منها واستدامتها بإذن الله لفترات طويلة. فلا بد أن نحافظ على هذه الثروة، والماء هو عصب الحياة. ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، فاصل ونراجع لكم.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد هذه الصباحات الجميلة. واليوم مستمعينا الكرام ما عاد المتحف كذا مكان العرض القطع الأثرية، لا، أصبح كمان مساحة للإبداع، مساحة للتعلم وصناعة أيضا الأفكار. واليوم يواصل المتحف الوطني السعودي تقديم برامج نوعية تجمع بين الأصالة وحداثة التقنية. وأيضا عندنا خبر يتكلم حول هذا الموضوع، والخبر يقول أعلن المتحف الوطني السعودي إطلاق النسخة الرابعة من مخيمه الصيفي اللي يأتي بعنوان تكتك لعبتك، وهذا خلال الفترة من 11 يوليو إلى 6 أغسطس 2026. طبعا يستهدف البرنامج 120 مشارك في الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاما، ويدعوهم أيضا إلى تصميم ألعاب تفاعلية مستوحاة من مقتنيات المتحف الأثرية والتراثية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا يوصف بوصفه أداة رئيسية في العملية الإبداعية.
1: وطبعا انسجاما مع عام الذكاء الاصطناعي في المملكة وامتداد الالتزام برؤية المملكة 2030 وبتمكين الأجيال القادمة، يرشح البرنامج دور المتحف الوطني بوصفه مساحة تلتقي فيها الثقافة بالتقنيات الناشئة، بما يزود النشء بمهارات مستقبلية تنطلق من الهوية السعودية.
0: ويمتد البرنامج على فترتين، مدة كل منهم أسبوعان، وبواقع 32 ساعة تعليمية لكل فترة، ويخوض خلالها المشاركون رحلة إبداعية متكاملة تبدأ من استلهام الأفكار من مقتنيات المتحف الوطني وصولا إلى تطوير لعبة متكاملة قابلة للتجربة. ويتضمن أيضا المخيم ثلاث مسارات تخصصية، وهي مبتكر الألعاب لتصميم لعبة لوحية مدمجة، وبناء العوالم لتطوير ألعاب افتراضية إلكترونية على منصة روبلكس، وأيضا صناع الألغاز لتصميم وتجارب صناديق هروب مستلهمة من موضوعات ثقافية. كما يمر كل مسار بأربع مراحل رئيسية، هي الشرارة والشفرة والبرمجة والتجربة.
1: وترتبط كل لعبة بيطورها المشاركون مباشرة بمقتنيات حقيقية من المتحف، بما يحول القصص التاريخية إلى تجارب تفاعلية تربط التراث والثقافة بمهارات المستقبل. كما يتعرف المشاركون على أساسيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بما يشمل مفاهيم العدالة والخصوصية والمسؤولية. وتختتم كل مرحلة من مراحل المخيم بعرض ختامي مفتوح للعائلات، يقدم خلال المشاركون ألعابهم المكتملة الرقمية منها والمادية أمام الحضور، احتفاء بإنجازاتهم وإبراز للقصص الثقافية التي تحملها أعمالهم.
0: يأتي المخيم ضمن جهود المتحف الوطني في تطوير برامج تعليمية وتفاعلية تستهدف اليافعين، وأيضا تعزز التفاعل المجتمعي، وأيضا تربط بين التراث والثقافة وأدوات الإبداع الرقمي. ومن المقرر فتح باب التسجيل في البرنامج بتاريخ 25 يونيو. طبعا احنا في انتظار هذه الإبداعات، ووصلنا لنهاية حلقتنا لليوم.
1: يعطيك العافية بدرية، ويعطي المستمعين كل العافية اللي شاركونا اليوم في هذا البرنامج، وأيضا كل الشكر لطاقم العمل اليوم. ونتمنى إن شاء الله قدمنا مادة مفيدة خفيفة في هذا الصباح للمستمع العزيز عبر إذاعة الرياض.
0: فإذا صباح المملكة انتهى لليوم، ولكن صباحنا ما انتهى. ابقوا استمتعوا بهذه الصباحات الجميلة. كل الشكر لكل من تواصل معنا، وكل الشكر أيضا لضيوفنا الكرام، وشكرا للسعدة الشهري عمر العتيبي من الإعداد، وأيضا عبد العزيز الجربوع ورهف المطيري من الإخراج، ولي أنا بدرية خالد والعالية الشهري. كل الشكر لك يا علي،
1: يعطيك العافية.
0: أشوفكم بكرة في نفس الموعد 7 صباحا. إلى حينها في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: بسم الله، السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المستشار. اليوم بسولف مع المستشار الاقتصادي الدكتور محمد مكني هذه الساعة الأسبوعية. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أهلا ومرحبا. اليوم يعني مواضيع متفرقة، بنتكلم عن دراسة الجدوى، وبنتكلم عن أيضا القروض وأنواعها وعدد من المواضيع اللي يمكن تهم الناس. وش رأيك، وش تحب نبدأ فيه طال عمرك؟
2: خلينا نبدأ مع القروض إن شاء الله تعالى.
1: سم، إيش أنواع القروض دكتور؟
2: طيب، أولا ما في شك إحنا اليوم بنعرف إنه القروض اليوم عندنا حقيقة مجموعة من الأرقام اللي لازم نبدأ فيها، وهذه أرقام من البنك المركزي السعودي بتعطينا حجم القروض، وخصوصا بنركز على القروض الاستهلاكية. طبعا عندنا ما في شك انت اليوم لو بنتكلم على القرض الاستهلاكي، هو القرض اللي بيحصل عليها الفرد مقابل استهلاكه، وطبعا ايضا بيسمى بالقروض الشخصية. القروض الاستهلاكية دائما محددة بما يقارب حوالي 60 شهر، بمعنى بنتكلم على ما يقارب يعني 5 سنوات. بناء على بيانات البنك المركزي، طبعا هذا احد انواع القروض اللي تلامس مباشره يمكن الافراد، وبنجد انه كثير من الاشخاص يعني بيتعامل معه بشكل دائم. كنا طبعا عندنا طبعا ارتفاع في حجم القروض الاستهلاكيه من العام 2023 لو قلنا الى اليوم. احنا كنا بنتكلم كان حجم القروض الاستهلاكيه في عام 2023 حوالي 441 مليار. في آخر إحصائية عندنا حتى نهاية الربع الأول من عام 26، بنجد أن هذا الرقم ارتفع إلى حوالي 481 مليار. والقروض الاستهلاكية يمكن تقسيمها إلى 7 فئات، وهي بيندرج تحتها ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، شراء السيارات أو وسائل النقل أو ترميم العقار أو تحسين العقار أو شراء الأثاث والسلع يعني الاستهلاكية. برضو يدخل تحت القروض الاستهلاكية القروض المتعلقة بالرعاية الصحية أو القروض المتعلقة بالتعليم، وأيضا وهذا هو يمكن في غاية الأهمية بالنسبة لنا خصوصا مع الصيف، القروض المتعلقة بالسياحة والسفر أيضا تندرج تحت القروض الاستهلاكية. هذه هي الأقسام الستة اللي بتندرج تحتها القروض الاستهلاكية. وبنجد انه دائما الافراد دائما بيكون عندهم ارتفاع عالي جدا، بنلاحظ مثلا فيما يتعلق بقروض استهلاكيه اللي بتكون في شراء السيارات. ايضا بنجد عندي يمكن كانت حوالي في اخر ربع عندنا بنتكلم على حوالي 13 مليار. ترميم المنازل كان حوالي 8 مليار حتى نهايه الربع الاول من هذا العام. فيما يخص السياحه والسفر بنكون بنتكلم على 1 مليار. يعني تخيل انه في عندنا 1 مليار انه اشخاص بياخذوا قروض استهلاكيه من اجل ان هم يعني في السفر والسياحه والامور المتعلقه بجوانب ترفيهيه. ايضا يندرج، وهذه ايضا معلومه مهمه، تحت القروض الاستهلاكيه اللي هي بطاقات الائتمان، البطاقات الكريدت اللي هي البطاقات اللي بيكون فيها مبلغ مالي، لانه في فرق بين بطاقه انت بتشحنها او مسبقه الدفع، أو بطاقة لا أنت بتحصل عليها وهي فيها مبالغ مالية يمكن استخدامها، وهذا هو اللي احنا بنقصده ونعنيه. وطبعا الحصول على هذا النوع من البطائق له شروط، يعني يجب أن تكون أنت عندك مصادر دخل برضه، ويكون لها كل بطاقة بيكون لها حد ائتماني معين بناء أيضا على حجم قدرتك الائتمانية. هذا النوع من أو إجمالي قروض بطاقات الائتمان حتى نهاية الربع الأول من عام 26 بتكلم على 34 مليار. عارف أستاذ محمد كم كانت في عام 23؟ كنا بنتكلم على 27 مليار. شوف الارتفاع كبير جدا، يعني في إقبال عالي على من الأفراد على إنه هم يحصلوا على بطاقات الائتمان. وطبعا في أسباب خلت أو دفع يعني جعلت الناس أنها تقبل، اللي هي ما تقدم هذا النوع من البطاقات من مزايا مختلفة، منها تعرف أنت يعني بتكون أول شيء كأنها سيولة عندك مباشرة، تقدر تعمل فيها عمليات الشراء وتحصل على مجموعة من المزايا الأخرى. في البنك في تنافسية عالية جدا اليوم بيقدم نوع من البطاقات هذه، منها زي على سبيل المثال المطارات، الدخول للصالات، وبعض الكاش باك او العوائد من الشراء من خلالها.
1: صحيح.
2: لكن في نهايه الامر كل هذا هو يعتبر في نهايه الامر التزام. يعني احنا نتحدث اليوم على التزام في نهايه الامر على الافراد.
1: بس هو يعتبر التزام دكتور اذا اني ما احسنت الاستخدام او اني يعني اخذت من هذا الحد الائتماني، لكن لو قدرت اخذ المزايا فقط اللي قاعد، لان المزايا الحقيقه انها يعني مي بسيطه، جيدة جدا، نقاط وأيضا أميال أحيانا، أشياء في السفر وزي ما ذكرت لاونجات أو أماكن مخصصة أكثر يعني جودة في المطارات وغيرها، فبالتالي فيها مزايا ممتازة يعني البطاقات الحقيقة عشان ما نظلمها. ويمكن هي نوع من أنواع القروض المختلف شوي، ميب زيها زي باقي أنواع القروض، يعني إذا قدرت أني أستخدمها بشكل كويس ممكن ما أدفع رسوم سنوية على البطاقة. في بعض البنوك تعطيك أنه البطاقة مجانية تصير، وتقدر تستفيد أيضا من المزايا حقتها بدون ما تستخدم الحد الائتماني اللي حطوه لك، فبالتالي يكون قرض ولكنه مو بزي القرض الثاني، قرض بدون فوائد إطلاقا وما عليه أي مشاكل إذا قدرت أنك توازن. ولا وش رايك انت بخص؟
2: صحيح، بالعكس انا اتفق معك. احنا بنعرف انه هذه واحده من المزايا اللي بتقدمها البنوك للافراد، واحنا دائما بنقول الخدمات البنكيه مثل ما بتكون ايجابيه الا انه ممكن تكون سلبيه على الشخص، وبالتالي طريقه الاستخدام، جوده استخدام الافراد، حسن استخدامهم لهذه الخدمه هو الحكم في نهايه الامر. اذا كنت شخص بتستخدم هذه البطاقه وبتسدد الالتزام اللي عليك في وقت السداد المعتمد اللي هو بيكون في خلال حوالي 21 يوم بعد استخدام أو نهاية الشهر، أنت في الحالة هذه ما بتكون دفعت فوائد وما بتكون دخلت في مسألة التراكمية وإلى آخر. لكن في أشخاص للأسف ممكن هم ما يحسنوا استخدامها، لذلك أنا لو كنت بتكلم على القروض سواء كانت بطاقات الائتمان أو القروض الاستهلاكية اللي فصلنا فيها كأنواع، أنت اليوم أهم شيء أنك تسأل نفسك أسئلة مهمة قبل انه انت ما تتجه الى الحصول على اي نوع من انواع القروض. اليوم حتى لو كنا بنتكلم عن القروض الاستثماريه او القروض العقاريه، وبالتالي هذه طبعا قروض بتكون التزاماتها طويله الاجل، بمعنى انها التزامات ابعد من 5 سنين، ممكن تصل ل 20 25 سنه، بالاضافه انها استقطاعها من مصادر دخل الافراد بتكون مرتفعه. فخليني اقول اليوم انا قبل ما اقدم على اي قرض نسأل أنفسنا مجموعة من الأسئلة المهمة. أول حاجة، هل أنا بحاجة حقيقية اليوم للقرض أم هي مجرد يعني رغبة أنه أنا والله أخذ هذا القرض؟ الأمر الثاني، هل القرض سيضيف قيمة أساسية؟ لأنه بعض القروض الحقيقة بيحصل عليها الأفراد هو مجرد بيأخذها من لأجل أمر ليس أساسي في حياته، وبالتالي هذا بيعتبر التزام.

0: انا اعتقد انه هو بيوقعك في انه انت بتقلل مصادر دخلك بالاضافه انه ما بتحقق المنفعه الحقيقيه. ايضا من الاشياء الامور المهمه دائما قبل ما تدخل في مساله القروض والتعامل مع القروض، هل تستطيع فعليا سداد هذه الاقساط بدون انه يؤثر على حياتك؟ سواء كنت كنا بنتكلم عن القرض الاستهلاكي او بطاقات الائتمان، او حتى لو كنا بنتكلم عن القروض العقاريه والاستثماريه، لانه هذه التزام في نهايه الامر. غير كذا هل يوجد بدائل عندنا؟ في بعض الاحيان يكون عندك بدائل ما تحتاج ان انت تروح للقروض. ودائما بنقول للافراد خلي القرض اخر الحلول، لا تكون اول حل. للاسف يعني كثير من الاشخاص يعني بعضهم بيتعامل مع القروض وكانها زي ما بيقولوا دخل بالنسبه له، جزء من الدخل، وهذا مو صحيح. يعني اليوم حقيقه في اشياء كثيره في حياتنا نستطيع انه نستبدلها او نبحث عن يعني حلول اخرى بعيد عن القروض. بنعرف اليوم حتى القرض هناك قروض اساسيه وهناك قروض حقيقه ماليه. يعني اليوم لو كنا بنتكلم على الحصول على سياره، هذا قرض اساسي، ما في مجال. اليوم اللي ما عنده سياره ما يقدر يعيش في مدينه مثل الرياض او في جده او في الدمام، لانه التنقل مهم بالنسبه له. فبالتالي من الطبيعي اللي ما يملك الحقيقه قيمه شراء سياره نقول له لا، هذا حقيقه قرض مهم يعني حيضيف لحياتك يعني انك تروح الدوام، تروح الجامعه، تروح بالاسره، وبالتالي السياره وجودها مهم. لكن لو كنا بنتكلم على شخص يتكلم اليوم على سياره فارهه مثلا خلاص، او السياره رقم 2 في حياته او الثالثه، لا، هنا الموضوع اصبح يعني ليس الحصول على القرض من اجل السلعه الاساسيه. غير كذا لما كنا بنتكلم على السفر، واحنا الان احنا بنتكلم زي ما انت عارف في مرحله او في وقت الصيف، والصيف كثير من الاشخاص بيحاول ان هو يعني يسافر يغير جو وكذا. للأسف أنا أعتقد إنه السفر أو خلنا نقول الترفيه بشكل كامل هو مهم في حياتنا، لكن حينما يتجاوز المقدرة يصبح هنا دخلنا في مرحلة أخرى. لذلك حتى السفر اليوم مكلف ويحتاج له مصاريف، فإذا ما كنت أنت جاهز الحقيقة إنه أنت تسافر، لا يعني شوف البديل، ممكن تعمل تنبسط وتقضي وقت جميل انت واسرتك او انت لحالك في نفس مدينتك وتستمتع بالفعاليات الموجوده عندك، بعيد على انه انت تدخل في قروض ربما تكون يعني تراكميه. لانه العواقب ما هي سهله. ليه احنا دائما بنحذر من القروض؟ اليوم اول حاجه بترتفع الالتزامات الشهريه عليك، تلقى نفسك امام التزام اجباري ما يمكنك انت الخروج منه الا بسداد المبلغ كامل، وهذا حقيقة التزام ما هو سهل. الأمر الثاني يضعف من قدرتك على الادخار، وإحنا في كل مرة بنتكلم عن الادخار وأهمية الادخار في حياتنا. اليوم الأشخاص اللي عندهم التزامات أو قروض ما يقدر يدخر بشكل سهل، لأنه جزء من دخله أصبح يذهب للإدخار.
1: يعني دكتور، أنت تتوقع في ناس يأخذون قروض كذا هم محتاجينها أو حاجتهم لها بسيطة أو يعني في،
0: خلينا نقول ما درسها بشكل جيد.
1: إيه يعني تعتقد انه العدد مخيف اللي ياخذ القروض، اللي بيسافر مثلا واللي بيشتري سياره فارهه واللي بيسوي شيء تافه؟
0: خليني بقول لك حاجه استاذ محمد، القضيه اليوم قضيه زي ما ذكرنا اهميه القرض في حياتك. فبنقول القرض خدمه زي ما قلنا قبل شوي انه البطاقات الائتمان خدمه مهمه وجميله ورائعه وبتقدم تسهيلات للافراد. نفس الطريقه القروض هي خدمه بنكيه ممتازه، لكن اذا لم تخطط بشكل جيد قبل أن تحصل على القرض أنت تقع في مشكلة. يعني خليني أقول لك حاجة، اليوم في كثير من الأفراد لما بيروح للبنك بتلقى أول سؤال يسأله على موظف البنك، أول سؤال يقول لك ما هو الحد الأعلى؟ طبعا هذا خطأ، أنت المفترض أنك جاي وأنت عارف كم تحتاج. أنت تحتاج 100,000، خذ 100,000، ليش تأخذ 200,000؟ هنا أصبح أخذك للقرض، لكن بتجد أنه أول سؤال بنسأله لما بنجي عند الموظف بنقول له يا أخي كم الحد الأعلى اللي تقدر تعطيني؟ طيب لو قال لك 300 تاخذ 300 وانت ما تحتاجها، انت دخلت في التزام الحقيقة أكبر من احتياجك. فهنا بنقول انه القرض خرج عن طور بس المنفعة اللي انت المفترض تحصل عليها. وبالتالي أوقعت نفسك الحقيقة في التزام انت كان المفترض انك تنتهي منه في سنتين على سبيل المثال. خلاص السيارة قيمتها 100,000، ليش تاخذ 200,000؟ ليش تاخذ 300,000؟ فأنا هذا دائما بركز عليه اليوم لكل الأفراد، القرض خدمة ممتازة، خدمة رائعة بتقدمها الجهات المالية، لكن يجب أن تحسن التخطيط. اليوم أنت مثل ما بنقول نخطط والله في حياتنا في كل شيء.
1: طيب دكتور خلني افترض معك أني أنا

0: أنا وقعت في الفخ. اليوم أسولف والله من باب المصادفة مع أحد الأشخاص في الموضوع هذا، فيقول لي إنه أخذ قرضين، قرض عقاري وتملك من خلال المنزل، ويعني يشوف إنها خطوة ممتازة الحمد لله رب العالمين، ولكنه أخذ بعدها قرض شخصي، يعني سوى ما أدري إيش سوى، واستطاع إنه ياخذ قرض شخصي إضافي، فصار عنده عبء مالي ثقيل جدا، وصار راتبه يا دوب يكفيه إلى آخر الشهر. طبعا أنا أعتقد أنه في مشكلة في البنك، أو البنك قاعد ياخذ أكثر من الحد المسموح فيه. أعتقد أنه في حد مسموح أنه يأخذ من يستقطع من الراتب 60%، أو صحح لي دكتور إذا أنا ماني عارف.
1: صحيح، في عندنا طبعا القروض الاستهلاكيه الحد الاعلى فيها حوالي 33%، اللي هي القروض اللي 60 شهر.
0: حلو.
1: اذا كان الشخص عنده قرض عقاري فقد يصل زي ما ذكرت الى حوالي 60%.
0: اوكي، مع القرض الشخصي اذا قدر ياخذ القرضين.
1: حياخذ الفرق دائما، يعني ما حيزيد، يعني ما حيديك 60 و30.
0: ممتاز، يعني فبالتالي اقصى حد يقدر يستقطع البنك منك هو 60%.
1: احسنت، اللي هو الحد الاعلى للاجمالي.
0: إيه.
1: وبالتالي لكن زي ما ذكرت هو ثقيل طبعا على بعض.
0: بالضبط، فشلون ممكن اتصرف يا دكتور في الحاله هذه؟ انا وقعت في الفخ.
1: الحقيقه هي المشكله هذا التزام. واليوم الخروج من مثل هذا النوع من الالتزامات خليني اقول لك خسائره كبيره جدا. وهذا ترى بسبب يعني عدم التخطيط المسبق. يعني زي ما كنا بنتكلم اذا بتذكر استاذ محمد في احدى الحلقات، انه المنزل ويمكن هذه ترى القرض العقاري هذا يعني اذا ما خططنا له بشكل جيد انا اعتقد انه هو يعني ليس القضيه ان تتملك منزل، القضيه ماذا بعد التملك. يعني اليوم كلنا نتمنى انه عندنا وحده سكنيه، عندنا ارض نبني عليها، عندنا كل انسان، لكن المقدره الشرائيه مهمه جدا. يعني اليوم شخص والله ما عنده قدره انه يتحمل استقطاع 60% من راتبه لانه عنده التزامات اخرى، فبالتالي كان من الافضل ان انت ما تفكر في شراء المنزل، ليس الوقت المناسب، فيعتبر عندك البدائل الاخرى هي الافضل بالنسبه لمصدر دخلك.
0: طب الان انا وقعت في الفخ، في حل ولا تعتقد انه يعني خلاص اصلي كثير؟
1: شو اسوي؟ لكن قد يكون هناك حلول لكنها مكلفه بتكون، يعني مثلا لو تراجعت على الوحده السكنيه بانه انت تتخلص منها الان
0: إيه؟
1: أكيد أنه حيقع عليك خسائر، حيبقى عليك التزام إلى أن ينتهي. يعني بدل ما بيصير الالتزام أنك تصبر 20-25 سنة، ممكن تقلصه بأنه أنت تتخلص من الوحدة السكنية،
0: أبيع البيت. يعني أنت تشوف أنه أني ممكن أبيع هذا البيت اللي أنا شريته عشان أقدر أتخلص من الموضوع. هذا حل يعني مزعج جدا.
1: طبعا مزعج ومكلف، لكن بعض الأشخاص قد يصل لمثل هالمرحلة لانه بالفعل لا يستطيع. يا استاذ محمد اليوم القضيه، وهذه ترى دائما بنقولها، القرار المالي ما يؤثر عليك انت لحالك، يمتد الى الاسره،
0: ما يخالف. يعني احيانا تصير مضطر انك تعيش الاسره معك في قرارات صعبه زي كذا، بس انك ما تخسر الصكري، خصوصا انك خلاص دفعت فوائد ودفعت مصايب وخلاص انت وقعت، انتهى الموضوع. فالحل في الوضع يعني
1: ممكن في بعض الاشخاص يقول لك يا اخي البحث عن مصادر دخل اخرى، نقول ممتاز.
0: أوكي.
1: هذا من الحلول أيضا.
0: صحيح.
1: نبحث عن مصادر دخل، لكن هل كل الأشخاص يستطيعون؟
0: لا،
1: هذا سؤال أيضا مهم. يعني إذا كان اليوم بعض الأشخاص لديه ما شاء الله مهارة ويقدر إنه هو خليني أقول يستخدم مهارته من خلال العمل الحر، ولا يصبح عنده مصدر آخر، أو حتى لديه خلينا نقول ادخار جيد يمكن اليوم إن هو يستثمره، لا مو الكل بهذا الشكل.
0: القصة اللي سولفت لك عنها دكتور، اعتذر على المقاطعة، القصة اللي سولفت لك عنها، الرجل يشوف انه قاعد يدور عن بنك ممكن يشتري مديونيته. قلت له هذا فخ جديد انت بتقع فيه الان، بيطول لك السنوات، بياخذون منك زيادة. هل انا قاعد اتكلم صح ولا انا ما ادري ايش السالفة؟
1: لا بالعكس، انا اعتقد انه بالعكس يمكن انت بحاولت انه بتساعده، لانه بالفعل القضية انه انت عملية اعادة بناء العقد بعقد آخر، أنا أعتقد أنها تعقد المسألة، لأنه المفترض الحقيقة اليوم أنك تركز على المشكلة يعني اللي أنت فيها اليوم، تقييم وضعك الراهن. هل أنت اليوم تستطيع زيادة الدخل؟ هل في إمكانية بالفعل أنه إذا كان لديك استثمارات أو لديك مثلا ادخار معين أو وسيلة؟
0: طيب دكتور، بالنسبة لموضوع شراء المديونية يا دكتور، هذا إيش وضعه بالضبط؟ هل هو فخ ولا هو فعلا حل مساعد؟ إيش أبعاده بالضبط؟
1: احنا ما نقدر، احنا شوف الخدمات البنكيه قلنا زي السكين، السكين مفيده لكن اذا اساءنا استخدامها تقطع اليد وتاثر عليك وتزعجك. نفس الطريقه الخدمات اليوم اللي بتقدم في اي مكان، في اليوم المديونية وشراء المديونية قد يكون قرار صحيح لبعض الأشخاص، وهذا يعتمد على دراسة حالة الأشخاص، وقد يكون قرار خاطئ لبعض الأشخاص. يعني ما لا يمكن أن نعمم تعميم في هذا الأمر، ما هو صحيح، ولا يمكن أن نقول والله خلاص على الأبد إنه ما غير جيد. هي خدمة موجودة لبعض الأشخاص مفيدة، لكن أيضا لبعض الأشخاص قد يكون.
0: إيش يستفيد البنك من شراء المديونية دكتور؟ هذا سؤالي.
1: أكيد حيضاعف الفائدة عنده في الجزئية هذه، يكون أكيد ما في شك. المدة الزمنية أيضا هتزيد عندك، المدة الزمنية أنك يعني أنت اليوم أنا يعني مثلا لنفترض أنه أنت تبقى عليك سنتين، لما بيشتري مديونيتك حيعيد مثلا بناء المدة الزمنية إلى 5 سنوات أخرى. يعني فهذه كلها من الأمور اللي حقيقة أنت لابد أنك تكون جاهز ومستعد لها. لكن خلينا أستاذ محمد، إحنا دائما بنقول أهمية قراءة المشهد قبل الوقوع في القرض هو اللي يهمني. اليوم التوعية هي المهمة بالنسبة لنا. أنا يهمني اليوم إنه كل شخص قبل ما يتخذ قرار الذهاب للحصول على القرض أيا كان نوع هذا القرض، لازم يكون أعرف احتياجي، مدى احتياجي منه، هل هو بيقدم خدمة أساسية فعليا زي الزواج على سبيل المثال. في كثير من الشباب يقول لك والله أنا أعتقد إنه الاقتراض من أجل الزواج شيء أساسي، يعني الزواج مهم في حياة الشاب ولا بد أنه يبني أسرته وكذا، لكن برضو نرجع ونقول حجم القرض مهم بناء على قدرتك. يعني لا يمكن أنك أنت اليوم احتياجك 100,000 وتروح تأخذ 500,000، ما هو صحيح. اليوم لا يمكن أنك تتكلف بتكاليف زواج تفوق مقدرتك وتقول يا أخي والله للأسف يعني ما حد راح عني. أنت صاحب القرار، أنت صاحب القرار. يعني ما في أحد حياخذك يوديك للبنك تأخذ القرض، وما في أحد حياخذك ويقولك ادفع تكاليف زواج بالمب. أنت صاحب القرار. أنا أقول دائما مدام من الأمور في البدايات دائما ابحث عن التوافق مع مقدرتك المالية. لا تنفق في شيء أنت تجد أنه يزيد من التزاماتك وأعباءك المستقبلية، لأنه زي ما ذكرنا يعني في نهاية الأمر أنت حتفوت فرص كثيرة في مستقبلك ما حتستطيع تدخر في الفترة هذه، لن تستطيع أيضا حتى الاستثمار، غير وجود الهم. يعني هم الدين هذا مشكلة. تلقى الشخص بيقعد دائما هو عارف أنه والله 30% من راتبه رايح. فأمور كثيرة أنا أعتقد يجب دراستها بشكل جيد قبل أنه الواحد حقيقة يأخذ قرار. القروض دائما بنقول هي ما هي عدو للإنسان، لكنها تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى انضباط في القرار المالي الحكيم، وبالتالي هذا الأمر الأساس فيه هو قدرتك الحقيقة. قدرتك على الاقتراض، قدرتك على السداد، قدرتك على المحافظة على استقرارك المالي، جودة حياتك ما تتأثر. أنت اليوم زي لما بنعطي نصيحة اليوم لشخص اقترب على التقاعد نقول له قديش أنت جهزت أنه تبقى جودة حياتك زي ما هي، ما تتراجع، خصوصا أنه في مرحلة متقدمة من العمر قد أنت تحتاج أمور ما كنت تحتاجها في فترة شبابك. فاليوم التخطيط الحقيقة الاقتراب، ويمكن أنا والله في سؤال مهم اسمح لي أني أسأل وجاوب.
0: تفضل دكتور.
1: يعني اليوم أنا بالنسبة لي دائما بقول للشباب بالتحديد اللي هم بدأوا يعني حياتهم المهنية، أقول له حاول قدر المستطاع أنه بالفعل ما تقحم نفسك في القروض مبكرا، خصوصا إذا ما هي قروض أساسية.
0: بس وين السؤال؟
1: السؤال لا يعني أنا أقول اسأل نفسك ليش أنا أتجه للقرض، ليش أنا أتجه للقرض؟ القرض لا، إذا كنت تستطيع تجنبه وليس شيء ضروري في حياتك يا أخي الأفضل حقيقة إنه أنت يعني تعتمد على مصادر دخلك، تبدأ بصندوق ادخاري جيد، تبدأ في عملية الاستثمار، تبدأ بالبحث عن مصادر دخل أخرى تزيدها، لأنه هذه المرحلة من عمرك هي أثمن مرحلة. أنت اليوم تستطيع أنك تعمل ساعات إضافية، تستطيع أنه أنت عندك الجرأة على فكرة، كل ما كنت في مقتبل العمر كل ما كان عندك جرأة على أنه تأخذ قرارات مالية يعني أكثر جرأة من التقدم في العمر. حتى في الكاريزما للمستثمر اليوم بتجد أنه أغلب المستثمرين المتحفظين بيكونوا يعني إحدى أمرين، يا أنه العمر متقدم فيه يا أنه دخله محدود جدا، فبالتالي يصنف من المستثمرين اللي هم متحفظين جدا ما يستطيع أنه يأخذ خطوة يعني جريئة. بينما أنا بقول للشباب أنت اليوم في مقتبل العمر وإن شاء الله عندك مصدر دخل جيد ولا زال أمامك فرصة الحقيقة من الفرص الاستثمارية، وخصوصا إذا بتكلم عن اقتصادنا الوطني وعلى اللي بنشاهد

0: خلال الحمد لله البرامج والتنوع والاستثمارات في الرؤية 2030، أنا أعتقد أنه في فرص إن شاء الله يعني كثير مقبلة للشباب. وبالتالي حاول قدر المستطاع بالفعل أنه أنت تستفيد من الفترة الذهبية لك كشاب وقادر، أنه ما هو تروح ترهن راتبك من بدري وتقول والله أنا يعني سيولة مؤقتة، لأنه شوف هو القرض للأسف يعني خليني أقول لك له فرصة. أنت عارف لما الحساب يكون فاضي كذا فجأة تلقى حسابك فيه مبلغ معين، هذه سيولة مؤقتة، لكن للأسف هذه السيولة المؤقتة هي التزام طويل الأجل، التزام يحتاج أن أنت يعني تسدده وتلتزم فيه، وما يمكن الحقيقة إلا أنك أنت زي ما ذكرنا تعمل عملية سداد كلي. فأنا بقول القرض قرار جيد إذا كان بيحقق إن شاء الله دخل مستقبلي، بمعنى أنه أنت بالفعل استفدت منه دخل، لا يعني عوائد يعني فوائد، يعني مثل السيارة قلنا، مثل الزواج، مثل التعليم. حتى التعليم أنا أقول أنه التعليم من القروض الأساسية للأشخاص اللي حابين أن هم، ليش؟ لأنه أنت تستثمر في نفسك اليوم من أجل زيادة دخلك مستقبلا. اليوم الحصول على الشهادات العليا إذا كنت أنت بتروح تدرس وتتعلم، أكيد أنه أنت بتبحث عن مصادر دخل أعلى في المستقبل. هذا الحقيقة أنا أعتقد أنه من القروض الأساسية للأشخاص اللي حابين يستثمروا في أنفسهم. غير كذا إذا كان أنت اليوم بالفعل يعني كان مقياس مقدرتك لا يتناسب مع تحملك لهذه الالتزامات، كن جريء مع نفسك وقول أنا ما أستطيع أني أدخل في هذا الالتزام، لأن هذا الالتزام حيسبب لي مشاكل كبيرة، وهذا هو المهم. فضمان قدرتك تكون واضحة على السداد، القرض بيحل لي شيء أساسي أو ما حيحل شيء أساسي، إيش اللي حتشتري فيه، هذه كلها أمور يجب أنك تسأل يعني نفسك فيها. مثل ما قلنا اليوم يعني اللي بيحصل في الاستثمار، انتبه من الناس اللي تدفعك للاستثمار لمجرد والله إن هم نجحوا، لا يعني إنه شخص حصل على قرض وحقق منه منفعة معينة إنه أنت ينطبق عليك الأمر، لا. كل شخص له حالته، كل شخص له طريقته، كل شخص له يعني احتياجاته اللي بناء عليها نقدر نقول هذه القروض مهمة أو ليست مهمة.
1: في سؤال يعني أعتقد أنه جيد يسأل، إذا رحنا دائما يشتكون الناس أنه إذا رحنا نأخذ القرض نلقى ترحيب ونلقى يعني حفاوة من البنك، وإذا توقعنا وأخذنا القرض يصير الموضوع مختلف شوي والمعاملة تصير يعني جافة. فبالتالي دكتور ودي أسألك في هذا الموضوع، هل المستشار اللي قاعد يعطيني الشور في البنك رجل أثق في كلامه وله وله مسوق، إيش قاعد يسوي هو بالضبط؟
0: طيب شوف، يعني أول شيء أنت متجه له، يعني خلينا نكون يعني بدأ من أنت بتتكلم على جزئية كثير من الأشخاص يقول لك يعني هل أثق في جهة، إحنا نقول كلهم إن شاء الله ثقات، لكن في نهاية الأمر أنت ترى رايح لبنك تجاري. إيش معنى بنك تجاري؟ معناته يريد أن يحقق الفائدة،
1: يريد أن يحقق التارجت على قولة علي،
0: عنده فائدة. نعم عنده فائدة، يعني اليوم أنا ببيعك خدمة. فمن الطبيعي جدا أنه هو حريص أنه يجمل الخدمة اللي يقدمها،
1: فهو مو مستشار، هو مسوق، يعني ما أعطي يعني استشارة أنا، مو ممكن يعطيني شور في أني أخذ قرض معين. بس إن
0: بس خلينا أستاذ محمد يعني خلينا نكون أكثر صراحة، هل الأفراد اللي يروحوا للبنك ويطلب استشارة هم ما يطلبوا استشارة الحقيقة؟ أنا قلت لك أنا هو يروح الحقيقة أسئلته تكون منحصرة على كم الحد الأعلى وكيف ممكن أتدد، كم تستقطع من راتبي، و كم سنة أو الفترة الزمنية. في الغالب هذه هي الأسئلة، هذه ليست استشارة. تتكلم عن استشارة، أنت بتتكلم على شخص يذهب لشخص ويقول له أنا حاب أشتري أو أخذ القرض، بروح أستثمر في الجهة الفلانية، وش رأيك؟ هل تجد هذا استثمار جيد؟ هل هناك دراسة جدوى؟ استشارة مختلفة ترى. الاستشارة تجي مثلا أنا والله وضعي المالي كذا، هل تنصحني أني أروح أخذ قرض في هذه الظروف؟ عندي التزامات كذا، حجم أفراد الأسرة كذا، عندي التزام مستقبلي كذا. لكن اللي يحصل الحقيقة حتى العقد بعضهم ما يقرأ العقد،
1: مو بعضهم دكتور، أقدر أقول لك 90% ما يفهم هو دكتور.
0: فهذه أيضا
1: مستحيل أني أقرأ، أنا ما قرأت في المدرسة كتابي عشان أقرأ كتاب من الشروط والأحكام
0: بس هو في نهاية الأمر زي ما بنقول مثل البائع والمشتري، في نهاية الأمر أنت بتتجه لجهة من الطبيعي جدا أنها بتقدم الخدمة وتبرزها لك في أفضل حالاتها، الباقي والدور عليك أنه أنت بالفعل تستوعب

0: المرحلة اللي أنت حتروح لها لازم تستوعبها. أنت رايح ترى مرحلة جديدة الآن، مرحلة التزام. ليه نقول مرحلة؟ لأنه بالفعل مرحلة 3-4-5 سنين أو أكثر هذه حياة، ترى هذا عمر. فأنت حتدخل شيء جديد الآن. هل أنت قادر أنك تعيش 60 شهر أو أكثر أو حتى أقل من هذا بمصدر دخل محدود أقل من المصدر اللي أنت معتاد عليه؟ إيش الوضع اللي أنت تتوقعه في حياتك الشخصية، في أسرتك، في أطفالك؟ كيف إيش تتوقع يصير في البكرة؟ هل أنت بتوديهم مدرسة أهلية، بتحطهم مدرسة حكومية؟ إيش وضع الجانب الصحي؟ كيف وضع أمور كثيرة حقيقة. إذا درست الأمور هذه كلها وتأكدت أنه بالفعل هذا الالتزام سيحقق لي منفعة ضرورية، مثل اليوم لو يجيني شخص يقول والله يا أخي أنا لازم أجري عملية على سبيل المثال، عملية هذا جانب صحي ما في مجال، إذا ما سويتها خلال شهر شهرين ترى أنا ما أقدر، هذا الشيء بيأثر عليك. نقول له هذا ما في شك قرض أساسي وتوكل على الله وخذه، لأنه هذا ينعكس يعني منفعته فورية على صحتك. فدراسة القرض أو التخطيط لأخذ القرض الحقيقة هي مسؤولية تقع على عاتق الشخص المتجه للقروض وليس على الجهة التي تمنح القروض. يعني أنت في نهاية الأمر يجب أن تفكر وتخطط وتسأل الحقيقة وبعد كذا تقرر.
1: لا أنا اللي أقصد يا دكتور الجهة اللي تمنح القروض، اللي أقصد في الموضوع أنه بعض الناس ما يعني يعتقد أنه فعلا اللي قاعد يعطيه النصيحة. يعني أنا أذكر أنا صغير توظفت مبكرا شوي، فبالتالي كان عندي دخل وعندي راتب ممتاز، فالبنك كان يدق علي يقول لي عن البطاقات الائتمانية. أنا ما أدري وش السالفة، وكنت فعلا يعني في وقتها ما أفهم يعني، وكان الموضوع بالنسبة لي مغري يعني إنه بيعطيني بطاقة فيها 10,000 ريال وأقدر أسوي فيها اللي أبي وعادي أسددها متى ما بغيت وأموري زينة. حتى ما فهمني إن عليها رسوم 5%، ولا كنت أعي إنه إذا ما سددتها كاملة الرسوم تتضاعف. الحقيقة إنه البنوك أيضا تمارس نوع من أنواع التسويق المضلل. وأيضا دكتور يعني اسمح لي أستطرد في هذا، أقول لك أنه والله مثلا لو البنوك ما تمارس هذا النوع من التسويق المضلل، الدولة ما فرضت وسنت شروط في إعادة الجدول الكثير من الناس، في وضع حد معين لاستهلاك الراتب خلاص البنك ما يقدر يتجاوزه. الدولة أيضا والمشرعين الاقتصاديين عندنا وضعوا شروط البنوك ما تقدر أنها تتجاوزها، ومؤخرا أيضا الشروط اللي نزلت على البطاقات الائتمانية والرسوم اللي فيها. واضح أن البنوك يعني قاعدين يسوقون بطريقة أيضا أحيانا تكون يعني فيها تلاعب نوعا ما يا دكتور، إذا جازت العبارة.
0: شوف الحقيقة اليوم الحمد لله الأنظمة بتحمي الأفراد بشكل عالي جدا، واليوم حتى القطاع البنكي حريص اليوم لأنه عليه مخالفات، لو لا سمح الله يعني ظل الأحد أو سوق بطريقة غير صحيحة حتى إعلاناتهم يجب أن تكون إعلانات واضحة. ولذلك اليوم العقود اللي ما بين البنك مثلا وما بين الأفراد تكون مكتوبة ويتم إعطاء فرصة لقراءتها من الفرد، من الشخص اللي هياخذ، يرسل لك يرسل لك العقد وتقرأه قبل ما توقع عليه وقبل ما تعتمده. فأنا أعتقد أنه ليه دائما بنقول يمكن المرحلة اللي ذكرتها أستاذ محمد أو التجربة اللي كنت عشتها، خلينا يعني نقول أنه يمكن كان عندك اندفاع، كان عندك جهل يعني إيش معنى بطاقة ائتمان. وهذه ترى أيضا تقع على أنه أنت قبل ما والله هذه الخدمة اليوم قبل ما أحصل عليها، يا أخي اليوم الحمد لله التقنية موفرة كل حاجة. اليوم تدخل على اليوتيوب ما شاء الله كثير من المختصين يشرح لك أنواع القروض، يشرح لك البطاقة نوعها فوائدها المزايا اللي ممكن تحصل عليها في كل مكان بصراحة. يعني المعلومة اليوم ما عاد زي زمان، المعلومة متاحة والسهل الوصول طيب. لها
1: أنا اليوم عندي سؤال دكتور إذا سمحت لي من المخرج، يعني شخص واضح أنه قاعد يعاني الحقيقة ويحفزني على أني أشد أكثر على البنوك مدري ليش، فأي شيء يصير مني ترى مو مني، ترى من علي جدوع. علي يسأل يا دكتور يقول الآن بالنسبة للقروض وسدادها المبكر، اليوم إذا أنا أخذت قرض وسددته مبكرا هل فعلا تسقط عني الفوائد، ولا يعني سددته مبكرا مثلا قبل 3 سنوات من انتهائه، هو مثلا مدة القرض 5 سنوات أو 10 سنوات بس أني قبل 3 سنوات كذا قدرت أسدده وسددته، هل تسقط عني الفوائد ولا الفوائد أصلا مأخوذة من أول في البداية؟ وش سالفة موضوع الفوائد هذا؟
0: شوف الفائدة تعتبر فائدة سنوية على البنوك على القروض الاستهلاكية، لكن في عندك السداد المبكر حتى اليوم التطبيقات بتوفرها. يعني اليوم لو تدخل على التطبيق البنكي لأي شخص عنده تمويل بتجد أنه في خيار موجود بيقول لك السداد المبكر.

0: واتكلم عن الفائدة يعني الثابتة، كل ما كانت بالنسبة لنا اليوم الفترة زادت كل ما بتزيد الحصول عليها.
1: يعني الفوائد هذه حقت البنك موزعة على كامل السنوات، مين محصورة في أول فترة من السنوات القرض؟
0: هي بتحسب بأثر يعني خلينا نقول اليوم أنا والله أنا حصلت، تكون واضحة من البداية، تحصل على قرض مقداره 200,000، الفائدة لنفترض 3% الإجمالي اللي حيكون عليك كذا مثلا 200
1: إيه، بس إنها توزع على على على أول شهور ولا أول سنتين، ولا أنا فاهم غلط يا دكتور؟ أنا هذا اللي عارفه.
0: لا، اللي في نهاية الأمر الفائدة اللي حتدفعها هي بالمدة الزمنية اللي حتسدد فيها. يعني العلاقة مرتبطة تماما بالمدة الزمنية.
1: يعني أول سنتين
0: بمدة إيه؟ حتدفع فائدة سنتين، ما حتدفع فائدة 5 سنين. أخذت سنة حتدفع فائدة سنة.
1: أخذت قرض وبسدده على 5 سنوات، هل الفائدة تؤخذ في أول سنة مثلا ولا تؤخذ على مدار ال5 سنوات؟ هذا سؤالي دكتور.
0: الفائدة سنوية.
1: أوكي، يعني معناته أنها تأخذ على مدار ال5 سنوات.
0: نعم، على الفائدة سنوية.
1: فبالتالي أنا لو أسدد قبل السنة الأخيرة أنا استفدت، أسدد سنة مبكر لو قدرت
0: أني أسدد. نعم إيه؟ نعم، كل ما كان، وهذه موجودة، الخيار موجود في التطبيقات اليوم، أنت لو تروح للسداد المبكر حتلقى حيفرق معاك.
1: هذا قانون جديد يا دكتور ولا من زمان موجود؟
0: لا، هذا موجود في التطبيق عندك.
1: لا أقصد القانون أنه السنوات موزعة، لأني أذكر أنا قد أخذت قرض قبل كذا وكان فقط الفوائد كانت على 4 شهور الأولى من القرض، بعدها لو سددت مبكر ولا ما سددت مبكر راحت علي.
0: لا، هذا المعروف أنه الفائدة سنوية ليست شهرية، بيقول لك والله فائدتك السنوية على التمويل بتكون 2-3% 4 حسب كم الفائدة المتفق عليها. فهذا الفائدة السنوية. لكن خلينا بعد إذنك، يعني في جزئية بس عشان الوقت، أنا يهمني بقول القروض يا جماعة الخير ليست أبدا يعني إلزام في كل شيء في حياتنا، ولازم نعرف إنه هي التزام مالي يجب أن تقوم بسداده. وبالتالي هذه الجزئية إذا فهمتها بشكل عميق أنا متأكد إن أنت هتكون حذر مليون مرة قبل ما تتجه إلى أي جهة مالية للحصول على القروض. وعلى فكرة كثير من الأشخاص يقع في مشكلة الاقتراض يعني من جهات غير المالية، وهذه بعد مشاكلها أكبر، لأنه هذولا بيكون عندهم على قولتهم أنت جيتني مجروح، تحتاج يعني يعني تحتاج سيولة، وبالتالي حيضاعفون عليك الفائدة مقابل طبعا أنه هو يقول لك والله أنا أعطيك المبلغ الفلاني، وهذا حقيقة حيدخلك في دوامة القروض التي لا تنتهي. فنحذر من القروض اللي احنا نستطيع تجنبها او التي لا تدخل في دائره القروض الاساسيه، ونكون دائما يعني نعمل على ان نخطط بالفعل قبل الوصول الى يعني الجهات البنكيه او الجهات الماليه والحصول على هذا التمويل.
1: ممتاز، انتهى وقتي دكتور، اذا عندك كلمه اخيره تودك تقولها، مع انه الكلمه الاخيره اعتقد انها وصلت، هذه هي صح؟
0: والله انا يهمني اهم حاجه زي ما قلت لك، يمكن اليوم احنا في جانب مهم انه الواحد يركز ويدرس حالته ووضعه ومقدرته المالية قبل ما يتجه إلى الاقتراض. وفي نهاية الأمر نرجع ونقول، وهذه نصيحة دائما بنكررها في كل أسبوع، استثمر في نفسك، استثمر في صندوقك الادخاري، صدقني هو اللي يحميك بإذن الله تعالى من الوقوع في القروض.
1: دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يسلمك.
1: هذه الساعة الاقتصادية الاستشارية الأسبوعية من إذاعة الرياض، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
1: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يومياً

0: الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر، وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخليك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. نيابة عن الملك نائب أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. رئيس الشؤون الدينية يؤكد أن غسل الكعبة يجسد عناية المملكة ببيت الله. وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المختلفة. الإحصاء تعلن انخفاض بطالة السعوديين إلى 6.4% في الربع الأول من 2026. الهيئة الملكية لمكة تعقد مؤتمرا حول ترسية مواقع برنامج الأحياء المطورة. سدايا تدعو إلى إبداء المرئيات حيال سياسة الذكاء الاصطناعي أولا. وكالة الفضاء السعودية تطلق برنامجا تدريبيا مجانيا لتطوير الكوادر الوطنية. منظمة المياه العالمية تؤكد التزامها بإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه. الهلال الأحمر بنجران يوقع مذكرة تعاون لتطوير المبادرات الصحية والإنقاذية. أمانة القصيم تطرح 8 فرص استثمارية لتعزيز التنمية بمحافظة رياض الخبراء. طرح فرص استثمارية متنوعة لتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظة الحناكية. مجلة جامعة طيبة للعلوم تتقدم إلى المرتبة 34 عالميا في مجال العلوم الأساسية. جامعة نجران تسجل براءة اختراع لتطوير مجس للكشف عن المبيد الحشري. رياح نشطة على الرياض والشرقية وأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية. تأهل البرازيل والباراغواي والمغرب إلى دور 16 من كأس العالم 2026. مركز الملك سلمان يوزع مئات السلاسل الغذائية بولاية غور الأفغانية. مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيام النازحين جنوب قطاع غزة. مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار شمال ألمانيا. ارتفاع ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا و 5034 مصابا. واتساب يطلق ميزة أسماء المستخدمين.

0: المستخدمين دون الحاجة إلى أرقامهم. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. السفر وتغيير الأجواء للمتعة والاسترخاء من الأمور التي نتطلع إليها جميعا، ولكن لكي تكون الرحلة آمنة ومريحة تظل الصحة هي الركيزة الأولى والأساسية التي تبنى عليها متعة السفر. بين اختلاف التوقيت وتغير المناخ والظروف الصحية الخاصة بكل وجهة، يبرز التخطيط الطبي كخطوة لا تقل أهمية عن حجز التذاكر والفنادق. يسعدنا في هذا الموضوع أن يكون معنا المتحدث الدكتور عبد الله جاسم القويضي، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك اختي حورية، حياكم الله ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية الدكتور عبد الله، ما الحالات الصحية التي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر؟
1: طيب أنا أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للقاء بكم بالسيدات والسادة المستمعين. الحقيقة

0: الموضوع جدا مهم وتبرز أهميته الآن في فترة الصيف، وهي الموسم السفر، وإن شاء الله نتمنى سفرات ممتعة لكل الأسر المستمعين. الحقيقة السفر الآمن يبدأ أساسا وصحيا من قبل ما نروح للمطار بأسابيع، ما يبدأ في المطار لأن التخطيط للسفر مثل ما تفضلتي أنت في المقدمة يبدأ الحقيقة مبكرا مع تجهيز الفنادق والرحلات والتذاكر وغيره. في طبعا توصيات عالمية الحقيقة أن السفر الآمن في الفترة الأخيرة خلال آخر 10 إلى 20 سنة صار فيه اهتمام متزايد من قبل المنظمات العالمية والمنظمات المحلية بما فيها وزارة الصحة السعودية والهيئة الصحة العامة ووقاية وغيرهم، بأن صار فيه أدلة موجودة للسفر الآمن السفر الصحي. ولذلك تقريبا كل يعني المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية تنصح بزيارة الطبيب قبل 4 إلى 8 أسابيع أو قبل 4 إلى 6 أسابيع من السفرة، يكون المراجع فيها عند موعد مع طبيب الأسرة أو في عيادة السفر. في بعض المناطق يوجد فيها عيادات للسفر مخصصة خصوصا في فترة الصيف. بالإجابة على سؤالك اللي انت سألتي اللي هي ما هي الحالات الصحية،
1: نعم،
0: اللي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر، الحقيقة زيارة الطبيب قبل السفر مهمة للأكثر يعني لأصحاب الأمراض المزمنة مثل المرضى السكري، الضغط، أمراض القلب، اللي عندهم ربو، أمراض رئوية، أمراض كلى، صرع، أمراض مناعية، المرضى اللي يستخدموا أدوية مميعة للدم، أدوية مثبطة للمناعة، السيدات الحوامل، كبار السن، طبعا مهم جدا مراجعتهم للطبيب قبل السفر. الحقيقة أيضا حتى الأطفال والرضع في بعض الأحيان نحتاج أن احنا نشوفهم قبل السفر أيضا. والمهم جدا هم وجهة السفر، يعني المسافرين حتى الأصحاء ما عندهم أمراض مزمنة ولا هم حوامل مثلا وغير رضع وأطفال، لكن هم مسافرين لوجهات تعتبر عالية الخطورة فيما يخص الأمراض يعني المعدية مثلا بعض دول أفريقيا، بعض دول أمريكا الجنوبية، دول جنوب شرق آسيا، المناطق الريفية، الناس اللي رايحة لمخيمات سفاري وغابات ورحلات مغامرات وغيرها. الحقيقة كلهم يحتاجون هم يعني يراجعوا قبل السفر. أيضا أي أحد عنده تاريخ مرضي سابق لأشياء تستدعي يعني مراجعة الطبيب ومتابعته، مثل اللي عندهم تاريخ لجلطات سابقة، اللي عندهم جراحات حديثة خلال يعني خلينا نقول آخر 6 شهور عاملين جراحات كبيرة، المرضى اللي الله يشافيهم اللي عندهم سرطانات نشطة يحتاج أن يراجع الطبيب، حتى الأمراض اللي عند المراجعين أو المسافرين اللي يعانوا من سمنة شديدة يحتاج يراجع الطبيب، السيدات الحوامل أو ما بعد الحمل في النفاس وغيره، بالإضافة إلى أي أحد متوقع أنه يسافر رحلة طويلة أكثر من 4 إلى 6 ساعات يفترض أنه يراجع الطبيب عشان بس يسمع على الأقل النصائح الطبية.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، ما ضرورة أن يحمل المسافر تقريرا طبيا معتمدا باللغة الإنجليزية؟
0: الحقيقة هذه واحدة من أهم النقاط اللي مفترض أن المسافرين ينتبهوا لها، لأن إحنا طبعا لما نقول إحنا نعمل تقرير باللغة الإنجليزية طبي، المفترض أن اللغة الإنجليزية هي لغة معتمدة عالميا فيما يخص الطب، مفهومة في كل مكان في العالم تقريبا، يعني وين ما كان المسافر رايح وش ما كانت لغة الدولة اللي هو حيسافر لها، اللغة الإنجليزية معتمدة وموجودة في كل دول العالم، وهذا يسهل علينا عند حدوث لا قدر الله أي طارئ صحي، يكون المريض جاهز عنده تقرير مكتوب فيه التشخيص الطبي اللي موجود عنده، أسماء الأدوية العلمية وليس التجارية فقط، الجرعات، طريقة الاستخدام للأدوية، إذا كان في عنده حساسية من أي علاجات أو من أي أطعمة، إذا كان جالس يستخدم أجهزة طبية مثلا زي أجهزة دعامات القلب وغيرها، إذا كان في أي معلومات مهمة مثلا السيدات الحوامل لو كانوا مسافرين بتقرير طبي موجود فيه وقت الحمل، عمر الحمل، الوقت المتوقع للولادة، إذا كان في أي توصيات للولادة مثل التوصية مثلا بالولادة عن طريق العمليات القيصرية أو غيرها. وطبعا المفضل أن يكون في حتى في التقرير الطبي المعد بشكل ممتاز واحترافي حتى خطة مختصرة للطوارئ، أن وش اللي يسويه المريض أو المحيطين بالمريض أو من يجدون المريض في حالة طارئة إيش يعمل.

0: الأولى مثلا لو كان في تشنج، مريض تشنج كيف يتعاملوا معه، المريض اللي يعاني من نوبات ربو، الناس اللي معه لو قرأوا التقرير ممكن يفهموا احنا كيف نتدخل، كيف ممكن نساعده. بالإضافة إلى أنه ممكن حتى في بعض الأحيان خصوصا في طب الأسرة أن حتى رقم الطبيب أو المنشأة يكون موجود، بحيث أنه في حال وجود أي طارئ أو حاجة للتواصل مع الطبيب الأساسي للمريض ممكن التواصل معه.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف تختلف التطعيمات بحسب الوجهة مثل حمى المستنقعات، الحمى الصفراء والملاريا، وكيف ممكن تأثر على وجهات مثل دول أفريقيا أو جنوب شرق آسيا؟
0: جميل، هذا سؤال جدا ممتاز. الحقيقة التطعيمات للسفر ما هي مثل التطعيمات الأساسية اللي موجودة مثلا عندنا نعطيها للأطفال اللي يكون في جدول موحد لكل الناس. التطعيمات هنا في السفر تختلف على حسب الدولة اللي المريض مسافر لها، أو عفوا المسافر رايح لها، بل إنها بعض الأحيان تختلف حتى داخل الدولة. يعني هو مسافر لدولة معينة تفرق المدينة اللي هو رايح لها، إذا كان رايح الريف مثلا ولا رايح لمدينة مثلا للعاصمة، مدة الإقامة تفرق، نوع النشاط اللي راح يمارسه في السفر حقه يفرق، لو كان مثلا رايح غابات مخيمات وغيره، عمر المسافر، إذا كان في حمل، إذا كان في أمراض مناعية، أمراض مزمنة، كل هالحقيقة هذه تفرق في وش التطعيمات اللي يحتاجها المريض. خلي تسمحي لي أعطيك بعض الأمثلة.
1: تفضل دكتور.
0: في عندنا إحنا نقدر نقسمها إلى بعض يعني تقسيمات التطعيمات. في تطعيمات روتينية، هذه مثلا تطعيمات يجب تحديثها قبل أي سفر، إذا كان المراجع أو المسافر ما هم ماخذها من قبل يفضل أنه يكون ياخذها أو يحدثها إذا ما كانت محدثة، فمثل مثلا الـ MMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، شلل الأطفال، الإنفلونزا، تطعيمات طبعا كورونا الآن COVID-19 صارت مطلوبة في معظم دول العالم، هذا حسب طبعا توصيات العالمية مثلا زي اللي هي CDC مركز التحكم بالأمراض الأمريكي، وهيئة الصحة العامة عندنا في السعودية وقاية، كلهم تقريبا ينصحوا بهذه الأشياء، والحمد لله هي طبعا من التطعيمات اللي في الغالب معظم السعوديين وأهلنا في الخليج مثلا ماخذينها من ضمن التطعيمات العادية اللي هم أخذوها أيام الطفولة. في تطعيمات تختلف حسب الوجهة زي ما قلنا، هذه ضروري أن المراجع يراجع قبل 4 إلى 8 أسابيع في عيادة طب الأسرة، يحدد الوجهة اللي هو رايح لها بالاتفاق مع طبيب الأسرة، يتم فتح دليل السفر وتحديد وش الأمراض اللي موجودة الآن أو متفشية أو مستوطنة في هذه المنطقة اللي هو رايح لها، ويبدأ يأخذ على أساسها التطعيمات، مثل مثلا تطعيمات التهابات الكبد ألف وباء، التهاب اللي هو مثلا التيفويد، داء الكلب، الحمى الصفراء، التهاب السحائق، بعض المناطق تحتاج تطعيمات.
1: نعم طيب تفضل دكتور.
0: في ايضا لازم نكون عارفين، يعني المسافر لازم يكون عارف ان في بعض الدول تشترط تطعيمات معينه لدخولها. مثل اللي احنا نسويه مثلا في السعوديه ايام الحج والعمره.
1: صحيح.
0: اللي بيجينا مثلا للحج والعمره للسعوديه المملكه تشترط عليه تطعيمات معينه، نفس الشيء احنا لما نسافر برا في بعض الدول تطلب منك مثلا فيزا، تطلب منك تأمين سفر، وتطلب منك تطعيمات، شهادة تطعيمات، فأنت كمسافر المفترض أنك تكون عارف هل في تطعيمات معينة مطلوبة عليك لما تسافر هذه الدولة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، الأدوية التي لا غنى عنها في حقيبة السفر، يعني مثل ما يقولون مثل المسافر يحمل حقيبة سفر فيها ملابسه وحاجياته الشخصية، لابد يكون مع هذه الحقيبة فيها الأدوية الخاصة فيه.
0: صحيح طبعا هذه مهمة جدا خصوصا للمرضى الأمراض المزمنة. حقيبة السفر مهم أنها تكون بسيطة، ما تكون متكلفة، وتكون مخصصة لحالة المسافر، ما تكون يعني حقيبة عامة كذا مليانة مضادات حيوية ومسكنات وأشياء يمكن يعني ما لها داعي. المفترض أن الحقيبة تكون فيها الأدوية المنتظمة اللي يأخذها المريض أساسا مع زيادة احتياطية، يعني هو بيسافر أسبوعين يأخذ أدوية تكفي 3 أسابيع أو إلى شهر. المفترض أن يكون فيها مسكنات، خافض حرارة عند الحاجة يستخدمها، إذا كان في أطفال مثلا يفضل أن يكون فيه اللي هي الأملاح اللي هي الORS، هذه تستخدم عند الإسهال عشان تعويض الأملاح وتعويض الجفاف. أدوية الحساسية، أدوية الإسهال ممكن مثلا

0: يوضع شريط بس في حال انه ممكن يكون في اسهال في السفر. ممكن ايضا تكون في شويه اشياء اللي هي للاسعافات الاوليه، مثلا مطهر جروح، لصقات، رابط ضاق في حال وجود الام او غيره. وطبعا اذا كان المراجع مسافر الى دوله فيها مثلا ملاريا وحمى الضنك وغيره، يفضل يكون عنده طارد الحشرات في بخاخ يستخدم موجود في الصيدليات يحتوي على ماده اسمها DEET. هي عباره عن بخاخ طارد للحشرات، المسافر يقدر يرشه على جسمه، المناطق المكشوفه من جسمه، عشان يطرد الحشرات ويحمي نفسه من لدغات البعوض. طبعا في بعض الناس يصير عندهم قابليه لدوار الحركه مع السفر، سواء في الطياره او اكثر في العبارات والكروز والسفن، ممكن انه يستخدمها وطبيب الاسره يقدر يصرف له اياها قبل السفر. والادويه طبعا المهمه جدا للمرضى اللي عندهم حساسيه، مثل يعني اللي هي اقلام الادرينالين للحساسيه الشديده، بخاخات الربو، اقلام الانسولين، هذه كلها لازم تكون موجوده. ولازم ان المراجع قبل السفر يفهم من الطبيب طريقه تخزينها. الشنطه طبعا لازم تكون عندك، ما هي في الشنطه للشحن، لازم تكون ما عندك في يدك في وقت الطياره، لان الشحن معرض ان الشنطه تضيع، درجات الحراره في الشحن ما نقدر نضمنها، فتكون عندك في يدك. بعض الادويه تحتاج تبريد، فممكن ان المراجع يشتري شنطه خاصه يوضع فيها قوالب ثلج معينه خاصه تتحمل يعني ساعات طويله لحفظ درجه الحراره للادويه.
1: نعم. طيب دكتور، انت تحدثت عن التعامل مع الادويه، كيف ممكن يتعامل مع الادويه الموصوفه بانتظام لضمان عدم تاثرها باختلاف التوقيت او درجات الحراره اثناء الشحن؟ والاهم من ذلك الأوقات أخذها للدواء، هل هي تكون نفس ما كان يأخذها في السعودية أو تكون حسب رحلته، يعني يكون وقت الأدوية؟
0: نعم طبعا، هي مثل ما قلنا الحقيبة أفضل شيء أنها تظل عنده، درجات الحرارة يفضل أنها يعني مثل ما قلنا أن يحفظها في شنط حافظة للحرارة. لكن المهم الآن في موضوع أنه لابد أنه يحفظ الدواء في العلبة الأصلية. يعني بعض المراجعين خصوصا كبار السن يقوم يفرغ الحبوب في علب يعني مثلا أكياس أو علب بلاستيكية، فوقتها هناك في المطارات أو في الدولة اللي بيسافر لها لو احتاج إعادة صرف ما يعرفوا هذا الدواء إيش، ممكن يتأخر في الجمارك في التفتيش لأنهم مو عارفين الدواء هذا إيش. أو لو احتاج إعادة صرف ما يقدر الصيدلي يعرف وش الدواء اللي جالس يستخدمه، يحفظها في العبوة الأصلية. بالنسبة للاحتياطات اللي هي العلاجات، هذه مهمة جدا خصوصا في الأدوية مثلا زي الإنسولين، تفرق الجرعات لو كان المريض مسافر للشرق أو مسافر للغرب، مدة السفرة تفرق، بحيث أن بعض الأحيان نضطر نحن نزود جرعة زيادة أو نقلل جرعة زيادة. لكن إجمالا إحنا نقول للمراجع أن الدواء اللي أنت تستخدمه ما هو مفروض في السفر، يعني وقت السفر بالذات، أنك تربطه بليل ونهار وكذا، تربطه بساعات أخذ الدواء. يعني مفترض أن بين الجرعتين 8 ساعات تظل أنت تحسب أني أنا أخذت الجرعة، بعد 8 ساعات راح أخذ الجرعة الثانية. وطبعا في تفاصيل كثيره ما هو وقت ان احنا نسهب فيها الان، يقدر المراجع مع طبيبه قبل السفر يوضح بالضبط كم ساعه الطيران، هو رايح لوين، نوع الادويه اللي يستخدمها، والطبيب راح يساعده متى ياخذها وقت السفر.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبه لاضطراب الساعه البيولوجيه ومشاكل النوم خاصه وقت السفر، يعني كيف ممكن يتغلب على اضطراب الساعه البيولوجيه؟
0: جميل. الحقيقة دي مش مشكلة شائعة، يعني دي احنا نشوفها بعض الأحيان في مسافرين حتى المناطق قريبة، لكن هي الجيت لاج يسموها بالإنجليزي أو اضطراب الساعة البيولوجية، يبدأ يبين أكثر لما نسافر للشرق، لما نقطع أكثر من 3 مناطق زمنية. فمثلا لو واحد مسافر للسعودية رايح مثلا إلى ماليزيا أو أبعد من ماليزيا أو لأستراليا مثلا، تبدأ تظهر عنده الجيت لاج اللي هي اضطراب الساعة البيولوجية، اللي هو عبارة عن أن الجسم يبدأ هو الآن متكيف أن في السعودية إحنا الآن مثلا نهار، فيسافر يوصل للبلد ليل، مخه لا يزال شغال على أننا في النهار، المفترض الآن جالس أشتغل في قمة طاقتي، بينما في الدولة اللي هم سافر لها الساعة مثلا 12 الفجر، فتبدأ تصير عنده لخبطة في النوم وغيره. هنا في نصائح مهمة عالمية وإقليمية معروفة، يعني أنه المفترض أن المراجع المسافر يبدأ يضبط نومه على الساعة اللي هو بيسافر لها قبل 2 إلى 3 أيام من السفر، فيبدأ يعني يعدل نومه كأنه مسافر إلى ذيك الدولة وقت نومه. وقت الوصول مباشرة

0: يبدأ يعيش ويتكيف بناء الأكل النوم النشاط على الدولة اللي هو مسافر لها. يعني لو هو سافر وصل النهار وتعبان في النوم وكذا، يحاول قدر الإمكان ما يستسلم للنوم، يتحرك ويعيش كأنه في وقت البلد. من أهم النقاط اللي تضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان هو التعرض لضوء النهار. أول ما يتعرض الإنسان لضوء الشمس في النهار تبدأ الساعة البيولوجية من نفسها تعيد الضبط نفسها بنفسها. ولذلك دائما ننصح أن أنت أول ما تصل للبلد، أول ما تطلع الشمس مباشرة تتعرض للشمس بحيث أن تبدأ ساعتك البيولوجية تنضبط. إحنا دائما نقولنا يعني حتى لما يوصل المسافر وهو تعبان لا يستسلم للنوم، إذا كان يحتاج يأخذ غفوة قيلولة يأخذها لمدة 15 إلى 20 دقيقة كافية، يتجنب الكافيين وقت في المساء قبل النوم وكذا، يستخدم ماء كثير، يتجنب الجفاف. بعض المسافرين نصرف لهم حتى أدوية تساعد للنوم مثل الميلاتونين وغيرهم، لكن دي تكون بوصفة طبية يعني ممكنة. بس في نقطة مهمة أيضا توصي فيها المنظمات العالمية، إن لو أنت كنت مسافر للرحلة عمل دائما يفضل أنك توصل قبل المهمة اللي أنت مسافر لها أو الفعالية بيوم إلى يومين، حتى تعطي وقت لجسمك أنه يعيد ضبط الساعة البيولوجية وتوصل للفعالية اللي أنت رايح لها بكامل طاقة. يعني استرف أن أحد مسافر مثلا لمؤتمر، بيقدم في مؤتمر أو محاضرة أو مسافر لاختبار أو غيره، ما هو وقت أنه يتلخبط يعني وتتلخبط مهمته بسبب الجيت لاك. يسافر قبل يوم إلى يومين يوصل، عشان يوصل إن شاء الله مرتاح ويؤدي بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور، في حالة السفر رحلة تتجاوز 13 ساعة، نصائح الوقاية من تجلط الأوعية الدموية بسبب الجلوس الطويل في الطائرة، خاصة للي يعانون مثلا من آلام يعني في الركبة أو عموما في الساق؟
0: نعم، الحقيقة السفر ما هو بس 13 ساعة، يعني خطر الإصابة بالجلطات من الجلوس الطويل يبدأ من 4 ساعات. يعني أي سفرة أكثر من 4 ساعات في احتمالية خطورة تزيد وتقل طبعا على حسب حالة المسافر. فالمسافرين مثلا كبار السن اللي عندهم جلطات سابقة، اللي عندهم سمنة، الحوامل، اللي يستخدموا أدوية معينة تساعد في تخثر الدم، هذول كلهم عرضة أكبر للجلطات من الجلسة. طيب احنا كيف نقدر نقي منها؟ المفترض أن المسافر، نصائح عامة، إنه يمشي كل ساعة إلى ساعتين إذا قدر. يعني لو مسافر بالسيارة يقدر يوقف مثلاً في محطة بنزين أو كذا يتحرك حوالين السيارة. إذا في الطيارة مثلاً يفضل إنه يجلس جنب الممر عشان يقدر يكون ويجلس بسهولة. حتى لو ما يبغى يتحرك في الممر يعني قدام الناس، ممكن يعني الله يعزكم يروح للحمام ويرجع كل ساعة إلى ساعتين حتى يحرك يعني الساق. ممكن حتى وهو جالس في المقعد يسوي بعض التمارين، ممكن أن المسافر يشوفها في منصات الانترنت، يعني هي حركات معينة يسويها بالكاحل وبالقدم وبالساق، يحركها حتى وهو جالس، فتقلل من خطر الجلطات. ننصح دائما بارتداء ملابس واسعة مريحة ما تكون ضيقة، أن ما يكون فيه يعني أشياء تعيق حركة القدمين، يعني ما يحط مثلا حقيبة قدام القدمين فيصير ما يقدر يسوي التمارين اللي تكلمنا عنها. بعض المسافرين اللي عندهم خطورة عالية مثلا، أو عندهم تاريخ سابق، عندهم سرطان لا قدر الله، الحوامل، عندهم سمنة شديدة، على علاجات هرمونية، عندهم أكثر من عامل خطر، بعض الأحيان ننصحهم يستخدموا الشرابات الضاقطة اللي هي تصير عبارة عن جواريب طبية تسوي ضغط على الأقدام بمقدار 15 إلى 30، موجودة يعني متوفرة في الصيدليات. هذه تساعد في أنها ما تخلي فرصة الجلطات أكبر.
1: نعم. طيب دكتور، ما القاعدة الطبية للتعامل مع الأطعمة والمياه في السفر؟
0: طيب هذه جدا جدا مهم أن ينتبه لها الكل. إحنا دائما في قاعدة يقولوها بالإنجليزي boil it, cook it, peel it or leave it، يعني إما أنك تقدر تغليه أو تقدر تطبخه أو تقشره بنفسك أو تركه، فتركه أولى. كثير من المسافرين خصوصا للدول اللي تصير مثلا خلينا نقول ساحلية، دول حارة شوي وغيره، يحبوا يجربوا أكل الشوارع، يحب يجرب الأكلات الموجودة في الشارع، العربات وغيره. هذه خطيرة جدا لو أنت الأكل مثلا مكشوف أو كان مثلا في سخان فترة طويلة، مو مطبوخ قدامك، مو قادر أنك أنت تغليه تشوفه في ماء مغلي مثلا بحيث أنه يقتل

0: البكتيريا والجراثيم وغيرها. فاحنا دائما نقول مثلا حتى الفواكه، حاول دائما انك تاكل الفواكه اللي انت تغسلها بنفسك وتقشرها، تقدر تقشرها بنفسك مو تكون مقطعة وجاهزة. مثلا في ناس يروحوا ياكلوا البطيخ مقطع وجاهز، مغري لكن فعليا هو انت ما قشرته بنفسك، ففي احتمالية كبيرة انه يكون ملوث ويعني تعبك وبهدل سفرتك كاملة. الماي مثلا دائما نقول ان احنا دائما نحاول في السفر بغض النظر عن الدولة اللي انت مسافر لها، حتى لو كانت من الدول المتقدمة، دائما حاول تشرب ماي المعلب، القوارير الجاهزة مغلفة ومغلقة بشكل جيد. تجنب دائما الثلج لانك انت ما تقدر تتأكد من مصدر الماي، يعني انت ممكن تشرب ماي من علب وانت واثق منها، تروح تحط ثلج وانت ما تعرف المصدر حقه، ممكن المصدر حقه يكون ملوث. حتى تفريش الاسنان احنا ننصح دائما ان حتى تفريش الاسنان استخدم لها ماي يكون معلب زي اللي يكون موجود في الفنادق يحطوا لك اياه في الغرفة. دائما اختار الطعام اللي يكون مطبوخ بشكل جيد، لا تروح تاكل اكل ني. مثلا في بعض الدول عندهم اسماك نيه وعندهم بعض الطبخات تؤكل شبه نيه، هذه يعني ما هي محببة. دائما نقول تجنب البوفيهات المفتوحة اللي يكون الطعام فيها فاتر لفترة طويلة. لو يعني انت تبي تاكل في بوفيه مفتوح، دائما يفضل انك تروح بداية البوفيه لما يكون الاكل جديد. دائما ننصح بان احنا نتجنب السلطات المكشوفة، المأكولات البحرية النية، الحليب غير المبستر او منتجات الحليب بما فيها الايس كريم. حتى ننصح دائما بغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون عشان نمنع من يعني العدوات اللي ممكن تنتقل عبر الطعام او الشرب.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي شهور الحمل الآمنة اللي تستطيع الحامل السفر فيها دون مخاطر على الجنين، وما الحالات اللي تمنع فيها من السفر؟
0: تمام، هذه فيها يعني اكثر من رأي وفيها تفصيل. اجمالا في اتفاق طبي على ان السفر قبل 37 اسبوع في الحمل غير المعقد، يعني اللي ما في اي عوامل خطوره، يعتبر امن. والحمل يعني اللي يكون توأم، مثلا حمل توأم وما يكون معقد ما في خطوره، قبل 32 اسبوع. لكن اذا احنا نتكلم يعني نبغى ناخذ المنطقه الامنه جدا اللي متفق عليها طبيا، هي المرحله ما بين 14 اسبوع الى 28 اسبوع، اللي هي تعتبر في الثلث الثاني تقريبا من الحمل. هنا الغثيان اقل، طاقه الحامل السيده الحامل افضل، خطر الطوارئ اقل مقارنه بدايه الحمل ونهايته. فدائما احنا ننصح انه يعني هنا يحتاج لنا مراجعة مع الطبيب عشان نعرف العوامل اللي موجودة عند السيدة الحامل. مثلا يفرق معنا ونأجل بعض الأحيان السفر أو نمنع السفر حتى عند السيدات اللي عندهم نزيف أو عندهم آلام ولادة مبكرة مثلا، أو عندهم تاريخ أساسا في حملات سابقة لولادات مبكرة. السيدات اللي عندهم نزول لماء الجنين أو اشتباه في تمزق الأغشية، السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الحمل او عندهم تسمم الحمل البري إكلامسيا، اللي عندهم سكري حمل، اللي عندهم سكري غير منضبط، السيدات الحوامل اللي يعانوا من مشاكل في المشيمة مثل المشيمة المتقدمة او غيرها، السيدات اللي عندهم مشاكل في الجنين نفسه، بعض الاحيان الجنين نفسه يكون لنا تأخر في النمو او نقص في الحركة، فما ننصح بالحمل، ما ننصح عفوا بالسفر وقت الحمل. السيدات الحوامل بتوأم خصوصا لما يكون في مضاعفات، دائما نكون حذرين مع حمل التوائم. يعني ايضا فقر الدم، في كثير عندنا احنا مثلا في منطقتنا كثير من السيدات عندهم اساسا فقر دم، مثلا نقص حديد او غيره، فاللي عندها فقر دم شديد بعض الاحيان نمنعها من السفر. وبالاضافه طبعا اللي قلنا احنا من قبل، اللي يكون عندهم امراض شديده مثل امراض قلبيه، امراض رئويه مع الحمل، او عندهم جلطات سابقه، كلهم ممكن أن تمنع من السفر أو تؤجل السفرة، أو يعني نحاول نحن نضبطها في وقت يكون أقل. نعم. في نقطة أخرى بعد أختي حورية أنا ودي أكد عليها في الحمل، أن حتى لما تسافر الحامل وآمن لها السفر، حزام الأمان مهم. أنها يعني طريقة ربط حزام الأمان أنه ما يكون على البطن، يكون أسفل البطن فوق الفخذين ويمر بين الثديين، تمام، عشان ان ما نضغط على الجنين والرحم. ايضا نتجنب دائما في الحوامل حتى لما تكون حملها صحي وما عندها اي مشكله، نتجنب السفر للوجهات عاليه الخطوره مثل الوجهات اللي فيها أمراض مثل الملاريا أو الزيكا فيروس وغيرها ضروري أن الواحد ينتبه لهم. بعض التطعيمات ما تناسب الحوامل، فالحامل حتى إحنا ننصح مثلا بالتطعيمات لجهات معينة لما تكون المسافرة حامل نبدأ نقول خلينا نوزن يحتاج أنها تأخذ التطعيم أو لا. في بعض الحالات حتى يعني نقول لها والله الأفضل تتجنبي السفر لبعد الحمل.
1: نعم. طيب دكتور ختاما معك، الاحتياطات الإضافية لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة عشان يكون سفرهم آمن طبيا.
0: نعم، شوفي كبار السن الله يحفظهم محتاجين أنه يعني يكون في تخطيط جيد للسفرة لهم. طبعا احنا نتوقع ان مثلا يعني بعض كبار السن الله يحفظهم يكونوا عندهم امراض مزمنه، فالمفترض انهم يراجعوا الطبيب قبل فتره نتاكد ان الامراض المزمنه تم التحكم فيها، يعني ضغطهم صار منتظم، السكر منتظم، اذا عندهم امراض في القلب او الكلى او عندهم ربو عندهم امراض رئويه كلها تكون ادويتها مضبوطه، المراجع مسافر وهو صحيا مستقر، فنتاكد من استقرار الحاله الطبيه قبل السفر. التطعيمات، في تطعيمات اساسا تعطى لكبار السن بغض النظر هو بيسافر او لا، وتزداد الحاجه لها اساسا وقت السفر، فممكن احنا نعطيهم اياها. مثلا ابسطها مثلا تطعيم الانفلونزا، لو هو لسنه كامله ما طعم الانفلونزا ننصحه، لانهم لو اصيبوا بفيروس الانفلونزا كبار السن عرضه اكبر من غيرهم للمضاعفات. طبعا في غيرهم، في الحزام الناري، في تطعيم الكزاز، في تطعيمات معينه حسب الوجهه يفضل أن يأخذها المراجع كبير السن. الأدوية مثل ما قلنا حمل الأدوية في حقيبة، أن يكون عندهم تقرير طبي للحالة الطبية اللي عندهم. أنا أنصح كبار السن وحتى غير كبار السن بوجود تأمين صحي وقت السفر، مهم جدا بشكل كبير، وأعتقد أن الآن عندنا إحنا في دولنا ثقافة السفر جدا عالية، التأمين الصحي يفرق معك كثير. في كثير من الدول احنا متعودين الحمد لله رب العالمين في دولنا في الخليج العلاج مجاني، فما نحس بقيمة الأدوية، ما نحس بقيمة المراجعات الطبية، لكن لما نسافر مثلا لدول مثل أوروبا أمريكا أو غيرها حتحس لو يعني لو كان مرض بسيط حتى، فما بالك بالأحيان يعني بالأمراض اللي تكون تحتاج رعاية شوي كبيرة، فعليا ممكن يعني تكون تحتاج ميزانية كبيرة. ولذلك التأمين الصحي جدا مهم ان الواحد يكون منتبه له، ويكون عندهم وعي ايضا ان بعض التذاكر اساسا عليها تامين، بعض الاحيان شراء التذاكر عن طريق الفيزا والماستر كارد وغيرها البطاقات الائتمانيه تكون مشموله بالتامين الصحي، واحنا دائما ننصح فيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الله جاسم القويضي استشاري طب الاسره،
0: بارك الله فيك. شكرا،
1: الله يبارك في عمرك. وشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، كان معكم حورية السبيعي من الإعداد والتقديم، وهذه تحية المخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية، بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

0: مستمعينا الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم تقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعينا يكمن جماله، إنه ليس عائقا أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف، ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة، ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعا تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعا بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة والمجتمع. على سبيل المثال، تأثير المشروع على جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، على التنوع الحيوي، على صحة الإنسان، كل هذه المحاور تندرج تحت التأثيرات. طبعا يهدف إلى دراسة هذه التأثيرات بشكل مبكر بحيث يقدم الاقتراحات أو الإجراءات المناسبة، سواء بالحد منها أو تجنبها أو حتى تخفيفها. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة، اختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية، وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
0: مستمعينا الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة، نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالباً في بيئات حساسة برية وبحرية تحتاج إلى دراسات دقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئاً على الطموح بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداماً للأجيال القادمة. سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
1: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل طبعا، ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط، دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع، بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي الذي يعتبر من أهم محاور الدراسات البيئية، عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهميتها. في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة، كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية، ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

0: الخبر الجيد مستمعينا أن التقنية تقدم حلولاً نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف، كيف ترفع التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلا لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث إنجن إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية، وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. كلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج ازدادت قدرتنا على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
0: مستمعين الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس قالبا جامدا بل علم يتطور باستمرار، ومحرك هذا التطور هو البحث العلمي، فمن خلاله تبتكر منهجيات أدق وتطور مؤشرات بيئية جديدة لقياس حالة المواقع، وتختبر أدوات تحليل أحدث ترفع من موثوقية النتائج. والباحث الذي ينشر دراساته في مجالات علمية محكمة لا يضيف معرفة فحسب، بل يسد الفجوة بين ما يكتب في الأبحاث وما يطبق فعلا في الميدان. وضيفنا اليوم نموذج لهذا الربط بين البحث والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها؟ وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
1: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. ولذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي، كانت القرارات البيئية أكثر دقة، وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
0: مستمعين الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس. وتقييم الأثر البيئي حين يعد بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعين لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن الاستماع. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

سالم تي بلادي. مشروع آلات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم تدشين مشروع آلات لتكون الذراع الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة في قطاعات التقنية الذكية والصناعات المتقدمة. وتعمل آلات على تحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة عبر تصنيع أكثر من 30 فئة من خلال 9 وحدات أعمال متخصصة ترتكز في جميع عملياتها على الطاقة النظيفة لدعم مستهدفات الحياد الصفري. كما تستهدف آلات بجميع جوانب دورها التصنيعي في تعزيز قدرات القطاع التقني وزيادة الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتنمية الكفاءات الوطنية. وتسعى من خلال هذه الجهود إلى المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يصل إلى 35 مليار ريال. ومن خلال تحويل مشروع آلات إلى شركة، تم استحداث أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030، وذلك دعما لمسيرة تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان.

هذه نبع الأصالة، هذه الحلوة الأنيقة، هذه السهلة المحالة، هذه أشعار الرقيقة، هذه بدري باكتمالة، من هنا تأتي الحقيقة.

0: في دقائق.
1: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء إنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو إنك تصير بطل أولمبي، الهدف إنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لك الحمد، ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل

0: وجل رب أو تارة ربي أو تارة ربنا مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول يا رب. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
0: عبارات وجذور.
2: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة، وفي هذه الحلقة نتناول عبارة إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يروى أن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه قال: إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة كن في أجمة أبيض وأسود وأحمر ومعهن فيها أسد، فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه، فقال للثور الأسود والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض، فإن لونه مشهور ولوني على لونكما، فلو تركتماني آكله صفت لنا الأجمة. فقال: دونك فكله، فأكله. ثم قال للأحمر: لوني على لونك، فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة. فقال: دونك فكله، فأكله. ثم قال للأحمر: إني آكلك لا محالة. فقال: دعني أنادي ثلاثا. فقال: افعل. فنادى: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا إني هنت ويروى وهنت يوم قتل عثمان يرفع بها صوته. هذا المثل يضربه الرجل يرزأ بأخيه.
0: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الإعانة والتقوية، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الإعانة والتقوية أن التقوية من الله تعالى للعبد هي إقداره على كثرة المقدور، ومن العبد للعبد إعطاؤه المال والمال

0: عامي وفصيح.
1: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها، ونتناول في هذه الحلقة كلمة مش ويمش بمعنى مسح ويمسح، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: ومش يده يمشها، مسحها بشيء، وفي المحكم بالشيء الخشن ليذهب به غمرها وينظفها. قال امرؤ القيس: نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهبي. المضهب الذي لم يكمل نضجه، يريد أنهم أكلوا الشرائح التي شووها على النار قبل نضجها ولم يدعوها إلى أن تنشف فأكلوها وفيها بقية من ماء. والمشوش المنديل الذي يمسح يده به، ويقولون: أعطني مشوشا أمش به يدي، يريد منديلا أو شيئا يمسح به يده. والمش مسح اليدين بالمشوش، وهو المنديل الخشن. قال الأصمعي: المش مسح اليد بالشيء الخشن ليقلع الدسم. ومش أذنه يمشها مشا، أي مسحها. قالت أخت عمرو: فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فمشوا بآذان النعام المصلم. والمش أن تمسح قدحا بثوبك لتلينه كما تمش الوتر. والمش المسح. هذا إذن أصل هذه الكلمة الفصيح.
0: أخطاء شائعة.
1: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها، ونتناول في هذه الحلقة استخدام الكثيرين لكلمة فشل بمعنى عدم النجاح، فما الخطأ في ذلك؟ ورد في لسان العرب: الفشل الرجل الضعيف الجبان، والجمع أفشال. قال ابن سيدة: فشل الرجل فشلا فهو فشل، أي كسل وضعف وتراخى وجبن. وفي حديث علي يصف أبا بكر رضوان الله عليهما: كنت للدين يعسوبا أولا حين نفر الناس عنه، وآخرا حين فشلوا. الفشل الفزع والجبن والضعف. ومنه حديث جابر: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. قال الليث: رجل فشيل، وقد فشل يفشل عند الحرب والشدة إذا ضعف وذهبت قواه. وفي التنزيل العزيز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الزجاج: أي تجبنوا عن عدوكم إذا اختلفتم. أخبر أن اختلافهم يضعفهم وأن الألفة تزيد في قوتهم. إذن مستمعينا، فالفشل هو الضعف وضده القوة، والفشل هو الجبن وضده الشجاعة، والفشل هو الكسل وضده النشاط، والفشل هو الفزع وضده الطمأنينة. فما ضد النجاح إذن؟ ضد النجاح هو الإخفاق. ورد في اللسان: وأخفق الرجل، أي طلب حاجة فلم يظفر بها، كالرجل إذا غزا ولم يغنم، أو كالصائد إذا رجع ولم يصطد، وطلب حاجة فأخفق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما سرية غزت فأخفقت

0: لها أجرها مرتين. قال أبو عبيد: الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا. ومنه قول عنترة يصف فرسا له: فيخفق مرة ويصيد أخرى، ويفجع ذا الضعائن بالأريب. يقول: يغزو على هذا الفرس مرة ولا يغنم أخرى. قال أبو عبيد: وكذلك كل طالب حاجة، إذا لم يقضها فقد أخفق إخفاقا، وأصل ذلك في الغنيمة. قال ابن الأثير: أصله من الخفق التحرك، أي صادفت الغنيمة خافقة غير ثابتة مستقرة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلقاكم على خير بحول الله في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع. ديرة

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا متابعينا عبر أثير إذاعة الرياض في الحلقة 1526 من أثير إذاعة الرياض. تخيلي أننا نحسب الحلقات، احنا لنا عصرنا طبعا البرنامج مع نخبة من المذيعين والزملاء،
1: هو مهنيا لازم نحسب الحلقات
0: طبيعي، لأنه هذا طبعا اللي ساعدنا فيها التنسيق مع الإرشيف عشان نقدر نتكلم عن تاريخ البرنامج وتغير أسماء البرنامج في وقت الظهيرة.
1: نعم، علشان لما أحكي أحفادي إن شاء الله أقول لهم كان الله. والله في برنامج يجي عز القايلة اسمع عز النهار كان عند
0: طبعا طبعا أسماء أسماء كثيرة مرت على الظهر، يعني يعني
1: بداية كان في أنشط واحد فترة الظهرية اسمه إبراهيم المعيدي.
0: لا والله طبعا سبقني طبعا في الظهيرة الزميلة والمبدعة التغريد المطيري، الله يوفقها إن شاء الله،
1: الله يعطيهم العافية ونتمنى لهم التوفيق وين ما كانت وجهتهم يا رب.
0: طيب حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أثير إذاعة الرياض في عز النهار. من التقديم نرحب فيكم أنا وزميلتي غادة العلي ومحدثكم إبراهيم المعيدي، ومن الإخراج مهند الويمي. دائما خليكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين. على فكرة يا غادة معلش أبو حمد يمكن باغتك، رغم أني أنا بديت بالشاشة بديت بالتلفزيون طبعا برامجي
1: نعم
0: قبل يعني ما نبقال السنوات، إلا أنه ست أحب المايك، يعني أحس أنه في أول شيء تعلمت من المايك ثقافة الحوار، تعلمت من المايك كيف يكون أنا مسلسل في أداء حديثي ونقاشي، تعلمت من المايك كيف أنا أتكلم بأريحية بعيدا عن التكلف، يعني فعلا المايك ربي. ولو أنه الإعلامي طبعا ينتقل من الإذاعة للتلفزيون يبدأ دائما من الإذاعة وينتقل ثم التلفزيون طبعا،
1: هو يقول لك أكثر من ينجم في التلفزيون هم من كانوا يعملون
0: في الإذاعة
1: وقد يكون العكس، لكن ما هو بالنسبة الأكبر يعني مذيع التلفزيون قليل ما ينجح في الإذاعة.
0: أعطيك شيء حصري؟
1: أعطني حصري.
0: أنا بالعكس أنا ما زلت ابن التلفزيون و...
1: يعني أني أنا أنفع في كل مكان وزمان.
0: إيش قصدك يعني؟ أنا حاول أحمسك يعني... أنا مالك خاطر تخوضي تجربة
1: تلفزيون؟
0: تلفزيونيا
1: لا أنا شوف كان في بدايات انطلاقتي قبل الإذاعة كنت متجهة للتلفزيون.
0: طيب.
1: وكان كذا برنامج في محطة يعني في قناة ثانية.
0: طيب.
1: بديت أعمل يعني التجارب أداء وكذا.
0: طيب.
1: بعدين ما أعرف سويت بريك، قلت لا أنا أحب الإذاعة أكثر.
0: طيب خلينا نتكلم كذا، طبعا اللي يسمع كلامنا يقول هذا اليوم العالمي للإذاعة. خلينا نتكلم كذا سوالف أحبها كذا وحب عشق للإعلام اللي نعيشها ما بين الإذاعة وما بين التلفزيون. أنت تقولين أشوف نفسي في الإذاعة، وش الشيء اللي ممكن تقولي أنا أحس أنه قدمني خطوات الأمام كجانب أدائي في الإعلام السعودي؟ يعني تقولين هل هو المايك، ولا تقول لا أنا والله أحب صراحة يعني تجربة الشاشة فيها مقومات كثيرة، لغة جسد، رياكشنات، أداء، حركة، يتحكم في خطواتك، مخرج يتحكم في كلامك،
1: حتى هنا ترى في لكن ما هي بال طيب. لأنه أنت في التلفزيون أول شيء تلتزم نصا بالكلام اللي حتذكره، لأنه عادة برامج التلفزيون يعني ما تنقل الحياة بعفوية،
0: الله عليك،
1: ما يكون فيها اللي هو صح. الأريحية اللي أنت تأخذها خلف مايك الإذاعة،
0: لأن النصوص المونيتر أمامك تقدر تقرأ السكريبت طبعا بطريقتك أو بطريقة النص المكتوب، ولكن الإذاعة يمكن أتوقع أنه العفوية طاغية على الـ
1: أي يعني زي برنامجنا مثلا إحنا نعد رؤوس أقلام في المواضيع صح نحدد صح وكذا، لكن أنه تبحر في المحاور حسب ما يستجد معك من تفاعل المستمعين وأراهم. شيء ثاني لما تبني صلة بينك وبين المستمعين غير لما يكون في التلفزيون، يعني ما في تفاعل مباشر مع الناس صح. فهذا في حد ذاته أنا أشوفه مكسب جدا كبير.
0: الله يرضى عليك يا غادة، شكرا على يعني هالمساحة الجميلة في نقاشنا عن ما بين الإذاعة وش الضحكة المكارة دي تخبي في داخلها،
1: جاك الإحساس أنت دائما تضحك هالضحكة.
0: أنا؟
1: أي والله
0: ظلمتيني،
1: فيك ضحكة الثعلب المكار.
0: هذا أنا؟
1: نعم.
0: كيف يعني قيمتيني؟
1: يا جماعة بالله مو دائما يضحك ضحكة الثعلب المكار؟ إلا هذا أم النادي أكد على حد.
0: نأخذها فقرة؟
1: نعم نأخذها فقرة يومية مع ضحكة الثعلب المكار خلف المايك.
0: طيب كل ما عليكم تواصل معنا على 011-40-53 ناخذ أول فاصل غنائي ونكمل معاكم.
1: كنك زعلت؟
0: لا لا طبيعي خذ راحتك
1: متعود.
0: الفقرة احنا تكلمنا عن وين مشوارك بس في موضوع خلنا تشويقة سواليف اسمها سواليف الثلاثاء. سواليف وش وين جمعتكم؟ متى جمعتكم وسط الأسبوع؟ وش جدولكم؟ على فكرة الشوارع فاضية النهار لكن في الليل ما شاء تبارك الله
1: أبدا ما هي فاضية.
0: ها؟
1: أبدا ما هي فاضية.
0: من يقوله؟
1: قول زحمة بس أخف.
0: والله في انسيابية في الحركة ما في ارتداد.
1: ما أدري أنا طريقي أبدا ما بحياتك.
0: ما عاد أحيانا الواحد يصحى من النوم شايل هم. شايل هم لا سمح الله حادث ارتداد زحمة. لا ما أشوف في زحمة والله. لا توقيت حلو توقيت حلو في الحركة. تبي أكب العشاء يا أبو حمد؟
1: لا هو إبراهيم
0: هذا الثعلب المكة
1: يعني من ما يدخل على طول أول ما يجي على الاستوديوهات هو يروح أول شيء في العمل المكتبي بعدين يأخذ جولة على الزملاء
0: بلا شك
1: بعدين يعمل تقرير كذا ماذا حدث اليوم منذ الصباح الباكر.
0: صحيح.
1: فإبراهيم أنت تعيش طقوس عجيبة غريبة قبل البرنامج.
0: أنا ما زايد على إبداعاتك يا غادة أنت نفس الطريقة بعد وحنا ملزومين طبعا في هالساعتين نقدم مادة إعلامية إذاعية للمستمعين وأنا أشوف العفوية يمكن يحبها المستمع اليوم وشارك بكل أريحية بدون تكلف هذا الريالتي الحقيقي اللي اليوم نحتاج نتكلم فيه لكن تفاصيل الإذاعة ما يدروا عنها أنه نجي ونجهز ونكتب ونرتب أمورنا وكذا فسم
1: عنده بصمة يا مهند عنده بصمة غصبا عنه بيجي بدري
0: يعني انت ما عندك بصمة ولا ما تبصمين
1: الا نبصم مش دعوة
0: طيب ناخ انا ما ودي اتكلم نجيب موضوع ولا خلنا نسولف شوي
1: لا لا ناخذ فاصل ناخذ فاصل طيب. كثر انت من ضحكة الثعلب المكار خلنا ناخذ فاصل ونرجع لكم من جديد اصدقائنا شلون يومكم كيف بدا احنا في الثلاثاء اكيد استراحة محارب يا ترى كيف مر بدايات الاسبوع كيف النهايات حتكون نسمع منكم كلها تفاصيل 011-40-53

0: عودة لكم من جديد أصدقائنا، نرحب بكل متصلين على 011-45-3 وأول الأصوات الحلوة نوال.
1: هلا، مساكم الله بالخير.
0: مساء الفل والسعادة. وينك يا نوال؟ أمس تحرين اتصالك، ما سمعنا
1: والله
0: صوتك.
1: والله دقيت بس شكله زحمة وما كلمني بعدين.
0: يقولي والله مهند يقول أمس كان عنده زحمة اتصالات مرة كثير. يعطيهم العافية كل من شارك.
1: قبل أمس ما قدرت أشارك، تعبت ما قدرت أشارك.
0: ألف سلامة عليك، ما تشوفين شر.
1: لأنه كان شوي جو حار وتعبت منه، كان صوتي
0: موعد، لأن
1: إبراهيم من
0: اتصل
1: يقول لي
0: أنت في أنفلونزا. هو تفاول عليك لين ما مرضتي؟ اسم الله عليك.
1: لا لا لا لا، ما مو أنفلونزا، بس أنا عندي حساسية، المشكلة مع الجوال الحار أتعب.
0: إيه أنت مثلي، يعني ما أتحمل الحر.
1: هلا هلا برهومي، كيف
2: هلا وسهلا، شلونك؟ طيبة، شخبارك؟
0: لو سمحتي نوال، وش اللي برهومي؟ لا ما أنا طول بعرض وآخر شيء دلعينا.
2: شو بالناس الدوق يا أخي. أول شيء عزائنا لأحبابنا بالشرقية اللي لقوا حتفهم طبعا في الطائرة،
1: الله يرحمهم، يغفر لنا من شاء الله يا رب،
2: القبر بروضة من رياض الجنة، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان طبعا. ألمنا الخبر وتناولوا كثير من القنوات، لكن احنا حقنا في برنامجنا أنه يعني نذكرهم وندعو لهم بالرحمة، وأصل نربط على قلوب أهاليهم.
0: الله يصبرهم يا رب.
2: آمين آمين.
1: لقلوب أمهاتهم وأباهم زوجاتهم.
2: آمين آمين آمين. عندنا عدة مواضيع نوال، ونبغى نبدأ معك كذا بموضوع بسيط يعني، تمام؟
1: المقبلات.
2: هذه المقبلات، يا سلام عليك.
0: أعطيك أول سؤال مواضيعنا اليوم، بما أن اليوم ثلاثاء، قلنا اليوم استراحة محارب، اليوم ما نبي ندخلكم في مواضيع اللي هي زحمة حياة وتعمل كذا وجع راس، اليوم خفيفة لطيفة نبي ندردش معكم فيها. فخليني أسألك كذا نوال، والله أنا من أمسك جوالي قاعد أضحك. في ناس أوكي ارتبط معهم بعشرة عمر ولهم القدر الكبير في في في قلبي، لكن من يصير بيني وبينهم زعل؟ أنا واحدة من الناس اللي أسجل أسماء، يعني أسماء حليلة أروح أغير أسميهم. تسوينها؟
1: وش حاطة النينتين؟
0: لا أنا كاتبتك نوالي.
1: باي زحمة،
0: انت بتزعليني عاد، ما تدري ايش ممكن اسجلك.
1: ما داعي اني تخبط تزعلين علي.
2: انا عاد تدرين عادي يا نوال، انا الاشخاص اللي يعني ازعل منهم للامانه ما غير اسمائهم انا صراحه.
0: تحذفهم تبلكهم؟
2: لا لا، تدري ايش والله بتنصدمين يعني. خلني بس بوري.
0: شوفي هو عنده رياليتي لايف، هو كل شيء يوريكي.
2: لا لا بوري بس.
0: كيف قولي يعني نوال ما قاعدة تشوف؟
1: أنا ما أشوف، أرسلها على السناب خلنا نشوفها بعدين.
2: لا لا لا
1: ما أشوف الحين، أكلمكم كيف أشوف ظهر عند عيون منارة.
2: لا شافت عشان أكره، ما
0: يكتب لا ترد لا ترد لا ترد.
1: أنا ما غير لك ما وايد أسماء، ناس زعلوا علي وقطعوا العلاقة بعد حضروني بعد. بس والله العظيم نفسي.
0: أنت من يزعل منك؟ والله هم الخسرانين.
1: أنت قلتي من يزعل مني؟ على في ناس من نفسهم يعني زعلوا مني، ما أعرف السبب.
0: صح صح، خلاص شر ونزاح، تعاملي مع الموضوع لأنه شر شر وراحة.
1: أقول على قولتهم زي ما نقول عكسه وراحت، على راحتهم، اللي يبغاني حياه الله واللي ما يبين سلامته.
2: هذا الكلام. شكرا شكرا نوال، يعطيك العافية، ما قصرتي.
0: شكرا. طيب نوال.
2: عبد العزيز مساء الخير.
3: ارحب
2: ابقى، يلا حيا، وشلونك؟
3: مرحبا، الله حييك.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله، حياك الباري، شلونك؟ طال عمرك يا عبد العزيز، من وين تكلمني يا ابو العز؟
3: من المدينة المنورة.
2: الله، طيبة الطيبة يا ابو العز يا قلبي، كيف الاجواء في المدينة؟

0: دينا يا عبد العزيز؟
1: الاجواء انا قاعد اسوي رياضه الحين ما شاء الله تبارك الله، اجواء طيبه وبارده وحلوه مره.
0: صادق؟
1: الله الله، انا على ما اتصل.
0: بارده وين؟ في مجمع انت ولا في النادي ولا؟
1: لا لا اقول لك وين الاجواء الحلوه.
0: اي وين في وين الجو، وين الجو الحلو ذا وين؟
1: في على مجرى السيل داخل
0: ما شاء الله.
1: ايوه
0: صادق
2: كيد انا صادق
1: ابي اسمع، ابي اسمع بس الضحكه حقت الوسط
2: تعلب المكار ضحكت شنو انت
0: خبت عزيز ما لا حل عزوز.
1: ايوه مان
0: سولف عليك الامان يا حبيبي
1: الله يرضى عليك
0: وعليك ان شاء الله. عبد العزيز اليوم الثلاثاء احيانا في يوم من الايام يلتقي فيه الاحبه والاهل والاخوان، وش يعني لك يوم الثلاثاء؟ في ناس يقول وسط الاسبوع، في ناس تقول استعداد لاستقبال الويكند، في ناس تقول نهايه يعني اعمال شاقه، في ناس تقول فيه راحه، اذا جاء الثلاثاء خلاص استشعرنا الاربعاء جاء ودخلنا الخميس في الويكند.
1: لا والله لا احس يعني ايام عاديه، لا في شيء عادي كالايام العاديه يعني امور طيبه. الله ما الثلاثية على قولهم جمعة مع الأصحاب كان في مجال
0: تروح
1: الصراحة ما في
0: تطلع لنا
1: ما في شيء
0: يا حبيبي يا عبد العزيز.
2: شكلك تابعت مباريات أمس.
0: والله أنا تابعتها كلها
2: أمس للصبح،
0: البرغواي وألمانيا
2: فازت،
0: وتابعت البرازيل واليابان، وتابعت المغرب وهولندا وكلها أجمل من الثانية.
2: الله طبعا بارك لحبايبنا المغاربة، ألف ألف مبروك.
0: كانت مباراة قوية للأمانة صراحة. يمكن عبد العزيز ما شفتها، كانت الرابعة فجرا طبعا. أي. المغرب كان في المحك يعني، ولكن ما شاء الله تبارك الله يعني الآن خروج المغلوب طبعا للدور 16 تأهلوا ما شاء الله المغرب. الآن في الدور 16 بيختلف الوضع عبد العزيز.
1: أيوة معك يا غالي.
0: أنت الآن مع ما بعد خروج المنتخب السعودي، من الفريق اللي يشجعه عبد العزيز؟
1: والله ما أدري، متفرج أنا بالمدرج.
0: بالله عليك
2: متفرج، اللي فاز فاز واللي خسر خسر.
0: بس جمال الكأس العالم في دور 16 صراحة.
2: إيه هنا تحتد يعني المباراة،
0: خروج المغلوب وكذا. يعطيك العافية عبد العزيز. على طار المباريات، من أغرب المباريات صارت أمس صراحة. أول شيء اليابان سجل الهدف الأول على البرازيل.
2: أي
0: سبحان الله، آمال البرازيليين يعني خلاص
2: بدأت تتلاشى
0: مرة، يعني لدرجة أنهم جابوا الهدف الثاني البرازيل في الدقيقة الأخيرة في 90. شوف المدرج كيف
2: مباراة يعني مجنونة
0: مجنونة لدرجة كانت من أمتع المباريات في كأس العالم. يعني اليابان والبرازيل تتكلم عن الشرق الآسيوي والغرب أمريكا اللاتينية، يعني شوف البعد، شوف البعد بين هالدولتين يعني. وكل يتوقع مباراة غريبة عجيبة صراحة، السرعة اليابانية أو الماكينة اليابانية والإبداع الكروي البرازيلي صراحة مباراة جميلة،
2: شيء خطير
0: مرة. الياب بالنسبة لألمانيا، ألمانيا ما عمرها خسرت في مباريات إذا وصلوا للبلنتيات أو ركلات الجزاء، أمس خسرت في ركلات الجزاء في تاريخ المنتخب الألماني حقيقة.
2: عشان كذا نقول ما في شيء يعني يتنبأ له أبدا، الكرة ما تعرف حقيقة.
0: صح أتفق معك. لكن المغرب نقول مبروك المغرب اللي فاز على النظير الهولندي وانتقل لدور 16. عبد العزيز مرة أخرى من جديد، أبو سعود مساء الخير.
1: يا مرة يا عبد، كلنا عبد العزيز.
2: عبد العزيز
0: يا حبيبي أبو سعود.
1: أنا عبد العزيز.
0: أنا ما نعرف إلا ما نعرف إلا أبو سعود.
1: إيه ما حال.
0: أبو سعود
1: أكبر على ما قال الأسرة. الحمد لله.
0: الله يطرح
2: في البركة. يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: وشلونك يا مطيبون؟
0: الله يسلمك وعافيك. أبو سعود
1: برنامجكم
0: تكلم عن برنامجنا كل يوم معنا أبو سعود، أنت منه وفينا.
1: لا لا أقول برنامجكم كان سابقا، تدري وش اسمه سابقا؟
0: إيه تذكر أنت؟
1: إيه
0: وشو؟
1: رايق نهارك
2: صح
0: مع تغريد،
1: واللي يقدمه واللي يخرجه طال عمرك محمد الفلاج.
0: محمد الفلاج
1: من ضمن المخرجين
0: والمذيعين منهم.
1: والله يا المذيعين الحين ما ادري انا الحين اني نسيتها من
0: رايق هواك
2: رايق نهارك.
0: رايق نهارك
1: رايق نهارك
0: رايق نهارك. بس انا بك مع ذاكرتك يا ابو سعود، من كان المذيعين في البرنامج؟
1: والله انا نقول اني ما من خبر الا متذكر الا محمد الفلاج من ضمن المخرجين.
0: ايه
1: بس
0: يا حبيبي
2: طبعا تحيه لكل الزملاء اللي شاركوا في تناوب على تقديم مختلف البرامج وخاصة برنامج الظهيرة.
1: كله ممتاز.

0: عز النهار صراحة ممتاز جدا جدا. الاسم له ما هو أول النهار أو النهار أو أما الحين عز النهار
1: عز الحر عز القائلة
0: أنا أقول أما الآن عز الله أنه 100% صح النهار
1: من ذوقك والله يا أبو سعود.
0: يلا واسأل وبجاوب. يلا
1: نسألك يا أبو سعود، ما أدري تبي سالفة الجوال والناس اللي تخزن أرقامهم، إذا زعلت على حد تحذفها تبلكها تغير اسمه؟
0: أول بدأ أنا ما عندي تبليك ولا عندي شيء، جوالي كشاف ولا سجلت، لا سجلت عندي وخلاله له وجهي يعني 6 شهور 5 شهور ما يدق علي، سحبت اسمه وركدته من عندي وسجلت مثلا واحد غيره.
1: برافو عليك والله. ياخذ مساحة ليش؟
0: ليش بس أخذ مساحة؟ هما كلمة ليش أبدا سجلت وأنا خلاله له مدي ما كلم ليش بس خليه معي.
1: طيب ومن لا رجعت تصل وانت خلاص شلت رقمه؟
0: ما يتصل
1: ما يتصل يعني 5 أشهر هذا المتوسط الانسحاب
0: ماله يصير ماله حاجة ماله حاجة بي يقول أبني قلت ما تكلمك قال ما لي حاجة أنا ما كلمك إلا لي حاجة وقلت كله أنا ما لي بك حاجة خذ رقمك وسلام عليك.
1: الله حبيت العزة النفس اللي عندك يا أبو سعود.
0: لا هذا ما في من يا ملك الحين اللي الحين والله ما يقعد معي وبعضهم لا يكلم الحين أنا عندي ناس تكلم كل راس شهر كل 20 يوم كل شهر ونص يكلمون وشلونك وطيب ولا هو بعيد عندي الله يمسي عليه بالخير من العتكب علي البسامي بالجنوب ما ياخذ شهرين اللي هم كلمني من زملائي بالمدرسة سابقا هذا مقدس ان انا رقمه تقديس عندي حافظه حفظ ما ادق عليه بس
1: إيه ما شاء الله
0: ايه رقمه حافظه انا عندي.
1: الله يعطيك العافيه وكثر محبينك يا ابو سعود
0: وبارك الله فيك ووفقكم الله
2: يعطيك العافيه
1: وياك يا رب. تسلم يا حي شكرا لك. معنا اتصال مين؟ ابو عبد الله.
3: مساء الخير.
1: مساء الفل.
3: كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
1: سلم حالك يا رب. أنت شلونك؟
3: والله الحمد لله على ما يرام اللهم لك الحمد والشكر
1: دوم يا
3: كل الأحوال.
1: جعل دوم إن شاء
3: الله. حدثون عن الأيام وش الأفضل ومن الأفضل صحيح أم لا؟
2: لا لا لا يعني أحيانا إحنا نتكلم دائما الجمعات يعني مرتبطة بيوم الثلاثاء لقاء الثلاثاء دورية الثلاثاء جمعة الثلاثاء من قبل وبعد حتى في تغيير الويكند. اليوم نبغى نعرف انت وش يعني لك هذا اليوم يعني
1: بعض الناس استعداد لانه ولك طعوارتك يا ابراهيم لانه الثلاثاء منتصف الاسبوع يعني انتصف عندك الاسبوع فصرت عارف وش اللي مر عليك ودارن او عندك فكره عن اللي جاي.
2: انت تجاوبين ولا تسالين؟
1: لا انا اشرح له.
2: حلو
1: والله العظيم
3: جاوبت يعني ما يحتاج
1: خلاص انا رايحه
2: فأبو عبد الله الثلاثة دائما بعض الناس يقول لا أنا أحس أنه أنا ما أتكلم عن لقاء جمعك دوري أي شيء أنا أتكلم أنت بالنسبة لك وش يعني لك الثلاثة؟ هل تقول أنا أحس أنه هو يعني استكنان لبداية الويكند أحس أن الثلاثة هو يقول لي أنت مقبل على ويكند سعيد الأربعاء عيش بطعم الخميس خميس خلاص ننتقل إلى مرحلة جديدة بتمشي والوناسة وروحها. بعض الناس يقول ثلاثة أحس أنه أنا انتهيت من عمل وجد واجتهاد في بداية الأسبوع كذا مع شعورك الثلاثة كذا مع نفسك وش. بعض الناس يقول أنا أحب مناسبات تكون الثلاثة. فهمت علي؟
3: أنا بالنسبة لي أنا الأيام كلها ما عدا يوم الجمعة. طبعا يوم الجمعة عندي مفضل كبير يعني بعد كثير من الناس يوم الجمعة هو يعني أفضل الأيام حتى في الدين أفضل الأيام بعض الأيام عادية يعني. ثاني حاجة تحدثت عن الاجتماعات والاجتماعات منهم الثلاثة لا في يوم الأحد يوم السبت يوم الخميس يعني هذه على حسب اتفاق الأشخاص واتفاق الأسر على الاجتماعات هذا الشيء. أما الأيام كلها عندي سيان يعني عادة يوم الجمعة يكون يوم لها
2: أيوة
3: يكون يوم الجمعة هو اللي يعني مفضل عندي يعني وعند كثير من الناس حتى أنت والثاني ثالث جمعة عيد الأسبوع يعني يوم الجمعة
2: أي يعني ثلاثة بالنسبة لك تقول عادي ما عندك مشكلة
3: عادي كل الأيام عادية أيه. عندي ما عدا يوم الجمعة يعني وأنا أفضل
2: الجمعة الكل يا أبو عبد الله الجمعة الكل يتفق إن الجمعة هو لقاء العائلة لقاء الأهل الإخوان فطبيعي

0: لانه صاد في الويكند واغلب الزملاء والاخوان يعني هو يعتبر اجازه بالنسبه له، فطبيعي اللقاء اللي احبه. لكن الثلاثاء بالذات له طعم مختلف دائما كذا مع الناس. يعني انا يعني خليني بقول لك شغله، انا سالت واحد من الزملاء في الطيران، اغلب يعني المسافرين اللي فعلا يتنقلون بين المدن والدول يختارون السفر يوم الثلاثاء، يقول الحجوزات فل
1: ثلاثاء والاربعاء،
0: يعني الاغلب يعني يقولون سوين استبيان المطارات تكتظ بالمسافرين والحركة الطيران والناس يقول يعني ممكن
2: انت كويس علمتنا هذا الشيء عشان لا تحجز يوم الثلاثاء.
0: لا مو بهالدرجه عادي بعد.
1: اي بس يقول لك اكثر التذاكر انخفاض حتكون يوم اربعاء يوم ثلاثاء.
0: يقول ثلاثاء اقل من الاربعاء.
1: والله انا شيكت صراحه، احس انه
2: اقول بس اختي هو يثبت وانت تشوتين.
1: أيوه هذا هو حال الكوره.
0: يا حبيبي
2: والله شوف يا شوف يا عزيزي والله شوف الايام كلها عاديه. ثاني اللي انا عارفه انها يوم الخميس الحجوزات تكون اكثر في هذا الشيء لان تسافرون من منطقه لمنطقه. لكن انا والله لفت انتباهي في برنامجكم شيء جميل يعني
0: صراحة. يا زينك وشو
2: اللي هو كبار السن لما يتحدثون بعفويه، والله انا استفيد منهم والله، يعني مهما وصلته من العلم وما وصلته من الخبرات العمليه والتعليميه، يجيك واحد كبير في السن يعطيك كلمه عن ألف شهاده
1: صدق.
2: يعني لأنهم يتحدثون بعفوية، يعني ما عندهم تصنع في الحديث، ما عندهم أي على كلام الشباب لف ودوران، اعتكاها على طول على الكاش يعني. ويا أنا أفرح أني وأنا أتابعكم يعني أنه يتصل واحد كبير في السن
0: يا زينك
2: اللي تو اتصل يعني يتكلم بعفوية، قال أنا جوالي كشاف وأنا يعني ما قال أنا وأنا وأنا يعني بصراحه والله حتى انتم تستفيدون منها، انا استفيد منهم صحيح. والله
1: العظيم يعني ما شاء الله ابو سعود ترى مقتدر ماديا وحالته ما شاء الله تبارك الله، لكن انسان عفو ويعيش الحياه ببساطتها وجمالها ويستمتع فيها بسم الله عليه. فاحنا تعلمنا منه من كثير من المستمعين سواء صغار سن ولا كبار سن الكثير من الفائده صراحه.
2: انا بقول لك على حاجه، ترى ما يتعبنا في الزمن هذا الا حديثين النعمه.
1: صدق
2: حديثين النعمه هذولي ينقلبون 100 درجة على الآخرين، حتى على زملائهم يتغيرون
1: يعني على نفسه يتغير على نفسه.
2: لا لا صدقيني بالله، يمكن للصديقات أو لإبراهيم للصديقين لما حديث النعمة يكون ظروف السيئة ومن تنقلب لها النعمة بصفقة من الصفقات أراضي أسهم أي حاجة يتغير وصار يعني متقاطب. ليش يا أخي أنت من تكون أنت؟ الله اللي عطاك هالمال يسحبه منك يوم من الأيام. المال هذا اختبار لبني آدم. أنا أتحدث أنا الحمد لله بخير والثاني بخير وأنت بخير وكذا. الخير النعم اللي علينا هي اللي النعم اللي لازم نحمدها أكثر وأكثر، ليست مادية صحية جسدية، هي النعمة بحد ذاتها.
0: يا حلوك يا أبو عبد الله، إحنا ممنونين لمشاركتك معنا وتسلم وسلم راسك أبو عبد الله. يعطيك العافية أبو عبد الله. على أنه إحنا تونا بنتكلم في موضوع الحلقة لكن إحنا دائما أول اتصالاتنا نأخذها كسواليف حبية. شكرا أبو عبد الله يعطيك العافية. يا زينك. طبعا مستمعين اليوم بنتكلم عن شيء، خلنا مع بدايته بقناص، اليوم نتكلم عن شيء كلنا مرينا فيه اللي هو الاعتذار. الاعتذار في ناس تشوف الاعتذار شجاعة ثقة بالنفس وانك لما تعترف بخطائك انك تكبر بعين الناس، وفي ناس تقول لا والله كثرة الاعتذار تقلل من هيبتك، وبعض الناس يستغل طيبتك وأنا أشوف أنه الاعتذار دائما يطيب الخاطر. سؤال لكم يا جماعة اليوم، هل الاعتذار قوة ولا ضعف؟ ومتى يستحق الشخص منك اعتذار أصلا يعني؟ ومتى أعتذر؟ هل الاعتذار لازم يكون دائما بالكلام أو بالأفعال تكفي؟ في ناس ما تعرف تقول آسف حتى لو كانت غلطانة، ليه ما أدري يعني، ما بعض الناس يحق سبحان الله غلطان ما نبقى شين وقوي عين، لكن سبحان الله يخطي بس يكابر، يبغى اللي قدامه يجي في أضعف حالاته عشان يقول له تراك غلطت علي. إذا أنت ترى أنك أنت غلطان يخليه ما تبادر يا أخي، ترى الاعتذار يطيب الخاطر. إحنا مشكلتنا ذبحتنا المكابرة. هل صعب عليك أنك تعتذر أم صعب عليك أنك تقبل الاعتذار؟ فأنا أقول لو كل أحد أخطأ في حق

0: الآخرين اعتذر، عشنا متصالحين.
1: هل الاعتذار وحده يكفي؟
0: بتسليني ولا تسلم
1: سليم؟
0: قتلت أبو المتعة أنت.
1: طيب نشوف أم قناص ناخذ رأيها في الموضوع. حياك الله معنا.
2: هلا والله مرحبتين.
1: يا مرحبا لو سهلة، شلونك أم قناص؟
2: الله بشركم طيبة.
0: حياك الله أم قناص.
1: أنا قاعد أنطق الاسم صح؟
2: مليون.
1: الله يحييك، يا هلا وسهلا. تفضلي تبي تشاركينا موضوعنا عن الاعتذار؟ وش الاعتذار اللي ما تقبلينه يوم قناص؟ يعني لو جاء احد اعتذر لك عنه تقولي له مردود ابد لن اقبل.
2: زي ما قال لك الشعب جوالك الشعب، هذا هي البدايه.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: ثانيا الاعتذار والله كان وما هو قوي بصدحه بحطه على جنب، لكن كان قوي بتوتر ابدا.
1: كفو عليك.
2: ولا بعطيه وجه نهائي، ولكن بقول لك مسامحه، يعني كل واحد بيقدر يسامح، لكن بعض الخطوات لا والله ما لها لسن ولا راس. ليش؟
0: طب انت يا ام قناص، هل سبق قبل كذا اعتذرتي لشخص او لاحد متاخر، تحس انك تاخرتي في الاعتذار، اخطيتي كذا بحق احد؟
2: لا ما قد اخطيت يا مرغوب ولا شيء. انا صح قد جاني خطوه من اقرب شيء لي الان، شو دحين كملت 14 سنة ما سلم عليهم ولا يسلمون علي.
1: يا ساتر.
0: طيب أم قناص، طيب أنت وش يعني لك الاعتذار بالنسبة لك؟ يعني لو قلت لك عرفي لي الاعتذار، وش الاعتذار؟ قولي يعني، قول الاعتذار هو أنه كذا كذا كذا، عرفي لي إياه كذا مع نفسك. أنت واضح يعني أنت مثل أمنا، وبمفهوم الاعتذار بالنسبة لك
2: أكيد أنت زي ولدي وغادر ابنيتي أبدا. يعني مثلا هذا من شيء وأنا شفته بعيني ومسكت عين، ثم رجع علها ثاني مرة، خلاص هذا يخرج من الأعماق، من القلب ومن العين ومن الرأس نهائي، طلع الكبر عليه نهائي، والله لو يجيب كنز الدنيا والآخرة ما ترضيني نهائي. خلاص أجمله.
0: الله يوفقك.
1: الله يجمل الحال.
0: يا عسى عمرك طويل أم قناص. قل آمين.
2: أطول إن شاء الله يا رب، رحم مثلها إن شاء الله.
1: ساعتين مع اتصال أم قناص.
0: يلا بسألك غادة سؤال.
1: شكرا لك.
0: آخر مرة قلتي فيها أنا آسف كانت المين؟
1: قبل شوي.
0: لا صادقة.
1: لبو العيال.
0: والله.
1: إيه.
0: تعتذرين بسهولة ولا تكابرين؟
1: ما سويت فطور.
0: شكرا أم قناص، مع السلامة.
1: يعطيك العافية.
0: طيب يعني. يعني لا بسألك، يعني سامحت شخص فقط لأن اعتذر؟ يعني الاعتذار يكفي فقط؟
1: شوف أنا أقول لك، أنا واحدة من الناس اللي ما أسامح، بس متى ما
0: حتى لو اعتذر؟
1: متى ما أسامح؟ مو كل شيء تقبل فيه الاعتذار. في أشياء مهما اعتذرت والله لو جبت الأرض من الشرق للغرب ما رح أقبل، لأن في جروح ما يمحيها أو يكفيها اعتذار، هذا شيء. أما سالفة إن أنا أخطئ وأعتذر، أنا أعتذر
0: جل من لا يخطئ جل من
1: لا يسوء. لا دائما أنا مع أني لو... أنا أعتذر في الأشياء اللي أخطئ فيها.
0: إيه بس إذا أغلقت باب الاعتذار الدنيا شر في شر. يعني معليش أنا
1: هل أنا الوحيدة اللي كذا؟ كل الناس كذا؟
0: لا مو كل الناس كذا.
1: كل الناس عندها خطوط حمراء تجاه أمور معينة لا يقبل فيها الاعتذار.
0: أنا داري، بس أحيانا الواحد يخطي، يعني في خطأ، يعني معليش أنا الواحد يعتذر يعني، ويرى أنه أخطأ، ويرى أنه ما بعد الخطأ اعتذار.
1: اعتذار في الخطأ الوارد مني أنا ما عندي
0: وين مشكلة. وين خط الرجعة؟ طب أخطأ، طب إيش سوي يعني؟ خلاص ينتهي كل شيء، يغلق ستار باب الرحمة، باب الاعتذار، خلاص ما عاد في شيء.
1: أنا ما أقولك ما أقبل اعتذار، بس في أمور لا يقبل فيها، هي أمور محدودة لكنها كبيرة.
0: طيب وش الاعتذار اللي اليوم تنتظرينه من شخص؟ عشان
1: اعتذار.
0: أعرف وش أبني لك الاعتذار اللي تقبلين فيه الاعتذار.
1: ما في اعتذار انتظره، يعني الشخص مثلا اللي حسيت أنه أخطأ في حقي ما بيمن اعتذار. يعني يمكن يمحى من الوجود، هذا أقل اعتذار ممكن يقدمه.
0: عبد الرحمن، ماذا لو عاد معتذرا؟
3: والله شديدة
1: نبش في جروح إبراهيم، زعلني
3: والله. صعبة أنت مرة.
1: لا ماني بصعبة، والله ماني بصعبة، بس هل عبد الرحمن كل شيء نبي نسامح ونقبل اعتذار فيه؟
3: شوف، هو الاعتذار لما يصل إلى كرامة الإنسان أنا ما أقبله، إذا وصل لشيء محدد ما أقبل، لكن لا يخطئ عليه أمام الآخرين ويعتذر بينه وبينه. أنا لا أقبل اعتذار إلا أمامه.

0: ترجع كرامتي لي.
1: نعم.
2: طيب انا كمل انا بس ببني
0: فأنا على فانا اعتذر، انا اعتذر فيما لو اخطات على واحد امام احد وطلب مني الاعتذار، اعتذر منه امام من اخطات عندهم لرفع الحرج علشان

0: عليك بكلمه بتاخذ بخاطرك. التغافل مطلوب بعد.
1: طيب انا انا سالت غاده سؤال ابصيغ لك اياه باسلوب كذا مختلف وابغى اجابه منك يا عبد الرحمن. طيب
0: سم.
1: هل كل خطا يستحق اعتذار او بعض الامور اكبر من كلمه اعتذار او اسف؟
2: هذا اللي كنت بوصله لك.
0: انا قلت لك في اخطاء قد يكون تصل الى مثلا كرامه مثلا او ذم كذا. لا تقول لي عطني
2: والله ابراهيم تبلش.
0: لا تقول لي عطني اعطيك صعبه ذي يا اخوي ابراهيم اختراجه. ما لكن في خطوط حمراء يجب ان الانسان وانا برضو اتكلم. طيب. مع اللي مقابل لي يجب اني اوزن الكلمه قبل ما انطقها.
1: طيب. بدل ما اقول ما أخسره. عبد الرحمن بدل ما اقول لا اقبل الاعتذار انا اقول انا اقبل اعتذارك ولكن أقلل من مرتبتك أو المكانة.
0: لا بالعكس. لا لا لا لا لا لا
1: ما أقدر.
0: إذا اعتذر مني أو اعتذرت منه هو شوف أنا اعتذرت منه وهو قلل من قيمتي هذه هي راجع. لكن طيب. أنا هو اعتذر مني بالعكس يرفع فيه نظري.
1: طيب تسمع فلسفتي يا عبد الرحمن.
0: سم
1: شوف حلو النقاش. أنا جاء واحد اعتذر على قولتك أنت وغادة ومتفقين على أنه بعض الاعتذار يمكن ما يقبل يعني بعض الاعتذار. تمام.
0: نعم.
1: أنا أقبل الاعتذار تمام تقديرا لشخصكم الكريم او الشخص الذي اخطا بحقي ولكن ترى برد عليك من 3 اتصالات مره وبتجاهلك مرتين في مناسبتك ابحضر مره ولا راح احضر مرتين في المواقف المحزنه يمكن ابادر اسلم عليك من مبدا الاجر
2: الواجب
1: والواجب ولكن في مناسبات خاصه يمكن ما احضر في يوم كنت اعطي قدرك انت تتقدم خطوه اتقدم 10 خطوات انت اليوم تتقدم خطوه انا ارجع 3 خطوات هي مبادئ يعني
0: يا معليش يا اخي بالنسبه للمناسبات ولا العزاء ولا شيء انا اعذره انه هذا شيء راجع له هو يعني سواء حضر عندي انا وجهت له الدعوه حضر ما حضر شيء يعود له هو ولا ازعل عليه
1: أبو عبد الرحمن عبد الرحمن انا هي معادلات انا اتكلم
0: لا لا لا انا ما
1: في المواقف الانسانيه تنسي كل البروتوكولات
0: انا ما اؤمن بالشيء هذا
1: لا لا شوف عبد الرحمن هي مو انتقام يا عبد الرحمن شوف ركز معي عبد الرحمن
0: ايه
1: اللي يخطب حقك هو اقرب الناس لك يمكن اكيد لانه ما وصل لهالمرحله من الغلط الا اكيد انه يمون عليك طيب تجاوز حدود الكرامه على قولتك واخطب حقك انا اقول لك هو بيكلمني ويعرف اني انا قبلت الاعتذار ولكن ما راح اعطيه اكثر من كنت اعطيه قبل يعني يتصل علي مره ايه فهمت علي عبد الرحمن
0: فاهم عليك لكن يا ابراهيم يا اخوي ابراهيم الاختقاده ترى يعني الليونه مع الاخوان واذا مطلوبه مهما كان الانسان برضه انت يعني لا الانسان ما هو مخلد انه ما يخطئ ولا شيء انت تخطي على الثاني وتخطي على الثالث تخطي على زميلك تخطي على اخوك تخطي على ابنك على ابنتك على على على كل هذا يجب ان يكون فيه روح فيه روح وفيه نص هذه واحده في روح النظام ونص النظام انت لما تطبق نص النظام هذا متعب زي حكم المباراه لكن روح النظام في مجال انك يعني يكون عندك رده فعل وعفوا ورجوع يعني للموضوع هذا اللي نقصده
2: حلو
1: اقول الله يرضى عليك يا عبد الرحمن بمسح رقم تسمح لي امسح رقم جوالك
0: لا شوف تمسح ولا ما تمسح لا شوف بقول لك بالنسبه للجوالات وما الجوالات انا ما امسح احد انا لازم. ما شفتهم على راسي الارقام انا في جوالي
2: صدق عبد الرحمن يعني من الاشياء اللي انا يستغربونها الناس عندي وانا استغربها منهم الاشخاص اللي افتقدناهم برحيلهم وتوفاهم الله رحمه الله عليهم انا ما امسح ارقامهم من
0: والله
2: جوالي.
0: عندي مجموعه عزيزين علي فقدتهم والله ارقامهم موجوده وكل ما فتحت الجوال وشفت رقمه دعيت له بالرحمه
2: بالضبط هذا هو انا خليه علشان ادعي كل ما مر اسمه ادعي له الله يجزاك خير شكرا يا عبد الرحمن يعطيك العافيه
0: شكرا لكم حياكم الله
2: يا هلا وسهلا فقول لك يا ابراهيم هم يستغربون انه ليش تحتفظي بالاسماء وانا استغرب انهم ليش يمسحونه ايش فيك مستغرب
1: انا ما امسح
2: أيه؟
1: بالعكس اسمع المقاطع الفويسوفر كثير عشان ادعي له بالرحمه فاصل ورجعي نكمل
2: الله عاد اسمعوا هالاغنيه لعبد المجيد عبد الله اي أيوة والله شفت حتى الكره احساس يعني لا جيت تكره اكره باحساس

0: عز النهار. عز النهار إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا. دار نقاش كذا جميل بيني وبين غادة وبين ربا، وقلنا يعني يا جماعة بنتكلم عن تعليقات كثير وطريقة الاعتذار وكيف أنا أعتذر وكيف أن أنا يعني لما يخطئ أو يخطئ الآخرين بحقي كيف أنا أتصرف وش نوع الخطأ. يعني أحيانا في خطأ في من صديق، خطأ في إطار العمل، خطأ في المارة، خطأ في الشارع، خطأ أمور كثيرة، هذه متفلسف فيها إن شاء الله بنتكلم فيها في الدقائق القادمة. بس نذكركم بموضوعنا اليوم عن الاعتذار، هل هو ضعف ولا قوة، ومن الشخص يستحق الاعتذار، ومتى أنا أعتذر. شاركونا على 011-40-5-3.
1: نرجع لاتصالاتكم. من معانا يا مهند عبد العزيز. هلا يا عبد العزيز.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا سمعت الموضوع وشدني الصراحة.
1: حلو، طب خليني نبدأ كذا، ندخل معك بالسالفة ونسألك متى آخر مرة اعتذرت؟
2: اعتذرت الصراحة للوالدة.
1: عسى ما شر زعلتها؟
2: لا يعني علشان أشياء في البيت، أشياء روتينية في البيت يعني نسيت أسوي.
1: اي اكيد طبعا، ما انت بقاصد، وحلو حلو انك دائما تحسس الانسان بقيمته واهميته، فما بالك لما يكون احد والديك من خلال الاعتذار.
0: طيب انا جاب بالي السؤال اطار الوالده غاده وعبد العزيز معي، الله يحفظها لك حلوه اللبن.
2: امين.
0: هل الاعتذار هذا متكرر مع الوالده لما تعتذر منها دائم في موضوع الروتين اللي تكلمت عنه؟
1: اذا متكرر مشكله.
0: ها
2: لا هو احيانا، بس احيانا هو تكون نسيان ف ولا هو في البال يعني.
0: طيب انت وش تشوف ردة فعل الوالدة لما تعتذر منها؟ انا اقول تقدير واحترام للوالدة، هل تشوف الاعتذار طيب خاطرها ولا
2: لا؟ هي في البداية حتكون زعلانة.
1: اي
2: حتى لو اعتذرت حتكون زعلانة يعني.
1: شوف، انت الولد الوحيد ولا عندك اخوان؟
2: لا انا مو بالولد الوحيد، ما شاء الله احنا كثير ما شاء الله.
1: ودائم تطلب منك انت يا عبد العزيز؟
2: لا مو دائم، بس في الاشياء الروتينية يعني، اشياء فيها طلبات ودي
1: يجيب زي كذا يعني. لأنها تدري، لأنها تحس أنك أقرب شخص لها وتمون عليك. يعني الأمهات أحيانا يتحرجون يطلبون شيء معين من أحد الأبناء، إلا إذا شافت أنه صدره وسيع ويتقبل ويتحمل، فهنيئا لك.
0: أنا ما جاوب على سؤالي عبد العزيز، قاعد يراوغ. كم مرة اعتذرت من الوالدة في نفس الخطأ اللي ارتكبتها في روتين البيت تتكلم عنه قبل شوي؟
2: لا يعني مو كثير.
0: طيب كثرة الاعتذار بنفس الخطأ تحسس، ما تفكر انه يحسس الوالدة شوي يعني
1: بعدم اهتمامك،
0: بعدم مثلاً اهتمامك وعدم حرصك؟
2: الا في بعض الاحيان يعني، حتى يعني الاحظ في تعبير وجهها تتغير، غير يعني تتقبل الاعتذار في البداية. بعدين اذا كثر وتكرر يعني ما تتقبل الاعتذار، تقول
1: تبدا تقول عبد العزيز ايش علامك يا عبد العزيز، ايش نوحك؟
0: اول شيء عبد العزيز دبر عمرك عشان ما تجلد ذاتك. اعترافك بالموضوع هذا بحد ذاته واعتذارك لوالدتك دليل انه انت قاعد تاكل في نفسك صراحه.
1: هو بدايه الاعتذار اعتراف.
0: الاعتراف، فاعترافك للموضوع بحد ذاته انا اقول الله يحفظها لك ويرزقك برها واركد فديتك. والله العظيم ترى يعني، ترى بعض الأمهات سبحان الله تقول وبعدين معك، إذا الجدار يفهم أنت ما تفهم. أنا ما ودي نوصل لهالمرحلة.
1: كثرنا على قلبه. ندم عبد العزيز أنا فضفض. الله يعطيك العافية عبد العزيز، احنا بس كذا حبينا يعني ناخذ ونعطي معك عشان نحمسك
0: إنه وناخذ دور الأم.
1: يمكن أمه ما كانت شديدة عليه مثلنا.
2: لا الوالدة كانت شديدة في بدايات حياتي، بس الآن خلاص.
1: الله يعطيها الصحة يعني والعافية، وما في ترى أحلى من أنك تبر أمك بهالعمر، والله يطول بعمرها إن شاء الله. شكرا لك يا عبد العزيز. خالد معنا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا خالد.
3: الله بالخير جميعا.
1: مساء الفل. نتكلمنا
3: من الرياض طبعا.
1: يا هلا وسهلا بأهل الرياض.
3: الله يحييك. أول حاجة إذا سمحتوا لي أبارك للشعب المغربي على التأهل لدور 16.
1: يستاهلون.
3: وأهنئهم على المستوى الجميل الجميل الجميل اللي قدموه. والفعل إن شاء الله الباقي الفرق العربية والإسلامية إن شاء الله.
1: يا رب يا كريم.
3: ثاني حاجة، أنتم أنا أخذت أسلوب منك وأسلوب من إبراهيم.
1: تفضل مسموح تفضل.
3: إبراهيم صراحة عجبني إنه يقول عشان أرتاح نفسيا، أعتذر عشان أرتاح نفسيا.
1: نعم.
3: نفس الشعور أنا أحس إني لما حتى لو زلة صغيرة أقدر أراجعها في نفسي، ويمكن ما أنام لحد ما أطلع الشخص اللي أنا حسيت إني لو حتى زلة صغيرة ترى قصدي كذا، ترى كان كذا، لا تفهمني غلط، لكي أنام مرتاح.
1: حلو.
3: أنت حاسة إنك قاسية شوي تقولين ما أقبل اعتذار أبدا، ما أقبل.
1: لا لا ما أقول أبدا، في أشياء ما أقبل فيها اعتذار، ولا أنا إنسانة ترى أسامح وأمشي وعدي جدا.
3: أي إنسان، أي إنسان لما يحس واحد تعدى الخطوط الحمراء مرة، الخطوط الحمراء ما أكيد ما راح يسامح فيها، لكن لما شخص يتصل علي ويقدرني ويقول معليش أنا آسف أنا حسيت إني كذا، لابد برضه لابد يكون في مني تسامح. يمكن يصير شيء في الخاطر أوكي، لكن التسامح لابد لابد. الشخص اللي قدرني وأتصل وأعتذر المفروض برضه أنا أقدره، لو لا غلاي عندك كان ما أتصل
1: واحد
3: قال خلاص سلامته، اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل.
1: فعلا
3: هذه وجهة نظري في الزعل وما الزعل.
0: طيب أنا بسألك يا خالد، آخر مرة قلت فيها يا لب قلبك، آخر مرة قلت فيها أنا آسف كانت المين، وش كان الموضوع، وهل كان يستحق الاعتذار؟ بعض الناس ترى يعني تو ربا قالت كلمة جميلة، يمكن معنا زميلتنا ربا قالت بعض الناس تعتذر منهم ويبدأ يكابر، يعني يدخلك في مرحلة الإذلال يعني، أو انصح المعنى أنه يخليك تفقد كرامتك شوي يعني، ويحاول يعاتبك ويحاول يلومك على اللحظة،
1: يخليك تندم على اللحظة اللي اعتذرت له فيها.
3: شوف الحقيقة طبعا أنا أشوف أنها في الأيام هذه أو في السنوات هذه الأخيرة صارت الناس هذه موجودة بكثرة، موجودة بكثرة بكثرة بكثرة مرة، يعني اللي مهما اعتذرت منه يذلك يذلك يذلك يذلك يذلك، عكس أول كان في تسامح كثير، بالعكس يا بالحلا مشي ترى ما حصل شيء ترى عادي، ما إحنا إخوان إحنا أصدقاء إحنا نجلس مع بعض.
1: صح، تجي تعتذر منه هو اللي يعتذر منك.
3: أيوة الزلة تصير، لا تشيل في بخاطرك، لا تشيل في نفسك. أنا صراحة ما صار محيط اللي أنا حولهم قليل جدا جدا، يعني ما عاد صار في محيط كثير.
1: فقلت الزلات. أي عشان نعرف بس إنك ما اعتذرت من تالي.
3: صح قلت الزلات، لكن أنا عموما أنا ما أدري، بس أنا أحيانا أحس حتى لو تكلمت مثل حسيت إن في موضوع طلع غلط أو طلع غير اللي ممكن ينفهم بطريقة ثانية، حتى في نفس المكالمة أوقف وأرجع أقول يا فلان ترى قصدي كذا، على مستوى الجميع سواء حتى على مستوى في البيت، حتى على مستوى عيالي أخواني، حتى لو أكبر مني ولا أصغر مني أنا ما أنظر نظرة، هذه حسيت إني غلط أوقف وأقول لها صحح لي الموضوع وأعتذر، قلت إذا حسيت إن موضوعي غلط عليك في شيء ولا حاجة فأنا أعتذر منك.
1: حلو التوضيح، يعني ما تخلي الإنسان يفهم غلط
3: أبداً.
1: ولا توصل لمرحلة الخطأ والاعتذار.
3: ما أرتاح نفسياً أصلاً لو حسيت أن الموضوع أنها مطول أكثر.
1: والله درجة نضوجك عالية يا خالد،
3: إن شاء الله يا رب تدوم إن شاء الله.
1: شكراً لك.
3: الله
1: إن شاء الله تدوم.
3: إن شاء الله تدوم.
1: ما ندري عن المستقبل الخاضي. شكراً لك.
0: سما مساء الخير.
4: أهلين مساء النور.
0: حياك الله يا سما، من وين تكلمين يا سما؟
4: من الطايف.
0: من الطايف، وكيف الأجواء عندكم في الطايف؟
4: ليوة بس شمس الطايف يعني ما تضاهيها شمس الصراحة.
1: حارة يعني؟
4: حارة جدا وعمودية يعني.
1: يعني لا تجون لحد يجي.
4: أنا تبين زراق أي لحد يجي صدق.
0: والله
4: تبين أجوانا وحياكم.
0: على لهجتك ما شاء الله كنتك من الرياض.
4: لهجة بيضاء.
0: إيه لهجة بيضة صح.
1: ترى أغلبنا الحين لهجة بيضة يعني، توحدت مناطق المملكة تحت يعني هاللهجة البيضة الجميلة، بس برضو تظل خصوصية المناطقية في لهجاتنا جميلة.
0: ما شاء الله.
4: إيه نعم، إيه خصوصا الطائف تعتبر منطقة يعني تضم قبائل كثيرة، ما هي
1: أي جاية من غرب وجنوب وحتى الوسطى ما شاء الله.
0: يلا ندخل في موضوعنا يا سماء.
4: ندخل موضوعنا.
0: انت متى تشوفين الاعتذار يعني في وقتها، يعني تقول انا لازم هنا انا اعتذر يعني، ومن اللي يستحق الاعتذار في محيطي؟ يعني بعض الناس يقول انا والله، بعض الناس انا كذا انا اسمحهم يقول يا اخي انا ليش اعتذر منه، ما بيني وبين شيء، ما يحط خط رجعه ويلتقون في يوم من الايام يقول انا ليتني اعتذرت. يعني بعض الناس يقول كلم فلان، قال لا لا لا لا بيني وبينه مشكله، ويحاول يضيق دائرة العلاقات بينه وبين الأحباب، تلقى أخطأ بحق راعي المحطة، وأخطأ بحق واحد من جيرانه، وأخطأ بحق واحد من زملائه، وهنا عاد كل ما طلبت منه شغلة قال والله ما برايح عشان فلان،
1: شربك الدنيا،
0: ما راح شربك الدنيا، ولا راح أبنزل عشان فلان، ولا راح أشتري السوبر ماركت عشان فلان. وضيق علاقاته.
4: الدنيا كلها علاقات، الدنيا كلها علاقات, علاقات. يعني
0: من فسؤال لك، من اللي أشوف أنه أنا أعتذر منه، ومتى أنا أعتذر يعني؟
4: والله شوف، الشخص اللي أنا أجرحه، وأنا يعني عادة ما أجرح أحد، ولكن ربما يعني جل من الله يسوى تطلع مني، أعتذر له مباشرة يعني، لأنه ما أدري سبحان الله يعني بيقعد بخاطري شيء حتى أنا ممكن ما أقدر أنا
1: ترتاحي.
4: وأنا نادرا وأنا نادرا ما أجرح، يعني ما أجرح أصلا الحمد لله. ممكن تطلع مني زلة لساء، قلطة ما هي مقصودة عفوية بوقتها، مثلا أن ما أكبر الموضوع وأعطيه أكبر من حجمه علشان لا يكبر الموضوع ولا يكبر براسها هي حتى أصلا أو براس الشخص، انه عادي اعتذار عابر بحجم الخطا يعني انا غير مقصود.
0: انت طب تقبلين الاعتذار؟ يطيب خاطرك في الاعتذار ولا في الامور؟
4: انا اقول لك ليش، لانه انا ما انتظر اعتذار. انا اللي يخطب حقي، انا شخص ما اخطب حق احد، مو لاني معصومه، بس انا دائما اشتري الخواطر ودائما
1: اتحرين وتحرين يعني الصح والخطا عشان ما تضطرين تعتذرين.
4: ايه بالضبط، وانا اداري الخواطر، فانا لما يجي شخص يخطب حقي وهو عارف انه قاعد يخطب حقي ورمض خاطري عرض الحائط مثل ما يقولون، انا حتى الاعتذار ما انتظره منه، انا بس اطوي الصفحه وانسحب بهدوء، لا عتب لا زعل لا شرها. أنا هو ما رح يلقاني، أنا موجودة بس الصلاحيات كلها انسحبت، المزايا كلها راحت ما تي فيه، أنت تحجمت ورجعت لحجمك الطبيعي، أنت غريب، أنت صرت غريب، ما أكرهك، ما أحبك، ما
1: أبيك، مالك قيمة.
0: ذكرتيني فلسفتك سما ما شاء الله تبارك الله، تونا ناقشنا فيها تحت الهواء، أقول للي حولي ترى أنا طيب ومنت بجاي أطيب مني، بس لا تخطب حقي، لأنك لو أخطيت بحقي
4: تخسرني للأبد،
0: حتخسرني في إطار العمل.
4: لو أني أنا يعني ممكن توصل
0: اسمع يا سما غادة،
4: أتمنى أني أنا أعاديك أكون سما. عدوك بس ما أكون كذا.
0: اسمعي غادة وش تقول، تقول يا آخر حبة.
1: أنا لا لا لا أنا أنا أنا بس بوصل معلومة مهمة. ترى في كثير يا سما اليوم من الناس اللي يقولك ليش أعتذر، هو آخر حبة في الدنيا ما في الله، يعني نظرتنا الساطية هذه لتحجيم بعض العلاقات بحجة أنه يمكن جدا أنه هو يستبدلك ويستبدل مكانك بشخص آخر، ساهمت في أنه الناس ما عاد تبالي بموضوع أنه تعتذر ولا حتى تعمل قيمة للكلام اللي يصدر منها.
0: هذا رد على كلامك، شوف غيري يعرفك ديري
1: بالضبط
0: ولا لا يا سما؟
4: والله شوف يعني هو لا هو نهج قرآني أصلا، فمن عفا وأصلح، يعني هو العفو مطلوب، ولكن سبحان الله نظل بشر يعني إلا ما يجي في الخاطر
1: ولنا قدرات بس سما أنت قلتي مرة قلتي معلومة مرة مهمة اللي هو الاعتذار بحجم الخطأ، يعني لا يكون الخطأ هالقد وأنا أروح أعتذر وأكبر السالفة، يعني حتى ذهنيا في عقل المتلقي يبي يكبر الموضوع، يعني بدل ما جاء كحلها أعميها
4: يعني.
1: يبي يعيش الدور دور الضحية صح ولا لا؟
4: دور الضحية. لكن إذا كان الخطأ من دائرة قريبة جدا، كنت أنا يعني حاطتها في مكان أنت ما رح تضريني، أنت شخص ما رح يأذيني، أنت أمان.

0: بالنسبة لي. وأكتشف يجي منك تتجي الطعون منك يعني، أو يجي الأذى والضرر منك وتبيني أسامح يعني، لا أنا هنا أنس، أنا أكبر عقاب عاقب فيني أنا أنسحب وأطلعك من حياتي وأنا أطلع منها، زي ما يقول الشاعر أعددتكم لدفاع كل ملمة عني فكنت معونة لكل ملمتي، فلأنفضن يدي يأسا منكم نفض الأنامل من تراب الميت، ولأرحلن رحيلا لا متأسف أبدا لفراقكم ولا متلفت. فهو رحيل صامت يعني.
1: الله على شيء من الكبرياء في القصيد.
2: شكرا سماء، يعطيك العافية. جميلة سماء. عبد الله مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أبو
2: تركي. حياك الله، الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يبارك فيك ويحفظك. حياك الله انتباهك، كيف حالك؟
1: هلا وسهلا، الله محييك، يا هلا وسهلا، نورتنا.
3: الله يبارك فيك، الله يحفظك إن شاء الله ويجزاكم خير. أوجه شكري للأستاذ مهند على حسن ترتيبه واستقبال المكالمات، الله يجزاه خير ويبارك له إن شاء الله.
2: الله يسلمك.
3: أنت وموضوعكم عن الاعتذار.
2: إيه؟
3: ما في شك أن الاعتذار أولاً ديننا الحنيف حث على الاعتذار وحث على التسامح بين المسلمين وبين الناس أجمع، ومع ذلك ما تجي المشاكل إلا من القريب، سواء صديق أي اللي تحدث بينها المشاكل، ولكن أهم حاجة أنه لا يكون زعل، ولا ترى ولا بعيب أن الواحد مثلاً يعتذر. أنا الآن لما أحس أني غلطت على أحد واجب علي وجوب أني أعتذر منه، وحتى مثل ما تفضلوا الآخرين لما يقول والله مثلا يكبر أو لأنك جيت أنت بنفسك واعتذرت منه، يقول والله فلان جاء واعتذر مني بالعكس هذه بطولة لي لك أنت، هو لن يستشهد لك. ولا ننسى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما أوجي وحصل من قومه ومن قرضاته، لما قال لهم الرسول ما تظنوني فاعل بكم، قالوا أخ كريم ابن أخ، قالوا ذهبوا أنتم خلقاء. يعني شوف ماذا فعلوا بالرسول، كسروا رضعيته وطلت من مكة، ومع ذلك قال أخو كروبنا أخو كروب اذهبوا أنتم الطلقاء. يعني الاعتذار هذا شيء طيب، ولو ما حصل الاعتذار ما راح التآلف بين الناس وبين الأخوان والزملاء والأصدقاء. الاعتذار يعني أنا أشوفه واجب بين الآخر.
2: كيف عبد الله أقول الله يرضى عليك، والله كلامك جميل وأثمن على كلامك، كفيت وفيت يا جميل، حتى ما قدرت أناقشك عبد الله، يعطيك العافية.
1: شكرا.
2: أحيانا كلمة أنا غلط ثقيلة على اللسان، لكن عند كثير من الناس أكبر من ألف هدية. الاعتذار الحقيقي يا جماعة الخير مو بس كلمة، هو وعي، احترام، رغبة صادقة في إصلاح الخطأ. إحنا مشكلتنا وصار نقاش تحت الهوى مع الزميلات، كنا نقول أنا ما نبغى وكيل ابن آدم، حتى أحيانا ممكن واحد يخطي بحقك وحق الآخرين، بس ما أنت مسؤول أو كفيل أنك أنت تصحح الخطأ. أتكلم اللي يتجاوز النظام وكذا، تقدر تبلغ الجهات الأمنية، كنا نتكلم عن اللي يحدك. أنا في يوم من الأيام قاعد أقول للغادة وربا، أقول لهم أنا كان واحد يخطب حقي يلف علي، أعرف أنه قيادته جنونية ومغير ملتزم للمسار القيادة، قاعد ألحقه، قاعد أقول له يا ألحقه بس أوقفه، بقول ليش تسوق كذا. والله واحد أعطاني درس بكلمة، وهذا اللي كل من يسمعنا الآن في الطرقات،
1: لحقته ووقفته وسألته،
2: لحقته طيب. هو يمشي بسرعة وأنا ألحقه، وضيعت وقتي وشغلي وتعديت مخرج المكان اللي بروح له. أبا أقول له ما تعرف تسوق، عشان ذا الكلمة بس هي اللي كانت في خاطري. قال لي يا أخي الكريم اللي معي في السيارة، قال لي ترى اللي قاعد تسوي يا إبراهيم غلط. قال هل أنت وكيل ابن آدم؟ قلت لا. قال هل نفسك رخيصة؟ ليش تعرض نفسك والآخرين في خطر؟ يا أخي خلا
1: يلحقوه علشان بس يقول بعض ليش تسوق كذا.
2: إيه بعض الأخذ، إحنا مشكتنا ودنا نبين للناس إنه هذا غلط وهذا صح، بس طبيعة البشر إنه ابن آدم خطاي،
1: والحياة ما هي مثالية،
2: والحياة ما هي مثالية، فممكن هو يخطب حقك ولكن يربيه غيرك، يربيه النظام، يربيه حدث لا سمح الله ويحفظ إن شاء الله ويرد لأهله سالم غانم. لكن مصير الخطأ اللي داوم على الخطأ الدائم مصير يتربى في يوم من الأيام، يقلل من الخطأ، من التجاوزات لحدود الآخرين، من في اللعب في مشاعرهم، في إنه أنا ألف على هذا وأصدم هذا، إني أنا أتجاوز حقوق عملي وأقعد أظلم هذا وأقدم هذا. طبيعة يعني النفس أمارة بالسوء، ولكن الإنسان الذكي اللي فعلا يخاف الله سبحانه وتعالى في كل أموره يبادر بالاعتذار أول شيء.

0: لأنه الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه الاعتذار وهذا عفو، ومن عفى وأصلح فأجر الله. حتى لو ما أنتظر أني أنت تنتظر مني كلمة اعتذار، خليني أعتذر منه يا أخي. أول شيء إرضاء للنفس وطيب خاطرك، وفي نفس الوقت أحس أنه أنا هذا أنا شيء مسؤول عنه أمام الله، في أنه أنا أخطيت بحقك وأخطيت بحق الجار وبحق اللي يقود السيارة وبحق الأم بحق الزوجة بحق الأب. إحنا مشكلتنا ذبحتنا مكابرة. بعض الناس يقول أنا لما أعتذر أقول يا أخي والله العظيم بصغر في عيونه، ولا بيقدر يتفلسف علي، ولا بيشوف نفسه علي. لا لا لا لا، والله والله بعتذر رضا كان بها، ما رضا عاد. هذا شيء أصل اعتذار لله عز وجل حتى
1: يعني
0: تكون قاسية.
1: أجر ما
0: إيه، لا تقدر تقول أنا أعتذر عشان أكسب وده. ولكن لما ضيق علاقاتي مع الناس، أنا مسارق من هذا وظالم من هذا وماخذ حق هذا وموقف إجازة هذا وماخذ حق ذا، طيب بعدين أنا قللت علاقاتي مع الناس وصرت أنا سبحان الله أعيش في معركة مع نفسي مو مع الآخرين، لأن قللت علاقاتي مع الناس. أنا ماني ملزم أوصل لهالمرحلة وأضيق علاقاتي مع الناس، أبحتاج هذا.
1: يداك أو كتا وفوك نفخ.
0: الله عليك يا المتنبي. طيب
1: خليني بس قبل ما نروح الفاصل أبطرح نقطة مهمة ونتناقش فيها إن شاء الله بعد الفاصل. الاعتذار بين الزوجين ترى فيها مكابرة عجيبة غريبة. يقول لك الرجال ما بي والله شوكتها تقوى علي، المرأة تقول لا والله هو ملزوم يعتذر لأنه أخطأ. مثل هذه الاعتذارات اللي تحدها علاقة معينة أو يعني تضفي عليها طبيعة معينة، تلاقي أنه صعب فيها الاعتذار لدرجة أحيانا يفسر الاعتذار بطريقة عجيبة غريبة. هنسمع.
0: لا بدي أختصر لك إياها.
1: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا كلام لا لا لا لا بالله عليك، لأنك أنت استفزتني بالكلام هذا.
1: نعم.
0: إحنا مشكلتنا لما نقول أنا بعتذر يرى أنه بيقل من عمره، بيتعب نفسيا. شوف أنا ربع كلامها جميل عجبني بصراحة، وكنت أتمنى كلامه يطلع الهواء. إحنا مشكلتنا يعني نحاول نبين للي حولنا انه انا طيب وما عدني اصيل واعاملك افضل مما تعاملني، وانت قدمت خطوه، قدمت لك 10 خطوات واعطيتك افضل مما تستحق. حتى لو تقول، حتى لو فهمتني غلط، تقول وش المرونه عنده والمروه والطيبه والكرم اللي عنده، هذه طبيعتي هذه اخلاقي اللي تربيت عليها، تفهمها مثل ما تفهمها. لكن اذا اخطيت بحقي راح ازعل. اخطب حق الآخرين، أنا ما لي علاقة، ما أنا مسؤول عن الناس، أنا أتكلم عن نفسي، لأن أنا هذه طبيعتي، هذه اللي أنا ترابيت عليه، أخلاقي، رجل سمح، امرأة سمحة، مبتسم، أسلم على اللي أعرف والذي لا أعرف، وأقعد وأدخل وأطرق الأبواب وأستأذن هذا ومؤدب. ولكن أنا أتكلم عن المدير الناجح والمدير اللي يحترم موظفينه. بعض الناس يحب الاحترام ويحب العمل الدؤوب، بس لو أخطب حقه لدرجة أنا ودي أقول له، ودي أقول لكل من يسمعني الآن، ترى الناس الطيبة لا تخسرهم ولا تحط، لا تحط يعني عائق بينك وبينه، لا تحط عائق بينك وبينه إذا أخطيت بحق عملك وبحق مديرك وبحق صديقك وبحق زوجتك وبحق زوجك. لا تخطي بعدين، لأنه ترى تعبه وزعله كايد، هم بيجي يقول لك ترى زعلك كايد. عشان كذا حاول إنك تفهم الأشخاص الطيبين، لا تخسرهم.
1: إلا بخسرهم. راح الفاصل ونرجع من جديد، خليكم معنا.

0: عز النهار. عز النهار إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عودة لكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار، ووصلنا معكم لفقرة بصمة موظف. ترى مين الموظف اللي مر عليك وحاب اليوم تقول قديش هو كان في المكان المناسب واللي قدم من خلاله أجمل تجربة مرت عليك. بنفس الوقت نسمع منك أنت كموظف عن تجربتك في العمل اللي بتمتهنه حاليا، شاركنا وسجل خروجك من العمل، لأنه أتوقع الحين بصمة خروج. فنسمع منكم على 011-45-3، بالإضافة اللي حاب يشاركنا في ترند اليوم عن الاعتذار. اللي حاب يشاركنا أكيد ما زال فيه مجال. نقول هلا وسهلا بالجوهرة.
1: أهلا.
0: أهلا وسهلا. هو كان جواهر ثم جاء الاعتراف متأخرا.
1: لا الحين لما أدق عليكم شو اللي يجيب بالك الحين؟
0: أول ما تدقين تقولين جوهرة نقولك آه الجوهرة.
1: ايوه
0: فانت اختصرتيها عرفت. حياك الله، يا لو سهلة بالجوهرة.
1: شوفي انت كمان موضوع الاعتذار صح؟
0: اي
1: ايوه. شوفي انا عندي مشكله مع اللي يغلط وبعدين يبغى منك، يعني اذا قال مثلا يلا اعتذرت مني او اي شيء، انه على طول ترجع الامور طبيعيه. ما ينفع حتى لو اعتذرتي.
0: صح، بعضهم يعني يعتقد انه الاعتذار يمسح كل شيء، رغم انه احيانا بعض الكسور تخدش وما ما ما تروح بسهوله ابدا.
1: لا شو قصدي، اعطيني وقتي ازعل منك عادي. اوكي تبين تعتذرين مني، تبين نرجع زي اول، لكن احتاج هذا الوقت اني انا زعلانه مع بعض، لا تكلميني ولا نكلم بعض. ايه يعني يعني شلون زي اللي يلا
0: فتره تشافي او تعافي نقدر نقول عنها.
1: اي واحسن يعني تصدين عن هذا الشخص شوي.
0: طيب وش الجرح اللي جاك في يوم من الايام يا الجوهره وقلتي جرحك وصل ولن أقبل الاعتذار؟
1: قصدك إني خلاص ما رجعنا
0: على ما رجع ما رجعت وحسيتي إنه زعلك فيها كايد وإنه حتى الاعتذار ما يشفي غلك فيه؟
1: في صراحة ما أقدر أقول علمك ليش؟
0: أي
1: لأن في كل مرة أقول لأحد هذه المشكلة يشوفونها تافهة ويقولني ما هي تافهة. أنا بالنسبة لي ما هي تافهة، ليه؟ لأني ما توقعت هذا الشيء من يطلع من هالشخصين.
0: اي احيانا مكانة الشخص عندك يعني تسوى، فهي اللي تخرب الموضوع.
1: اي يعني هي كذا، انا ما توقعت منها هذا الشيء، ما انا بنظرهم انها شيء عادي، يعني ما ينفع تسالين عن شيء كذا. عرفتي؟
0: اي صدقتي والله الجوهر. احيانا نزعل مو لانه الموقف يزعل هالقد، تقدرين تتغاضين وتسامحين، بس لانه الشخص مكانته كبيره ما توقعتي منها الخطا.
1: اي فعلا. الله يا غاده ليتك في حياتي.
0: أنا في حياتي طيب.
1: لا يا ليت أنت كذا واحدة حولنا، واحدة أقدر أشوفها.
0: يا عمري
1: والله العظيم.
0: تحسيني قريبة، أفهم المشاعر كذا.
1: والله إيه تبلي مرة. أحتاج واحدة كذا مرة.
0: أنا استحيت. يا حبيبتي شكرا الجوهرة، متعتينا بسمع صوتك، يعطيك العافية. هلا وسهلا بمحسن.
2: يا مساء الخير، مساء عليك وعلى جميع المستمعين وعلى إبراهيم.
3: يا حبيبي
2: أستعلق على الموضوع الترند اللي هو موضوع الاعتذار.
0: سم تفضل.
2: في بيتين شعر للإمام الشافعي أنا أشوفه والله منهج في الأخلاق والتربية، يقول: ولما عفوت ولم أحقد على أحد، رحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته وأدفع الشر عني بالتحيات.
3: الله.
2: اليوم الغرض من الاعتذار وش هو الغرض؟ الغاية هل أني أنسيك الخطأ ولا عالج الخطأ؟ في فرق كبير.
0: صح،
2: ترضيني بكلمتين وانسى وانت الخطأ ما عالجت، هذه مشكلة.
3: صح،
0: هو غالبا بينسيك الخطأ، أغلب الناس تعتذر عشان تنسيك الخطأ.
2: الله سبحانه وتعالى قال: فمن أعفى وأصلح فأجره على الله. ما قال فمن أعفى وأجره على الله، لابد من الإصلاح. ابن عثيمين يقول: فمن عفى ولم يصلح فأجره ليس على الله. وهنا في خطأ. إبراهيم يقول: متى يكون العفو قوة ومتى يكون ضعف؟ يكون قوة لما أنا أخطي على الشخص

0: موقن كذا جواتي إن أنا أخطأت والخطأ يستحق الاعتذار، مو أروح أعتذر عشان بس أرضي الشخص الآخر. ففرق لما يجي أعتذر عشان بس أرضيك إني حتى لو كان خطأي ما يستحق الاعتذار وأروح أعتذر بس عشان أرضيك، هذا ضعف. بس لما أخطأ عليك
1: هنا محسن الشخص اللي يعتذر بس لمجرد إنه ينسيك اللي صار دائما يكرر نفس الخطأ لأنه ما أصلح شيء، وبيضطر إن هو يعتذر مرة واثنين وثلاثة إلى أن خلاص يعني يصير الخطأ أسلوب حياة.
0: وأنت مثل ما قلت بداية البرنامج قلت مو أي خطأ انجبر، فعلا مو أي خطأ الاعتذار ينسين الخطأ. هذا في خطأ والله العظيم مهما قدمت وبدلت ما راح تسير الخطأ هذا. وشاكر الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، شكرا يا محسن، شكرا لمداخلتك. نايف معنا، اشجعك
2: إبراهيم كده
1: سكون
3: مستمتع. لا والله مستمتع. هلا نايف حبيبي.
2: هلا مساء الخير إبراهيم، مساء الخير غادي، يعطيكم العافية.
1: مساء الفل.
2: حقيقة الموضوع شدني وقلت أشارك.
3: شدني
1: اعتذر إبراهيم، اعتذر من اليوم، اعتذر، يلا اعتذر، تفضل المايك امامي.
3: لا انا لا، هذا ترى بروفه، هذا مثل،
2: ترى مي بلهجتي ابراهيم.
3: لا لا
2: ترى مي بلا، والله مي بلهجتي ترى بس.
1: طيب نروح
3: لا ما فهمت، ما فهمته هذا، بشوف انا بشوف رده فعل نايف،
1: بيزعل ولا ما بيزعل. قلت
3: كذا واذا زعل ابعتذر، بيتقبل اعتذار ولا بيقفل خط بوجهي؟
2: لا استعوى.
1: لا نايف روحه حلوة رياضية مثل ما يقولون.
3: لا أنا لو ما والله أني أحب نايف. أنا
1: طبعا نايف من أصدقاء اللي لا يعني تلقاه في كل البرامج ما شاء الله.
3: في في أشخاص صراحة يعني مهما اعتذروا ما ينغفر لهم.
1: في ناس مهما أخطأوا يزين خطاهم على قلبك، والله العظيم.
3: يا زينك يا نايف. طيب نايف خلينا كده ندردش دردشة حبية، وأنا أثق في رأيك والله يا نايف. أنا قلت أحيانا بعض الناس حس إنه الاعتذار كلمة ثقيلة عليه لما يقول أنا آسف وما أدري وش، ويكابر ويكابر وتكبر المشكلة لين خلاص يبدأ في جفا بين الطرفين. تمام، إحنا خليني كده أقول سؤال حبي كده وأبي فلسفتك، ليش ما نعتذر؟ ليش إذا أخطينا بحق الآخرين؟
2: إبراهيم أنا أقول لك أعتذر أني أي نعم، إذا أخطيت بحق الآخرين تعتذر.
3: لا ليش يعني ما أعتذر؟
2: إن الرجال مثلا طيب ما فيها شيء، هذا ليش ما تعتذر؟ يمكن يشوفها نقص من كبرياءه مثلا، أو نقص
3: إيه؟
2: شخصيته
3: إيه؟
2: أو يحس إنه ضعف.
3: أيوة حلو. أي هذا كلام نبي
2: الشيء هذا ممكن بعد أي نعم، يمكن يحس إنه مثلا إني أنا مسيكين كل شيء أعتذر له. لا كبريائي انا مثلا ابراهيم، وانا وشلون انزل نفسي الشخص زي كذا، فعاد من نظره كذا، من منظور هذا. وبالعكس انا اشوفه منظور خاطئ اخوي ابراهيم، لان اختي غاده لان اللي انا اشوفه الاعتذار من شيم الكبار. صح. والواحد مهما اخطا لابد يعتذر صراحه،
1: طبعا ما حيكون اعلى من مستوى الاعتذار. كلنا خطائين، كل بني ادم خطاء،
2: ويعني
1: واللي يفرق بيننا انه في ناس قادره على النيه تعتذر، وفي ناس قادره انها هي تصلح الامور مو بس تعتذر، وفي ناس تكتفي بالصمت.
3: يعني انا في نقاط جدليه
2: في شوف الاعتذار
3: مهم في نقاط جدليه نايف، يعني اللي يحب فعلا يعتذر اول. انا اشوف كذا يعني، انا يعني تعقيبا على كلامك الجميل والمنطقي انه بعض الناس راس تنقاص، وهي اصلا يعني بالعكس هو ما عنده شجاعة. بس أنا أقول اللي يحب فعلا وصادق وعنده مروة وعنده مبدأ وعنده كرامة هو الذي يعتذر أولا. صح ولا لا؟ الاعتذار بدون تغيير مجرد كلام. يعني في أشخاص مهما اعتذروا تقول يا أخي والله بعض الناس يازين اعتذارهم، يازين اعتذارهم، تحس أن سبحان الله يكبر في عينك، هو كبير في عينك كبر زود.
2: هذا هو
1: يعني في اعتذارات والله العظيم مو بس تجبر الخاطر.
3: إيه
1: اي سمناي،
2: حتى انت اخوي ابراهيم اختي غاده لو جاكم احد، لو جاكم احد اعتذر مثلا هو مختلف، تلقونه يكبر بعيونكم، والله الرجال ما قصر واعتذر وبيض الله وجهه على انه اخطا وكذا، عكس الشخص اللي شايف نفسه ويقول والله وش انا اعتذر غاده، من غاده اصلا، من ابراهيم عشان اعتذر له.

0: تحس ان الموضوع يعني اول شيء يدل على التربيه، على البيئه اللي عاش فيها، على الناس اللي يجلس معهم ويتكلم معهم. فالاعتذار بالعكس انا اشوف الاعتذار للاجنبي، للمواطن، للمقيم، لازم الاعتذار
1: نايف
0: يصير اساسي عندك.
1: والله انت اعطيتني معلومه ابغى اتكلم فيها بعد شوي، قسم بالله. شكرا على ذكائك، بسم الله عليك نايف. شكرا نايف.
2: شكرا نايف.
1: نايف انا، هل ممكن المدير يعتذر من موظفه؟
2: صار.
1: هل ممكن الاب يعتذر من ابنه؟
2: صار.
1: هل ممكن الزوج يعتذر من زوجته؟
2: لا. ناخذ اتصال.
1: ساره مساء الخير. حيتني
3: مساكم
2: ومساك، حياك يا ساره، اهلا وسهلا.
3: هلا انا معك يا غاده. صح،
2: شفتي كيف انا افهم عليكم؟ يصير صح ولا لا؟
3: انا صح ولا غلط؟ هو يعتذر.
1: انا لا.
2: والله العظيم كثير من الرجال عندهم اشكاليه في فهم الخطا عند المراه. والله يعني
1: هو يعني نقاش، هو مو خلاص. تاكدوني يا ساره، انت محضر، انت محضر شر ولا محضر خير؟ احنا نتكلم مقارنات، يقول بس هذه غاده تحب تاجج النقاش.
2: صرت انا اللي
3: هذا صح.
2: حبيبتي تفهمين، والله العظيم تفهمين. طيب ساره، الحين خليني اقول لك من واقع حي. مثلا وحده تزوج عليها زوجها، زين، هي ما تدري طبعا، هو حق مشروع الرجل انه هو يعدل، لكن اول شيء خبى عليها، ظل سنوات متزوج وهي ما تدري، اكتشفت بالصدفه ان هو متزوج عليها. كلمه اسف هذه بتحل المشكله تتوقعين؟
3: لا
2: طبعا. طيب في بعض الاعتذارات
3: تزوج يعطيها خبر، يعطيها خبر.
2: طيب صار، شلون ممكن يصلح الخطا؟
3: كيف يصلح الخطا؟ عاد هو على حسب يعني كيف يراضيها بالشيء هذا.
2: يعني هنا الاعتذار واحده ما يكفي؟
3: لا، يعني اعتذر وخلاص، يعني بيبي ياخذ الثالثه والرابعه.
2: صح. فاحنا نسوي ايش؟ احتياطات امنيه.
3: اي احتياطات امنيه ورضاوه قويه، يعني مو رضاوه عاديه.
2: والله
3: اذا هي تقبلت الامر هذا، عاد على حسب الازواج يا غاده بشكل عام. اما ناحيه الاعتذارات انا عادي اعتذر، مثلا اذا ناس لطيفين ومعي في البيت اجي لهم، ليش في حلوه زعلانه، ليش كنت زعلانه مني، معلش انا اسفه، كنت منرفزه، كنت مضغوطه من الدوام، عادي اعتذر ما عندي مشكله. بس نطاق مثلا الصديقات، يعني من باب اني ما اكبر دائره العداوه، يعني اتفادى ان مثلا يصير تصادم، وان حصل تصادم اعتذر عادي ما عندي مشكله، علشان ما ابي اكبر المشكله.
2: حلو.
3: بس اذا ناس اخطف حقي بقوه، لا انا ما اعطي فرصه مره ثانيه.
2: وزي ما قال ابراهيم، يعني جاك خطا في حقك، هنا تبدين تنزلين الناس الى مراتب اقل.
3: اي، لان بتحجمين العلاقه. انا سامحت بقد اتمادى بالكلمه او بالتصرفات. انا عشان كذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدغل المسلم مرتين. انا خلاص، هي مره واحده خلاص،
2: مرة واحدة وطاب الخاطر
3: ولا أنا أتسامح معاكم في التسامح والاعتذار، وأحب الاعتذار سواء حتى في العمل، في الأهل كذا، أمشي الحياة، تمشي الحياة. بس إذا كان شيء يجرح ترى، يعني شخصي أنا ما أعطي فرصة ثانية، أعديها أقول إيه خلاص حصل خير، أقول حصل خير وبس.
2: أي
3: حصل خير وخلاص. أي بس عشان ما يسمع،
2: عشان ما يكبر الموضوع
3: بالضبط،
2: تخلينا من قصرة مثل ما يقولون.
3: أي تعاون حلو وتسامح والامور هذه، مشي الحياه حنا خلاص.
2: يا كثر ما عدي والله العظيم، لو توقفين عند كل شيء.
3: اي نعدي، بس اذا وصل موضوع التمادي اكثر من التعدي، لا هنا اقدر اوضح النقطه هذه خلاص.
2: حلو،
3: يعني ما اعتذر.
2: جزء من الاعتذار ايضا انك توضح وجهه النظر، يعني ما تترك الامور عالقه، واللي يزعل يزعل واللي بيرضى يرضى.
3: بالضبط، اللي بيزعل يزعل واللي يرضى، واللي يزعل من نفسه يرضى من نفسه.
2: الله عادي. اي والله. يا زينك يا سارة. اي والله العظيم كل الامهات
3: بدون سبب يرضى من نفسه بدون سبب عادي، يعني راح يرجع
2: فعلا. وفي ناس زعوله ما تدري شلون ترضينا، تزعل من كل شيء.
3: اي عشان كذا انت دارين كل مره تدارينها كبر راسها.
2: الى متى يعني؟ الى متى؟
3: خليها، اي خليها زعلت ترضى من نفسها.
2: يا بعد قلبي يا ساره، امتعتيني بهالحديث، شكرا لك. شكرا ساره، شكرا. تحسها واحدة مصدقاتي والله، كل اللي بالخاطر كذا يطلع.
1: طبيعي انتم مسار تتفقون حتى لو ما اتفقتوا. احمد مساء الخير.
4: يا هلا استاذ ابراهيم،
1: الله يسلمك ويعافيك حبيبي.
4: الله يبارك فيك، كيف حالك يا استاذ غادة؟
2: الله يخليك يا احمد، انت كيفك؟ طمنا عنك.
4: الله يبارك فيك يا رب، الله يخليك
1: احمد. تفضل
4: يا استاذ ابراهيم.
1: وش يعني لك اعتذار يا أحمد حبيبي؟
4: الاعتذار عندي أنا يا أستاذ إبراهيم صعب جدا.
1: ليه؟
4: بمعنى أني أنا قاعد في بيت عائلة يعني عمامه، زعلت مع واحد من الأشخاص اللي معي في البيت. أيه؟ 6 سنوات ما كلمته هو معي في البيت.
2: يا ساتر
4: والله.
1: من اللي أخطأ بحق الثاني ومن اللي رافض الاعتذار منكم؟ أحمد
2: سمعنا؟
1: أحمد
2: ألو يا أحمد.
1: أحمد تخيل واحد تحمس.
2: لا والله أحمد سالفة مرة
1: خطيرة. أحمد أنت رحت فين؟
4: أنا موجود.
1: طيب يلا نعيد القصة من جديد. طيب
4: من أول خالص؟
2: لا لا أنت تقول
1: لا من أول خالص. أنت تقول أنت بينك وبين واحد 6 سنوات يعني
2: ساكنين في نفس البيت
1: وقاطعين بعض أنتم
4: نفس البيت. والله يا تصبر. طيب ما كلمت.
1: من اللي أخطأ بحق الثاني ومن اللي قاعد يكابر من ناحية الاعتذار؟
4: هو اللي قال في حق الكلام، وأنا وصلني الكلام وتكلمت معاه وقلت له ما عاوز أشوف وشك، ما تكلمني نهائي. 6 سنوات في البيت ما كلمته نهائي. واحد.
1: طيب كيف تأكدت إنه هو اللي قال عنك الكلام؟
4: أنا واجهته بالكلام وقال حصل. آه حصل منه الكلام.
1: طب هل ممكن الاعتذار يطيب خاطرك؟
4: والله ما أقبل يا أستاذ إبراهيم عشان الخطأ كبير بصراحة.
1: طيب أنا أقول يعني خلينا نتكلم كجانب ديني. أنا أحب الصالحين ولست منهم. هل تعرف يا أحمد يا حبيبنا يا غالي أطيب قلب اللي شاركنا بهذه الشجاعة بهذه القوة، هل تعرف أنه الاثنين أو الخميس ترفع الأعمال لله عز وجل، لا ينظر الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال حتى يصطلحها؟
4: صحيح، بس ما أصالحه في حالة واحدة أستاذ إبراهيم.
1: وفي إيش؟
4: فإني أنا مش عاوزه تاني أصالحه عشان كده.
1: أيوة
4: تدري
2: صدمت ربا.
4: أفهمك
1: فهمني فهمني فهمني يلا.
4: تمام، عشان يوم القيامة يلتقوا المتخاصمان وأنا مش عاوز أشوف وشه في الدنيا ولا في الآخرة.
2: يا ساتر يا ساتر. أحمد التصعيد غير مبرر على قوت مهند هذا يخلينا نوقف معك. يعني أنتوا طب أنتوا ساكنين في بيت واحد، طيب يعني ما تبغى تشوفه في يوم القيامة وأنت قاعد معه في البيت؟ كيف؟
4: أنا عندي كده، أنا طريقتي كده.
2: أنت طريقتك كذا يعني أسكن معاه بس ما أصالحه؟
4: عشان أنا يا أستاذة غادي.
2: نعم.
4: أنا بزعل شديد عشان أنا غلطي بعيد.
2: عشان أنت غلطك أحمد بعيد. أحمد يعني ما تغلط؟
1: أحمد
4: بس يعني ما منضني.
1: أحمد أنا ما أبغى أسبق الترند، بس ودي أكون أنا وزميلتي غادة وكل أسرة البرنامج محضر خير. وأنا واثق أنه ملايين الناس يسمعوننا الحين.
4: أكيد.
2: طب لو طلبنا طيب منك تصالحه اليوم.
1: أيوه نباك اليوم، إحنا معك. تبغانا ناخذ مداخلة، تعطينا رقم جواله، يعني نبغى نحل المصيبة هذه.
2: نبغى المسامح كريم.
4: إن شاء الله بعد ما روح مصر إن شاء الله تتحل.
1: لا أسمع قول لا إله إلا الله يا أحمد.
4: لا إله إلا الله.
1: والله أنت لو ما أنت طيب ولا أنت شجاع ما شاركت معنا. أي
2: ولا اعترفت بهذا الشيء.
4: الله يخليك.
1: يعني أنت رجل واضح أنك يعني إنسان عظيم وإنسان يعني يملك القرار ويعرف أنه مهما أخطأ بحق الآخرين هو أكبر بكثير مهما كان.
4: ده من زينك وكرم أخلاقك يا أستاذ إبراهيم.
2: والله يا أحمد لو ايه؟ اليوم تتكلم معاه ترى مو معناته أنت ضعيف، أنت كده حتثبت أنك قوي جدا.
1: لا لا لا أنا بسوي سبرايز. ناخذ مكالمة.
4: يلا
1: احنا بنحولك على الكنترول إذا تسمح لنا.
4: الله ما فيش مشكلة، أنا كده نازل مصر يا أستاذ إبراهيم.
1: أسمع.
4: إن شاء الله يصير خير إن شاء الله.
1: أنا بجي مصر بقابلك في مصر. اسمح لي أخذ رقم جوالك.
4: ماشي.
1: أسمع يا أحمد أنا بعطي الآن ترجع للكنترول. إذا ما في حراج عليك تعطي الكنترول رقم الطرف الثاني.
2: أي نتصل عليه.
1: وبنتصل عليه وبنصلح بينكم. أتمنى إنك ما تردني.
4: تتصل عليه في مصر؟
1: نتصل عليه على الهواء مباشرة.
4: لا لا لا أنا بروح لمصر بإذن الله وإن شاء الله يصير خير.
1: لا توعدنا.
4: إن شاء والله بإذن الله. خلاص يا أستاذ إبراهيم 6 سنوات كفاية برضو.
1: شفت شلون؟ واضح إنك تحبه يعني.
4: ما أنا أصالح عشان قلت لك عشان مش عاوز أشوفه ما أصالح.
2: هو أحمد هو أخوك ولا ولد عمك؟ ولا ولد خالتك؟
4: ولد عمي والله.
2: ولد عمك شفت كيف؟
1: والله أحمد طيب.
2: يعني كيف يهون الدم بينكم وكيف تهون العشرة وأنتم عايشين في بيت واحد أبائكم أخوان لبعض؟
4: الإنسان اللي يبيع يا أستاذ غالي يا أستاذ غالي اللي يبيع.
2: شوف خذ إذا الدنيا على خلي كلام خذ وخل.
1: خلي فضل.
4: اللي يبيع يتباع يا أستاذ غالي برضو.
1: طب اسمع أحمد.
5: هلا استاذ ابراهيم.
1: والله اعرف انه الجرح على قد الالم يعني. احنا ياما اخطب حقنا الاخرين وياما زعلونا اقرب الناس لنا، واعرف انه الجرح اصعب لما يجي من اقرب الناس.
5: اكيد طبعا

0: أو وش يطلع منها؟
1: حليب.
2: عصير. ما يطلع منها
0: عصير.
2: مية. عصير مية.
0: عصير برتقال.
2: أكيد.
0: لما نضغطها نضغطها وش يطلع منها؟
2: يطلع منها اللي داخل هذا.
0: عصير برتقال صح؟
2: أيوه.
0: من خير البشرية؟
2: سيدنا محمد.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم سب وشتم وقذف ورجم وسحر ولعن والسم، وش طلع منه؟ طلع منه الصادق الأمين الحليم الجميل. في المواقف الضاغطة تظهر ما بداخلك ليس ما بظاهر عكسك. حين لما يضغطون الناس هذولي حتطلع أخلاقك اللي فيك.
2: ازعل يا استاذ ابراهيم، بيوقع على كد العشم. انا لو زعلني واحد غير مش هزعل.
0: والله لما انت
1: طيب مضعف. احمد انا عشان بس بنختم معك لانه احنا اخذنا وقت مره طويل.
0: لا لا انا لازم احمد.
1: احمد لو جاك خبر انه ابن عمك بعيد الشر توفاه الله، ما حتحس بغصه؟
2: اكيد طبعا.
1: وانتم ما ما ما, ما زبطتوا العلاقه مع بعض؟
2: بيبقى في زعل برضه.
1: حول ولا قوه الا بالله. شكرا احمد، ما بهطل. شكرا يا عزيزنا.
0: لا لا لا دقيقة،
1: ما في دقيقة.
0: لا لا مع الأغنية دي أنا بدي أحزن، أنا لازم أروح أصيح في الزاوية وجهي.
1: أنا شعرت باليأس.
0: أنا بطلع مصر. لازم
1: تصلح بينهم.
0: بصلح بينهم. أرجوك يا غادة بكرة ما نبدأهم. بطلع مصر.
1: أبد. حل. مع السلامة.

عز النهار. عز النهار.

0: ساكن؟
1: لا بس بس لا لا بس انا ودي بحاجة.
0: قول حاجه.
2: معلش الكلام اللي قالته زميلتي ربا كلام منطقي فعلا. قال احيانا لا تدخلون بين طرفين وما تعرفون تفاصيل القصه، ولا تحرجون انفسكم وتحرجون الاخرين. احيانا يكون الوجع عظيم لدرجه انا قلت انا واعترف اعتراف، انا اقول ما احب اتدخل في بعض الامور على حسب الخطا، يعني اذا الخطا مزعج، خطا مقلق، خطا في يعني في هاتك ستر، في بعض الناس يعني انا اقول اذا كرمت الكريم ملكته واذا كرمت اللئيم تمرد. بعض الناس سبحان الله تكرمه وتعطيه افضل مما يتمنى، سبحان الله ويخون العشره يعني كذا هو طبيعي. انا ممكن اعفو من داخل بس ما ابين لك، ما ابغى قابله ولا تجمع لي في علاقه،
0: بس انه اتضح حد
2: لا من داخلي، من داخل الله يعفو عنه وعنه. وشفنا كثير يعني في اشهر نعم. رمضان وفي محرم، وناس سبحان الله عندها عادات كثير في حياتها، لكن جرحه وصل، لكن ما اقدر انا اجلس معاه واشخص او اني افتح بابي واعرف انه اذا شفته اتذكر قصص عجيبه مزعجه كانت في حياتي. عادي انا ممكن اعفو عنه او اعفو عن هذا الشخص من داخل، ولكن مو شرط اني انا اجلس معه طبعا اذا انا ارجو ما عند الله طبعا. فالقصه في بعض الامور انا اشوف انه حتى التدخل فيها صعب شوي.
0: اي لا تدخل،
2: تدخل مزعج يعني،
0: لانك ما تعرف خبايا الامر ولا
2: إيه. اذا انا محضر خير او انا نفسي محضر خير اعرف تفاصيل القصه، اذا فعلا الموضوع ما يستاهل بقول انت مع فارق التشبيه، بقول انت تافه وهذا تافه، ابجلد هذا وبجلد هذا بالكلام. شيك بتضحكين؟
0: لا انه خليني اقول لك،
2: قولي
0: انت كشخص بعيد عن المشكله انت تبدا تحجم المشكله وتشوفها يمكن بحجمها الطبيعي. طيب. لكن الاشخاص اللي هم اطراف في نفس المشكله يشوفونها بحجم مره اكبر.
2: لما اذا واحد منهم يهول لقطه واتكاته اللي بيقعد يهول الموضوع هو بسيط، بقول انت ما تستحي وهذا ما يستحي والله العظيم.
0: وين محضر الخير؟
2: بعد الخير جعلكم ما تصالحتوا طق براسك الجدار. بقول له
0: واحده من انا قدمت برنامج اسمه صفحه بيضاء، كنت أصلح بين الناس، يعني أجيب طرف ويطلب مثلاً نحن نصالحه على زوجته، نصالحه على صديقة. من أصعب الحلقات اللي مرت علينا هما حلقتين. الأولى كان يعني هو وأخوه بينهم مشكلة على مدار سنوات يمكن 20 سنة قال. أيوه. فهو لما ذكر لي السبب أنا شفت سبب ما يسوى يعني على فلوس. فلما تكلمت مع أخوه اكتشفت الموضوع ما هو بس فلوس. فهذاك فاهم ان اخوه زعلان منه علشان فلوس، بس هذا لا يقول انا فلوس ما همتني، بس صار كذا وكذا وكذا، فالموضوع كان اكبر. فليش احنا ما نوضح وجهات النظر لبعضنا البعض احسن ما نقعد متهاوشين وزعلانين من بعض على عماها لسنين طويله وحارمين نفسنا متعه هالحياه اللي كلها فتره وكل واحد بيروح في مصير.
2: طبعا غاده هي برنامج تصلح بين اثنين، طلعت البرنامج وطاقه مع الفريق العمل كله.
0: فريق العمل كله
2: يبيلها برنامج ثاني.
0: والحلقة الثانية الصعبة إيه؟ واحد وزوجته تخيل إيه؟ انه يعني البنت ماسكة كلمة لا ما ابي، لا ما راح اكلمه، لا ما راح اسامحه، لا لا لا لا. في الاخير عرفت بعد ما نهينا البرنامج انها رجعت له، وهي انهت الحلقة على ان لا تقبل. فشوف المرأة عاد والله العظيم انه توديك للبحر وترجعك مرة ثانية وانت ما سويت شيء.
2: ما تبيع لها مباشرة يمكن،
0: يعني احنا خذينا اذنها.
2: ناخذ اخر اتصال لنا معنا دقيقه. ابو عبد العزيز. الو
0: ابو علي.
2: ابو علي
3: اهلين، السلام عليكم.
2: معليش ابو علي كيف حالك؟ وعليكم السلام.
3: يا حظك يا ابراهيم، تدري ليش؟
2: ليش؟
3: زميلتك غدا العلي.
2: الله يرضى عليك
0: يا ربي. تسلم.
2: ترى احنا متزعلين على فكره، بس احنا قاعدين كابر.
3: يا اخي زعلها عادي، ايش خلها تزعل عليك عادي، اهم شيء انها زميلتك.
2: الله يرضى عليك.
3: الله يحفظكم ويطول اعماركم.
2: الله رضا. الله يعزك. عندنا محظوظين في غاده كلنا، كل فريق العمل ما شاء الله تبارك.
0: متأكد
2: الله.
0: متاكد ابراهيم؟
2: إيه؟
3: كل المذيعات.
0: إيه؟ ترى انت ما تدري ايش كثر يزعلني يا ابراهيم يا ابو علي.
3: يا شيخ والله ما يستوى. ليش
0: تزعل؟ وطالع بحلقه يتكلم عن الاعتذار، انا اصدقك ولا وش اسوي؟
2: الله جيتك يا عبد المعين تعين، واسرك يا عبد المعين تنعان. ها عيبوا زماننا والعيبوا فينا.
0: من كبر الجار. حياك يا ابو علي، انت اخر متصل معانا، ايش حاب تقول لنا؟ تفضل الختام عندك.
3: في ناس يا جماعه الخير طيبين وبس ما يخونهم التعبير. لا تواخذونهم، لا تواخذونهم يا جماعه، خلوهم الا اذا كررها مره مرتين ثلاث. لكن في ناس، انا مشكلتي مع ناس لا اله الا الله عندهم قدره عجيبه غريبه على كسر العلاقات مع الاخرين. يعني لابد يجلس كده في المجلس، لابد لازم يعطي كلمات مؤذية جارحة موجهة بدقة. في ناس سبحان الله العظيم عندهم هذا الطبع الشين، ما أدري ليش يا ربي، هل هو من غيرة، هل هو من حسد؟
0: هذه رواسب الطفولة يا أبو علي، والله رواسب الطفولة.
3: بس ما هي زينة، والله ما هي زينة، حتى تلقينا يصلي مسكيني. لكن يا أخي رتب أمورك، عالج نفسك يا حبيبي.
0: ما عنده محب، وين حضر خرب الجلسة،
3: يكسر العلاقات بشكل ما هو طيب يا جماعة. وفي ناس يقولون عنده لسان، ما هو لسان، صاب الله ما هو لسان، عنده هذا كسر العلاقات، هذا يبغى يكسر العلاقات مع الأبو عارف، ويجلس في المجلس ويتكلم وكأنه سلطان المجلس.
0: إيش نصيحتك للناس من النوعية هذه أبو علي؟
3: والله نصيحتي أقول الله يكون في عونكم، راجعوا أنفسكم وعالجوا أنفسكم، وأنا متأكد أنه يمكن ما حد صارحه،
2: أبو علي
3: ما حد صارحه بالقوة.
2: إن قلت الله، قلت بقول الله يخارجنا. الله يخارجنا، شكرا أبو علي. طيب احيانا يا جماعه الخير مو كل جرح يلتئم بكل بكلمه اسف، لان بعض الاخطاء نترك او تترك اثر اعمق من ان يمحوه اعتذار سريع. الاعتذار الحقيقي مو مجرد كلمه تقال، هو شعور بالندم، تحمل المسؤوليه، تغيير وتغيير يثبت صدق النيه. في المقابل مو كل اعتذار يعني ان كل شيء يرجع مثل اول، لان بعض الكسور تبقى شاهده على الالم. لكن يظل الاعتذار من اجمل صفات الانسان الناضج، لانه يعلمنا التواضع، يذكرنا اننا بشر نخطي ونتعلم. الله يسعدكم، شكرا. لكن لا تسمحوا يعني لأحد أنه يكرر نفس خطأ باسم الاعتذار. إيه يعني عشان ما نكره الاعتذار،
0: رسم الحدود يقلل من الخطأ، عشان ما تضطر كل شوي تقول
2: أنا آسف إذا أخطأت في حقك يا مهند. وغادة علي، أنا آسف والله لا أمزح،
0: أنا آسف. أنا ما أبي أشوفك كل يوم وأروح أنا بروح. أصدقائنا شكرا لكم على حسن الاستماع، يعطيكم ألف عافية. الغد إن شاء الله يجمعنا من جديد في عز النهار. أجمل تحية من مهند الويمي، إبراهيم المعيد، وغادة العلي. في أمان الله. وقول نظرات رد الروح، أعيش فيها عشان بكرة، عشان الليل اللي كله جروح، أشوفك

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياض. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. سمو وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الصيني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. واعتبارا من اليوم بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في المهن الهندسية إلى 30%. الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام. الخارجية القطرية تؤكد أنه لاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران. تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في قصر الشعب بمدينة بكين اليوم. التقى نائب رئيس الصين هان تشينغ، وذلك خلال زيارة رسمية إلى الصين. وجرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، وتطلع البلدين إلى مواصلة العمل والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدما، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على حرص البلدين الصديقين على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. تشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز بغسل الكعبة المشرفة. ويأتي غسل الكعبة المشرفة امتدادا للعناية الكبيرة التي توليها قيادة المملكة بالمسجد الحرام وتعظيمها لشعائر الله وحرصها على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وتقوم المملكة في مثل هذا اليوم 15 من محرم بعملية الغسل السنوي للكعبة المشرفة. نتعرف في هذا التقرير على تفاصيل عملية الغسل وكيفيتها.
2: عادة سنوية جرت، عادة تقوم عليها المملكة بشكل دوري، وهي غسل الكعبة المشرفة بعد كسوتها الجديدة، وذلك ضمن أعمال خدمة الحرمين الشريفين. عملية غسل الكعبة تتم سنوياً في 15 من محرم من كل مطلع عام هجري جديد، حيث يتم غسلها وتطيبها بأفخر الأطياب. ويقوم بهذا التقليد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو من ينيبه بحضور عدد من كبار المسؤولين وضيوف الدولة. يتم مسح جدران الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهن العود، ثم يتم تبخيرها بأطيب أنواع البخور والأطياب. كما تشمل عملية الغسل أدوات مستخدمة مثل قطع القماش القطنية الفاخرة لتنظيف الأرضية والجدران. وبعد الانتهاء من الغسل يصلي الملك أو من ينيبه ركعتين داخل الكعبة. أهمية غسل الكعبة تكمن في إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقوم بغسل الكعبة بشكل سنوي ودوري، واستمرت هذه العادة حتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
1: حقق صندوق الاستثمارات العامة نموا في إيراداته بنسبة 9% خلال عام 25 لترتفع إلى 449 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح 65 مليار ريال والربح التشغيلي 77 مليار ريال، في مؤشر على تنامي قوة الصندوق المالية وتوسع محفظته الاستثمارية. نبهت وزارة التجارة الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 من ديسمبر من عام 25 إلى أن اليوم 30 يمثل آخر موعد لانتهاء المهلة النظامية لإيداع القوائم المالية. وأوضحت الوزارة أن الإيداع يتم إلكترونيا عبر منصة قوائم، داعية الشركات المشمولة إلى استكمال الإجراءات قبل نهاية المدة المحددة تفاديا لإيداع المخالفات.

نظامية. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص اعتبارا من اليوم 30، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن المشمولة. ويستهدف قرار التوطين 46 مهنة هندسية إضافة إلى الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. مددت وزارة الموارد البشرية مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري، ويهدف التمديد إلى تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وكذلك إعطاء هذه الفرصة حتى نهاية العام، وإضافة إلى أن هذه المدة التي تجاوزت مدة الانتهاء رخص العمل 12 شهر إلى جانب العمالة التي لم يصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت

الخميس المقبل التسجيل العيني ل 14750 قطعة عقارية في مكة المكرمة. سينتهي في الأحياء التالية بمحافظة جدة، في أحياء الريان جزء من حي السلامة وجزء من حي الخالدية وجزء من حي الجوزين وجزء من حي الوادي. وحذرت هيئة العقار الملاك من غرامات مالية في حال التأخر عن التسجيل خلال المهلة المحددة. أطلقت مؤسسة موهبة اليوم أول برنامج تدريبي مشترك مع شركة هواوي توك العربية السعودية المحددة لإعداد وتأهيل طلبة الجامعات السعودية في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمدينة شنزن في الصين. ويستهدف البرنامج حاملي درجة البكالوريوس بتخصصات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وعلوم البيانات الكبرى. واصلت شركة المياه الوطنية جهودها الرامية لتعزيز ودعم التنمية المستدامة في المملكة بالانتهاء من تنفيذ 50 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 2,400,000,000 ريال في عام 26، حيث ساهمت هذه المشاريع في إيصال خدمة المياه والصرف الصحي إلى المستفيدين في مناطق المملكة المختلفة. في الأخبار العربية والدولية، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته لعدة ساعات بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى وتعرقل وصول الزوار والمصلين إلى باحاته. قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم إنه لا يوجد اجتماع مخطط له بين الولايات المتحدة وإيران. وعن ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر موجودان في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، مضيفة أنهما لن يلتقيا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حاليا، فيما نفت إيران تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. الخبر الأخير في هذه النشرة من الأخبار الرياضية، تأهل منتخب الباراغواي إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم 26 عقب فوزه على نظيره الألماني بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. وفي اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوسطن ضمن منافسات دوري 32، فيما تأهل منتخب البرازيل إلى الدوري ذاته بعد فوز مثير على منتخب اليابان بنتيجة 2-1. وفي مباراة ماراثونية أقصى المنتخب المغربي الشقيق نظيره الهولندي من البطولة بفوزه على نظيره الهولندي ب3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي. في نهاية النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الصيني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وابتداء من اليوم بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%. والموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري. الخارجية القطرية تؤكد أنه لاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية تاسي، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بثلاث نقاط عند 10795 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت لعدد من الأسهم وكانت بالنسب الأعلى، البداية من الشرقية للتنمية التي ارتفعت بقرابة 10% عند 15.09 ريال، المتكاملة، الأسماك أرتيكس التي ارتفعت كذلك عند النسبة الأعلى كاسبا السهم 1.11 ريال عند 12.30 ريال، وكذلك شركة أمانة للتأمين التي ارتفعت بالنسبة الأعلى وأغلق السهم عند 7.43 ريال. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت الأعلى لسهم البابطين الذي خسر أكثر من 3.5% وكان التغير لريالين ونصف الريال، وأغلق السهم عند 64.75 ريال. كذلك السهم الحمادي وساسكو، وكذلك سهم أنابيب الذي خسر أكثر من 2% خاسرا 15 ريال عند 6.55 ريال. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا في هذا اليوم بالكمية كانت من نصيب درب السعودية، وهي ارتفعت كذلك اليوم بحوالي 3.5% عند 2.30 ريال. سهم أمريكانا، صادرات، وباتيك، والكثيري، وكل هذه الأكثر نشاطا في الكمية أسعارها لا تتجاوز 2.40 ريال. طبعا هو سهم صادرات الذي يصل إلى هذا المبلغ. بالنسبة للأكثر نشاطا بالقيمة سهم الأهلي، وكذلك السهم الراجحي الذي كسب حوالي 0.5% اليوم بحوالي 30 ريال عند 66.10 ريال. أرامكو السعودية التي كان التغير هو طفيف جدا وأغلق السهم عند 26.10 ريال، وكذلك الصناعات الكهربائية، إضافة إلى السهم المصافي الذي كسب اليوم أكثر من 6% مضيفا إلى رصيده 3.15 ريال، وأغلق السهم عند 54.20 ريال. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن نكمل مع ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة، وتجربتنا العملية في بناء موقع إلكتروني لمبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع. حياك الله مصطفى.
2: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد أن نكمل اليوم الجانب العملي من التجربة، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومبسطة للجميع.
1: في الحلقة الماضية بدأنا تجربة عملية باستخدام كلود كود، هل تعطينا ملخص سريع لما تحدثنا عنه؟
2: في الحلقة الماضية تكلمنا عن هذه المبادرة الذكاء الصناعي للجميع. عندنا في الدورة السابقة مجموعة من الحلقات تقريبا 32 حلقة، وكثير من الناس المهتمين يمكن ما حصلت لهم الفرصة بسماع هذه الحلقات، فقلت ليش ما نحولها إلى مشروع رقمي متكامل وإنشاء موقع إلكتروني ووضع كل هذه الملفات في هذا الموقع وترتيبها ووصفها وأيضا ربطها في قائمة تشغيل على اليوتيوب. تكلمنا أيضا عن أداة الذكاء الصناعي اللي استخدمتها اللي هي كلود كود، وكيف نثبته، وشرحنا إنه أداة برمجية ذكية تعمل داخل المشروع وتساعد في إنشاء الملفات وتعديل الكود وتشغيل الأوامر وفهم هيكل الموقع. وقلنا أيضا أن الهدف هو إنشاء موقع باسم الذكاء الاصطناعي للجميع، ويحتوي على هذا الحلقة على كل حلقات الدورة الماضية وربطها على اليوتيوب، وأيضا إنشاء ملخصات واختبارات، وأيضا إنشاء شهادات تقدير وإتمام للامتحان لمن يريد أن يثبت ويعزز الفهم لديه.
1: إذن الحلقة الماضية كانت عن الفكرة والأداة، واليوم ننتقل إلى النشر، صحيح؟ اليوم ننتقل إلى جزء مهم.
2: اليوم ننتقل لجزء مهم جدا، هو كيف نجعل المشروع متاح. يعني احنا انشأنا الموقع لكن هو لسه في على جهازنا، فاحنا لابد نرفع الموقع الإلكتروني إلى الخارج وننشره علشان العالم تقدر تدخل عليه. عندنا مفهوم مهم جدا وهو مفهوم النطاق الإلكتروني، أو نسميه الدومين. الدومين لابد تحدد هو الاسم، يعني مثل ما أنا اسمي مصطفى اسمك فارس، كل موقع له اسم. ثانيا لابد نحدد منصة نستضيف فيها الموقع نفسه. أنت عندك مجموعة مئات من الملفات، أنت أنشأت الاسم، لكن الملفات هذه وين تحطها؟ ترفعها على هذه المنصة اللي تستضيف، نسميها هوستنج أو هوست، تستضيف هذه الملفات. ثالثا، وهذه إضافة إلى إنشاء الموقع، حولنا الحلقات الصوتية اللي على صيغة MP3 إلى فيديوهات. ليش؟ علشان نرفعها على اليوتيوب ونربطها بالموقع.
1: ما هو النطاق الإلكتروني أو ما نسميه الدومين؟
2: النطاق هو عنوان الموقع على الإنترنت. يعني مثلا بيتك العنوان، الموقع العنوان، بدل أن يكتب الزائر رقما طويلا له IP address ومعقد، احنا نكتب اسم مفهوم مثل احنا سوينا AI for all.sa. النطاق يسهل الوصول الى الموقع ويعطي المشروع هوية واضحة.
1: النطاق نفسه هل هو الموقع ولا في فرق بينهم؟
2: بالضبط، هذه نقطة يخلط فيها كثير من الناس. النطاق هو العنوان وليس الموقع، أما الموقع فهو المحتوى والصفحات والملفات، والاستضافة هي المكان اللي تحفظ فيه هذه الملفات. النطاق هو اسم الشارع ورقم البيت، والاستضافة هي الأرض أو المبنى، والموقع هو الأثاث والمحتوى الموجود داخل البيت.
1: كيف تختار اسم نطاق مناسب لمبادرة مثل الذكاء الاصطناعي للجميع؟
2: اختار اسم قصير واضح، سهل النطق، سهل الكتابة. مثلا يمكن أن يكون الاسم قريبا من العبارة AI للجميع أو خوارزميات أو مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع، مثل مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع أنا حطيتها باللغة الإنجليزية AI for all. AI for for ممكن تكتبها for F-O-R أو ممكن تكتبها بالحركة الدارجة for له حرف for. ممكن يصير عندك دومينين اثنين يشيروا على نفس الموقع، يعني AI for all بال F-O-R أو AI for all بدل الفور اللي هي F-O-R تحط رقم for، تمام؟ فيصير two domains يشيروا على نفس الموقع.
1: ذكرت النطاق السعودي .sa، ايش المقصود فيه تحديدا؟
2: النطاق .sa هو النطاق الوطني المخصص للمملكة العربية السعودية. عندما ترى موقع ينتهي ب .sa فهذا يعطي انطباعا ان له ارتباط بالسعودية، سواء كان فرد او جهة او شركة او شركة او مبادرة محلية. وهناك ايضا امتدادات مثل .com.sa للشركات و .edua.sa للجهات التعليمية و .gov.sa هذه للجهات الحكومية. gov يعني مختصر governmental.
1: ما هي المزايا اللي ممكن تحققها لو استخدمت نطاق سعودي لمبادرتك؟
2: من أهم المزايا أن تعطي هوية وطنية ومحلية واضحة. إذا كانت المبادرة موجهة للجمهور السعودي أو العربي من داخل السعودية، فالنطاق .sa يعطي ثقة وقربا من الجمهور. كذلك هو مناسب للمشاريع التعليمية أو المجتمعية اللي تريد أن تظهر بهوية سعودية واضحة، يعني مش شرط المستفيدين فقط من السعودية، ممكن من كل العالم العربي بما أنها تتحدث باللغة العربية، ولكن تشير أن هذه المبادرة هويتها سعودية.
1: لو حبينا ننشئ نطاق سعودي .sa بشكل عملي، كيف يتم الموضوع؟
2: أولا تدخل على موقع المركز السعودي للمعلومات، المعلومات الشبكة اللي هو سعودي NIC، أو من خلال خدمة تسجيل النطاقات السعودية. ثانيا تختار وكيل تسجيل معتمد. ثالثا تنشئ حسابا عند هذا الوكيل، حساب في موقعه. رابعا تبحث عن اسم النطاق الذي تريده. خامسا إذا كان متاح تقدم الطلب وتدفع الرسوم وترفع أي مستندات مطلوبة إن وجدت. بعد الموافقة يتم تفعيل هذا النطاق، ثم تستطيع إدارته من لوحة تحكم الوكيل.
1: وش المقصود بوكلاء التسجيل في هذا السياق؟
2: وكيل التسجيل هو شركة مرخصة لإدارة طلبات النطاقات، يعني بدل أن يتعامل كل شخص مباشرة مع السجل المركزي، توجد شركات مرخصة تقدم لك خدمة التسجيل والدفع وإدارة النطاق، يعني إدارة الدومين، وأحياناً الاستضافة والبريد الإلكتروني والدعم الفني، وهذا يسهل على المستخدم إدارة كل شيء من لوحة تحكم واحدة.
1: طيب وش الأمثلة على شركات توفر أو تدير النطاقات السعودية؟
2: من أمثلة وكلاء التسجيل المعتمدين للنطاقات السعودية شركات مثل نورنت، دينت، تيتو، صحارة نت، سلوشنز، حوسبة، هذه كلها شركات تستطيع تقديم خدمات أو نطاقات .sa أو النطاقات السعودية.
1: طيب يا مصطفى، هل في فرق بين تسجيل النطاق للأفراد وتسجيل النطاق للجهات الحكومية؟
2: طبعا نعم، في فرق. الجهات الحكومية لها مسار خاص عبر هيئة الحكومة الرقمية، أما الأفراد والشركات والمؤسسات غير الحكومية فيسجلون عادة عبر وكلاء التسجيل المرخصين. وهذه نقطة مهمة، لأن نوع الجهة يحدد الامتداد المناسب والإجراءات المطلوبة.
1: بعد ما أشتري النطاق، إيش الخطوات عشان الموقع يفتح عند كتابة العنوان؟
2: جميل جميل جدا. بعد شراء النطاق، وتكلفته ما هي غالية، يعني سنة يمكن 60 ريال تقريبا في هذا المبلغ. بعد شراء النطاق نحتاج إلى ربط بالاستضافة. هذا يتم غالبا من خلال إعدادات DNS، والDNS هو النظام اللي يربط اسم النطاق بمكان وجود الموقع. إذا كان الموقع مستضاف على منصة مثل فيرسل أو خادم خاص، نأخذ القيم المطلوبة من منصة الاستضافة ونضعها في لوحة تحكم النطاق اللي هو الدومين مانجمنت. بعد ذلك قد يحتاج التفعيل من دقائق إلى ساعات. باختصار عندك دومين فعال، هذا سود AI for all، والموقع أنا حاطه في مكان آخر في العالم، أنا أربط هذا العنوان أو هذا النطاق بذاك الموقع، كذا أكون أنا ربطت العنوان بالموقع نفسه.
1: طيب يا مصطفى، هل تعتقد أن كلود كود يقدر يساعدك في هذه الخطوة؟
2: يستطيع مساعدتك في الفهم وكتابة التعليمات ومراجعة الإعدادات، لكن ما يقدر يمتلك كلمات المرور أو صلاحيات حساسة بلا حاجة. يمكن أن تسأل هذه منصة الاستضافة وهذه تعليمات ربط النطاق، اشرح لي ماذا أفعل خطوة بخطوة. هو راح يعطيك الخطوات ويقول لك ايش تسوي بالضبط، لكن انت بنفسك تروح تزور الموقع، موقع وكيل الاستضافة، وتقوم بعملية التسجيل بنفسك.
1: في نهاية هذا الموسم من برنامج خوارزميات، هل تستطيع أن تلخص لنا أهم النقاط التي تطرقنا إليها؟
2: نعم بكل تأكيد أخ فارس. أعتقد أن أهم ما يجب أن يبقى في ذهن المستمع هو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون مرحلة جديدة في علاقتنا مع التقنية. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه محرك إجابة، نسأله فيجيب، نطلب منه نص فيكتب.

0: نطلب منه تلخيص فيلخص، وهذه كانت مرحلة مهمة ومبهرة، لكنها في الحقيقة كانت مجرد بداية. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي أخ فارس فينقلون إلى سؤال مختلف، بدل من أن نقول للذكاء الاصطناعي ماذا تعرف، بدلنا نقول له ماذا تستطيع أن تفعل، وهنا يكمن التحول الحقيقي. تحدثنا في هذا الموسم أخ فارس عن أن الوكيل ليس مجرد نموذج ذكي، بل هو نظام يجمع بين الفهم والتخطيط واستخدام الأدوات وتنفيذ الخطوات ثم مراجعة النتيجة. فالوكيل يستطيع أن يأخذ هدفا عاما ثم يحاول أن يقسم إلى خطوات صغيرة، يبحث، يقارن، يرتب، يكتب، يرسل، يحلل، وأحيانا يعود ليسأل، أو إذا احتاج أي قرار منك يأخذ القرار ثم يعود ويكمل المهمة. وهذا يفتح لنا باب كبير في التعليم والأعمال والإدارة والبرمجة وخدمة العملاء والإعلام وحتى في حياتنا العامة. لكن من أهم النقاط يا أخ فارس اللي ركزنا عليها أيضا أن قوة الوكيل لا تأتي فقط من ذكائه، بل من الأدوات اللي يستطيع استخدامها. عندما يستطيع الوكيل أن يتصل ببريدك الإلكتروني أو التقويم أو الملفات أو قواعد البيانات أو أنظمة الشركات، فإنه يصبح أقرب إلى موظف رقمي أو مساعد تنفيذي وليس مجرد برنامج محادثة. وهنا تظهر النقطة الثانية المهمة وهي الصلاحيات، البيرميشنز. كلما أعطينا الوكيل صلاحيات أكبر زادت فائدته، ولكن أيضا زادت معها المخاطر. لذلك تحدثنا عن أهمية أن نعرف ماذا يقرأ، ماذا يكتب، ماذا يعدل، ماذا يرسل، ومتى يحتاج إلى موافقة الإنسان. لأن الوكيل قد يكون مفيد جدا لكن ليس معصوم من الخطأ، قد يفهم الهدف بطريقة ناقصة، أو يعتمد على معلومة غير دقيقة، أو ينفذ خطوة صحيحة في سياق خاطئ. ولهذا قلنا أن الإنسان لا ينبغي أن يخرج من المشهد، يعني المشهد الكامل، بل يجب أن ينتقل من دور المنفذ لكل شيء إلى دور الموجه والمراجع وصاحب القرار النهائي. ومن النقاط المهمة أيضا ذكرنا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيغيرون طريقة تصميم العمل. في الماضي كنا نعلم الإنسان كيف يستخدم البرنامج، أما الآن فنحن نبدأ بتصميم العمل بحيث يستطيع الإنسان والذكاء الاصطناعي أن يتعاونا معا. وهذا يتطلب مهارة جديدة، أن نعرف كيف نصف المهمة، كيف نقسمها، وكيف نضع القيود، وكيف نراجع المخرجات. لم يعد السؤال فقط ما هي أفضل أداة، بل أصبح السؤال ما أفضل طريقة لتكليف الأداة. كما تحدثنا عن الوكلاء ليسوا نوعا واحدا، هناك وكيل بسيط يساعد في مهمة محددة، وهناك وكيل يعمل داخل التطبيق، وهناك وكلاء أكثر تقدما يستطيعون تنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات. وهناك أيضا فكرة فرق الوكلاء أو الفرق بين الوكلاء، حيث يقوم كل وكيل بدور، واحد يبحث، واحد يكتب، وثالث يراجع، ورابط يخطط. ولذلك ممكن أن نعمل أو نؤسس شركة متكاملة فيها موظفين كلهم من الوكلاء الافتراضيين.
1: مستمعين الكرام، في نهاية هذا الموسم من برنامج خوارزميات، لعل الرسالة التي تبقى معنا هي أن التقنية لا تنتظر أحدا، ولكنها أيضا لا تقود الإنسان إلا إذا سمح لها أن تقوده بلا وعي. وكلاء الذكاء الاصطناعي قادمون بقوة، وسيكونون في أعمالنا وتعليمنا وإعلامنا وخدماتنا، وربما في تفاصيل يومنا العادية. لكن القيمة الحقيقية لن تكون في أن نستخدمهم فقط، بل في أن نستخدمهم بوعي، وأن نعرف متى نفوض ومتى نراجع ومتى نقول هنا يجب أن يبقى القرار للإنسان. أستاذ مصطفى، باسم مستمعين الكرام، شكرا لك على هذه الرحلة الجميلة خلال هذا الموسم. كانت رحلة بدأناها بسؤال بسيط، ثم وجدنا أنفسنا أمام أسئلة أعمق. مع هذه الحلقة نختتم الموسم ونترك لكم هذه العبارة: لا نخاف من الذكاء الاصطناعي، بل نتعلمه ونوجهه ليكون في خدمة الإنسان. كان معكم فارس المذيع الافتراضي من برنامج خوارزميات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في دقائق. علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من

تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك، أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادته، حي بقدرته، ميت بمشيئته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول: يا رب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016.

0: الشهر. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها، يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: نادي الشباب يعلن صدور قرارين من وزارة الرياضة بعقوبة المنجم والهويشان. الأهلي يقترب من توقيع الصفقة الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد. الاتحاد يدرس التعاقد مع نجم الأهلي كيسيه، والراتب الكبير سبب في عدم استمرار محرز مع بطل آسيا. وكنسلو يعود للهلال، والفريق يتحرك لتعاقد مع المصري محمد صلاح. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله خير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف لدى التقديم، وفي الإخراج فيصل في عتمة لكم حبتنا قضاء طيب ومتاع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، يا مساء الخير.
1: يا مساء نور زميلي علي، حياك الله، تحية لك، تحية للمستمعين الكرام ولكافة فريق العمل.
0: حياك الله حبيبنا علي، وحياكم الله حبتنا. إذن في ساعة جديدة قادمة شئت لا تحدث فيها حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت العادة ليشمل جميع المستجدات الرياضية التي تطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. طبعا كما جرت العادة نذكركم بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-4053، حبتنا يتابعون خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياضة قصيرة وطويلة، واللي حبتنا يتابعون خلال التواصل الرقمي حياكم الله على منصة الإكس حسب رسم إذاعة الرياضة، أو على تطبيق سعودي راديو بلس. آخر نتائج كأس العالم للمنتخبات في الدور 32 لليوم، استطاع المنتخب المغربي فجرا أن ينتصر بركات ترجيح أمام المنتخب الهولندي. قبلها الباراغواي استطاعت كذلك بركات ترجيح أقصى منتخب ألمانيا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي كحال مباراة هولندا والمغرب بنتيجة 1-1. باراغواي إذن تتأهل على حساب المنتخب الألماني. كانت قبل ذلك برازيل انتصرت على اليابان نتيجة 2-1، وكندا انتصرت على جنوب أفريقيا في ذات الدور 32. المواجهات القادمة هذا المساء إن شاء الله كوت ديفوار أمام النرويج، وغدا بمشيئة الله فرنسا أمام السويد، المكسيك أمام الإكوادور، إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية، وبلجيكا أمام السنغال. في حصان أسود حتى الآن بالنسبة لك علي، ولا من ترشح حتى الآن على اللي شفته في البطولة؟
1: حتى الآن شوف، بالنسبة لي شوف أنه المنتخب الفرنسي ربما يكون هو بطل هذا المونديال، لكن في أيضا فرصة كبيرة جدا وسانحة للمنتخب المغربي ليذهب بعيدا بصراحة. المستويات اللي قدمها بصراحة كمستويات، ككرة هجومية، كنجوم، كروح، يعني ما شاء الله تبارك الله منتخب متكامل. أنا هذا المنتخب اكتسب الكثير من الثقة من مونديال 2022، اليوم يثبت بأنه قادر على أن يكون أحد فرسان مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.
0: اللي عجبني حديث كومان مدرب المنتخب الهولندي ونجم برشلونة السابق الشهير كومان مدرب منتخب الهولندي، يقول احنا لعبنا مدافعين، ترى يقول لعبنا قدام المنتخب المغربي مدافعين، ويقول هم أقوى من السويد، يواجهنا السويد وهم أقوى من المنتخب المغربي، واجه منهم شراسة من ناحية هجومية، بالرغم أنه في بعض العناصر قبل البطولة في من كان يتوقع أنه رب يمكن المغرب ما راح يسوون شيء أفضل من ما وصلوا عليها الرابع في نسخة 2022، لكن خلنا أخذها من باب التذكير لأنه حديث هذا أشبع بالوسط الرياضي، لكن فرصة المستوى الرائع اللي قدمه المنتخب المغربي في البطولة حتى الآن نثبت أنفسنا على مستوى الوسط الرياضي، بمعلومة أنه مالك عن أنه اللاعب السعودي يطلع يحترف برا، ما في أي حل إلا أنه اللاعب السعودي يطلع يلعب برا، غير كذا أنت قاعد تفقد مال

0: الخطط اللي قاعد تحطها من وقت الثاني وتخترع، تجيب مدرب، شيل مدرب، وحط ما ادري ايش، وقاعد تفقد وقت. يعني الخطط احنا قاعدين ترى نسوي خطط على ورق من 30 سنه راحت على اقل تقدير، هذه اللي احنا نذكره وما نقل لنا، وقاعدين نفقد بنفس الوقت مجهود، نحرق اعصابنا على على على شيء فاضي. فالمال والجهد والوقت اختصرهم لك. المنتخب المغربي احنا قاعدين نشوفه قدام عيوننا، منتخب قوي على مستوى العالم، والإشادات تجيه مو من البيت المغربي، لا تجيه من المنافسين. كومان أمس بعد نهاية المباراة قاعد يمدح في المنتخب المغربي، موافق علي ولا؟
1: أنا أتفق معك في جزئيات كثيرة من الكلام اللي تحدثت فيه. شوف المنتخب على فكرة، يعني المنتخب المغربي منتخب اليوم متكامل، وهولندا في نفس الإطار ترى من أحد المرشحين الأقوياء للفوز ببطولة بالكأس، يعني أيضا منتخب متطور ومنتخب عنده عناصر مميزة وقدم مستويات كبيرة سواء في مرحلة الإعداد أو حتى في المرحلة الحالية بداية دخوله غمار معترك المونديال. ولكن زي ما تفضلت، إحنا الآن أمام مرحلة مفصلية تعيشها الرياضة السعودية، ويجب أن يكون الترتيب والإعداد والتخطيط والاستراتيجيات مختلفة تماما عما كانت عليه في المراحل السابقة، هذا إذا بالفعل أردنا أن نواكب هذه المنتخبات التي تتطور، منتخبات ما تمتلك ولا جزء ضئيل مما تمتلك كرة القدم السعودية من حيث الدعم، من حيث الاهتمام، من حيث التحفيز، من حيث الدور الريادي الذي يقدم للدوري السعودي والأندية والاستقطابات. رغم ذلك النتائج متناقضة ما بين دوري قوي ومنتخب ضعيف. احنا نقول لابد نقف في أمام هذا الحاجز، وأعتقد علي أنه اليوم بعد أن أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسح الاستقالة الرسمية، يجب أن نفكر في الكثير من الأمور. يمكن من الأشياء اللي لو طرحت على أبسط البسطاء في المجال الرياضي، ماذا تتمنى أن تحقق الرياضة السعودية في ظل هذه المرحلة تحديدا بعد إعلان الاستقالة؟
0: حلو، هذا استطلاعنا، هذا موضوع استطلاعنا لو سمحت، خلينا نقدمه لاني حاب اوضح كل نقاطه اللي احبتنا المتابعين، واكيد نهتم وننتظر رايك وراي المتابع الكريم. اذا بعد استقاله الاستاذ ياسر مسحل، برايكم ما هي ابرز الملفات التي يجب ان يتم العمل عليها من رئيس اتحاد القدم القادم؟ هل هي الملفات المتعلقه بالهيكل التنظيمي للمنظومه، يعني أسماء أعضاء اللجان واللجان، عمل اللجان، أو أول شيء لازم يبدأ فيه العمل على الفئات السنية، يعمل على مشروع المستقبل زي ما شفنا مثلا دوري النخبة 21 عام، فكرة واعدة وبشهادة الجميع أعتقد أنه ناجحة، أو لازم يبدأ من أول ملفات باختيار المدرب، اسم المدرب الجديد، أو نستمر مع دونيس يدرس يعني نتائج خروجنا من كأس العالم، أو نرجع قضية أنه ممكن يثير عدد الأجانب الموجودين في دورينا، اللي البعض أنه يتمتم أنه عدد الأجانب، حتى ترى بعض المدربين يقول عدد الأجانب أثر على مستوى المنتخب، بس مقرين أنه نفس من أبدأ هذا الرأي الأخير أنه نجاح الدوري كسمعة وكتسويق وكانتشار أحد أهم ركائزه عدد الجانب اللي بيوفره. فأنت لازم تختار ما بين نجاح المنتخب أو نجاح الدوري، فأي ملفات بوجهة نظركم اللي مفروض أول شيء يبدأ فيه؟ وخلنا نبدأ معك الغالي علي، إيش رأيك؟
1: والله شوف زميلي علي، أنا بالنسبة لي يمكن خليني يعني أسف في هذا الجانب قليلا سمحت لي، يعني أقول أنه أبرز الملفات في وجهة نظر التي يجب أن يعمل عليها الرئيس الجديد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تتمثل في معرفة كل مراحل الاتحادات السابقة، هذا في البداية. يعني هذه تلك المراحل وما حفلت من السلبيات والنتائج المخيبة للآمال، العمل على الاستفادة منها، تحويل مساراتها إلى طريق صحيح أو طريق التصحيح اللي احنا نتمناه أن يشمل كل مفاصل رياضة كرة القدم من لجان ومن تحكيم وأيضا من قطاعات سنية. بالإضافة لذلك زميلي علي، وضع استراتيجيات حقيقية. عندما نتحدث عن الاستراتيجيات التي توضع، لا ينبغي أن تكون استراتيجيات مكررة يعني أو كبي بيست من ما كان عليه في الإدارات الاتحاد السابقة. إحنا نريد استراتيجية

0: تحديات حقيقية تتجاوز التنظير إلى مستوى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، مع أهمية إيجاد الصرامة الإدارية والاحترافية تجاه اللاعبين وخاصة اللاعبين المنتخب، حتى يتم صياغة لبنة صحية للمنتخبات الوطنية. في اعتقادي هذا الأمر، ويمكن توافقني فيه وكثير من المستمعين، لن يتحقق ولن يؤتي بثماره إلا بالتنسيق مع إدارة الأندية. أما كيف، ففي اعتقادي أنه عندما يكفل اتحاد كرة القدم التحقيق، يعني تحقيقا انضباطية الضرورية وإلزام اللاعبين المحترفين وخاصة اللاعبين المنتخب من خلال إلزامهم بفترتي تدريب صباحية ومسائية غير قابلة للتهاون، أسوأ يا أخي بما هو معمول في أوروبا. أنت شوف اللاعب الأوروبي،
1: هذا شأن أندية علي الغالي، وانت
0: لا
1: شأن أندية،
0: لا أنا أتكلم،
1: يعني تجي شركة نجاح. تجي شركة تقول إن هذا شأننا، يعني لا كل واحد كل واحد مجهوده.
0: أوكي، بس
1: تبي بطولات تزيد حصص، ما تبي بطولات.
0: لا إحنا لا إحنا نتحدث عن منتخب ونتحدث عن اتحاد كرة قدم. التنسيق المباشر، لا يمكن فصل الأندية الرياضية السعودية عن المرجعية الأساسية لاتحاد كرة القدم، ولا يمكن فصل المنتخب السعودي عن الأندية. هذه المنهجية يجب أن تتم بشكل منظم بشكل محترف، وحتى وإن كانت في الأندية، أنا بالعكس أنا أشوف المستوى مستوى اللاعبين الأجانب في الأندية على مستوى عالي وعلى قيمة فنية وقيمة لياقية وقيمة انضباطية. بعد بعض اللاعبين الموجودين زميلي علي المحترفين الكبار في الأندية عندهم مدربين خاص، استغلال الوقت ليس فقط للتمرين ساعة ساعتين. اللاعبين المنتخب السعودي أو اللاعب السعودي بشكل عام يعتمد على ساعتين ثلاث ساعات بالتمرين بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء وانتهى الموضوع. تجد يسهر، لا يعني يهتم بالجوانب الغذائية واللياقية والصحية. هذه الأمور تأثر عليه بالتأكيد. فلهذا عندما تتحدث عن القيمة المالية التي تمنح للاعبين يجب أن يواكبها أو يوازيها اهتمام وصرامة في الرقابة، سواء من الأندية أو من وزارة الرياضة أو من الاتحاد السعودي لكرة القدم. لأننا بصراحة اليوم نبحث عن منتخب قوي، جودة منتخب ينافس، جودة منتخب تحافظ على الإرث والتاريخ اللي رسم خلال السنوات والعقود الماضية. يعني ما يجب أن يكون هناك انفصال، احنا يجب أن نأخذ نقتبس من اللاعبين الأجانب الموجودين من التجربة الأوروبية حتى نساهم في بناء منتخبات قوية وضع عام. زي ما تفضلت، إذا كان هناك تكثيف للعمل من جانب آخر، العمل على القطاعات السنية منحها الفراغ، ما ينفع أني أنا أهتم بالقطاعات السنية والمواهب والنجوم ولا تجد عندما يكون هناك مخرجات للمواهب تجد فرصة سانحة للمشاركة مع الأندية في المشاركات والاستحقاقات القوية كالدوري على سبيل المثال، لأن هذه المواهب تحتاج إلى من يزرع فيها الثقة. يعني عندما تبنى الثقة في اللاعبين الموهوبين من صغار السن، يمكن شاهدت بعدي في المغرب لاعب غير طبيعي، ابن 18 عاما، لاعب غير طبيعي، لاعب لفت الأنظار، منحت الفرصة للاعب 18 سنة في مونديال كبير كأس العالم وأثبت جدارته وقدم مستوى بشكل كبير. إحنا يعني يجب أن نعطي الثقة. نرجع ونقول يا علي، يجب أن نمنح الكفاءات والمواهب والنجوم الوطنية في شتى المجالات خاصة سواء إدارية أو فنية فرصة. المبالغة في البحث عن الأجانب ترى ما نحقق شيء. احنا يجب ان نتخطى ونتجاوز حكاية السمعة وقوة الدوري السعودي وعكس صورة للآخرين بالطقاق بالسمعة عندما تذهب للآخرين. احنا نبي نتائج على أرض الواقع، منتخب قوي، دوري قوي، لاعبين أقوياء، نتائج رائعة تسجل، وهذه مسؤولية الاتحاد السعودي لكرة القدم. مسألة التغيير زي ما تفضلت في بداية حديثك، ما ينبغي أن نتوقف أو نقعد نكرر ذات السيناريو، مدرب يأتي ومدرب يرحل، رئيس اتحاد يأتي ورئيس اتحاد، ونفس الحكاية الرئيس القادم لا يجب أن يكرر منهجية من سبقوه، يجب أن يأتي بفكر مختلف، بوعي مختلف، بعمل مختلف. وهذه الأمور مناطة برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أرجع وأقول إنه يجب أن يكون هناك تنسيق مباشر في هذه المنظومة. طيب، ما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وما بين الأندية حتى نبني فعلا كرة قدم سعودية على صعيد الدوري والمسابقات وعلى صعيد المنتخبات.
1: لاحظ أنك أنت تتكلم الغالي علي عن الخطة بعيدة المدى. طيب الحين ملفات أو الاستحقاقات القريبة، كأس الخليج على كأس آسيا، خليج في تقريبا نهاية سبتمبر، آسيا في بداية يناير، هذه ملفات يبغى لها خطة طوارئ، يبغى لها الشغل سريع سريع. نبدأ من وين؟ مدرب ولا أعضاء لجان؟ لأنه فهد المفرج في من يقول ليش اخترتوه، في من يقول مثلا صاحب داود جبتوه ليش استبعدتوه، في من يقول ليش ما في لجنة فنية مي بشخص واحد هي اللي تبدي الآراء.
0: انعكاس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقراراته ترى لعلمك زميلي علي، وهذه هذه المعاناة إنها انعكاسات عاطفية لما يبحث عنه أو يرغب عنه الجمهور الرياضي المتعصب. يعني دائما حتى لما نبحث عن إطار عمل أو إطار نقدي مهم يهم الرياضة السعودية، دائما تسمع الأصوات الإعلامية كالأصوات الجماهيرية، الكل يبحث عن الميول واللون المفضل ناديه. يعني المنتقدين اليوم للمفرج ترى أغلبيتهم تجدهم يا نصراويين يا أهلاويين يا اتحاديين، وقس على ذلك الشيء الكبير. إحنا نريد بالعكس بيئة مختلفة تماما، يعني بيئة عندها جدار مانع لهذه الأصوات. عندما يكون هناك الشخصية قوية الإداريين يثقون بإمكانياتهم بقدراتهم في الاختيارات، حتى المدربين، حتى خطة الطوارئ يجب أن تكون مختلفة. لا يعني أني أنا أبحث عن بطولة كأس الخليج أو بطولة كأس الأمم الآسيوية آتي بمدرب. يا أخي لاحظ المدربين اللي دربوا المنتخب السعودي خلال السنوات وشوف قيمتهم المالية وشوف النتائج اللي تحصلنا عليها. ريكارد وأيضا هيرفي رينارد وكذلك مانشيني مبالغ مهولة جدا. النتيجة وهي لما تنظر للنتيجة صفر مكعب، صفر، يعني نتائج مخيبة للآمال. بالعكس كرة القدم السعودية ترى نجحت وحققت الكثير من الإنجازات على المستوى القاري بالكفاءات الوطنية. نتذكر خليل الزياني، نتذكر الخراشي، نتذكر أسماء كثيرة بل لها دور كبير جدا. عندنا كفاءات وعندنا قدرات، يجب أن نؤمن بهذا الشيء. متى ما نرجع وقول علي، متى ما كان هناك إيمان حقيقي بقدراتنا، والله العظيم المنتخب السعودي سيختصر كل المسافات وسيعود وبأقل جهد وبأقل التكلفة كذلك.
1: جميل، حابين نحيل الاستفسار إذن أحبتنا المتابعين خصوصا على التواصل أو على مختلف المنصات. نستقبل المتصلين على التواصل التقليدي على 011-43-53. برأيكم ما هي أبرز الملفات التي يجب أن يعمل عليها رئيس اتحاد القدم القادم؟ هل هو هيكل تنظيمي لجان وأعضاء أو الفئات السنية ومشروع المستقبل أو حسم اسم مدرب بديل لدونيس أو استمرار مع بديل أو إيجاد أسماء بديلة في المنتخب أو إيجاد لجان؟ أفكار كثيرة، بس أعتقد أنه الله يعينه اللي بيجي. طبعا بالمناسبة في آخر مستجدات من الآن ميلين أمس تم الإعلان عن الاستقالة. خاض في الوسط الرياضي العديد من الأسماء اللي كل نرشح أسماء محددة. أنت تعتقد أقرب الأسماء اللي مفترض أن تكون حاضرة على الأقل تقدير تقدم نفسها للترشيح مين؟
0: أنا بالنسبة لي أول شيء خليني أضيف إلى كلامك علي في الاستفتاء إنه جميع هذه كل النقاط اللي ذكرتها لا يمكن فصل جزء أو يعني بند عن بند أو عامل، كلها مشتركة يجب أن تكون في صميم عمل الرئيس القادم حتى تكتمل المنظومة ويكتمل النجاح. بالنسبة للمرشحين طبعا تختلف فلسفة كل من يتابع، ولكنني أرى إنه هذه لعبة كرة القدم يجب أن تمنح لأهل اللعبة بالأساس. أنا طبعا أرى في وجهة نظري إن هناك أسماء قادرة على أن تقدم عمل مميز لأن لديها تجربة، لديها ثقافة، لديها ارتباط وثيق في كثير من المناسبات. أرشح بالدرجة الأولى سامي الجابر، في المرتبة الثانية نواف التمياط، في المرتبة الثالثة حاتم خيامي. طبعا ليس قصور في البقية، أتمنى أن يكون يأتي مرشح مؤهل وقادر على أن يقدم عمل مميز. ليست بالضرورة أن تكون أسماء معروفة من خلال هذه الأسماء، بالعكس نتمنى، لكن نتمنى أن النمط أو الأسلوب أو الطريقة أو الآلية تختلف عن الإدارات السابقة. نتمنى جيل أو كفاءات مختلفة تقدم عمل مختلف واستثنائي، وأن زي ما قلت لك في بداية حديثي استيعاب كل الأخطاء والسلبيات اللي واكبت المسيرة منذ أكثر من 20 سنة وتصحيحها بطريقة سليمة وبطريقة يعني فعلية حتى يكون هناك نجاح سريع ومثمر للمنتخب السعودي ولكرة القدم بشكل عام.
1: بحسب الشروط اللي أعلن عنها اللي الترشح اللي تنطبق عليه من الأسماء اللي أنت ذكرتها وتعتقد أن هي الأقرب والأنسب، ربما حاتم خيامي اللي هو شرط ممارسة العمل في الأندية خلال 5 سنوات الأخيرة. يعني سامي 5 سنوات ما مارس، نواف نفس الشيء أعتقد 5 سنوات ما مارس، بالإضافة إلى إيجاد اللغة الإنجليزية ربما كلهم ما عدا يمكن نواف بأقل درجة، أو ربما يجيد النواف اللغة الإنجليزية. من الشروط كذلك أن يكون حامل لدرجة البكالوريوس، يعني هذا الأقل تقدير اللي بالنسبة للشهادات، أن يكون معه شهادة بكالوريوس. أيا يكن الاسم، لكن لابد أن يكون اسم عليه عليه الثقة من الجميع، ويكون ليس فقط اسم مدعوم، بل يكون اسم يصل لسدة الرئاسة بالترشيح، ولا لا؟
0: نعم نعم، أنا أتفق معك، لابد يكون هناك، أنا زي ما قلت لك، لابد أن يكون هناك ملف متكامل يقدم ويكون مقنع للجمعية العمومية. ولكن أرجع أقول أن الاستراتيجيات أو أجندة العمل اللي يقدمها المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يجب أن تكون مكررة مجرد تنظير للوصول أو تحسين الصورة للوصول إلى المنصب، وبالتالي تتبخر هذه الاستراتيجية. إحنا أرجع وأقول يجب أن نتجاوز مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، يعني هذه مسؤولية مهمة جدا. من خلال أنا طبعا أحيانا البروتوكولات المعتمدة في اختيار الإداريين الأكفاء، حتى وإن كانت هناك يعني اشتراطات بالعمل، لكني أرجع وأقول هالأسماء اللي ذكرتها ترى أبناء اللعبة، عندهم الخبرة الكافية، عندهم الاحتكاك بكثير من المدارس الإدارية، عندهم أيضا الإلمام بمتطلبات كرة القدم. يعني ما هي مسألة وظيفة مكتبية عشان أقول لازم يكون عندك شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الماجستير أو أنت ابن لعبة كرة القدم، تحتاج الاحتكاك والنزول إلى مستوى اللاعبين. يعني هذه ترى مسؤولية مهمة جدا، لأن اللاعب السعودي لا يزال ما في تطور ملحوظ في ثقافة اللاعب، في فكر اللاعب، في مستوى اللاعب، رغم الاحتكاكات. وهذا القصور يجب أن يعدل من خلال، طبعا على فكرة علي، الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أيا كان، إحنا لا نحتاج العمل الفردي من خلال شخص الرئيس، إحنا نحتاج إلى منظومة عمل جماعية في كافة اللجان، في اللي تعمل في داخل قبة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكون متفاعلة منسجمة متفاهمة، حتى تكون المصلحة العامة تطغى على مصالح العاطفة والانتماء الفردي للأندية.
1: أوكي، نحن نسعد بتواجد الكابتن حاتم خيامي إن شاء الله الموسم القادم، عودته لبرنامج الصدار، لكن هذا الكلام قبل استقالة المسحل، لا نعلم ماذا سيكون عليه واقع الحال بعد استقالة المسحل. إذا مشت الأمور، إذا قدم نفسه للترشح حاتم خيامي، فأكيد إحنا راح نفقده في البرنامج، لكن أكيد سنكسبه على مستوى الوسط الرياضي في تواجده على رئاسة اتحاد القدم، وربي يوفقه إن شاء الله، يوفق جميع من هو قادر على خدمة هذا الوطن، والجميع الجميع قادر حتى لو بدعوة، جماهير نحتاجهم بدعوة، الكل مساهم في نجاح كل شيء وكل مكون لهذا الوطن المعطاء. تقرير حلقتنا تحدث عن الأهلي يقترب من توقيع الصفقة الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد. الأهلي بدري مع أنه ما شاء الله بطل آسيا نسختين متتاليتين النخبوي، إلا أنه واضح أنه يخطو بخطوات الكبار. تقرير نرجع بعده لمزيد من الحديث، عندنا تقرير سمحت غالي علي، وخلينا نستعرضه، فيه مزيد من التفاصيل حبيت المتابعين، ولك بعد كذلك من باب التذكير، ولو أنه أنت المحاور وصلتك على كل حال، لكن لنشرك شركانا معنا في البرنامج لنجاح في البرنامج بمحتوى تقرير، وبعده راجعين لمزيد من التفاصيل.
2: يشهد ميركاتو بطل آسيا ثورة إحلال وتجديد في ملف اللاعبين الأجانب، فبينما اقتربت الإدارة في حسم واحدة من أقوى صفقات الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الدولي الإرميني إدوارد سبيرستيانا، استقر صناع القرار في النادي على خطوة مفاجئة بإنهاء مسيرة النجم الجزائري رياض محرز مع الفريق، كما ذكرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بقرار الإدارة الأهلاوية في عدم استمرار الدولي الجزائري رياض محرز للموسم المقبل والبحث عن بديل أجنبي يعوض رحيله. وتشير المصادر إلى أن الراتب المالي الضخم الذي يتقاضاه محرز كان السبب وراء رغبة الإدارة في تسويق عقده لإعادة موازنة سقف الرواتب وضخ دماء جديدة شابة تتناسب مع المرحلة المقبلة. يأتي هذا القرار بعد مسيرة تاريخية ومبهرة للنجم الجزائري، ساهم خلالها بشكل مباشر في قيادة الأهلي للمجد القاري عبر التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لعامين متتاليين كان آخرها الفوز الملحمي في المباراة النهائية لبطولة آسيا. وتواصل الإدارة الأهلاوية ضخ دماء جديدة لضمان الاستمرارية على منصات التتويج. الصدارة.
1: شكراً عبد الملك القليب على قراءة تقرير بالأداد علي اليوسف. ذكركم مجدداً 011-4053 هذا رقم مباشر استقبال مشاركتكم. استطلعنا برأيكم ما هي أبرز الملفات التي يجب أن يعمل عليها رئيس اتحاد القدم القادم. الأهلي بطل آسيا، واضح أنه الموسم القادم الخطط أكثر اتساع، بيروح أكثر من آسيا ولا لا على حسب الخطوات اللي الآن قاعد يخطوها؟
0: لا بالعكس، أنا أشوف أن الخطوات فيها نوع من المغامرة. إدارة الأهلي في هذه المرحلة علي
1: كيسية ومحرز
0: نعم طبعا، أنت تتكلم عن عنصرين يمثلون صناعة أو مركز الثقل في الفريق. المغامرة الحقيقية إذا تم يعني تنازل أو إلغاء عقود اللاعبين دون إيجاد بديل يوازي في إمكانيات هذا الثنائي. إدارة الأهلي يجب أن تحافظ على المكتسبات التي تحققت في العامين الماضيين. نحن نعرف أنه كان في هناك عمل جيد وعمل فني استثنائي، تحقيق بطولتين، خاصة فيما يتعلق بنوعية اللاعبين المحترفين. نحن نقول اليوم رياض محرز كيسيه، شفنا رياض محرز مع المنتخب الجزائر إيش عمل، شفنا كيسيه كذلك، لاعبين على أعلى مستوى بالخبرة بالقيادة بالتأثير. وإذا كانت هناك رغبة، أرجع وأقول علي في نقطة مهمة استطردتها من خلال التقرير، إذا كان هناك رغبة من إدارة النادي الأهلي في عملية الترشيد وإعادة سقف الرواتب، فهذا الجانب لا يجب أن يقتصر على النادي الأهلي، لأنه في نوع من التباين. عندما تحدث عن صفقات الأهلي ورغبة الإدارة الأهلاوية بإلغاء عقد كيسيه ورياض محرز لارتفاع سقف الرواتب، نجد في المقابل أخبار أخرى متداولة بأن هناك تحركات كبيرة من قبل نادي الهلال بالتعاقد مع محمد صلاح ولاعبين كبار ممكن يعززون من توليفة فريق الهلال، وكذلك الاتحاد يبحث كذلك عن كيسيه وعن لاعبين أيضا يعززون من قائمة أو قيمة الفريق الاتحادي في الموسم القادم. هذا التباين يعني يدين برنامج الاستقطاب بأمانة، لأنه يجب أن يكون هناك في تساوي في عملية تقديم الميزانيات المالية للأندية الأربعة، لأنه أرجع وأقول إدارة الأهلي ستتحمل يمكن ردة فعل جماهيرية غاضبة إذا لم تنجح في استقطاب لاعبين بنفس المستوى وتحافظ على استقرار الفريق. الأهلي يحتاج إلى تعزيز المكتسبات لا إهدار المكتسبات. اليوم الإدارة تعاقدت مع المدافع أبو بكر سيدي كينيه، وهو لاعب جيد وشاب ويلعب في يمكن في عدة في مركزين، عمق الدفاع وكذلك الظهير الأيسر، وهذا شيء جيد. كذلك اللاعب الأرميني نتمنى أن يكون لاعب يشكل إضافة ويصنع إضافة للفريق، لكن تتحدث عن لاعبين يعتبرون من أميز اللاعبين اللي توافدوا على ملاعب كرة القدم السعودية وكان لهم انعكاس إيجابي كبير على نتائج الفريق. يجب أن يكون هناك استعداد أمثل باستقطابات جيدة للفريق، طيب. خاصة إن الأهلي عنده بطولة القارات، البطولة القارات الأهلي يمثل كرة القدم السعودية،
1: نعم.
0: يجب أن يكون هناك لاعبين مميزين بنفس الحجم. إن لم تستطع إدارة الأهلي التنفيذية في الحفاظ على كيسيه وعلى محرز، فيجب أن يكون البديل إما بمستوى كيسيه ورياض وإما يكون بالأفضل حتى يحافظ الأهلي على هذه البطولة القارية وعلى استعداداته وبناء فريق للبطولة كأس العالم للأندية القادمة.
1: طبعا آخر أخبار أنه هو الأهلي راغبين باستمرار محرز، الجميع المدرب والزملاء والجماهير، بس فيه اللي هو المرتب الكبير اللي يستلمه، هذا يمكن اللي يكون سبب لإشكالية. نفس تقريبا السيناريو اللي واجه الاتحاد في استغناءه عن أو في ابتعاد بنزيما الموسم الماضي وكانتي، اللي بعدها الأمور صارت مكركبة بشكل واضح وبشكل سريع في نادي الاتحاد. فنفس السيناريو هذا اللي يخشى فيه على الأهلي، بس في من يقول لك معليش، في من يقول لك طيب ويايس له، هو المدرب المستقبل، هو المدرب اللي قدر يخلق المنظومة، هو المدرب اللي قادر إنه بتعاقدات ذكية انه هو خلف الاسماء اللي قاعد تجي في نادي الاهلي، فما ينخاف على فريق الاهلي. ايش رايك؟
0: احنا نقول انه الاداره الاهلاويه تعتبر اداره نموذجيه واداره نوعيه، صراحة في العمل اللي قدم خلال المرحلة الماضية، لكن ما أخشى زي ما تفضلت علي أن يتكرر سيناريو ما حدث في الاتحاد الموسم الماضي في الأهلي هذه المرة، لأنه نعرف أن الفريق إذا فقد

0: التوازن، إذا فقد الاستقرار ربما يدخل في منعطف مختلف تماما، خصوصا الأندية الجماهيرية ما ترحم، لا ترحم إدارة ولا ترحم مدرب، سريعة الانفعال، سريعة في ردات فعلها، لأنه لاعبين عندهم الخبرة الكافية في ميادين كرة القدم السعودية والعالمية كذلك، رياض محرز وكذا، حتى وإن كان هناك على سبيل المثال مبلغ أو رواتب رياض محرز كبيرة وباهظة، أنا أرجع وأقول إنه هذا الأمر يجب أن يشمل الجميع، ما يجب أن يكون حالة استثنائية للنادي الأهلي، يجب أن يكون هذا الأمر في الهلال وفي النصر وفي
1: الهلال. شوف لا تروح وترجع الهلال غالي علي، لأنه شوف طول
0: لا
1: ما
0: لا
1: في
0: لا أنا ما هو الهلال.
1: دقيقة بجيك،
0: أنا استشهدت في الهلال والنصر والاتحاد.
1: لا الهلال مو بزي بقية الأندية، الهلال عنده عضو ذهبي استحوذ بالأخير على النادي، جيب لي واحد، جيب لي مستحوذ زي الهلال. العضو الذهبي الوليد بن طلال من 20 سنة، ما في شيء جديد ترى، من 20 سنة بونو اللي أمس طلع هولندا حارس الهلال بركلات ترجيح، ونفس السيناريو ترى سوى كاس الملك مع الهلال في البطولات المحلية وفي كاس العالم تصدياته، وكان سبب في الظهور البارز والفوز على مانشستر سيتي بعد الله توفيق من الله. بونو اللي جاب العضو الذهبي ما جابها برنامج استقطاب، فأنت جيب لي داعم بقيمة الهلال، وفيه جدة فيها تجار المليارديرية، فيه النصر مهيدب ما شاء الله، بس احنا طبعا آخر الأخبار انه الملف لاستحواذ المهيدب يمر في بعض المراحل في طور الجاهزية، لكن في توجه. المهيدب ما شاء الله ملياردير، دخل بالقائمة الجديدة الشاب المهيدب، هو طبعا أسرة كريمة من ضمن الأسر ما شاء الله الكريمة الأخرى اللي صارت مصاف المليارديرية، لكن لا تشبه أي حد بالهلال، لأنه الغالي احنا عارفين انت موقن الهلال عنده عضو ذهبي.
0: أنا بالنسبة لي أنا أتحدث عن برنامج الاستقطاب المعني باستقطاب اللاعبين. في بداية المشروع كان جميع اللاعبين الكبار من خلال برنامج الاستقطاب، فبالتالي هذه مسؤولية أولى تقع على عاتق برنامج الاستقطاب. أرجع، حتى وإن كان الهلال لديه عضو داعم، حتى وإن كان الهلال لديه برنامج، أنا أتحدث عن الملاءة المالية اللي نجدها في الهلال وفي النصر، يجب أن تكون موازية كذلك في الأهلي وفي الاتحاد، الأندية الأربعة الاستثمارية، حتى يكون فيه ما يكون فيه اختلال في المعادلة، بمعنى أو صح أن الفريق يصل إلى التوب وفجأة يعني في موسم آخر ينحدر إلى مستويات لم يكن يتوقعها الآخرين. اليوم الأهلي وصل إلى مرحلة يعني تأسيس بنيته التحتية الفنية بشكل سليم جدا، حقق بطولتين، المفروض يكون سقف الطموح أكبر من خلال البحث عن بطولة القارات. هذا الأمر لن يحدث ولا يتحقق إلا لما يكون هناك محافظة على الأسماء الموجودة أو تعزيزها بأسماء أفضل أو أسماء تكون بنفس الإمكانيات. هذا اللي المطلب الأساسي اللي تطالب فيه جماهير النادي الأهلي.
1: طيب تمنى التوفيق إن شاء الله. رحيل كيسيا أعتقد أنه عمود الخيمة، هو اللي يمكن خسارته أكثر من محرز، ولو أن كلهم يعني محرز حتى شفناه في البطولة الآسيوية كيف أنجز، بس فعلا إذا راح الكيسيا. وبالمناسبة في من ضمن الأخبار اللي موجودة عندنا أنه النادي أو منافس التقليدي الاتحاد مهتم بكيسيا، ذكرت التفاصيل، ذكرت بعض المصادر أن لجنة نادي الاتحاد الفنية تدرس جدوى تعاقد مع ليفواري كيسيا لاعب فريق الأهلي بدلا من البرازيلي فابينيو الذي ينتهي عقده في يوليو المقبل. وأوضحت المصادر أن لجنة فنية الغالي علي معلش وحبتنا أقرأ شوي مزيد من التفاصيل، أوضحت المصادر أن اللجنة الفنية بدأت منذ أسابيع دراسة التقارير الخاصة بكيسيا إلى جانب تقييم مدى ملائمته فنيا وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب الموسم الجديد. ولا يزال خيار الإبقاء على فابينيو البرازيلي وارد، إلا أن فرصة استمرار تبدو ضعيفة في ظل توجه مسؤولي النادي لعدم تجديد عقده. أكدت المصادر أن المدرب الجديد الذي تعمل إدارة الاتحاد على تعاقد معه سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في اعتماد قائمة اللاعبين الأجانب والموافقة على الصفقات الجديدة. يذكر أن عقد ليفواري كيسيا ينتهي مع الأهلي يونيو الجاري اللي حنا فيه، مع توجه بطل آسيا إلى عدم التجديد ما يتيح له الانتقال بشكل مجاني. وكان كيسيا قد انضم إلى الأهلي في أغسطس 2023 قادما من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذا شارك في أكثر من 119 مباراة بقميص الأهلي وحقق مع الأهلي 3 ألقاب تمثلت بدوري أبطال آسيا النخبة مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي. يا أخي أنا ما فهمت ذي، كيف أنه الاتحاد مهتم فيه إذا كان

0: لجنة الاستقطاب هي اللي تفاوض، هي اللي تدفع عقده. شلون
1: تناقض.
0: الا انه معليش قبل ما تقول تناقض ولك الحديث، بس خذها مني انا استفسار، انا قاعد استفسر. الا انه يكون الاهلي مو بيبيه، يسلي يمكن ما يبيه.
1: هذا الاحتمال الوارد، هذا الاحتمال الوارد انه بقرار مدرب، قرار فني، انه خلاص. طبعا علاقه كيسيه ترى في النادي الاهلي هي شبه منتهيه خلاص، لكن بالنسبه لمحاوله الاتحاد في استقطاب اللاعب، احنا انت تتحدث عن فابينيو، فلاعب واحد من ابرز اللاعبين ايضا الموجودين. فلو سارت عمليه مقايضه ما بين الطرفين الاهلي والاتحاد اشوف انها اجمل. الاهلي في امس الحاجه لفابينيو، اذا كان بالفعل خلاص يعني الاتحاد سيتعاقد معك مع فرانكيسيه، فابينيو واحد من ابرز اللاعبين، شفناه مع منتخب البرازيل.
0: نعم.
1: يعني يعتبر عمود اساس في نعم. في توليفه المنتخب البرازيلي، لاعب ثقيل، لاعب امكانياته عاليه، ايضا كان من العوامل المهمه في تحقيق بطوله الدوري وكاس الاتحاد. فانا استغرب هذا التباين او هذا التناقض من قبل اداره الاتحاد، يعني لاعبك مميز.
0: اذا كان يسليم خاطر يبي ياكلها،
1: لا لا
0: يلا يستر يبي ياكلها.
1: ممكن
0: يعني الاهلي مو مرشح انه فقط يبتعد، وجهه نظر، يمكن تصيب ويا رب تخيب وجهه النظر هذه، لكنه من تجارب سابقه ثانيه كثيره انه الاستقرار حافظ عليه. انت خلقت مع الوقت عامل برز لك، صار عامل ثقل اللي هو بين قوسين الاستقرار، تيجي بعدين تفرط فيه، تخلي كيسيه يروح. اذا كان قرار من يايسلي اتمنى يكون في توضيح من اداره النادي الاهلي، وإذا كان بيروح للاتحاد فمعناته لجنة الاستقطاب هي نفسها اللي تدفع هنا وهنا، ما راح تفرق بينهم، فمعناته قرار من يايسلي، فمعناته غامر
1: لهذا
0: غامر شديدة.
1: لهذا أنا في بداية حديثي قلت أن القرارات اللي اليوم نسمعها في النادي الأهلي هي قرارات فيها نوع من المغامرة، لأنه زي ما تفضلت إذا صار هذا التخبيص في بداية الموسم ما وجدت بديل بحجم دفاع، فبالتالي أكيد، وإذا لم يكن هناك أيضا توضيحات للجماهير، توضيحات للإعلام عن فلسفة هذه التغييرات الجذرية اللي تحدث اليوم في النادي الأهلي، فأعتقد أنه في قصور إداري في النادي. يعني هل هو في شح مالي بالفعل دفع بإدارة النادي إلى التنازل عن كيسي؟ لكن لما نشاهد كيسي يذهب إلى الاتحاد، في الآن في فبينهم برضو يعتبر من الأسماء المتاحة اللي ممكن تسد خانة كيسي في النادي الأهلي.
0: ترى بالمناسبة الأهلي حسب الأخبار قدم له عرض، لكن وكيله رفض كيسيه. يعني يمكن أغري بتجربة نيفيز في تجديد عقده مع الهلال اللي كان رافض ورافض ورافض، بس نيفيز كان في أخبار تجي من أوروبا، مانشستر يونايتد كان مهتم فيه في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد دخل بالخط في الاهتمام فيه. هذا اللي اضطر إدارة الهلال انها ترفع العقد. ونرجع نقول المنذكر، لا نقارن اي احد بالهلال لانه عنده داعم ذهبي، يعني بالاضافه الى دعم الصندوق لا عندك داعم ذهبي اضافي. فاذا كان كيسي اغري بالتجربه هذه وهو حاول انه يضغط على اداره نادي الاهلي، فهو راح يخسر اذا غادر الدوري السعودي، راح حتى غير الاتحاد سيخسر اكيد، زي ما شفنا مثلا كانتي شفا كانت يحن في الدوري التركي أوروبي ومرشح للمشاركة بدوري أبطال أوروبا واو إلى آخره، لكن ما ضمن حتى أساسي في منتخب فرنسا. يوم كان مع الهلال كان يلعب مع منتخب فرنسا أساسي في المعسكرات التجريبية قبل كأس العالم كانتي، فهو سراح يخسر وأكيد إن شاء الله لا الأهلي بعد بيخسر. فأتمنى أنه إذا كانت الموضوع موضوع تفاوضي فقط أنه ينحل، هنا يبرز دور المتفاوض الذكي والمحنك والخبير.
1: لا هي طلع هي علي، شوف بالنسبة قضية كيسيه مع النادي الأهلي ترى أثيرت تقريبا من نهاية يعني من منتصف الموسم الماضي، يعني كانت هناك بوادر تؤكد على قرب رحيل كيسيه من النادي الأهلي. ما أدري، بس ربما يمكن أتفق معك في جانب أنه ربما يكون قرار فني من المدرب الألماني ياسله، لأنه يعني برزت هذه الأخبار وتداولت على مستوى واسع في بين طبعا شرائح الأهلاويين من منتصف الموسم الماضي، بأنه هذا آخر موسم سيكون للاعب فرانكيسي. بالمناسبة لو أخذت لغة الأرقام ترى واحد من أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي وقيمة حقيقية وسبب رئيسي مباشر في تحقيق بطولتين النخبة للنادي الأهلي لموسمين متتاليين، لأنه يلعب أدوار فنية عالية جدا، دفاعيا، وسط، تسجيل الأهداف، بنية جسدية غير طبيعية، بصراحة كان مدرسة ميدانية

0: يعني يا كيسيف، اتمنى اتمنى اتمنى انه كيسيف فعلا ما يرحل لا هو ولا محرز، اتمنى التوفيق ان شاء الله لبطل اسيا. نكسب مزيد وقت نروح لمحور اخر. اعلن نادي الشباب صدور قرارات من وزاره الرياضه تضمنت منع رئيس مجلس الاداره السابق محمد المنجم من الترشح لرئاسه او عضويه مجلس اداره نادي الشباب او اي نادي اخر لمده 4 سنوات، مع اسقاط عضويته ومنعه من الانتساب الى اي نادي خلال الفتره نفسها، وذلك على خلفيه مخالفات نصت عليها اللائحه الاساسيه للانديه الرياضيه. كما شملت قرارات منع الرئيس التنفيذي للنادي خليفه الهويشان من مزاولة أي نشاط إداري في إدارة نادي الشباب أو أي نادي لمدة 4 سنوات كذلك، إضافة إلى منع من الترشح لرئاسة عضوية مجالس الإدارات الفترة ذاتها. وأوضحت نادي إدارة نادي الشباب أن هذه القرارات جاءت بعد تشكيل وزارة الرياضة فريق عمل مختص لحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية التي رصدت خلال فترة عمل مجلسي الإدارة السابقين، مؤكدة أن مجلس الإدارة الحالي سيستكمل جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوق النادي تنفيذا لتوجيهات وزارة الرياضة وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ايش تعليقاتك؟
1: والله يا علي شوف، القرارات الصارمة هذه اللي أعلنت عنها وزارة الرياضة في نادي الشباب، واللي احنا نعرف انها وصلت الى مستوى المنع من مزاولة اي نشاط رياضي للمنجم رئيس النادي السابق والهويشان، طبعا اكيد انها تكشف مدى حرص وزارة الرياضة على الأندية وسير اعمالها، وكذلك الرفض التام عن التجاوزات والمخالفات التي تتم تحت استغلال المناصب الإدارية. طبعا احنا كلنا يعني يجب ان يكون في صرامة في مثل هذه الامور. هذه القرارات كذلك تكشف او توضح وتبين بانها كانت من الاسباب الرئيسية والمباشرة التي خلقت معاناة نادي الشباب خلال المرحلة الماضية، سواء في المستويات الفنية، في النتائج، في الاستقطابات، لأن سوء المستويات والنتائج والاستقرار اللي عاناها الشباب بسبب هذه التراكمات الإدارية السلبية. كان الكل يتعشم بأن تكون الإدارة الشبابية سواء مع إدارة المنجم أو كذلك مع الهويشان قادرة على تحسين جودة العمل في داخل أركان وأروقات نادي الشباب، لكن للأسف ظهر العكس تماما. اليوم ظهرت هذه المخالفات، هي بالمناسبة لم تكن وليدة الصدفة وليدة اللحظة والحال الاستثنائية، حدثت في يمكن حدثت في نادي أحد، نتذكر الإشكاليات التي حدثت في نادي أحد في فترة سابقة. فبالتالي يجب أن يكون هناك إداريين مميزين، ويجب أن تكون أعين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مفتحة على مثل على الأندية، لأن هذه التجاوزات وهذه المخالفات بصراحة ما تتناسب مع واقع الأندية. الأندية تحتاج إلى أن يكون هناك أسماء مؤتمنة على العمل، تقدم الإضافات الجيدة بالعمل، بالدعم، بالإخلاص، بالتضحية، حتى تحافظ هذه الأندية على مكانتها ومنافساتها. مسألة خصوصا تتحدث عن فريق وكيان كالشباب يعتبر من أعمدة وأركان كرة القدم السعودية.
0: جميل، طيب أتمنى التوفيق إن شاء الله لفريق الشباب في قادم الأيام. خبر آخر، ذكرت بعض المصادر أن النيجيري مايكل إيمانويل المدير الرياضي في رابطة الدوري السعودي كرة القدم والمسؤول كذلك عن ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب تقدم باستقالته من منصب عبر بريد إلكتروني أرسل لإدارة الرابطة لتنتهي بذلك مسيرته بعد نحو 3 أعوام من تعيينه. ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت إيمانويل إلى تقديم الاستقالة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من رابطة الدوري السعودي المحترفين بشأن خطوة أو توقيتها. وبحسب المعلومات فإن الإسباني خيسوس أريو مستشار رئيس التنفيذي رابطة الدوري السعودي المحترفين سيتولى المنصب خلفا لإيمانويل على أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيينه خلال الفترة المقبلة. وكان إيمانويل قد انضم إلى رابطة الدوري السعودي المحترفين في عام 2023 يتولى قيادة الإدارة الرياضية والإشراف على مشروع استقطاب اللاعبين الأجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية في مرحلة شهدت تعاقد أندية الدوري السعودي مع عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية. وشارك إيمانويل في وضع وتنفيذ آليات الاستقطاب خلال المواسم الثلاث الماضية إلى جانب متابعة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع الذي استهدف رفع المستوى التنافسي للدوري وتعزيز حضوره عالمياً. ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة تفاصيل التغيير الإداري وآلية انتقال المهام إلى خيسوس أوريو الذي عمل خلال الفترة الماضية مستشار للرئيس التنفيذي للرابطة قبل أن يتم اختياره لخلافة إيمانويل في المنصب. هي في مؤشرات لاستقالته، أول شيء توقيت جاء بعد أقل من 24 ساعة من استقالة ياسر مسحل، هل تعتقد لها علاقة بالبداية من استقالة ياسر مسحل؟ ولون هنا اتحاد القدم وهنا رابطة.
1: طبعا شوف، استقالة مينالو رئيس برنامج هو رئيس برنامج الاستقطاب الرابطة برابط دوري المحترفين، بصراحة يعني استقالة غريبة في توقيت قرار غريب. يعني احنا نعرف انه

0: متبقي شهر من الفترة القانونية، يعني على الأقل خصوصا أنه منصب حيوي ومنصب مهم يأتي في وقت ربما يكون له سبب أو سبب مباشر في تعطيل كثير من الملفات التعاقدية للأندية. لهذا كنت أتمنى
1: كيف بنيت على كذا؟ كيف بنيت على كذا؟
0: لأنه هو مسؤول، هو رئيس برنامج الاستقطاب. اليوم الأندية على في معمعة التحضير والتجهيز وتقديم ملفات الاستقطاب للاعبين الأجانب قبل بداية انطلاق الموسم اللي احنا نعرف أنه لم يتبقى سوى أقل تقريبا شهر. فبالتالي كان على الأقل أن يرجي هذه الاستقالة وتقديمها إلى أن ينتهي، هو شهر واحد 30 يوم حتى تنتهي كل الأمور المتعلقة بجوانب. طبعا ما احنا زي ما تفضلت أنه يجب أن يكون هناك توضيح من رابط الدوري المحترفين، ربما يكون أنهى كل هذه الأمور ومنح التوضيحات الكاملة بهذه الملفات وبالعمل إلى البديل. ولكن مسألة التوقيت في وجهة نظري أنه توقيت خاطئ لهذه الاستقالة. هو شخص علي مثير للجدل اليوم.
1: ليش؟
0: لأنه هذا القرار أثير طبعا ردة فعل ربما تكون غاضبة لدى كثير من الأندية، إدارة الأندية. هو أيضا يمكن احنا نتذكر أنه صاحب التصريح الذي أثار موجة غضب واسعة وردة فعل جماهيرية عاصفة، عندما ذكر عندما تحدث قال الهلال سيواجه صعوبات، يعني عندما بداية الموسم الماضي أعتقد الهلال سيواجه صعوبات وتحديات وأنا واثق من ذلك. طبعا بعد هذا التصريح تهاوت مستويات الهلال. الهلال كان يقدم مستويات كبيرة جدا، خرج الهلال بعد هذا التصريح خالي الوفاض بدون أي بطولة. فكان الهلاليين يحملون تبعات هذا الإخفاق وهذا هذه المستويات لإيمانولو، لأنه بصراحة لم يكن متوقع منه أو متأمل منه أن يصرح مثل هذا التصريح. فهو رجل يعتبر من الأسماء التي تثير الجدل في الوسط الرياضي. رغم ذلك إحنا لا نلغي تماما الدور الكبير الذي بدله في بداية انضمامه، لأنه هو يعتبر عامل من العوامل المساندة في إنجاح عملية الاستقطاب اللاعبين الكبار الذين توافدوا إلى الدوري السعودي. كان يعتبر هو من العوامل المهمة والمساندة والمساعدة في جلب كثير من اللاعبين اللي أسهموا في الارتقاء بالدوري السعودي وحققوا له. يعني
1: مقولته أشبعت تعليق، ولن نرجع للوراء علشان علق على مقولته وقت ما كان يقول أنه أتفق معك أنه كانت فعلا مثيرة في الوسط، أنه الهلال سيواجه صعوبات، واجه فعلا هنا صعوبات وإيش بعد ذاك الموضوع طرح، بس ما أعتقد أنه كان مفترض أنه يتجاوز عن أنه كانت ضغوطات جماهيرية فقط. لكن استفسار الملح الآن اللي يمكنه يبرز ويطلب الأفق، هل تعتقد أنه التوجه القادم بتقنين الصفقات قد يكون سبب لدفعه؟ لأنه هو أحضر لهذه المهمة، فهو جاه يمكن أو فهم أنه ما راح يكون في الصفقات مثل ما كان عليه أول.
0: طبعا دور انا في وجهة نظري اتفق مع هذا
1: اذا كان كلام صحيح.
0: ايوه انا اتفق مع هذا الخيار من خلال قراءتي انه فعلا ادى المهمه الاولى هي يعني وضع لبنه قويه للدوري السعودي من خلال استقطابات قويه لمده 3 سنوات الدوري السعودي.
1: فمعناته نجح.
0: نعم احنا نقول انه نجح في عالم، وكان انا قلت لك في بدايه كلامي انه عامل من أهم العوامل المساند والمساعدة في نجاح الدوري من خلال الاستقطابات. فطبعا عندما أتحدث وأقول إنه شخصية مثيرة للجدل، هذا لا يلغي نجاحاته السابقة في رابط الدوري المحترفين، لكن ربما هي منهجية معينة نجح من خلال 3 سنوات. خلاص الآن في تحول مختلف بعد أن عرف الدوري السعودي في اختيار نوعي للاعبين للدوري السعودي بشكل مختلف، لا يعتمدون على الأسماء. يمكن الآن التركيز حتى البداية من خلال النادي الأهلي لاحظنا صفقتين تعتبر شابة مش من الأسماء المعروفة أو صاحبة السيرة الطويلة في الدوري. فممكن يكون هذا التحول دفع بإيمانولو إلى تقديم استقالة، لأنه المرحلة القادمة ربما تكون مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة في الدوري السعودي وكذلك في برنامج الاستقطاب.
1: هذا لو قلنا كان في بصيص مثلا أو استشراف إلى نجاحه، لكن فيه ربما من يحمله الفشل إذا كان هو المسؤول عن الصفقات اللي ما تمت. يعني مثلا الهلال كان يحاول التفاوض مع ميسي ما مش الحال، كان يحاول يفاوض مبامبي ما مش الحال. إذا كان هو المفاوض على حكم أو على اعتبار أنه الرجل ذو علاقات دولية ويعمل في الرابطة ويعمل مع الأندية في نفس الوقت ويتكلم بلسان الأندية، يعني زي ما قال مثلا الهلال أنا أجزم أنه سيواجه صعوبات مثل ما تفضلت، لأنه كان يعرف أنه التفاصيل الملفات والعقود اللي موجهة لكل نادي وقدرات ومقدرة كل نادي. ففي من يحمل المسؤولية بالفشل في صفقات أنت مفروض أنك جاي للشيء اللي ما يقدر يسويه أي منتج محل أو أي كادر بشري محلي آخر، أنت اللي مفروض أنك جاي منك علشانه ما سويته، فمعناته أنك فشلت.
0: شوف، اللي يحمل في هذا الجانب يمكن يعني يخالف جادة الصواب، لسبب أنه إحنا نعرف في بداية الاستقطاب كانت هناك رغبة قوية جدا لأن يكون ميسي من ضمن الأسماء اللي تأتي للدوري السعودي، وكانت هناك مفاوضات قوية جدا، ولكن إحنا نعرف في النهاية اللاعب اختار الدوري الأمريكي على حساب الدوري السعودي، فما كانت هناك معوقات من قبل برنامج الاستقطاب أو من قبل إمينالو. أنا هذا اللي أشوفه، لأنه كانت بالفعل كان هناك حماس كبير جدا بأن يكون في الدوري السعودي كريستيانو رونالدو، وأيضا في الدوري السعودي ليونيل ميسي. لكن الأول أتى وقدم يعني دور كبير جدا في إشهار الدوري السعودي اللي هو رونالدو، يشكر عليه، قدم عمل بصراحة يستحق عليه الثناء. أنا أتكلم على القوة الناعمة اللي قدمها رونالدو. بالنسبة لميسي كانت في مفاوضات، كانت في رغبة، يمكن تتذكر علي أظهر للمملكة أكثر من مرة.
1: نعم.
0: وروج للمشروع. نعم. السياحي في المملكة.
1: نعم.
0: ولكن في نهاية المطاف قرر أن يذهب إلى الدوري الأمريكي بناء على مطالب عائلية وليست مطالب شخصية.
1: أتمنى التوفيق إن شاء الله للاسم اللي أيا يكون بعده. هل تتوقع أنه سيستمر الاستعانة بالأسماء أجانب، ولا مين في من وش الاشتراطات اللي مفترض تكون بالعنصر المحلي ممكن يسد مكانه، ولا لا مكانه لازم يكون في أجنبي؟
0: والله شوف، أنا بالنسبة أتمنى أن يكون يعني يكون عندنا إيش توازن في عملية قيادة المنظومة الرياضية في اتحاد كرة القدم أو حتى في وزارة الرياضة أو في أي مجال، بحيث يكون في نسبة وتناسب ما بين العنصر الأجنبي وكذلك الكفاءات المحلية الوطنية حتى تكتسب الخبرات. يعني المبالغة في الاعتماد الكلي على الأجانب أنا أشوفه أنه ضرره أكثر من نفع، ربما ينفعك لفترة وقتية معينة، ولكن على المستوى أو على المستقبل المنظور ربما يكون له انعكاسات سلبية. أتمنى أن يكون هناك أسماء حتى شابة تكون على مقربة من هذه الأسماء الخبيرة الأجنبية اللي قادت العمل في المرحلة الماضية لتكتسب الخبرة والقدرة، وأعتقد أن الكفاءة السعودية متى ما سنحت لها الفرصة قادرة علي على أن تثبت جدارتها. أرجع وأقول إحنا نحتاج فقط تعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية سواء الإدارية أو الفنية، وصدقني سنختصر كثير من الوقت. لا نختلف عن المغرب، لا نختلف عن تونس، لا نعم. نختلف عن الجزائر. نعم. في كرة القدم.
1: نعم.
0: ولكن يجب أن نؤمن بالقدرات الوطنية بدرجة توازي يعني إيماننا التام بالقدرات والخبرات الأجنبية،
1: لأنه ترى في عندنا أسماء إذا قلنا من أهم الاشتراطات أن يكون ذو علاقات دولية، فعندنا أسماء كثيرة يعني عندهم علاقات دولية، يعني على سبيل المثال ماجد الجمعان اللي ترك المشهد النصراوي، سعود الحمالي اللي يعتقد ما زال يدرس درجة الماجستير في أحد التخصصات في بريطانيا، سامي الجابر ما زال يتمتع بعلاقات قوية جدا على مستوى حتى الفيفا وعلى مستوى اللعيبة السابقين اللي يملكون أندية، على سبيل المثال الظاهرة رونالدو، بالإضافة لأسماء أخرى ثانية موجودين. يعني إذا دورت بتلقى في من قاعد يعمل على نفسه حتى أكثر. إبراهيم العيسى لاعب بفريق النصر السابق قاعد يدرس الآن درجة الماجستير، أو أنه مبتعث من عمل أعتقد في أستراليا. ففي أكثر من اسم قادر أنه يسد الفراغ هذا، لكن لابد إحنا نحتاج للشفافية. ليش غادر إيمانويل؟ يعني مو بكذا بس فقط، يعني عشان نفهم بعدين، لأنه أنت ما راح تحل الوضع. أوكي هذا دورك علي، دور الإعلام أنه تيجي تقرأ مشهد، حتى لو طبعا إذا كان بمصدر معلومة أحسن، لكن تقدر عندك أدوات تخليك تقرأ المشهد بدون أدوات، لكن ساعد. يعني هذا واجب على القطاعات كلها الحكومية والقطاع الخاص اللي هو عنصر الشفافية. كيف أنت تحقق أرقام ومدخولات وأرباح وأنت ما عندك شفافية؟
0: طبعا هذه دور احنا قلناه دائما، يعني يمكن ناقشنا هذا الموضوع وتحدثنا عنه وطالبنا فيه، ان يكون كل لجنة من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم يكون عندها مركز إعلامي وحتى تحضر هذه الشفافية أو تبين كل معطيات ومخرجات العمل. يعني خلال الثلاث سنوات المفروض أنه يكون في توضيح وفي شفافية مطلقة لهذه الاستراتيجية الموضوعة للدوري السعودي. ثلاث سنوات اليوم في استقالات، اليوم في أندية بدأت أيضا تتنازل عن لاعبينها الكبار. هذا يعتبر نوع من التحول. أنا أشوفه أنه تحول إيجابي، لأنه أنا زي ما قلت لك كانت البداية
1: أوكي.
0: هي تعتبر مثابة البنية التحتية للدوري والكرة السعودية، اليوم مرحلة مختلفة الآن. فأتمنى يعني أن يظهر هذا التوضيح من رابط الدوري المحترفين أو من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1: نكسب اللي بقانا من الوقت لقراءة أحد عناويننا، تفاصيل خبر أحد عناوين الرئيسي في البرنامج. ذكرت بعض المصادر أن إدارة نادي الهلال طلبت من كانسيلو الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي في النمسا، والذي ينطلق منتصف الشهر المقبل على أن يتم حسم مستقبله عقب انتهاء فترة الإعداد. أشارت المصادر أن قرار نهائي سيكون بيد الجهاز الفني والإدارة الرياضية الجديدة بقيادة ريتشارد هيوز، حيث سيتم تقييم اللاعب قبل تحديد موقفه من الاستمرار أو السمح له بالرحيل. وفي الوقت ذاته يبدو أن هلال وضع الكرة في ملعب برشلونة، إذ لا يمانع مناقشة رحيل اللاعب، لكنه ينتظر تحرك رسمي من النادي الإسباني، سواء عبر تقدم بعرض شراء نهائي أو التوصل إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف. ويرتبط كانسيلو بعقد مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل، ومنتظر أن تتضح الصورة بشكل كبير بعد نهاية معسكر الهلال، حيث سيحسم النادي موقف النهائي من أحد أبرز لاعبي الأجانب. 40 ثانية، إيش حاب تقول؟
0: لاعب كبير بصراحة كانسيلو، لكن أيضا يمكن الخلافات الإدارية السابقة ستنهي علاقة كانسيلو مع الهلال.
1: طيب، هو بعد كذلك خسارة على المستويات حتى اللي قاعد تسويها في برشلونة. شكرا طيب. لك وفي المنتخب الأسباني ولو نشارك مشاركات أقل. شكرا لك، تحياتي لك الغالي.
0: بالتوفيق علي، نلتقي في حلقة
1: البرتغالي. عفوا، شكرا لك، هلا بك أكثر. هلا والله، تمنياتنا إن شاء الله التوفيق لجميع أنديتنا في قادم المشاركات، واستحضارا واستعدادا في المعسكراتها اللي في الغالب في البداية راح تكون خارجية، وبعد ذلك تستكمل معسكرات داخلية وبداية موسم إن شاء الله قادم شديد التنافسية. احنا مستمرين معكم في برنامج الصدارة يوميا حتى يوم الخميس القادم بإشياء الله. بعدها سنتوقف قليلا تزامنا مع توقف المسابقات، وستكون عودتنا بإشياء الله تعالى قبل بداية أولى المسابقات مع مطلع سهر أغسطس القادم بإشياء الله. تقبلوا في نهاية تحيات محدثكم علي لوسف العدد التقديم، وآفي الإخراج فيصل المفاعي. تمسوا على خير. الصدارة الصدارة الصدارة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. هوا بلادي معكم دائما وابدا، من خلال هذا البرنامج نتنقل معكم في أرجاء الوطن الغالي، خاصة في أجواء الصيف الجميل، في أجواء الفعاليات، البرامج السياحية، كل ما يدور في أرجاء هذا الوطن الغالي معكم دائما وابدا خلال 3 ساعات متواصلة إن شاء الله عبر هذا الأثير المميز، أثير إذاعة الرياض.

نحلق معكم في 3 ساعات متواصلة إن شاء الله من المتعة والفائدة، أيضا الحوارات الجميلة دائما أبدا خلال هالثلاث ساعات إن شاء الله مع الزملاء الأعزاء طاقم العمل. نسعد بأن نقدم مادة جميلة معكم مستمعي الكرام ومشاركاتكم معنا في ساعتنا الأولى من خلال سؤالنا إن شاء الله. دعوني أرحب بزملائي الأعزاء طاقم عملنا، الإخراج اليوم لحبيبنا وحبيب القلب فيصل النفاعي. فيصل مساء الخير، حياك الله، وطلة جميلة وهدوء جميل، باين الهدوء الجميل، باين انه في شيء مفاجآت في البرنامج كذا حلوة، هذه والله تعطيك الحماس. أصحابكم أنا في التقديم ظافر الخثعمي، يرافقني زميلي عبد الرحمن الثنيان، وأيضا شكر لمعدات البرنامج عايشة زير ونورة أمطيري.

0: مستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة اللي معكم إن شاء الله في هالثلاث ساعات، لكن ساعتنا الأولى خلونا كذا نقول أنه دائما وأبدا الأجواء الممتعة عندنا اكتشف السعودية، عندنا أيضا هواية وقصة نجاح، هذه من ما يدور في البرنامج إن شاء الله خلال هذا خلال هذه الثلاث ساعات. أيضا أكون معكم إن شاء الله من خلال حوارنا مع الزملاء والزميلات، أيضا المراسلين في الميدان. برنامج إن شاء الله يحوز على رضاكم واستحسانكم. مسي على زميلنا عبد الرحمن اثنين بالخير، مساء الخير أبو نور.
1: مسيك بالخير، يا هلا وسهلا، مرحبا فيك.
0: يا هلا وسهلا.
1: أنت تقول الزملاء والزميلات الجميلين والجميلات، أنت أجمل الجميلين
0: يا حبيبي، ما نجلم بعدك والله،
1: يرضى يحفظك
0: يا حبيبي أبو نور. أنا أقول إنه دائما حنا متعتنا لما نحلق في أجواء الوطن، وزملاء يعطونا حصاد ما يدور في الميدان.
1: أكيد.
0: الفعاليات
1: هم عيوننا اللي موجودة في الميدان فعلا.
0: إيه والله صحيح. فهم يعطونا أجواء ممتعة، خاصة أنه أيضا عندنا فقرات حلوة وممتعة في البرنامج من خلال قصة النجاح، الهوايات، الحرف، صح، الأشياء الجميلة،
1: فعاليات
0: وهذه الأشياء الحلوة اللي حنا ننتظرها. عموما ثلاث ساعات حلوة متعة وجمال إن شاء الله بكم مستمعي الكرام، لكن نبدأ رحلة الانطلاق مع فيصل النفعي، كذا نروق شوي ونبدأ معكم.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر

0: أو تسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هواء بلادي. هواء بلادي وين موجه اليوم يا أبو رياض؟
1: والله حنا عندنا يعني
0: ولا كل الاتجاهات؟
1: والله كل الاتجاهات. حنا طائرتنا ما توقف، يعني توقف في مكان خمس دقائق تحلق مكان ثاني تجلس خمس دقائق، فالأمور كويسة.
0: أول وجهة
1: أول وجهة خلينا كذا نروح إلى حبيبنا جولتنا الأولى كذا نغير على المستمعين ونشوف الجمال مع زميلنا حسين السلطان الساحل الشرقي.
0: يلا
1: سامي، يلا سامي نبدأ مع سامي.
0: نبي نغير
1: القصيم. يلا نغير.
0: أنا ودي أشوف بس ردة فعل سامي وأنت تقول
1: حسين. والله حنا كنا نبي شرقي بس يلا نروح القصيم. يلا الأجواء حارة.
0: سامي مساء الخير.
2: مساء النور.
0: هلا هلا هلا.
2: ارجع
1: شوي. اي والله
0: ايش في ذا مغير الوجهه؟ ترى انا معطيه الجدول، جدول الرحلات ابو الشباب هو اللي موجه من هناك. الظاهر مستعجل.
2: لا تعال قصيم.
0: انا موجه للقصيم هو يقول من هنا.
1: اي والله احنا ما عليه الامور زينه. انت سواء شرقي ولا وسط يا حبيبنا سامي.
0: لو وصمال نزلته وديته بقطار سار. خليته بالقطار ونكمل
1: على الساحل الشرقي.
0: كيف حالك يا سامي وكيف أجواء القصيم؟
2: هلا بكم، هلا بكم، مساء الخير لكم، مساء الخير أكيد كل من يستمعنا عبر هوا بلادي. أجواء القصيم، أجواء القصيم جميلة جدا، حارة شوي طبعا في النهار لكن بعد المغيب شوي إلى الساعة 10 شوي يبدأ يلطف الجو وتزين الجلسة برا وتزين التكية. والقصيم ما شاء الله تبارك الله خصوصاً يعني بعدد من المنتجات، يعني ما شاء الله تبارك الله بدينا نشوف حبحب القصيم الحين، تين القصيم، عنب القصيم، في ذلك الجلسة مع هالفواكه وهالمنتجات تحلى في ليل القصيم.
0: صحيح، تفضل يا سامي.
2: يعطيكم العافية. أنا أتواجد في حديقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بمركز البصر غرب بريدة حيث مهرجان صيف البصر، واللي يعودنا كل عام بالجديد وبفعاليات المختلفة والمتنوعة، واللي أكيد ما شاء الله تبارك الله مثل يمكن ما يشوف الجميع حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللي يعني يحظى بحضور كبير وحضور يومي ما شاء الله تبارك الله لا يتوقف، تقريبا من الساعة السادسة نقول أو الساعة السابعة إلى تقريبا منتصف الليل. بناخذكم أكثر وأكثر حول هذا المهرجان، بداية مع المهندس إلياس صوينع مدير بلدية البصر، وهي الجهة المشرفة هنا على مهرجان صيف البصر. مساء الخير مهندس، حياك الله. نقول
3: مساء النور، أهلا وسهلا، شاكر لكم الاستضافة، الله يحييكم وجميع المستمعين.
2: الله يحييك. نحدث مهندس عن مهرجان صيف البصر، طبعا صيف البصر ما هو جديد علينا، يزورنا كل عام لكن ما شاء الله الجديد افضلته كل عام. خلنا نتحدث في البداية عن دوركم في بلدية البصر كجهة مشرفة على مهرجان صيف البصر.
3: الله يحييكم. طبعا بالتأكيد المهرجان يعد من أكبر المهرجانات على المستوى المنطقة، وهو أيضا يعتبر من مستهدفاتنا السنوية في رفع مستوى جودة الخدمات وأيضا التوجهات السياحية الكبرى في المنطقة بقيادة سمو أمير المنطقة الله يحفظه، أيضا بتوجيه وإشراف من سعادة أمين المنطقة. البلدية تعمل يعني في نسخة المهرجان النسخة 11 تقوم باستثمار هذا المهرجان ليخدم جميع هذه المستهدفات، والحمد لله المهرجان يعتبر ناجح ويعتبر الأكبر على مستوى الحضور. نتجاوز سنويا الحمد لله تقريبا أكثر من نصف مليون زائر، وهو رقم كبير لله الحمد.
2: جميل. بالنسبة للحديقة، مساحة الحديقة، أبرز التجهيزات داخل الحديقة؟
3: طبعا منتزه الأمير فيصل المشعل من أكبر المنتزهات على مستوى المنطقة من حيث المساحة، 350 ألف متر مربع. المهرجان جزء من الحديقة يتجاوز تقريبا 30 ألف متر. الحديقة تعتبر مقصد عام وتعتبر من زي ما ذكرت من أجمل الحدائق أيضا على مستوى المنطقة، وأيضا المهرجان يساهم في رفع مستوى الجمالية في الحديقة والله الحمد.
2: يعطيك العافية.
3: الله يعطيك لكم على السهل.
2: شكرا مهندس. أيضا يتواجد أيضا بجواري الأستاذ أحمد اليحيى، وهو الرئيس التنفيذي لمهرجان صيف البصر. مساء الخير.
4: أهلا وسهلا، حياك الله أخوي سامي، حيا الله أخوي ظافر والمستمعين الكرام.
2: الله يحييك. كان نتحدث عن صيف البصر، كان نتحدث بالتحديد عن أبرز الفعاليات. ما شاء الله تبارك الله، كل سنة تتحفونا بالجديد. خلنا نتحدث عن جديدكم هذا العام، أبرز الفعاليات الموجودة داخل صيف البصر.
4: الحمد لله، انطلق مهرجان صيف البصر يوم الخميس الماضي، مستمر مدة 60 يوم، والحمد لله المهرجان هذه السنة يضم أكبر مدينة ألعاب على مستوى المنطقة، وأيضا منطقة أكبر منطقة كافيهات والسوحات في موقع جهزناه كسوحة من طبيعة المنطقة، نخيل وأشجار، وأيضا يضم الفود تراك والأسر المنتجة والكافيهات والمطاعم وحديقة الطيور والتسوق. وبالمناسبة هذه المستمعين الكرام، المهرجان من ناحية المسرح يضم العديد من الفعاليات اليومية والسحوبات والجوائز التي بإذن الله تستقطب الكثير من الزوار.
2: جدا ما شاء الله تبارك الله، أمامنا مدينة ألعاب متنقلة كبيرة، أيضا ما شاء الله مسرح طفل. أظن أعتقد منكم عندكم أيضاً في صيف البصر الأسرة كلها متواجدة، الأسرة كل فرد في الأسرة لها أجواء.
4: إيه نعم، حنا حرصنا في المهرجان يعني تنوع الفعاليات اللي تهدف جميع أطياف المجتمع وجميع الأفراد العائلة، يعني للصغير والشباب والكبير كلهم بإذن الله بيجون بيحصلون إن شاء الله مرادهم بحول الله.
2: بالنسبة للأسر المنتجة، كم تقريبا عدد الأسر المنتجة المشاركة معكم؟
4: والله ما شاء الله تبارك الله العدد كبير، وبالشرك في تنافس كبير بين الأسر، يعني ما شاء الله تبارك الله بعض الأسر يعني بدأت بسطة بسيطة، الآن بعضهم يملك محل تجاري أو فود تراك أو من المحلات اللي ما شاء الله تبارك الله أعطت توسع أكبر ومبيعات أكثر، ونقول هذا الحمد لله فضل الله ثم فضل حكومتنا الرشيدة ودعم المسؤولين من خلال الأسر المنتجة.
2: جميل. بالنسبة للحضور ما شاء الله، أنا في بداية حديث تكلمت أنه ما شاء الله تبارك الله يحظى المهرجان بحضور يومي كبير وكبير جدا، كيف شفتوا الحضور؟ فيها أرقام معينة الحضور؟
4: والله ما شاء الله تبارك الله، احنا نفتح البوابات من الساعة 7 مساء إلى الساعة 8 فجرا، يعني الحمد لله تجاوز الأيام الماضية باليوم تجاوز من 20 إلى 30 ألف، وما شاء الله تبارك الله يعني بالأيام الويكند يعني الأرقام تتضاعف، ونقول بإذن الله المستمعين الكرام إن شاء الله يشرفوننا وينورونا بالمهرجان.
2: إلى متى مستمرين إن شاء الله؟
4: إن شاء الله بإذن الله باقي تقريبا 55 يوم، ونقول قلوبنا مفتوحة قبل الأبواب وحياكم الله.
2: الله يحييك. الله يحييك. شكرا أحمد اليحيى، الرئيس التنفيذي لمهرجان صيف البصر.
4: الشكر لله ثم لكم على تواجدكم جميع ما الفعاليات في المنطقة، ونقول بيض الله وجيكم والله يعطيكم العافية.
2: الله يعطيك العافية. إذا أحمد اليحيى الرئيس التنفيذي لمهرجان صيف البصر، متحدثا عن مهرجان صيف البصر واللي انطلق مساء الخميس الماضي ويستمر لمدة 55 يوم هنا على منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بمركز البصر في الجهة الغربية لمدينة بريدة.
1: شكرا لك والله.
0: يا سلام، الله يعطيك العافية سامي وضيوفك الكرام، والحقيقة طبعا شهادة، يعني شهادة لله. منطقة القصيم دائما صراحة فعالة في كل ما يعني يرفه المواطن والمقيم، ودائما ما يعني تبتكر أشياء جديدة وتستنسخ أفكار وتطورها، ليس مجرد فقط استنساخ وإنما تطوير هذه الأفكار، وهذا الأمر عهدناه يعني وشاهدناه من زمن بعيد ما هو وليد اللحظة، لكن الآن أصبح يعني بشكل كبير شفنا أشياء كثيرة قاعدة تصير، مهرجانات ما كانت موجودة في السابق بالمنطقة بشكل عام، يعني منطقة مثلا الوسطى مثل زراعة العنب، زراعة أعتقد أشياء كثيرة ويسول لها مهرجانات، زراعة الخوخ أتوقع صحيح، مهرجان الخوخ والمشمش والله ما أدري.
1: المهرجانات ما شاء الله كثيرة ترى عندهم، واحد من المهرجانات هذا هو البصر.
2: صحيح صحيح عبد الرحمن ظافر، يعني منطقة القصيم تحظى بعدد كبير من المهرجانات، وبالتحديد المنتجات الزراعية، كل أغلب المنتجات لها مهرجان سنوي أكيد يأتي هذا بدعم وتوجيه وحرص ومتابعة من قبل سمو أمير منطقة القصيم، الرمان، التين، أكيد التمور، سيد المهرجانات، أيضا حتى يعني عشنا وشفنا مهرجان أيضا مهرجان القرع تقريبا. أيضا طبعا الخوخ موجود الخوخ، وفيه بعض المزارع في شمال القصيم تهتم ويعني وتعمل بشكل شفت. كبير على زراعة الخوخ.
1: العنب أظن عندكم برضو مهرجان،
2: مهرجان العنب، مهرجان كبير، مهرجان العنب، وسنويا
0: متى يبدأ؟
2: تقريبا يمكن تقريبا شهر من الآن تقريبا.
0: أرسل لي اللوكيشن يا سامي.
2: أبد حاضرين. لا ما راح أنشر اللوكيشن، تعال أنت وبد اللوكيشن معي طال عمرك.
0: كفو
1: ترى حنا وعدنا أن نجي إن شاء الله.
0: والله أجل أنت مثلي من سنين توعده.
1: والله هو يا كثر ما وعده بس إنه ما جت الفرصة. لأن كان بتعطيني أروح له عادي.
0: تستاهل.
2: مهرجان العنب إن شاء الله.
1: يا حبيبي بس ترى شوف شكرا لك من الأعماق والله سامي، يعني الأمانة ترى نقول لعبد الرحمن سامي يعني جولاته مختلفة تمام.
0: شكرا لك. لا تقول يكبر راسه علينا الحين بعدين أنا أقول لك تحت الهواء.
1: شكرا سامي. سامي شكرا لك.
2: يا
1: هلا بك. هلا والله هلا مرحبا
0: سامي. ما شاء الله يعني فعلا جولاته تتحدث عن من يعني دائما استمتع عني اذا صار
1: حتى
0: يعني.
1: موضوعاته والله عبد الرحمن
0: والله
1: فعموم القصيم مهرجاناته وفعالياته مختلفه ومتنوعه. معكم دائما في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا سلام، الأجواء حلوة وممتعة فيها الصيف الجميل. حياكم الله مجدد مستمعي الكرام في هوا بلادي. طبعا مو أجواءنا اللي بس في الرياض، لا أجواءنا في كل مناطق المملكة الحلوة. لكن وين نروح الحين عبد الرحمن؟ كذا كاني قبل شوي قلت شيء.
1: اي
0: وتأكد الحين
1: المنطقة الشرقية الحين، يلا الحين
0: طيرت
1: توكل على الله،
0: رجعت للشرقية.
1: يلا الأحساء طبعا واحدة من أفضل وأهم المحافظات صراحة في المنطقة الشرقية، ولها خصوصية يعني مختلفة تماما عن غيرها من المدن. فيها العيون، فيها الواحات النخيل، فيها برضو يعني طبيعة الناس هناك مختلفة، الأناقة النفسية إنجاز التعبير، الأشخاص اللي ما تلقى عندهم ضيقة الصدر، تلقى عندهم ساعة الصدر، وتلقى عندهم الوناسة، وتلقى عندهم الفنون، وتلقى عندهم المواهب. أشياء كثيرة جدا
0: حلوة.
1: جدا جدا موجودة في هذه البقعة.
0: بس عدد تصدق عبد الرحمن حسين عنده مقولة جميلة دائما كان يقولها في بداية لما يبدأ معنا الجولة. حياكم الله من أكبر واحد نخيل في العالم. فحنا نحييك يا حسين من الأحساء، ومن أكبر وأكبر واحد نخيل في العالم.
2: مرحبا يا ظافر ومرحبا يا عبد الرحمن.
1: حياك الله.
2: أنت والله وأنت تسولف قبل شوي على بالي كذا، يقول طلال مداح أكلت من تمر الحسا وشربت من ماء النخيل، ولا للغروب اللي قضى درب مشيت على الجبيل. حنا ما ودنا يمشي، ودنا يبقى بالحسا ويشوف خيراتها.
0: الله الله يا حسين، أنت تعطينا الأجواء الحلوة والله.
2: والله الأجواء أنا أقف الآن، يعني تدري ظافر عبد الرحمن، يمكن درجة الحرارة خلال هذه الفترة عالية جدا، لكن سبحان الله درجات الحرارة المرتفعة هي سبب رئيسي في نضج كثير من الخضار والفواكه، وأيضا تعطيها الجودة العالية جدا. يعني الحرارة يعني على ما قالوا يعني مفيدة جدا، خصوصا للمزارعين في هذه الفترة.
1: صحيح.
2: أنا أكلمك عبد الرحمن وأنا أقف في أحد أهم أسواق المزارعين في محافظة الأحساء، وقدامي ما شاء الله تبارك الله من خيرات الله، من الرطب والتين والعناب، ويعني أطلب تجد ما شاء الله متسوقين وباع. أنا معي مجموعة من الباع أخذ بألتقي فيهم ونسولف معهم عن أهم المنتجات خلال هذه الفترة. نتعرف عليك يا أبوي.
3: حياك الله يا غالي، معك علي أبو جرين.
2: علي ما شاء الله تبارك الله، أنت هالفترة هذه منتجات كثيرة، لكن خلينا نتكلم على أهم المنتجات خلال هذه الفترة في الحساء.
3: هذا اليوم بشرنا يومين تقريبا، يومين دينا احنا بشرنا بالشيشي والإخلاص. الحمد لله، هذا
2: الرطب
3: هذا آخر ما نزل الحين، الشيشي والإخلاص. ومبشر من قبل عندنا القار، القار راح له شهر ونص تقريبا نزل.
2: ما شاء الله.
3: وعند التين الحساوي والعنب الحساوي واللوز.
2: أيه.
3: خيرات الحس، ربي لك الحمد.
2: أيه
3: احنا الحساوي نفرح يجي الصيف. احنا عكس العالم.
2: يعني
3: الصيف جاء نرتاح.
2: اي ما شاء الله. أيه. في السوق نشط هالفتره هذه.
3: أيه الحمد لله، احنا بيت موسم يعني.
2: يعني اقبال الناس على ايش بالضبط خلال هالفتره؟
3: اكثر شيء على طب القراحين. القار متداول جميع، غير الاخلاص شوي، غير الشيشي. لين شوي اسعار المرتفع.
2: ما شاء الله. واللومي نزل.
3: اللومي الحساوي نزل هنا. أيه
2: ما شاء الله.
3: ماي ما شاء الله.
2: شوف العم حولك يتنقى. مساك الله بالخير يا عم، دخلنا عليك.
4: كله تمام.
2: الله يبارك. وش لومي شكلك تاخذ اللومي؟ لومي حساوي يعني بالتحديد.
4: تحديد حساوي بنك.
2: وش اللي يختلف عن غيره؟
4: لا هو زي الحساوي احسن من الاجنبي. الاجنبي مرخي.
2: ما شاء الله الريحة ولا لا؟
4: ريحة.
2: ما شاء الله. ريحة طيبة ما شاء الله.
4: أجل يجيبون لك مال الخرج. قال لك
2: كل خير وبركة في بلاد يا ابن الحلال. أقول عتعصبوني هالحسن أنتم. طيب خلي سمع علي يقول.
3: البامبر ما شاء الله.
2: البامبر هذه فاكهتها للشرقية وهالخليج. البامبر ما شاء الله يقولوا إن له فوائد كثيرة لجرثومة المعدة والكحة وغيرها.
3: حق الحلج ما شاء الله يعني زين، يأخذون حق الحلج قراء القرآن ما شاء الله يأخذونه.
2: ما شاء الله. إيه. تحب البامبر يا عم؟
3: أبكي على البامبر وأبكي على التين.
2: يقول الفنان خالد الشيخ أبكي على البامبر وأبكي على التينة، ودع

0: وضعي على منجرح قلبي
1: بسينا
0: بسينا عاد تغنى حنا ما شاء الله. يقولوا بعد يا علي
1: هذا علي بطيخ الحساوي بعد موجود عندنا حي الخيرات الحسن هلا ابويا لو مكبر موجود ابوي هذه حبي كبير كبير هناك عند رضا
0: يلا حنا نتفاوض بينكم قاعدين تتفاوضون بيع مشترى وحنا نبي نتقاسم معكم
1: حاضر تبي بالخدمة بعد
0: يقولوا عاد ما نقتها الحسا
1: او بابايا الحسا ما شاء الله
0: بابايا الحسا هذه البابايا البابايا يجي انواع طبعا يجي شيء من الهند وشيء من الحسا
1: وفي تايلاند عندنا وحصاوي وديزاني يجي بعد ديزان ديب في انواع الحسا خيرات سعودية
0: هذه اللي قدامي وش هذه من الحسا
1: هذه تايلندية
0: هذه تايلندية
1: تايلندية نعم السكر دي ما شاء الله ما شاء الله
0: خلي بروح انا بعد من الاعمام هنا المتواجد وبعقيل خلنا نتعرف على العم ساك الله بالخير يا عم نور حياك الله شلونك طيب كيف البيع والمشتر هالايام دي الله بخير بوجودكم الله يفيك بركة دعاكم ان شاء الله يبارك فيك عاد انا اشوف وراك البرد الحساوي
2: الحساوي وهذا النخية وهذا التين الحساوي موجود
0: عاد احنا هالحسا تغنى قول يا ورد من علمك تجرح ونقول حق البمبر
2: يا وردة ونورت من الورود يا جنها كل شيء موجود
0: ما شاء الله تبارك الله نقول الله يزيدكم من خيرة يعني ما شاء الله تبارك الله التين التين ترى والله أنا أشوف الناس في إقبال عليه
2: والورد شوف طالع اللي واقف ذا الطويل ذا الشاصي
0: ما شاء الله في سوق المزارعين الفكاهة والبيع والمشتري
2: العميل ذيك اللي يشتري من عندي ذيك
0: هذا طويل خلينا نتعرف عليه وينه تعرف عليك يا عم
3: هلا والله هلا والله الله يسلمك
0: كيف تشوف أسعار السوق الفترة دي
3: والله زين الحمد لله
0: ما شاء الله زين ها الحمد. معروف يقول عندهم كل يوم عندهم
3: ايه بالصديقي ده
0: هذا حتى ينزلك بالاسعار
3: ايه هذا اللي كان يلحن حق عيسى
0: بعد بس ينزل بالاسعار ولا يبيع غالي
3: زين
0: ها ايه. الله يوفق الجميع ويعطيك مسامعا
2: قدامي وانا عطشان معقول اشوف الماء ولا طوله واللي على الماء كلهم عدوان حطوا حرس راح يجي حوله
0: ايه انا تدري عاد ما ودي اجي كل يوم بس واسمعكم ما ودي اني اشتري اجي ونسمع
2: حبيبي
0: الله يبارك فيك يعني هذه الأجواء العامة ظافر ما شاء الله تبارك الله في السوق وعبد الرحمن أجواء جدا يعني رائعة وجدا
4: حسين.
0: فيها نوع من
4: علي سم. علي سم الله عدوك شوف أنا اللي كنت سولف معه قبل شوي أنا ودي أعرف منه هذا رضا اللي راح يبيع اللومي يبيع اللومي على الهواء ولنا نصيب ترى من حضر القسمة فليقتسم
0: هذا علي يبيع اللومي وين راح علي
4: رضا
0: رضا ولا علي
4: يقول رضا.
0: هذا في واحد طال عمرك زبون اظنه راح لكن علي هو قاعد يبيع ويشتري
4: لكن
0: عبد الرحمن يقول لك قاسمه باللومي
1: حاضرين حاضرين ابي ابشر ابشر بالخير
4: حضر لك الخير بس شوف علي ابغى تعطيني كذا بشكل عسير انت وراك حاط لي كذا علي اعطني حسين
5: لا لا حسين, حسين ابن حلال
4: حسين حسين حسين, حسين حسين الله يسعد مساك شوف ابغى تعطيني كذا انت رؤيه سريعه للاشياء اللي تباع في المكان اللي انت فيه سمعنا لومي سمعنا بمبر وسمعنا مدري ايش
0: والله في اصناف كثيره في اللومي وفي بعض الخضروات والفواكه في التين في طال عمرك البصل في البطيخ في اللومي الحساوي المشمس اللي يحطونه بالشمس بعد ما يعصرون عاد هذه ماركة خاصة لها الحسا
4: هذا يوصلنا ترى هنا في الرياض وبكل المناطق اللي هو اللومي اللي ينطبخ ممتاز. ممتاز
0: لا اللومي المشمس هذا يحطونه بالأغراس الجزاز ويظل بالشمس سنة كاملة وعاد حطه مع الصلاة وغني ليل
5: غني ليل والله صدق حسين عاد انه عندكم برضه عصير اللومي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هل يخفف ولا ما يخفف
0: شلون
5: عصير اللومي هل يخفف فعلا انا اشوف في ناس مقاطع لا يعصر ويشرب والوضع عادي طبيعي
0: لا في ما شاء الله عندنا ترى البروتوكول اللومي الحساوي عندنا عرف بالحسا وله بروتوكول وله طقوس من ضمن الطقوس عمل فيه الجميد نعمل فيه الجميد ونعمل فيه المخلل ونعمل فيه المشمس ونعمل فيه البفرات يعني استثمار كامل
4: الله فكرة أحلى استثمار الله يعطيك العافية واستمتعنا حقيقة معك وانبسطنا بسواليف وبرضه يعني برضه
5: وعلي يعني إنهم كانوا يبيعون وحنا
4: لا بعدين شوف كان كل فاكهة ولا كل منتج يبيعون يعطونك كذا بيت أغنية ومدري وش جرح قلبي بسكينة عطنا

0: بالله حسين مرة ثانية.
1: يقول الفنان غازي الشيخ: أبكي على البنبرة وأبكي على التينة وادعي على من جرح قلبي بالتين.
0: يا ساتر الله الله الله يعطيك العافية، استمتعنا معك حسين.
2: شكرا لك يا حبيبنا.
0: شكرا يا صديقي. شكرا يا حسين. سوق المزارعين.

ومعكم مستمرين اكيد مستمعي الكرام في هوا بلادي. من الاشياء الجميله ومن اخبارنا الحلوه الممتعه ايضا خلونا ناخذ يعني ما يدور في في في فعاليات بلادي والاجواء الحلوه فيها. عروض الفلكلور الشعبي تثري تجربه زوار قصور ابو سراح في المنطقه الجنوبيه. الجميل جدا انه هذه القصور التراثيه والتاريخيه في منطقه عسير ومن خلال العروض الفلكلوريه وهي ضمن الفعاليات الثقافيه المصاحبه لموسم صيف عسير لهذا العام تحت شعار السماء ارضك. الجميل فيها انه في تفاعل جميل، هناك العدد من عدد كبير جدا من الفرق الشعبيه اللي دائما ما تبرز هذا الموروث الثقافي وتعرف أيضا الزائر بفنون المنطقة الشعبية. لذلك زيارتك لمنطقة عسير من خلال أيضا تعرفك على الموروث الشعبي والفنون الشعبية في مواقع التاريخية، هذا كله يسهم أو يسهم في نقل الموروث للأجيال الجديدة وإثراء تجربة أيضا ممتعة من خلال البرامج التي تعبر عن الأصالة والتجربة السياحية. لذلك هذه القصور من أبرز المعالم التراثية في منطقة عسير. ومن الجميل أيضا منتزه الحبلة في عسير، هناك مشاهد بانورامية جميلة جدا آسرة وتجارب سياحية متكاملة. الجميل أنك لما تقوم بهذه التجربة من خلال منتزه الحبلة السياحي طبعا هو يقع جنوب شرق مدينة أبها، لذلك يعد من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في منطقة عسير لأنه يختزل مواقع رائعة جدا ومقومات جغرافية فريدة ومشاهد بانورامية ممتعة بإمكانك التصوير جوالك هنا وهنا، سناب هنا وهنا، فترسل للأحباب والأصدقاء. عسير يعني من خلال التجارب السياحية ومنها منتزه الحبلة مثلا دائما ما يقصده الزوار المصطفين إما للمكشات للرحلات للتخييم. الجميل أنه هذا الموسم سيشهد إقبال متزايد خاصة الاستمتاع بالأجواء المعتدلة وفعاليات المتنوعة لأمطار الموجودة. هذا المنتزه هو يعني يرتفع عن سطح البحر بواقع 2000 متر عن سطح البحر. تكوينات الصخرية عجيبة جميلة عمودية شاهقة، لذلك يعني لوحة طبيعية حاتتها عوامل الزمن. والجميل أيضا أنه هذا الجبل تحديداً يعد من أبرز التجارب السياحية اللي ممكن تخوضها وتتفاعل معها وتتفاعل مع طبيعتها الجبلية وتتفاعل أيضا مع المتنزهين والمصطفين والزوار لهذه المواقع الجميلة، لأن الحركة السياحية والصيفية في منطقة عسير أيضا كما هي في بقية مناطق المملكة في العديد من الفعاليات أيضا الترفية والثقافية اللي تستهدف مختلف أفراد الأسرة وتشمل أيضا مواقع الألعاب للأطفال، عروض رياضية، فنون شعبية، برامج ترفيهية. هذا يعزز مكانة الموقع كوجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة.

0: وبما أننا نتكلم عن عسير والأجواء الحلوة في عسير، خلوني كذا نروق، ما بأخذ مرشد سياحي جميل ممتع يعطيني بعض الوجهات الحلوة في عسير، الأكلات الشعبية اللي يفضلها الزائر والمصطاف في منطقة عسير، نأخذ تجربة حلوة ممتعة في عسير مع الأستاذ علي العساس. مساء الخير أستاذ علي.
1: مساء النور، يا هلا وسهلا فيك، حياكم الله. طبعا
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. الجو عندكم كيف أستاذ علي؟
1: والله ما شاء الله عندنا الأجواء الأيام هذه من أجمل الأجواء يمكن في الأيام السنة كلها. ما شاء الله الجو أمطار وخير وبركة، الحمد لله نشكر.
0: اللهم لك الحمد. يعني بتأخذني كذا تجولني في الأجواء الأمطار ولا؟
1: والله يا ليت، والله أمس ما شاء الله يعني كان أمس أجواء في السودة يمكن وصل البرد إلى درجة ما شاء الله الناس كلها راحت قفلت الطرق للأمطار والبرد ما شاء الله.
0: ما شاء الله يا أخي، أنت كذا تسوق العسير الجميلة، يعني كذا تعطي الناس انطباع حلو.
1: والله أبها جميلة، ونتمنى أن الناس كلها تزورنا وتشوف الجمال الموجود في أبها، المناطق السياحية، الأجواء الجميلة، المهرجانات اللي الآن ما شاء الله كل أبها في كل زاوية فيها مهرجان وفعالية تخلي الناس تزور أبها بشكل جميل.
0: يا اعتبرني واحد من الزوار معك أنت كمرشد.

0: سياحي. وين تاخذني وين تاخذني استاذ علي؟
1: والله ما شاء الله عندنا في عسير الفترة هذه في الصيف ما شاء الله اطلقت هيئة تطوير عسير اكثر من 100 فعالية في عسير وكلها ما شاء الله يعني مهمة جدا في اكثر من منطقة في اكثر من مكان. وأبها ما شاء الله جميلة يعني سواء في أبها في السودة في القرعة في دلغان في المسقي رجال ألمع إذا بتروح جهة تنومة النماص كلها ما شاء الله مناطق سياحية وكل منطقة فيها مناظر وفيها أشياء صراحة بتخلي السائح يستمتع بالأجواء الجميلة والمناظر الطبيعية الموجودة.
0: علي أنت بتأخذ ظافر كزائر أوكي ما هو كمذيع الحين ما اتركني كزائر وين أول ما توجه حبيبي وين أول ما توجهني كذا تأخذني معك وين؟
1: والله أول شيء حنأخذك جولة في أبها. أبها ما شاء الله فيها أكثر من مكان سواء شارع الفن المفتاح عندك متاحف موجودة في أبها حلو. أكثر من متحف هذه كلها في أبها.
0: سوق الثلاثاء عندكم طبعا في عسير ما شاء الله
1: أكيد موجودة. نعم سوق الثلاثاء بعدين يمكن ننطلق بعدها إلى السودة تشوف مناظر السودة تشوف الجبال تشوف العرعر تشوف الغابات وممكن نمر على السوق الشعبي كمان في السودة ممكن نمر على مزارع الفراولة الموجودة هناك تتذوق أجمل وأحسن خبز ميفة موجود هناك على الخط.
0: الله الله.
1: وبعدها ممكن ننطلق بعدها إلى رجال ألمع في العصر كذا تنزل تزور كوخ العسل تأخذ جولة في المكان تذوق أنواع العسل ما شاء الله يمكن فوق 50 نوع عسل. بعدها يمكن نرجع إلى أبها مرة ثانية ونزور أحد المطاعم الشعبية اللي ستشتهر بمأكولات منطقة عسير والتنوع الغذائي الموجود فيها والأكلات الشعبية اللي تشتهر فيها منطقة عسير.
0: إحنا أنت جيت على الجرح. الأكلات الشعبية الأكلات الشعبية يلا قل لنا بعض الأكلات اللي فعلا يعني الزائر والسائح يعني دائم يسأل عنها.
1: شوف عسير ما شاء الله تشتهر بأكثر من تنوع تضاريسي أعطاها تنوع في الأكل وفي التضاريس الموجودة أعطانا تنوع في الأكل في الغذاء الموجود في المنطقة. عندنا أكثر من 100 وصفة في عسير وكل وصفة لها قبيلة ولها لها وصفة ولها حبوب تختلف من منطقة لمنطقة. يمكن أشهر الأكلات الموجودة اللي الناس دائما تحب تذوقها في عسير اللي هو اللحم الحنيد. الحنيد تشتهر في منطقة عسير هو الطبق الذي يعتمد عندنا في عسير كطبق رئيسي لمنطقة عسير اللي هو الحنيد. ما شاء الله منطقة تشتهر بالذبائح اللذيذة اللي تشوس المعروفة في عسير. الناس تعتمد على غذاء معين في عسير ممكن العريكة المشغوثة المبتوسة التصابيع خبز التنور أو خبز الميفة كل هذه الأشياء موجودة في عسير وتشتهر ما شاء الله في هالمنطقة. ويعتمدون دائما على 3 عناصر موجودة في غذائنا اللي هو السمن والعسل ونوع الحبوب أو الذرة أو القمح أو الشعير. هذه الأشياء المهمة فعندنا ما شاء الله الغذاء كثير مجاله واسع كثير يعني الشخص اللي بيزور عسير ما يحتار في الأكل.
0: أي والله صحيح.
1: يمكن ألذ أكل موجود إن شاء الله.
0: أي والله عاد يعني الأكلات منوعة يعني وخاصة المشوث العصيدة عدد غبي سعد يعني ما أعطي ترى يعني ترى عندي معلومات كثير يعني.
1: كفو
0: كفوك الطيب. لكن اليوم أنت كمرشد سياحي علي تجد إنه فعلا في أكلات دائم يعني الجمهور غايبة عن هذه المعلومة عن هذه الأكلات عن الموروث الشعبي في المنطقة ويسأل عنها يحتاج أن يزورها.
1: صحيح. شوف عندنا في مسميات قريبة مسميات بعضهم يتوقع أنك تقول العريكة العريكة المعروفة في المطاعم اللي هي بالجبنة ويحطوا عليها نستلة حليب نستلة ويحطوا لها أشياء هذا عند أغلب الناس السواح اللي يزورون أبها يتوقع أنها العريكة. العريكة تختلف تماما هي ممكن قريب الاسم واحد لكن المكونات تختلف. عندنا العريكة تعتمد بس على نوع البر المستخدم جودة عالية وزي ما تعرف المنطقة عسير ما شاء الله تشتهر بزراعة الحبوب والبر سواء في السودة ولا في الأسمر ولا في النماص كلها مناطق وفي أغلب مناطق عسير تزرع البر يعني
0: حلو.
1: فهو يعتمد فقط على نوع البر ونوع السمن والعسل الموجود يعني 3 مكونات فقط هذا العريكة وسهلة يعني التحضير وطريقة إعدادها بسيطة وأيضا لذيذة يعني بمعنى صحيح يعني حتى عندنا في عسير إن أي ضيف يزور شخص في بيته في مكانه أسرع وصفة وأسرع أكلة يقدمها له العريكة.
0: الله.
1: ولها مسميات يعني ممكن يسمونها كبش بدون عظام يعني كأنه ضيفك ترى كبش إذا قدم لك عريكة أهل عسير ومجتمع عسير جيته وقدم لك عليك ترى ممكن قدم لك ذيك قدم لك ضيافة وعادة تأكل يا صباح يا في العصر ولها حتى مسميات كثيرة.
0: جميل.
1: تعتبر وصفة أساسية. عندك أيضا كمان المشغوثة أو المبثوثة المشغوثة كمان من دقيق الذرة وتعتمد على اللبن على طعم اللبن أيضا كمان السمن جودة السمن المستخدمة سواء سمن بقر أو غنم ايضا عندك العسل نفسه مش منطقه عسير تشتهر بالعسل، عندنا مهرجانات كثيره في العسل. صحيح. والمنطقه ما شاء الله اصدار انواع عسل، سواء عسل سدره، شوكه، عسل طلحه، انواع كثيره من انواع العسل. هذه الانواع المشهوره.
0: طيب علي،
1: تكونت في الأكلة ترى اللذيذة.
0: جميل علي، أنا عن الموروث الشعبي تحديدا والفعاليات الشعبية في المنطقة، هل هناك أيضا فعاليات ستقام إن شاء الله في الفترة القادمة ما بين أيضا هالمواقع السياحية وأيضا من خلال شعار عسير السماء أرضك لهذا الصيف؟
1: نعم، أي نعم، الحمد لله اليوم عندنا عسير حتفتح إن شاء الله قريبا، اللي هو مسرح المفتاحة أو مسرح طلال مداح، يكون في أكثر من حفلة غنائية أتوقع. وعندهم كمان الألوان الشعبية، أغلب الفعاليات الموجودة الآن لا تخلي من الألعاب أو العرضات الشعبية. عندنا ما شاء الله عسير تشتهر بأكثر من لون شعبي في العرضات، عندك القزواي، عندك الخطوة، عندك اللعب، عندك العرضة. كل هذه الأشياء مشهورة في منطقة عسير، وعادة أغلب الفرق الشعبية الموجودة يعني تسوي هذه العرضات يعني وتسكنها يعني، فهي موجوده يعني، ممكن اي اي مهرجان تزوره تحصل هذه الفعاليات وتحصل الموروث الشعبي. والناس ايضا في زواجاتها الان ما شاء الله في فتره الصيف، تعرف اغلب الزواجات الان الناس كلها في فتره الصيف، يعني ما تروح مكان ولا قاعه افراح ولا كذا تحصل فيه الالوان الشعبيه، والناس تفتخر بهذه الالوان وفي زواجاتها في مناسباتها.
0: صحيح. متى بالعادة تقام هذه الفعاليات الشعبية؟ متى يكون وقتها دائما على أساس الزائر يعرف يعني بالعادة متى تكون أوقاتها؟
1: والله عادة تكون في المساء يعني أو في العصر. المساء تحصلها موجودة يعني أغلب الفعاليات.
0: يا سلام، أغلب الفعاليات الشعبية في منطقة عسير. وخاصة أنها تركز على جانب التعريف أيضا بالثقافة والهوية الثقافية. نعم، يعني وتفاعل المحافظات أيضا في هذا الجانب مهم جدا. أنا أشكرك والله، أشكرك أستاذ علي، الحقيقة أخذناك جولة كذا حلوة وأعطيتنا جولة ممتعة في عسير والأكلات. أنا والله أشكرك، أنت أشكرك لأنك أعطيتنا جولة حلوة وأخذتني معك أنا كزائر وسائح في منطقة عسير، وعرفتني بالوجهات والأكلات والموروث، وهذه يعني صراحة قمة الروعة للمستمع الكريم أن يسمع هذه المعلومات. شكرا لك علي.
1: شكرا
0: الله، شكرا للأستاذ علي العساس المرشد السياحي من منطقة عسير. هوا بلادي معكم مستمر، أتروحون بعيد، خليكم معنا. مستمعين الكرام، من الأشياء الجميلة إن شاء الله في ساعتنا الثانية، سؤالنا معكم إن شاء الله سؤال خفيف وظريف وجميل. إذا أتيحت الفرصة لك لزيارة منطقة من مناطق المملكة، فأي منطقة سوف تختار وما هو السبب؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سباعي، أهلا بكم. مجلس الوزراء يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين. مجلس الوزراء يوافق على استثناء كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى من المعاش. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الصين في بكين تطورات المنطقة والعالم. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري. بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية اعتباراً من 30 يونيو. هيئة العقار تعلن أن يوم الخميس انتهاء مدة تسجيل 14750 قطعة عقارية في مكة المكرمة. موهبة تطلق أول برنامج تدريبي مشترك مع هواوي لتأهيل طلبة الجامعات السعودية في الصين. البنك الدولي يشيد بالتحول السريع لقطاع المياه في المملكة. أمير منطقة الجوف يطلع خلال اجتماع اللجنة التنسيقية على محفظة عدد من المشاريع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال. الخارجية القطرية تؤكد عدم تحديد موعد لانطلاق المفاوضات بين أمريكا وإيران في الدوحة. وفي الخبر الأخير، مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيام النازحين جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
9: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله في ساعتنا الثانية مستمعي الكرام في هوا بلادي. طبعا انطلاقتنا معكم في هذه الساعة إن شاء الله نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم معنا على 0141 33 33 3 لمن يحب أن يشاركنا في هوا بلادي. سؤالنا وفقرة علمونا طبعا هي فقرة لكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض. لو أتيحت لك فرصة أنك تزور منطقة من مناطق المملكة في هذا الصيف إن شاء الله، فأي منطقة تختار؟ ليش؟ أكيد عندك سبب معين أنك أنت تختار هالمنطقة وتتفاعل معها وتتفاعل أيضا مع برامجها وفعالياتها ومبادراتها. وأكيد أيضا أنه أي شخص يفضل منطقة معينة يزورها يعني كأسرة كأشخاص مجموعة زملاء أصدقاء، إلا ما يكون عندك تخطيط لمدينة معينة. ولا عبد الرحمن؟
1: طبعا يعني هي دائما هذا الشيء نكرره دائما، يعني هو على حسب رغبتك انت او رغبه الناس اللي معك سواء كانت عائله ولا كانوا شباب. انا اتذكر زمان يعني كانت الوجهات يعني معروفه دائما 90% من السعوديين كيف كانت خطتهم في الصيف. كانوا يروحون مباشره مثلا للطائف، ثم ينقسمون قسمين، اللي يروح للجنوب
0: الباحة
1: يكمل الباحة وعسير، ولا يروحون مباشرة إلى مكة المكرمة وجدة. كانت دائما هذه الخطة، وكانت عندنا احنا طبعا خطتنا للطائف تجلس فيها كم يوم، ثم تروح المكة تسوي عمرة وتجلس فيها كم يوم، ثم تطلع إلى جدة وتجلس فيها كم يوم، ثم إلى المدينة يوم يومين بالكثير، ثم ترجع مباشرة للزلفي ولا القصيم ولا السدير ولا أي منطقة من مناطق نجد. فكانت هذه الوجهة. تغير الموضوع، صار ما حد يروح أصلا للطائف إلا العمرة، يجلسون فيها كم يوم صح، لكن الأساس العمرة. الآن لا، صار الموضوع مختلف، يروحون للطائف يجلسون فيها ذاتها ويرجعون. يروحون للجنوب بشكل مباشر بدون المرور على الطائف وغيرها. فزي ما قلتك على حسب الرغبة. في ناس الآن لا، بالصيف يحب يروح للمناطق البحرية.
0: هل هو مثلا عبد الرحمن أنه عندنا الفعاليات تنوعت
1: طبعا،
0: صار عندنا برامج منوعة تستقطب كل شخص وتستهوي الأسر؟
1: صح، بالدليل أنه في واحد يقول والله ما كنت أتوقع أبدا أبدا رايح هو عائلته للعلا
0: أي.
1: جلس فيها تقريبا حوالي أسبوع، يقول ما توقعت أبدا أبدا أبدا أنه كل هذا موجود في العلا. يقول صار جدولي مزحوم، أحاول يعني أخلق فعاليات إضافية ما يمديني، لأنه الفعاليات أصلا موجودة فل
0: منوعة.
1: وغير هذا بكل وقت موجود فيه شيء. فهذا دليل على التنوع اللي قاعد يصير الآن
0: واليوم. هذه ترى من جودة الحياة. اليوم مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجد عبد الرحمن أنه هذا التنوع، هذا الزخم اللي موجود اليوم في مناطق المملكة مواسم الصيف، سواء عسير، الباحة، جازان، نجران، كل مناطق المملكة، جدة، صارت أغلب مناطق المملكة تقيم عدد من الفعاليات والمواسم الصيفية والسياحية. والجميل أيضا أنه التركيز على نموذج الفعاليات كيف يكون، الخطة التفاعلية أيضا مع الأسر كيف بتكون، يركزون على جوانب كثيرة، يعني سواء عن الطفل، الفعاليات اللي تختص بالطفل، الأسرة، الشباب، صار في باكج كامل، باكج كامل.
1: أنا بجاوب على هذا السؤال. إذا تيحت لك الفرصة لزيارة منطقة من مناطق المملكة هذا الصيف، أي منطقة؟ أنا بختار العلا.
0: العلا.
1: ما رحت العلا.
0: السبب طيب؟
1: مرتين أحجز أبروح، سبحان الله يصير لي ظرف ولا أروح. أبغى أروح أكتشف الأماكن، أبغى أشوف الفعاليات الموجودة هناك. أجرب الصيف هناك. صح أن الشتاء دائما يقولون كويس، وحتى في فعاليات مثلا شتاء طنطورة وغيرها من الفعاليات، لكن الصيف برضو أشوف تصوير كثير من الشباب، وأشوف حتى في السوشيال ميديا منتجعات صخرية وصحراوية يعني فظيعة. فودي حقيقة أجربها. بروح أنا العلا.
0: والله أنا أشوف أنا
1: للعلا إن العلا.
0: الله. أنا لو أنا بجاوب على السؤال اللي طرحناه للمستمعين، أنا لو يعني أتيحت الفرصة فعلًا الأجمل اللي أنا يعني أنا مو إنه أجمل، صحيح إنه جوها
1: بالنسبة لك.
0: إيه بالنسبة لي أنا حائل.
1: حائل.
0: حائل. أنا ما أدري بس حائل أحس إنه
1: ما قد رحت حائل.
0: لا ما قد رحت حائل.
1: قريب بعد.
0: إيه بس عاد حايل نحس ان الوجهه لها مختلفه. ما ادري رغم انه حراره الطقس بس كذا ما يهم الحراره بقدر ما هو ان المدينه بستكشفها.
1: اي اي اي
0: ابى اعرف وش فيها يعني من اماكن حلوه جميله.
1: لا يسمعك لا يسمعك
0: لا احنا جايينك.
1: لا يسمعك طلع العمودي كان موجود قبل شوي كان ياخذك معه مباشره.
0: طيب نسال مخرجنا. ها مخرجنا وين تحب تروح؟
1: فيصل المفيعي قاعد الحين يحضر.
0: ها
1: ووجهته البحر الاحمر.
0: اه
1: حلو تنوع.
0: ايه وهو يحب ال والله شوف الاجواء البحريه حلوه.
1: لكن اجواءك انت فقط يعني شاطئ وسباحه وكذا ولا صيد و ما يصيد
0: سبب. يعني حتى فعاليات بحرية ما تحب؟
1: لا بس بيتكي عند البحر
0: أكيد مع أجل عزبة أنا يجهز عبد عموما. مستمعي الكرام فاصل قصير غنائي كذا لكن نذكرهم بأرقام الهاتف
1: 011-40-53 اللي حاب يشاركنا في سؤالنا. إذا أتيحت لك الفرصة لزيارة منطقة واحدة من مناطق المملكة هذا الصيف أي منطقة ستختاروا؟ لماذا؟ أنا أعرف اللي بيقول الجنوب مباشرة عشان البراد لكن عطنا أفكار ثانية وشكرا لك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كفو يا فيصل أنت، يعني إلا ما يكون عندك مقومات جميلة أصلاً. لا ما جاملك.
1: أنا بعطي ظافر جائزة، جائزة أفضل واحد يجامل، صح؟
0: تتفق؟ والله أنت تتفق بهالجان؟ معك شخصياً أنت؟
1: مع الجميع، مع الجميع. كلمة كلمة جميل وجميلة هذه على لسانه بين كل كلمة وكلمة.
0: لا لا في ناس جميلين فعلاً والله. يعني فيصل واحد منهم. أنت عندك سجل. شيء؟
1: سجل يا فيصل. يقول الدفتر مليان.
0: حبيبي والله.
1: الله يرضى عليك، هذا والله من طيبك، من طيب فعلك يا.
0: الجميل والله أنت حضورك معنا عبد الرحمن، وأنت دائماً متألق في كل الأحوال بأمانة.
1: شوف. حنا نتكلم يا طويل العمر وبقوا السلامة عن الفرصة إذا أتيحت لك لزيارة منطقة من مناطق المملكة، مش بالضرورة منطقة كاملة، لكن في مثلا مدينة. أنا يجي ببالي مثلا على سبيل المثال بقول والله أني راحت من بالي، عطني أي قرية ولا مدينة صغيرة محافظة.
0: إيه ممكن تقول مثل محافظات في الجنوب ولا في الشمال؟
1: كان شوف ما قال بالجنوب.
0: إيه مثلاً قل محافظة تملج مثلاً في الشمال.
1: لا أنا بروح مثلاً للطريف.
0: الطريف طيب.
1: أبغى أزور الطريف، أبغى أشوف طريف. عرفت؟ مش بالضرورة إنها المنطقة الشمالية كاملة، الحدود الشمالية ولا منطقة تبوك كاملة. إيه؟ حتى تبوك تيوب.
0: بس حال محافظة فيها أكيد مقومات معينة.
1: فيها صح، يصير مثلاً شيء تبرز فيه. ودك تروح تشوفها.
0: إيه حلو،
1: فهمت الفكرة.
0: ترى حتى المحافظات فيها أماكن حلوة ترى عبد الرحمن، الأماكن سياحية. يعني مثلا محافظة الطريف مثلا، أنت ذكرت محافظة الطريف. طيب ممكن يكون فيها مواقع تاريخية حلوة جميلة.

0: انت ودك تستكشفها. وغير غيرنا يمكن يذكر بعض المناطق والمحافظات والقرى اللي ممكن تزورها. فمثلا قرية ذي عين التراثية في البحر.
1: هذه زرتها.
0: ايه شفت.
1: زرتها زمان. وادي ذي عين، فيها وادي ذي عين وفيها عين فعلا تنبع من وسط الجبل.
0: لذلك هذه واحدة من القرى الجميلة. صحيح. اللي ممكن تستكشفها. عموما المستمع الكريم شاركنا على 011-43-33-33-3. أعطونا المنطقة اللي أنت تتوجه لها أو عندك يعني توجه في الصيف أنك تزور هذه المنطقة، وما هو السبب لاختيارك لها. شاركونا على رقم البرنامج 011-43-5-33.

0: يلا خلنا نبدأ احنا بأول المتصلين معنا واللي شاركونا. سليم، يا هلا وسهلا، مرحبا فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام وبركاته.
0: من وين تكلمنا سليم؟
1: هلا هوا بلادي، أكلمكم من مدينة الورود الطايف.
0: هلا مرحبتين، يا هلا والله بالطايف وهلا الطايف.
1: أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. احنا خلنا نسألك بشكل مباشر بعدين بندردش معك. سؤالنا يقول إذا أتيحت لك الفرصة لزيارة منطقة واحدة فقط من مناطق المملكة هذا الصيف، أي منطقة راح تختار وليش؟
1: والله شوف، السبب واللي يحكمني هو عامل الجذب لوجهتي بالذات في الصيف، يحكمني فيها وشيء المناخ والموارد الطبيعية، يعني الجهة اللي أروح لها مثل الإنتاج حقها زراعي أو غير من الكلام هذا. أنا بالنسبة لي طبعا ابن الطائف، وأرى أن هي متصدرة تتربى على عرش السياحة. ليش؟ لأن الطائف غنية بمواردها الطبيعية، بمناخها وطقوسها الجميلة في فصل الصيف، فضلا عن موقعها المميز بين مكة والجنوب وقريبة من جدة وقريبة أيضا للمدينة. يعني على قول مثل حج وبيع مسابح، سياحة دينية وسياحة زي ما تقول ترفيهية.
0: طيب انت الان بالطائف تبي تطلع وين بتروح؟
1: احنا عندنا في الطائف كل الاماكن جميلة يتصدرها الهدى الشفا.
0: انت بينك وبين ظافر صلة قرابة؟
1: ظافر طبعا احنا من جهة واحدة.
0: والله نعم، نفس المسار، انا اسأل من هنا يجيني من هنا، اروح لمن هناك يجيني من هنا. ابغى تطلع من الطائف، تدري اطلع من الجنوب كله، وين بتروح؟
1: اذا بطلع من الجنوب كله انا اعشق الاماكن الساحلية.
0: حلو.
1: طبعا جدة.
0: حلو.
1: جدة جميلة بالنسبة لي في فصل الربيع اغلبها، الصيف نوعا ما.
0: انت الحين بالصيف بتطلع؟
1: افضل بالنسبه شخصيا لي انا اروح جده. طبعا
0: بتروح جده
1: حتى في الوقت الحاضر؟ نعم،
0: عشان الشاطئ والبحر والساحل والاشياء هذه.
1: صحيح، نعم نعم صحيح.
0: حلو.
2: إيه غير جوك. حلو. غير جوك. إيه. شفت الحين هو اهم شيء ناخذ مدينه. انت تبي
0: طلعتها من الجنوب. إيه.
1: صحيح.
2: اجل هو ترى سليم عنده خواطر حلوه. يحب الخواطر.
0: عندك خاطرة عن جدة؟
2: يبدو لي يمكن يطلع خاطرة عن جدة. عندك يا سليم خاطرة عن جدة؟
1: لا أنا جدة ما عندي خاطرة، لأن أنا زي ما تقول كتبت ليلة البارحة اللي قبل البارح خاطرة، يعني زي ما تقول خلني أشوفها بس وينها. راحت. دقيقة أنا كتبت خاطرة في عن السعادة. طبعا يقول اصنع السعادة لك وللأرواح، اصنع السعادة لك وللأرواح، تكسب رضا ربك والنفس ترتاح، ولا تحقد على من جاء ومن راح، لأسباب تافهة وهي للشر مفتاح.
0: مفتاح
1: وهي للشر مفتاح. ترى حياتك غالية من بد الأرواح، وأنت من يبهجها يا صاح.
0: الله الله، صح لسانك.
1: شكرا
0: سليم، يعطيك الصحة
2: والعافية.
1: هلا والله.
0: من معنا؟
2: معنا أحد. حامد، يا هلا وغلا يا حامد.
3: هلا وسهلا.
2: يا هلا، حياك الله.
3: الله يبقيك، يعطيكم العافية.
2: يا هلا وسهلا، من وين تكلمنا يا حامد؟
3: كلمكم من ال يتكلم فيها الزميل من العلا.
2: أنا العلا، الحين جيت على الجرح أنت. الله يسلمك.
0: عطني رقمك في الخاص يا
3: أمسر. حياك الله، نستضيفك وضيوفك بعد.
0: الله يرفع قدرك.
2: الله يسلمك.
0: أهل كرم وكرام.
3: يا هلا في برنامج هوى بلادي، هذا البرنامج الذي يطوف بأنحاء مملكتنا الغالية وبالجمال ينادي.
2: الله الله،
0: يطوف ويناظر ويشوف
2: ويحلق.
0: ويحلق بدون خوف.
2: الله الله. قال لنا يا حامد، يعني لو اتيحت فرصة لك تزور منطقة من مناطق المملكة خارج العلا طبعا، وين بتتوجه وليش؟
3: هي تأتي العلا أولا، لكن بعد
2: يقول لنا خلك من العلا الحين، احنا نبي نطلع برا شوي.
3: والله الجنوب الحقيقة أنا أهواه، يعني بطبيعة الساحرة، في أجواء جميلة.
2: إيه؟
3: بتعدد المناشط فيها الحقيقة.
2: وين بالجنوب طيب؟
3: والله أبها. إيه؟ وما حولها، والحقيقة يمكن أنا عجبتني قرية قبلها اللي هي أو محافظة تنومة. ففي إحدى المرات كنا ذاهبين لأبها مع العائلة ومع الأصدقاء، فحط فينا الرحال في تنومة. والحقيقة أخذنا بيت شعبي، لكن قضينا أغلب الوقت في حولها يعني تنومة والنماط.
2: الله.
3: الحقيقة كل يوم تستكشف شيء جديد.
0: أي أيوة والله. والضباب يصير عندك ها؟
3: السحاب. نعم نعم الضباب وفوق السحاب.
2: أيوة. والقرى التراثية هناك ترى في فعاليات عندهم بعد، صح ولا صحيح. حامد؟
3: أي صحيح، الأسواق الحقيقة الأسواق جميلة جدا، تعرض منتجات شعبية، الأكلات مثل ما تفضلتم. يعني شوقين للمضي.
0: حامد بالله كلمنا بشكل أسرع من السريع عن العلا، وش فيها وش ما فيها، وش الأشياء تغيرت؟
3: ما ينفع السريع، من لم يزر وادي القرى فليعتبرنا على النظر.
2: يا الله
0: يا سلام.
3: العلا لا يكفيها يومين أو ثلاثة أو أربعة، لأنها الحقيقة محافظة تتنوع بين المناشط ومشاهد التراثية
0: فيها سياحة صيفية.
3: نعم
0: فيها سياحة صيفية.
3: والله فيها يعني منطقة زراعية.
0: أي.
3: صيفية الآن الحين قريب طباخات تمر.
0: صحيح. بس فيها أتوقع الظاهر منتجعات مميزة ومناسبة للصيف، صحيح؟
3: نعم نعم فيها منتجعات جميلة وراقية
2: ترى حتى المزارع حامد عندكم أظن فيها سياحة ريفية. نعم. أعتقد بعض المزارع يعني. نعم.
3: أي نعم. في بعض المزارع تم تحويلها إلى منتجعات. يعني تصحي الصباح على تغريدة الطيور.
0: الله.
3: تحت جريدة.
2: والله أنا أحس إنه مثقف وجميل وأديب وشاعر.
0: الخيال.
2: إيه.
3: ما عليك زود.
2: يا حبيبنا حامد، الله يسعدك يا حامد، أسعدتنا بهذا الحوار الجميل معك.
3: يا هلا، ولازم تتذوق أيضا الهريسة العلوية والشوربة.
0: هريس
3: وكبة البعير. نعم الهريسة.
0: الهريس
3: الهريسة نسميها.
0: ايه الهريسة هذه وجبة ولا حلوة؟
3: لا وجبة.
0: وجبة
3: وجبة غالبا طبعا الجمحة قبل استواءه.
0: ايه
3: يتم تجفيفه، وكان الأمهات رحمهم الله يعملوه بالمجرشة. ينتج منها شوربة جميلة جدا ورائعة، خاصة قبل رمضان.
0: مختلفة عن الهريسة اللي تشبه السليق.
3: قريب منها بس هي تنتج، لأنه القمح ما يستوي شوي. وبعد قطعه يتم.
0: هذه جديدة يعني. أنا اسمها الهريسة العلاوية.
3: العلاوية
0: تمام.
3: حياك الله، زورنا.
0: الله يحييك بإذن الواحد الأحد. على كل شوف الآن أنا زاد يعني لمعلوماتي شيء جديد. أنا عارف طبعا بعد ما نشكر حامد، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك يا حامد.
0: أنا عارف الهريس مثلا اللي هو زي السليق الطايف.
2: أيه.
0: مثلا السليق بشكل عام، وفيه الهريسة نوع من أنواع الحل اللي تشبه البسبوسة.
2: إيه عرفتها.
0: أيه. في هذه شي اسمها هريسة، والآن الهريس العلاوي.
2: أيه.
0: هذا زي أقرب للشوربة يعني تقريبا.
2: بس ترى يعني الأكلات تتعدد الأصناف، الأكلات والشعبية بالذات في مناطق المملكة. ممكن تكون قريبة من أسماء ثانية، تختلف المكونات. صح. أحيانا. لكن عموما هذه معلومة إضافية أعطانا إياها حامد.
0: شكرا ما تنفع بالصيف،
2: ما أدري ما سهلنا.
0: أحسها ما تنفع بالصيف.
2: ممكن في الشتاء. ممكن كذا
0: الشتاء أكيد. الشتاء يقول لك قمح وفيها مدري إيش وتصير حارة بدرجة معينة تعطيك كذا طاقة ودفء.
2: إيه في برضه أكل هنا في الرياض حلوة بعد بالتمر.
0: وشي
2: نسيتها. ها
0: وشي
2: لا إن شاء الله أتذكرها. أذكرك
0: بالشتاء يعني.
2: إيه
0: عندنا غفيص وعندنا
2: شيء بتذكرها لنا
0: وشبيه.
2: إيه بالتمر. هي بالتمر والدقيق. هي بالتمر والدقيق بعد بس إني لازم إني أعرفها، بجيب لك اسمها إن شاء الله. إيه إن شاء الله. إيه جابها لنا زميلنا محمد الفلاج يعطيه العافية.
0: الحر ضيع الأفكار.
2: ضيع الأفكار.

0: ذكرناها أنا وفيصل الحنيني.
1: إيه بس هذه أصلاً أول ما
0: لا ما مداني أصلاً ما مداني.
1: أول ما أنا والله ما فتحته والله فلا فتحته ولا سألته أصلاً. بالنسبة لنا إحنا ما نسميه كذا إحنا نسميه يعني الحنيني الحنيني ما نأكله ترى يعني ما نعتبره يعني شيء أساسي بالنسبة لنا. إحنا شيء عندنا اسمه الغفيص. غفيص لا مو بخو يختلف
0: يختلف في المكونات
1: يصير إيه لا قريبة من المكونات لكن طريقة التحضير مختلفة. هذا ثقيل جدا انت أصلا تأكل تمر تمر تمر تمر لكنه شبه مهروس ومطبوخ ومع أحيانا يصير حليب محموس.
0: إنما إن لازم تجيب لنا نجرب
1: تم
0: خلاص يبشرك بالطيبي عشان نجرب
1: أمر أمر
0: ما يأمر عليك ظالم لكن دائما توافي وكريم يا أبو نور. إيه والله نذكركم بسؤالنا مستمعي الكرام. سؤالنا يقول لو أتيحت لك الفرصة لزيارة منطقة من مناطق المملكة أي منطقة بتختار وما هو السبب؟ فشاركونا على 011 40 33 33 3

0: عبد الرحمن انا بنطلع الفضاء شوي، ايش رايك؟
1: يلا
0: نحلق في الفضاء. يعني وكالة الفضاء السعودية اطلقت دليل البرامج التدريبية للفضاء، وبالتالي هل من خلال هذه البرامج اللي تهدف فيها الأكاديمية لتأهيل الكوادر البشرية من خلال تقديم البرامج التدريبية، عندهم مجموعة برامج تدريبية ولها مسارات معينة في علوم الفضاء، هندسة الفضاء، وتطبيقات الفضاء والفضاء العام.
1: صحيح.
0: هذه المسارات التدريبية، لكن من الفئات المستهدفة من هذا الموضوع كله؟ الفئات المستهدفة المهنيون في مجالات الفضاء والعلوم، وكذلك طلاب الجامعات في السنة الأخيرة والخريجون الجدد. يعني أي أحد عنده مجال في مجالات الفضاء والعلوم الفضاء فيتجه لهذه المسارات التدريبية، وكذلك طلاب الجامعات في السنة الأخيرة، يعني اللي على وشك تخرج. بالتالي جميل جدا يعني هذه المسارات، خاصة أنها تواكب النمو المتسارع خاصة في الجهود التطويرية لقطاع الفضاء في المملكة، وفيها حزمة متكاملة من البرامج التدريبية، طبعا مجانية ما فيها أي مقابل مالي، فهي تجمع فعلا الأسس النظرية في التطبيقات من خلال هذه المسارات. والأجمل فيها أيضا أنه هذه البرامج تقدم عن بعد، يعني تبيها عن بعد ولا تبيها بشكل حضوري، كلاهما.
1: يا سلام.
0: يعني فيها مجالات حلوة جميلة جدا. اليوم حنا وصلنا إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المباشرة للفضاء، واحد من القطاعات المهمة المستقبلية للمملكة، والجامعات بدأت تركز في هذا المجال تحديدا، خاصة في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. هو مجال رحب جدا، برنامج بإمكانكم التسجيل فيه من خلال أيضا موقع الأكاديمية على حسابهم الرسمي.

0: لكن المرادة. هو طبعا المرادة المعروف اللي يلبس احيانا في العرضه ويعتبر واحد من اعرق وابرز الازياء التراثيه التقليديه في شبه الجزيره العربيه وتحديدا في نجد، وايضا يمثل رمز تاريخي اصيل يرتبط بالهيبه والشجاعه والوجاهه. وكان طبعا اول من يرتديه من كانوا يرتدونه الفرسان، وبرضه يعني الرجال في اوقات الحروب والمناسبات الكبرى مناسبات الفرح، وما زال الى الان طبعا حاضر كعنصر رئيسي يرتديه يعني اللي يؤدي العرضه السعوديه الرسميه. طبعا هذا الثوب يتميز عن سائر الازياء بتصميم استثنائي يقوم على اكمام واسعه وفضفاضه ومعروفه بالاردان، عشان كذا اخذ الاسم المرودن. أكمام طبعاً هي تعتبر مثلثة يعني وطويلة تتدلى يعني اللي يمكن بعضها يصل إلين الأرض. الفرسان زمان كانوا يربطون أطراف هذه الأكمام خلف ظهورهم أثناء المعارك لتسهيل حركة، وأحياناً لا يربطها على يده يلفها على اليد عشان يقدر يمسك مثلاً السيف السيف، ولا أحياناً حتى يتفادى فيها الضربات والأشياء هذه. برضو يعني هذا المرودن يصنع غالبا من القطن او الكتان عشان يصير يعني بارد في الصيف ومناسب ايضا للبيئه الصحراويه. فوقه يلبس احيانا حزام مجند متقاطع مصنوع من الجلد ومطرز بخيوط عشان يوضع فيه السلاح ويكون مصمم بهذه الطريقه، واحيانا يرتدى فوقه دقله اللي هي الرسميه هذه عشان يكون برضو الشكل مميز. لكن الاساس يلبس هذا المرودن بحاله للفرسان فقط، ما كان يرتدونه يعني اي احد.
1: انا اعتقد انه من اجمل يعني الازياء التراثيه اللي اللي اللي فعلا فيها نوع من الهيبه يعني المرودن وغيرها من الأزياء التراثية الموجودة في المملكة عبد الرحمن تعطينا فعلا هيبة الموروث السعودي والهوية السعودية الموجودة المتأصلة من قديم الزمن. فالحفاظ على هذه الهوية الجميلة والحفاظ على هذه الأزياء التراثية التقليدية اللي اليوم في المملكة من خلال التعريف فيها، من خلال الثقافة أو من خلال اهتمام وزارة الثقافة بهذا الجانب، من خلال هيئة الأزياء، أنا أعتقد أنه مجال واسع اليوم لكل منطقة هوية معينة ولكل منطقة يعني زي معين، زي تراثي جميل وثقافة أيضا معينة، ولذلك تجتمع كلها في أن أزياء تراثية رائعة جدا مميزة. واللي يلبس هذه الأزياء عبد الرحمن تجد أنها فعلا هيبة فيها نوع من يعني شخصية مختلفة في لبس هذا الزي تحديدا المرودن مثلا. حتى في العرض النجدية يا أخي تحس بجمال العرض السعودية، العرض النجدية بشكل جميل، حتى في توحد أو توحيد اللبس كامل بنفس الزي التراثي. فشخصية مختلفة، هوية مختلفة، وما شاء الله المملكة العربية السعودية تحظى بهذا الجانب الكبير، بهذه الهوية الثقافية التراثية التاريخية وأصالة الموروث الشعبي في مملكتنا الحبيبة. يعني هذا واحد من الأشياء الجميلة.
0: نشهد.
1: إي والله.
0: هذا التنوع الكبير صراحة يعني قاعدين الحمد لله يعني نعيشه، وصار فيه اهتمام أكبر واهتمام يعني أوسع في قضية الاهتمام بالثقافات اللي موجودة في البلد. التنوع الثقافي هذا ترى ما هو سهل أبداً. أنت تتكلم عن اختلافات ثقافية بالفنون الشعبية، بالملابس، بالتضاريس، بأشياء كثيرة، حتى في الأكلات، في اللهجات، في أنماط يعني الحياة بشكل عام. يعني تلاقي مثلاً الشمالي مختلف بحياته كلياً عن الجنوب، وبينهما مثلاً الوسط، المنطقة الشرقية عندهم اهتمامات مختلفة تماماً وأنماط ولهجات عن المنطقة الغربية. فهذا يعطي المملكة العربية السعودية زخم أكبر ثقافيا، وما كنا طبعا نعرف قيمة هذا الأمر لولا هذا الاهتمام الكبير اللي قاعدين نعيشه في إبراز هذه الثقافات وتسجيلها في كثير من الأماكن يعني
1: منظمة اليونسكو
0: مثلا موجودة. منظمة اليونسكو في منظمات كثيرة. فهذا الموضوع صراحة يعطي بعد

0: جد تاريخي للمملكة العربية السعودية، يعطيها قوة يعطيها زخم عالمي.
1: لو تروح للغربية مثلا اللبس المجرور يختلف في اختلاف كبير جدا، لازم يكون واسع من أسفل، حتى عملية الدوران للعارض في هالموروث الجميل يعني يعطي نوع من الجمال للمجرور مثلا. ولذلك هذا الزي مختلف تماما، يعني ما تجده له في لعبة المجرور مثلا، وممكن موجود على المناطق الساحلية أيضا قريب جدا، يعني في اختلافات بسيطة. ولذلك هذه مهمة جدا أنه الحفاظ عليها، الحفاظ على هذه الهوية من خلال اهتمام وزارة الثقافة. وزارة الثقافة عليها عبء كبير جدا عبد الرحمن في الاهتمام بهذا الجانب والتعريف فيه،
0: والحقيقة أنها تقوم بجهد أيضا
1: للأمانة إيه. لكن اهتمامهم صراحة جميل حتى في المشاركات الخارجية في الدول. الدول اليوم الـ يعني زيارة المعارض السعودية في الخارج مثلا لما تقام، وزارة الثقافة أول ما تقوم بالتعريف بالهوية السعودية والأزياء السعودية التراثية من خلال هيئة الأزياء. فبالتوفيق إن شاء الله وزارة الثقافة في هذا الاهتمام الكبير. فاصل قصير راجع لكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام. تبقى على ساعتنا الثالثة الدخول للساعة الثالثة، يمكن تقريبا حوالي ثلاث دقائق وأقل بعد. عموما خلونا ناخذ هالخبر الجميل في هوا بلادي عن الأفلام الوثائقية السعودية التي تحاكي الهوية والتراث والذاكرة من خلال مسرح إثراء بالظهران. الجميل أنه هذه الفعاليات لمهرجان أفلام السعودية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي إثراء، يعني هي مبادرة جميلة من أرامكو السعودية من خلال عروض البرنامج السينمائي المهني اللي متنوع، ويجمع أيضا أنه هناك مسابقات أيضا وعروض رسمية. برنامج أضواء على السينما، كان هناك برنامج مخصص للجانب الكوري وهو محور سينما الرحلة، لذلك كان هناك جلسات في سوق الإنتاج وندوات أيضا للمنصات والدراما الجديدة، تحولات الأداء وحدود الحرية أيضا. لذلك هذا المهرجان شكل ثقل كبير جدا. من خلال ماذا؟ هو السؤال الأهم. وجود الأفلام السعودية الوثائقية اللي تحاكي الذاكرة والتاريخ والهوية، التجارب أيضا في المجازفة الفردية أحيانا. مثلا خلونا ناخذ فيلم مثلا ملك الأكتاف، يستكشف البشت السعودي، الهوية السعودية من زاوية الهوية والوقار وحضوره في المحافل العالمية. لذلك هذا جانب مهم جدا أنك تحافظ على ذاكرتك التاريخية وهويتك الثقافية من خلال هذه الأفلام السعودية. الأجمل أن يكون هذا الجانب المهم جدا في صناعة الأفلام القصيرة أو الأفلام الروائية القصيرة. لذلك مثل الستر يتناول الصمت الموروث داخل العائلة، وقرار أيضا هذا الكسر في هذه اللحظة الحاسمة، يقدم حكاية موظف في شركة يعني تهتم بجانب معين في يعني نقل الموتى، يتحول الموت في يومياته واعتياد مهني وثقيل. لذلك هذه بعض الأفلام اللي تحاكي واقع مهم. لذلك صالات السينما مثلا لابد أن يكون هناك تركيز على الجانب الذاكرة والتاريخ والهوية السعودية، هو جانب كبير ويتناول حكايات متعددة. الأرض المفقودة مثلا هو عرض روائي، فيلم روائي للطفولة، يعني في جانب طفولي كثير، وهو من ناحية إنسانية أيضا. فكل هذه الأفلام اللي لابد أنك أنت تركز عليها، لابد أن تحاكي أيضا ذاكرتك. ولذلك كان أفلام أو الأفلام السعودية الوثائقية فعلا فيها جوانب أيضا عرضت من خلال مسرح إثراء بالظهران تحاكي الهوية والتراث والذاكرة. نتجه إلى سكاكا. سكاكا واحدة من يعني المحافظات الجميلة والوجهات الجميلة، مدينة سكاكا، لأنه تستقطب السياح. لذلك ركزت يعني على الجوانب السياحية والخيارات المتنوعة للتنزه والترفيه والاسترخاء والخدمات المتكاملة. فيها أشجار خضراء وورود ومواقع فريدة، أتاحت إطلالات بانورامية على أرجاء سكاكا بالتزامن أيضا مع اعتدال الأجواء اللي تشهدها المنطقة هذه الأيام. لذلك منتزه سكاكا العام واحد من المواقع الجميلة في الحي الإداري غرب المدينة بجوار مركز الملك عبدالله الثقافي، واحد من الوجهات الجميلة البارزة اللي تمتد على مساحة تقارب 1,000,000 متر مربع ما شاء الله، ويضم مساحات أيضا واسعة من المسطحات الخضراء اللي أنت تجلس أنت وعائلتك تستانس وتنبسط وتسفل فيها. فهي مثالية أنك تسترخي، وهناك ألعاب أطفال، جانب أيضا من الجلسات والمظلات اللي تضمن الخصوصية والراحة، فيها جانب يعني من الاسترخاء في الجانب اللي لديه حب للقهوة ولا مشتهي مطاعم، فالأكلات عندك، المقاهي حولك، فكلها صراحة جانب مهم جدا أنك تأخذ هالجانب السياحي في زيارة منتزه سكاكا العام. وأيضا خيارات متنوعة، هناك الملاعب المتنوعة، مضامير مخصصة للمشي، ركوب الدراجات الهوائية، جانب من المرافق الخدمية الأساسية اللي تضمن راحتك أو تضمن راحتك وأنت تزور هالمنتزه. فأيضا منتزه النخيل، هوية المنطقة الزراعية، لمسة عصرية، يمنح الزائر أيضا فرصة الاستمتاع بالأجواء الهادئة وسط هالمساحات الخضراء الممتعة.
فوجهتكم القادمة ممكن تكون سكاكا، في ناس يحب هالمواقع في سكاكا في شمال المملكة.

السؤال اللي يلفت النظر دائما في هالعنوان وفي هالخبر يقول لك السياحة الداخلية في المملكة رحلة الذات وإحياء التراث، لأنه الوطن اعتدنا على أنه نزور الأماكن التاريخية والتراثية والسياحية. جانب من الأشياء الجميلة اللي أنت تستهويك عزيز المستمع الكريم أنك تتجه إلى مثل هذه المواقع. السياحة الداخلية من المنظور فيها رحلات متنوعة، مسار يدمج الخارج بالداخل، مسار يكتشف المكان، يواجه أيضا طبيعة البيئة السعودية في مناطقها، صارت مشروع وطني جميل جدا يعيد بناء علاقة الفرد بالأرض بالهوية، يمنح فرصة لرؤية الجمال في القريب وإحساس الدهشة في المألوف. هذه جانب من الجوانب الممتعة. لذلك هذه الإحصاءات اللي أعلنتها منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 70% من الإنفاق السياحي عالميا بشكل عالمي يأتي من السفر داخل الحدود الوطنية. يعني شوفوا التركيز، منظمة السياحة العالمية تقول لك 70% من الإنفاق السياحي عالميا يأتي في الداخل، داخل الدولة، داخل البلد. يعني مملكتنا اليوم واحدة من الفرص الجميلة سياحيا، وهو عنصر أساسي في قطاع السياحة. لذلك المملكة سجلت عدد الرحلات الداخلية تقريبا ب 109 مليون رحلة منذ عام 2023، وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ المملكة، وبلغ الإنفاق المحلي 100 مليار ريال، متجاوز أيضا ما كان ينفق في السنوات السابقة بأكثر من 30%، لأنه ساهم القطاع السياحي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي. وهذا طموح إن شاء الله أنه نصل بحلول عام 2030 تقريبا إلى 10%، يعني من 4.5% إلى 10%، وهذا طموح إن شاء الله يتحقق.

0: معكم مستمرين في هوا بلادي ومن مناطقنا الحبيبة. لا تروحون بعيد، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: من قبل توجه العابدين وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من جديد يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي. باقي معانا طبعا ساعتنا الأخيرة إلا ربع ساعة، إلا ربع 45 دقيقة من الآن ونقول وداعا. خلال 45 دقيقة هذه فيها برضو جولات مسجلة وفيها لقاءات مع ضيوف أعزاء وفيها برضو معلومات كثيرة وفيها برضو أشياء ترفيهية من الأغاني اللي يعطينا إياها فيصل.
1: الجميل أنه بنروح الحين الجولة ممتعة فيها معلومات حلوة.
0: حلو.
1: الصحافة العسيرية، هذه الصحافة العسيرية صحاف من الخشب، لكن حنا بناخذ معلومات أكثر لأنها تستخدم في الأكلات الشعبية، تقديم الأكلات الشعبية بناخذ عنها معلومات أوسع مع زميلتنا نورة مروعي ونتعرف أكثر ومن ثم نرجع لبرنامجنا هوا بلادي.
2: الصحفة وجمعها صحاف تحتل مكانة هامة على السفرة الشعبية في منطقة عسير، وتضيف لمسة جمالية على المائدة، وتتميز بشكلها وحضورها الأنيق مما جعلها تحتل مكانة عريقة لدى الأهالي في المنطقة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة والعادات التقليدية القديمة في تحضير الموائد للمناسبات الرسمية، وتعود صناعتها إلى عصور قديمة حيث تجسد علاقة الإنسان بالطبيعة، وتعد بديلا صحيا وآمنا في استخدام الأواني التقليدية. الأستاذ عبد الله الشهري من المهتمين بالتراث والأدوات التقليدية التراثية بمنطقة عسير.
3: الصحاف تنقسم إلى عدة أقسام وأهداف وأغراض. أما عن أنواع الأخشاب، النوع الأول والمفضل لدى الجنوب هي شجرة الغرب، ثم يليها السدر، ثم الطلح، ثم الأثل، ثم شجرة تسمى الإبرة. طبعا المفضل منها الشغل اليدوي القديم، فهو الأغلى حيث أنه من تاريخ وجود الآباء والأجداد في الماضي رحمهم الله لدقة شغله، فهو المحبب لدى الكثير من الناس. فلم يكن في القديم إلا البساطة في الشغل، وكانوا يأخذوا وقت طويل في نجارتها وحفرها وتزيينها، ويتميز الغرب لخفته وتحمل درجة الحرارة العالية. ثم يليه السدر أو جذوع السدر أو جذوع الطلح أو الأثل أو الإبرة، هذه أشجار محلية توجد في جنوب المملكة. طبعا الغرب والسدر هذه توجد في جنوب المملكة، أما الأثل توجد في نجد. بالنسبة للصحافة أخذت شعبية كبيرة في المملكة وخاصة الجنوب، وتطور شغلها ونجارتها، فأصبحت الآن تصنع في ورش ومصانع توجد في النماص وفي تنومة. أما ما يقدم فيها، يقدم صاحب المناسبة لضيفانه تشريفا لصاحب المناسبة وتكريما للضيوف، ويقدم فيها أكلة تسمى المشغوثة والعريكة والتصابيع. وتطور الوضع إلى أن أصبح المضيف يضيف فيها الأرز واللحم والمفاطيح. الصحافة الخشبية طبعا أخذت شهرة قوية لأنها من جذوع الأشجار الطبيعية المحلية وتحتفظ بالحرارة، فتصل حفظها للحرارة من 4 إلى 6 ساعات.
2: وتسهم الصحاف في المحافظة على التراث الثقافي للمناطق الجنوبية وتتناقله الأجيال. المرشد السياحي ومرشد الطهي علي العساس.
4: هذه الصحاف تعتبر إرث موجود لدى قبائل منطقة عسير وخاصة قبائل رجال الحجر، حيث لها دلالات ولها مكانة اجتماعية في تقديم الأكل العسيري. وهذه الصحاف عادة تكون من شجر الغرب الذي ينبت في منطقة عسير، ولها وقت معين في السنة يقوم صانعي هذه الصحاف بقطع هذه الأشجار بطريقة معينة وتخزينها بطريقة معينة أيضا، ثم بعد ذلك يقوم بقصها وتقطيعها على شكل صحاف أو أواني تستخدم الأكلات الشعبية، وتزين عادة بأنواع معدن لكي تعطي ديكور وشكل جميل، وتدهن دائما باللون الأسود أو بمادة القطران سابقا، ولكن الآن صاروا يستخدمون الدهان الأسود، ولها نكهة خاصة هذه الصحاف، حيث لها طعم خاص في الأكل الشعبي. من مميزات هذه الصحاف أنها لا تمتص السوائل، حيث عند بداية استخدامها تدهن بالزيت أو بالسمن حتى تحافظ على طعمها ونكهتها، وبعد ذلك يتم استخدامها. وطبعا تختلف أسعارها حسب حجمها، فبعضها يصل أسعارها إلى 10,000 ريال حسب حجمها وكبرها، وفي أنواع صغيرة تستخدم الأكلات الصغيرة أو للمنازل أو للضيوف التي أعدادهم تكون قليلة، وأسعارها تعتبر غالية بعض الشيء، لأنها لا تقل سعرها عن 300 إلى 400 ريال الصغيرة منها.
2: وتحمل الصحفة ذكرى قديمة تجعل أهالي المنطقة يحافظون عليها لسنوات طويلة ويرفضون التفريط فيها، حيث يتم توارثها جيلاً بعد جيل، وتعد من المقتنيات النادرة التي يجب المحافظة عليها، ويحرص من يقتنيها على تنظيفها بطرق خاصة ودهنها بالزيوت الحيوانية والنباتية لتحافظ على لونها ونكهتها، حيث تدعم صناعتها الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتسويق للمنتجات الحرفية والمشاركة بها في المحافل والمعارض الدولية. إذاعة الرياض، نور عسيري.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. شكرا للزميلة نورة عسيري على هذه الجولة الجميلة وهذه المعلومات الوافية واللي أكثر من رائعة عن الصحاف العسيرية، هذه الصحاف الخشبية الجميلة واللي تصنع من يعني البلد نفسه وبالتالي من أشجار البلد. وهذه ثقافة وهوية تاريخية في المنطقة وتاريخية أيضا لمنطقة عسير، فمتعة مثل هذه المعلومات أنك تحفظها وتركز عليها، ولما تزور المنطقة تتعرف عليها، تتعرف على هذه الصحاف فيما تستخدم وكيف تستخدم وكيف صناعتها. هناك من يقوم بصناعتها بطرقها القديمة، الطرق الحديثة يمكن أكثر تقنية أكثر يعني حرفية، لكنه الحرفيين الأوائل في هذا الجانب هم من يبدع فيها ويعطون كل معلومة بتفاصيلها الدقيقة من خلال صناعتهم وحرفتهم. وبالتالي الصحاف العسيرية واحدة من أجمل الصحاف اللي تقدم، وعادة ما تقدم في المناسبات، يعني المناسبات الرسمية، وفي بعض منها يعني عاد تقتنيها في منزلك لأكلة معينة لوجبة معينة، فتحفظ الأكل بقيمة عالية جدا. عموما يعني هذه المعلومات، شكرا لك نورة وشكرا لضيوفك في هذه الجولة الممتعة. معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟

0: دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمع الكرام في هوا بلادي، معكم إن شاء الله خلال الدقائق المعدودة في سيرة البرنامج مكملين معكم مع لقاءاتنا وضيوفنا من خلال هذا البرنامج. الأجمل هو حضوركم واستماعكم لبرنامجنا. لما تجتمع الطبيعة مع المغامرة، يعني هذه وجهة وفيها يعني تجارب متنوعة وحدود للمتعة، لأنها تصنع ذكريات حلوة. ودائما لما يكون عندنا متنزهات فيها نموذج متكامل فيها أنشطة تفاعلية، تجارب استثنائية، أجواء طبيعية، فهي إحدى الوجهات اللي تثري تجربة الزائر والسائح، وتسهم أيضا في تنويع الخيارات السياحية والترفيهية في المملكة. واحد من المتنزهات في الطائف سفاري الطائف، واحد من المواقع الجميلة، لذلك يسرني يكون معنا الأستاذ علي بن سعد العصيمي مالك متنزهات سفاري الطائف. حياك الله أستاذ علي.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك أخوي ظافر، وأهلا بك وأهلا بالمتابعين.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ علي. دائما نقول أنه لكل وجهة مميزة لها حكاية حلوة. خلينا كذا نقول، كيف بدأت الفكرة في إنشاء هذا المتنزه واستقطاب الزوار والسياح للطائف، وخاصة أن تجربة سياحية ثرية؟
1: مرحبا ومسهلا. الحقيقة أن الفكرة بدأت يعني وقت متقدم، حيث كان يعني زيارات متعددة لعدد من الدول في الخارج، ووجدنا هناك يعني فعاليات ومشاركات ومغامرات جميلة. فحقيقة كان يعني الحماس أن تنقل إلى بلدنا بشكل أجمل وأفضل، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون لا نبدأ من حيث بدأوا.
0: يا سلام.
1: الفكرة كانت يعني دافعها دافع وطني، أن بلدنا الحبيبة لابد أن نقدم لها الأجمل والأفضل للمواطنين وأهلنا في هذا البلد المعطاء، وضيوفنا هم أولى بالخدمات الجميلة والفعاليات الجيدة في بلد الأمن والأمان. نسأل الله أن يديم علينا الخير والفضل.
0: اللهم آمين. الله يحييك أستاذ علي. يعني أنا كزائر لابد أن يكون في فعاليات حلوة، تجارب متنوعة. أبرز الفعاليات اللي تقدم من خلال هذا المتنزه، سواء كان من الفعاليات التجارب المتنوعة اللي تميز متنزه سفاري الطائف؟
1: حقيقة سفاري الطائف هو مركز المغامرة الأول، جمع كثير من المغامرات في مكان واحد. يعني عندما نسافر أحيانا لبعض البلدان

0: نجد بعض مثلا لمغامرة الزبلاين في مكان والجسر المعلقة في مكان والمراجح العالية في مكان وعدة يعني قلما تجد أن تجتمع في مكان واحد. حرصنا كل الحرص في جبال الطائف وطبيعة الطائف وجمال الطائف وورد الطائف وأجواء الطائف الجميلة أن نجمع هذه المغامرات في مكان واحد جميل. أيضا في بحيرة جميلة جدا يجلس الناس حولها، جسور من فوق البحيرة معلقة، عندنا عدد هي أكبر مجموعة جسور معلقة في الشرق الأوسط، جسور مغامرات طبعا. فيها الجسر الزجاجي والجسر الخشبي وجسر التحدي، وفيها السياكل الطائرة المعلقة سياكل السماء، وفيها أكبر رجوحة على مستوى الشرق الأوسط على يسمونها رجوحة الهاوية ورجوحة الجبل، وفيها أيضا أعلى وأضخم زحليقة في الشرق الأوسط. أيضا العديد من التجارب، هذه التجارب المغامرات الضخمة التجارب الكبيرة فيها تقريبا عندنا 15 خط زبلاين للمغامرات الشباب الكبار والشباب الصغار وجميع المستويات. أيضا فيها القوارب على البحيرة وسواء كهربائية أو البدالات أو الزورق، أضف إلى ذلك مدينة الألعاب الموجود فيها كثير من الألعاب الجميلة للصغار الآمنة، وفي صالة كبرى أيضا مغلقة للأطفال في ألعاب الأطفال، أضف إلى أيضا الألعاب الشعبية الموجودة سابقا مثل يعني مثل الدبابات الخارجية، وأضف إلى هذا مثل الألعاب أو الخيول واسطبلات الخيل وركوب الخيل وقافلة الجمال القافلة الشعبية القديمة. أيضا هناك جانب معاصر مثل المركبة الفضائية جميلة جدا، ألعاب البوبجي الواقع الحقيقي
1: للإفتراضي. الله والله أنتم منوعين لهم كل شيء أنتم.
0: نعم صحيح الحمد لله فضل الله سبحانه.
1: أنتم مركزين على الألعاب حتى الإلكترونية باين واضح. ها
0: حقيقة هو في مكان جميل ووسيع وشرح، أيضا ليس ألعاب فقط، إحنا عندنا منتزه في حديقة حيوانات وفي تجربة مباشرة مع الحيوانات، مو تجارب الحيوان اللي يكون ورش شبك، لا مباشرة يعني الأطفال والصغار يتعاملوا مع الحيوانات الأليفة مباشرة، يطعمونها يستطيعون مثلا حتى حلبها، فيه الجمال وحلب الجمل أيضا، فيه بعد ما شاء الله الغزلان الموجودة والأرانب، يعني مجموعة من الحياة الطبيعية في مكان طبيعي جميل يليق بتجربة سياحية استثنائية جميلة ترضي جميع أفراد العائلة. أضيف إلى هذا في منتزه موجود فيه مساحات ومسطحات خضراء على ضفاف البحيرة، في مجموعة كبيرة من الخدمات اللي حولنا.
1: كم المساحة؟ كم المساحة أستاذ علي؟
0: ما شاء الله مساحة كبيرة ما تقريبا.
1: كم يعني كم تقريبا؟
0: أكثر يعني تقريبا 200,000 المساحة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. ما لهم عذر أجل الزوار الآن إنهم يزورونكم في الطائف.
0: لا لا بد إحنا نسعد بتواصلهم. يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي، فعندنا موقع على التيك توك وعلى السناب وعلى الانستغرام على جميع مواقع، يبحث فقط يكتب سفير الطائف حتى على جوجل ماب يشوف الفعاليات مباشرة، واليوم الصورة تحكي أكثر مما يحكي الكلام.
1: كيف التفاعل الزوار معكم يعني خاصة مع الفعاليات والتجارب اللي أنتم تقدمونها؟ هل يعني كان هناك حديث من الزوار معكم أنتم كمالك وأعطوكم بعض الملاحظات مثلا؟
0: طبعا يعني هذا شيء ضروري، يعني تجربة العميل تجربة السائح اللي يجي لازم نستفيد منهم نستفيد من أفكارهم. نحن حقيقة دائما نحاول نرضي العميل ونتطلع إلى أفكارهم، خاصة الناس ما شاء الله اليوم عندهم انفتاح كبير على السياحة وعندهم تجارب جميلة في كل بلدان العالم، منهم ما شاء الله اللي ينقل الصورة وأفكار أحلى وأجمل وأفضل بأحلى صورة، ونحن نتطلع جميعا إن شاء الله
1: بإذن الله
0: نواكب المجال السياحي في أعلى صوره أجمل وأبهى معاني، حتى يكون إن شاء الله تجربة بلدنا ومواطنينا وزوارنا على أعلى مستوى وأحلى مستوى من السلامة والأمان والسعادة، وهذا إن شاء الله ما هو يعني شيء
1: مو غريب. لا والله مو غريب مو بغريب أستاذ علي للأمانة. عندكم خطط للتوسع إن شاء الله؟
0: والله إن شاء الله الحمد لله هذا التوسع هذا شيء خطة مستمرة للتوسع، وإن شاء الله مستمرين في التوسع، لأن كل ما جانا يعني كل زيارة يأتي بعدها زيارة تالية يلقى شيء من التجديد والتقديم والألعاب الجديدة والحديثة، ونواكب المجتمع ونواكب التطورات بقدر المستطاع.
1: التركيز أنتوا الآن حتى لو كان في التوسع التركيز على نمط السياحة الترفيهية في جانب السياحة الطبيعية ولا جانب التجارب التفاعلية وأيضا وجود ألعاب جديدة تفاعلية مع الزائر والسائح؟

0: الحمد لله احنا مسافرين الطائف الان يعني حقيقه مقصد للزوار والسواح من الطائف وخارج الطائف ومنطقة مكة والمعتمرين والحجاج وأيضا منطقة جدة ومناطق كل مناطق المملكة بل مناطق الخليج، وأيضا يأتينا ما شاء الله يعني رحلات خارجية يعني يقصدون هذا المكان ويثنون كثيرا على تجربة التي تجمع حقيقة بين النزهة وبين المغامرة وبين الألعاب وبين السفاري كسفاري فيها حيوانات وحدائق وأيضا شيء من التراث القديم وشيء من مغارب البادية، كلها نحاول نجمعها في مكان واحد. وحقيقة يعني التطلعات والطموحات بالنسبة لنا كمواطنين وبالنسبة لدولتنا نسأل الله أن يعزهم على الطاعة وعلى الخير والهدى، شيء جميل حقيقة. فيه تحديات وفيه صعوبات وفيه أيضا بعض التسهيلات، لكن تعرف
1: كلها هذه تهون ترى تمشي أستاذ علي.
0: بإذن الله
1: الله يحفظكم. وكل التحديات لا بد يكون كل عمل فيه تحديات. شكرا لك والله من الأعماق، شكرا على هذه الروح الجميلة وهذا اللقاء الممتع الثري.
0: شكرا لكم للمستمعين جميعا وأشكركم على اهتمامكم وحسن المستمعين.
1: شكرا لك يا حبيبنا الأستاذ علي بن سعد العصيمي، شكرا لك وأنت مالك متنزهات سفاري الطائف، شكرا لهذا اللقاء. شكرا لك يا هلا بك الأستاذ. لأنه ناخذ هالتجارب هالفعاليات، لا خلونا ناخذ مغامرات، خلونا ناخذ جانب المغامرات، جانب شيء ممتع، لأنه المغامرة دائما تكون في فعاليات جاذبة يعني من الطائف إلى الرياض، ففي مغامرات للهايكينج المشي في الجبال. لذلك خلونا ناخذ لضيفنا المغامر ظاهر الخالدي وهو أحد المغامرين في رياضة الهايكينج. حياك الله ظاهر.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله. كيفك يا حبيبنا؟ يعني خلينا أنه نجرب شيء من التفاعل مع أحد المواقع السياحية والفعاليات وعندهم تجارب، ونقلنا المستمع معك أنت شخصيا الآن أن نأخذ واحدة من المغامرات الجميلة في الهايكينج. يعني وش اللي جذبك أستاذ ظاهر في خوض مغامرات الهايكينج يعني خاصة في الرياض، صحاري وجبال، كيف بدأت الهواية في هذا الجانب؟
2: أول شيء أشكر لكم أول شيء على الاستضافة.
1: تستاهل، حياك.
2: ألف عافية. والله بالنسبة لي هي تجربة يعني جت بالصدفة لما كنت أدرس بالخارج. فكنت تعلمت عن الهايكينج. فبعد ما يعني تعلمتها هناك، فبعد ما رجعت فكنت أبحث أبغى أمارسها هنا، أبغى أمارس الرياضة هنا. وتعرفت على فريق رواتي للهايكينج بقيادة شيرين أبو الحسن، الأستاذة شيرين، وانضميت للفريق، وما شاء الله منها وأنا معاهم لي من 2018 وإحنا نسوي هايكينج. 70% من رحلاتنا الموسمية بالرياض، وعندنا 30% تقريبا خارج الرياض وخارج المملكة
1: ما شاء الله. طيب كيف الأودية والمسارات لرياضة الهايكينج؟ يعني المسار الأقرب يعني لقلبك دائما اللي أنت تفضله، هل الأودية ولا الجبال؟ هذه أشياء ترى روتينية لكل مغامر.
2: أي طبعا، إحنا خلينا نتكلم عن منطقة الرياض. ما أي. تعرف معنا يمكن الناس تعرف عن الجنوب والشمال أكثر.
1: صحيح.
2: الرياض شوي المعلومات أقل بكثير. اللي حول منطقة الرياض أقدر أقول لك مثلا قمة خشم الحصان اللي قريبة من سادق.
1: أي.
2: طبعا تعتبر منطقة الرياض هي قريبة.
1: اي نعم صحيح.
2: هذه من اجمل المسارات، ومهيئة حتى للتجربة الشخصية بدون حتى شخص مثلا خبير يروح معاك، لانه جمعية درب نوجه لهم كل الشكر،
1: يستاهلون،
2: منظمين المسار جاهز يعني بالعلامات بالدلائل كيف توصل كيف تطلع، وما فيها يعني حتى مجنبينك عن أماكن الخطرة تقدر تأخذ المسار بوضوح يعني.
1: يعني في تحديات في هالجانب لما أنت تروح مكان مثلا في علامات معينة وفي مكان لا تحتاج إلى خبير، في تحديات تواجهكم كمغامرين في رياضة أو مغامرين في رياضة الهايكينج؟
2: بالضبط. عشان كذا دائما أقول للناس إذا كان المسار مو واضح، حتى لو كان واضح ولا عمرك رحت مكان، يفضل أنك تروح مع أحد خبير. لأنه حتى العلامات في ناس ما تعرف تقراها، يعني في بعض العلامات تعتمد على الألوان تبين لك مدى خطورة

0: المسار ولا مدى بيضيق معاك أو بيكون أوسع. فبعض شوية العلامات تحتاج شخص خبير، فأفضل دائما نحاول تروحون مع شخص قدره يعني المناطق.
1: في جانب المناخ أو حتى في الجانب الجغرافي، في تحديات في هذا الجانب أثناء استكشافكم وصعودكم لقمة جبل مثلا؟ يعني واحد من الجبال، يعني الجبال أو جبل صبحة، هذا واحد من المرتفعات اللي يعني ربما نقول أنه شوي يعني في رياضة الهايكينج صعب. كيف تعاملتوا مع مثل هالتحديات سواء كان مناخية أو جغرافية أستاذ ظاهر؟
0: جبل صبحة أعلى قمة في نجد،
1: صحيح،
0: ارتفاع 1524، يعتبر في القويعية تقريبا في منطقة الرياض.
1: نعم.
0: فمسار ما هو سهل والله للأمانة، يبعد 3 ساعات عن مدينة الرياض بالضبط. فدائما احنا ناخذه اذا جينا اذا بنطلع قمم عالية حول العالم مرتفعة، ناخذ صبحة نتدرب فيه، يعتبر مرة ممتاز كتدريب. لكن بالنسبة لسؤالك،
1: اي
0: فعلا لازم تكون يعني حتى الناس اللي معانا دائما بالنسبة للصبحة لازم أختار ناس أعرف لياقتهم. اللياقة تكون متوسط المرتفع، متوسط يعني متوسط وأدفانس شوي أعلى شوي.
1: أي.
0: هذه مرة مهمة. لازم تكون طبعا جاهز وانت بكرامة. جزمة الهايك أهم عنصر وأهم أداة بالهايكينج. ممكن تستغني عن أشياء كثيرة لكن الجزمة ما تقدر تستخدمها وانت بكرامة، لأنه الشوز الهايك مخصص لعدم الانزلاق، يساعد كاحلك يمسكه في حال التواد، فهو اول سيفتي يساعدك انه ترجع تكمل رحلتك بامان يعني باذن الله.
1: يعني في ادوات معينه انك ما تستغني عنها حبيبنا ظاهر في رحله الهايكينج؟ يعني هذه
0: طبعاً
1: ربما تكون واحده من الاشياء المهمه بالنسبه للمغامر يعني.
0: اي صحيح، هو اول شيء طبعا زي ما قلنا حكينا الملابس المناسبه طبعا.
1: ايوه
0: الملابس المناسبه، تكلم مثلا ما اللي ما تمتص المويه وتصير ثقيله عليه. هذه نقطه مره مهمه. الشوز وانت بكرامه، لازم الاشياء الواقيه للشمس، كاب او قبعه كبيره، نظاره شمسيه طبعا، حتى لو كان في فصل الشتاء الشمس فوق المرتفع تكون قويه. واقي شمس، بعض الناس يكون بشرتهم حساسة. موضوع العصا، العصا الهايك مهما أنت شفت قدرتك ممتازة وتحس أنك ما تقدر تستغني عنه، بس هو ما يعني هو يخفف الحمل على الركب بشكل كبير. حتى لو أنت شباب وصحتك وعافيتك، أنا دائما أقول للناس لازم تأخذونه معاكم لأنه يخفف على الركب بشكل كبير، خصوصا اللي بيستمر بهذه الرياضة يحتاج يحمي ركبه بشكل كبير.
1: والله يمكن في بعض الناس يقول لك يا أخي أنا شباب مش تعطيني عصا.
0: أنا أعاني منهم والله، فدائما يقول لك لا ما أحتاج، ولا بالذات مثلا يقول لك ما أبغى أشيل شنطة، ما أبغى أجيب سناك أو أكل معي أو لا، وموية، وبنصف المسار يبدأ يدور في أحد مع موية زايدة. في بعض الأشياء البسيطة مرة مهمة وما تدري وش يعني، لما تكون جاهز ولا تعتمد على غيرك، لأنه ممكن لا سمح الله أنت تضيع الناس.
1: أي.
0: تكون أدواتك معك وأشياء وثياباتك معك
1: يعني. يا سلام. طيب في مساركم في الهايكينج الظاهر دائما ما يكون هناك عملية استراحة؟ لابد أن يكون في استراحة معينة، جزء من الراحة لوجبة معينة، ولا لا أنتوا عندكم وقت معين يتم الاحتساب فيه يعني والمدة معينة للوصول للقمة؟
0: اي طبعا هذه تختلف من مسار لمسار. في مسارات تحتاج كل المسارات تحتاج لازم نوقف نريح.
1: أيه.
0: لازم الناس توقف وتشرب مويه.
1: كم بالعاده الوقت الراحه اللي فعلا في رياضه الهايكينج؟
0: بالعاده من 5 إلى 10 دقائق عشان شرب مويه. لكن نتكلم على اذا بنسوي مثلا رحلات طويله جدا، مسار طويل جدا، اي لا ناخذ لنا نص ساعه فيها وجبات فيها اكل. يصير فيها وجبة وراحة كاملة أكل. بس بالعادة عشان بتشرب موية بشكل سريع من 5 ما تتعدى 10 دقائق.
1: كم بالعادة الفريق اللي رافقكم يعني في هالجولة؟
0: والله بالعادة يعني رحلاتنا إحنا كفريق يعني من 25 إلى 35 بالعادة. وتقريبا حنحاول إنه كل 10 أشخاص يكون معاهم

0: عشان يعني ما نتعدى 10 يكون في قائد وعارف المسار وعارف كل التعليمات وكل وعنده مثلا اسعافات الاوليه لا سمح الله وعنده خبره حتى في استخدامها.
1: ايه
0: عشان لا سمح الله ان شاء الله انه ما نحتاجها بس احتياط.
1: يا سلام. الاجمل يعني دائما هو انك تستكشف مكان ما احد استكشفه من قبل، صح ولا لا؟ افضل مكان، افضل مكان انتم من خلال رحلاتكم في الهايكينج استكشفتوه كان جميل جدا، وتحاولون ترجعون مره ثانيه تاخذوا رياضه الهايكينج من خلاله.
0: والله شوف ما شاء الله يعني منطقه الرياض اغلب الناس يعني مغطينها ومروا عليها كثير، بس انا ودي اذكر شوي بعض المسارات عشان ممكن الناس تستفيد وتبحث عنها.
1: اي
0: في زي ما قلت جبل طبحة طبعا.
1: اي هذا
0: اعلى. اي وخشم الحصان، قمه خشم الحصان.
1: اي
0: في مسار، في مسار مصيقره.
1: اي وين وين ما هالمسار؟
0: مسار مصيقره حول قبل قوعيه بشوي.
1: اي طيب.
0: وفي الوادي الخفي، الوادي الخفي جميل جدا حول قريب برا من الزحمية. يسمونه حتى بال يعني الوادي الخفي، انا شايف فيديو قبل كم يوم كانوا من سنة 91 في واحد يعني في واحد مصوره وقايل انه اسمه الوادي الخفي، يعني من زمان التسمية له.
1: حلو والله، واحدة من الوجهات الحلوة اللي ممكن اللي يسمعك فيها المحبين رياضة الهايكينج انهم ياخذون هالأماكن. كيف ترى مستقبل فعلا رياضة الهايكينج الظاهر في الرياض تحديدا والسياحة الجبلية فيها، لانه فيه اهتمام متزايد بهذه الأنشطة يعني؟
0: والله يعني تعرف وزارة الرياضة مهتمة وانشأت اتحاد خاص بالهايكينج، واتحاد الهايكينج والتسلق يقوم بمسابقات تسلق ويشرف على حتى رخص تبع المرشدين وما إلى ذلك بسبب الإقبال العالي الكبير للناس. وخصوصا فصل يعني احنا نستمر بالعادة، انا استمر بالعادة صيف وشتاء بالهايك. بالصيف نحاول نروح الفجر يكون الجو لطيف، بالشتاء بكل الوقت يعني اي وقت يكون مناسب. بالشتاء يصير في ضغط كبير، كل أحد يبغى يجرب، كل أحد يبغى يطلع، فلها مرة مستقبل كبير. الرياض مليانة صراحة أماكن،
1: يا سلام.
0: أقدر أوديك إلى 15 أو 20 مسار مختلفين.
1: يا سلام.
0: في جزء كبير بالعمارية، في مسارات كبيرة بالعمارية، وفي مسارات مهيئة عن طريق جمعية درب زي ما قلنا مهيئة بسهولة، يمكن عندهم 8 مسارات بس بالرياض.
1: الله.
0: مهيئة. فهذه كلها
1: تساعد. الله يوفقكم، الله يوفقكم، ومتعة جميلة جدا. شكرا لك أستاذ ظاهر الخالدي، أسعدتني بهالحوار الجميل اللطيف معك، وأنت أحد المغامرين في رياضة الهايكينج، حوار جميل كان ختامها مسك معك.
0: الله يسعدك وشاكر ومقدر لاستضافتكم، وأنصح كل أحد ما جرب هايكينج يعطي نفسه فرصة شتوية
1: بإذن الله. شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لك حبيبنا ظاهر الخالدي المغامر في رياضة الهايكينج على هذا الحوار اللطيف.
0: شاكر
1: ومقدم. يا هلا وسهلا سمعي الكرام، كان ختامها مسك معكم في رياضة الهايكينج ومع المغامر ظاهر الخالدي، لكن تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي في التقديم، رافقني زميلي عبد الرحمن ثنيان، من الإخراج الحبيب فيصل النفعي، تحياتي لك ولمعدة البرنامج عايشة زير نورة مطيري معدة البرنامج. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، رحلة وطنية أخرى في أمان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. السفر وتغيير الأجواء للمتعة والاسترخاء من الأمور التي نتطلع إليها جميعا، ولكن لكي تكون الرحلة آمنة ومريحة تظل الصحة هي الركيزة الأولى والأساسية التي تبنى عليها متعة السفر. بين اختلاف التوقيت وتغير المناخ والظروف الصحية الخاصة بكل وجهة، يبرز التخطيط الطبي كخطوة لا تقل أهمية عن حجز التذاكر والفنادق. يسعدنا في هذا الموضوع أن يكون معنا المتحدث الدكتور عبد الله جاسم القويضي، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك أختي حورية، حياكم الله ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية الدكتور عبد الله، ما الحالات الصحية التي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر؟
1: طيب، أنا أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للقاء بكم بالسيدات والسادة المستمعين. الحقيقة الموضوع جدا مهم وتبرز أهميته الآن في فترة الصيف، وهي الموسم السفر، وإن شاء الله نتمنى سفرات ممتعة لكل الأسر المستمعين. الحقيقة السفر الآمن يبدأ أساسا وصحيا من قبل ما نروح للمطار بأسابيع، ما يبدأ في المطار أساسا، لأن التخطيط للسفر مثل ما تفضلتي أنت في المقدمة يبدأ الحقيقة مبكرا مع تجهيز الفنادق والرحلات والتذاكر وغيره. في طبعا توصيات عالمية الحقيقة أن السفر الآمن في الفترة الأخيرة خلال آخر 10 إلى 20 سنة صار فيه اهتمام متزايد من قبل المنظمات العالمية والمنظمات المحلية بما فيها وزارة الصحة السعودية والهيئة الصحة العامة وقاية وغيرهم، بأن صار فيه أدلة موجودة للسفر الآمن، السفر الصحي. ولذلك تقريبا كل يعني المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية تنصح بزيارة الطبيب قبل 4 إلى 8 أسابيع أو قبل 4 إلى 6 أسابيع من السفرة، يكون المراجع فيها عند موعد مع طبيب الأسرة أو في عيادة السفر. في بعض المناطق يوجد فيها عيادات للسفر مخصصة خصوصا في فترة الصيف. بالإجابة على سؤالك اللي انت سألتيه اللي هي ما هي الحالات الصحية،
0: نعم،
1: اللي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر. الحقيقة زيارة الطبيب قبل السفر مهمة للأكثر يعني لأصحاب الأمراض المزمنة مثل المرضى السكري، الضغط، أمراض القلب، اللي عندهم ربو، أمراض رئوية، أمراض كلى، صرع، أمراض مناعية، المرضى اللي يستخدموا أدوية مميعة للدم، أدوية مثبطة للمناعة، السيدات الحوامل، كبار السن، طبعا مهم جدا مراجعتهم للطبيب قبل السفر. الحقيقة أيضا حتى الأطفال والرضع في بعض الأحيان نحتاج أن احنا نشوفهم قبل السفر. أيضا والمهم جدا هم وجهة السفر، يعني المسافرين حتى الأصحاء ما عندهم أمراض مزمنة ولا هم حوامل مثلا وغير رضع وأطفال، لكن هم مسافرين لوجهات تعتبر عالية الخطورة فيما يخص الأمراض يعني المعدية، مثلا بعض دول أفريقيا، بعض دول أمريكا الجنوبية، دول جنوب وشرق آسيا، المناطق الريفية، الناس اللي رايحة لمخيمات سفاري وغابات ورحلات مغامرات وغيرها. الحقيقة كلهم يحتاجون هم يعني يراجعوا قبل السفر. أيضا أي أحد عنده تاريخ مرضي سابق لأشياء تستدعي يعني مراجعة الطبيب ومتابعته، مثل اللي عندهم تاريخ لجلطات سابقة، اللي عندهم جراحات حديثة خلال يعني خلينا نقول آخر 6 شهور عاملين جراحات كبيرة، المرضى اللي الله يشافيهم اللي عندهم سرطانات نشطة يحتاج أن يراجع الطبيب، حتى الأمراض اللي عند المراجعين أو المسافرين اللي يعانوا من سمنة شديدة يحتاج يراجع الطبيب، السيدات الحوامل أو ما بعد الحمل في النفاس وغيره، بالإضافة إلى أي أحد متوقع أنه يسافر رحلة طويلة أكثر من 4 إلى 6 ساعات يفترض أنه يراجع الطبيب عشان بس يسمع على الأقل النصائح الطبية.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، ما ضرورة أن يحمل المسافر تقريرا طبيا معتمدا باللغة الإنجليزية؟
1: الحقيقة هذه واحدة من أهم النقاط اللي المفترض أن المسافرين ينتبهوا لها، لأن إحنا طبعا لما نقول نحن نعمل تقرير باللغة الإنجليزية طبي، المفترض أن اللغة الإنجليزية هي لغة معتمدة عالميا فيما يخص الطب، مفهومة في كل مكان في العالم تقريبا، يعني وين ما كان المسافر رايح وش ما كانت لغة الدولة اللي هو حيسافر لها اللغة الإنجليزية معتمدة وموجودة في كل دول العالم، وهذا يسهل علينا عند حدوث لا قدر الله أي طارئ صحي، يكون المريض جاهز عنده تقرير مكتوب فيه التشخيص الطبي اللي موجود عنده، أسماء الأدوية العلمية وليس التجارية فقط، الجرعات، طريقة الاستخدام للأدوية، إذا كان في عنده حساسية من أي علاجات أو من أي

0: أطعمة، إذا كان جالس يستخدم أجهزة طبية مثلا زي أجهزة دعامات القلب وغيرها، إذا كان في أي معلومات مهمة مثلا السيدات الحوامل لو كانوا مسافرين بتقرير طبي موجود فيه وقت الحمل، عمر الحمل، الوقت المتوقع للولادة، إذا كان في أي توصيات للولادة مثل التوصية مثلا بالولادة عن طريق العمليات القيصرية أو غيرها. وطبعا المفضل أن يكون فيه حتى في التقرير الطبي المعد بشكل ممتاز واحترافي حتى خطة مختصرة للطوارئ، أن وش اللي يسويه المريض أو المحيطين بالمريض أو من يجدون المريض في حالة طارئة إيش يعملوا له. مثلا لو كان في تشنج، مريض تشنج كيف يتعاملوا معه، المريض اللي يعاني من نوبات ربو، الناس اللي معه لو قرأوا التقرير ممكن يفهموا إحنا كيف نتدخل، كيف ممكن نساعده. بالإضافة إلى أنه ممكن حتى في بعض الأحيان خصوصا في طب الأسرة أن حتى رقم الطبيب أو المنشأة يكون موجود، بحيث أنه في حال وجود أي طارئ أو حاجة للتواصل مع الطبيب الأساسي للمريض ممكن التواصل معه.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف تختلف التطعيمات بحسب الوجهة مثل حمى المستنقعات، الحمى الصفراء والملاريا، وكيف ممكن تأثر على وجهات مثل دول أفريقيا أو جنوب شرق آسيا؟
0: جميل، هذا سؤال جدا ممتاز. الحقيقة التطعيمات للسفر ما هي مثل التطعيمات الأساسية اللي موجودة مثلا عندنا نعطيها للأطفال اللي يكون في جدول موحد لكل الناس. التطعيمات هنا في السفر تختلف على حسب الدولة اللي المريض مسافر لها أو عفوا المسافر رايح لها، بل إنها بعض الأحيان تختلف حتى داخل الدولة. يعني هو مسافر لدولة معينة تفرق المدينة اللي هو رايح لها، إذا كان رايح الريف مثلا ولا رايح لمدينة مثلا للعاصمة مدة الإقامة تفرق، نوع النشاط اللي راح يمارسه في السفر حقه يفرق، لو كان مثلا رايح غابات مخيمات وغيره، عمر المسافر، إذا كان في حمل، إذا كان في أمراض مناعية أمراض مزمنة، كل هالحقيقة هذه تفرق في وش التطعيمات اللي يحتاجها المريض. خلي إذا تسمحي لي أعطيش بعض الأمثلة.
1: تفضل دكتور.
0: في عندنا إحنا نقدر نقسمها إلى بعض يعني تقسيمات التطعيمات. في تطعيمات روتينية، هذه مثلا تطعيمات يجب تحديثها قبل أي سفر، إذا كان المراجع أو المسافر ما هم ماخذها من قبل يفضل أن يكون ياخذها أو يحدثها إذا ما كانت محدثة، فمثل مثلا الـ MMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، شلل الأطفال، الإنفلونزا، تطعيمات طبعا كورونا الآن COVID-19 صارت مطلوبة في معظم دول العالم، هذا حسب طبعا توصيات العالمية مثلا زي اللي هي CDC مركز التحكم بالأمراض الأمريكي وهيئة الصحة العامة عندنا في السعودية وقاية، كلهم تقريبا ينصحوا بهذه الأشياء، والحمد لله هي طبعا من التطعيمات اللي في الغالب معظم السعوديين وأهلنا في الخليج مثلا ماخذينها من ضمن التطعيمات العادية اللي هم أخذوها أيام الطفولة. في تطعيمات تختلف حسب الوجهة زي ما قلنا، هذه ضروري أن المراجع يراجع قبل 4 إلى 8 أسابيع في عيادة طب الأسرة يحدد الوجهة اللي هو رايح لها بالاتفاق مع طبيب الأسرة، يتم فتح دليل السفر وتحديد وش الأمراض اللي موجودة الآن أو متفشية أو مستوطنة في هذه المنطقة اللي هو رايح لها، ويبدأ يأخذ على أساسها التطعيمات، مثل مثلا تطعيمات التهابات الكبد ألف وباء، التهاب اللي هو مثلا التيفويد، داء الكلب، الحمى الصفراء، التهاب التحايف، بعض المناطق تحتاج تطعيمات.
1: نعم طيب تفضل دكتور.
0: في ايضا لازم نكون عارفين، يعني المسافر لازم يكون عارف ان في بعض الدول تشترط تطعيمات معينه لدخولها، مثل اللي احنا نسويه مثلا في السعوديه ايام الحج والعمره.
1: صحيح.
0: اللي بيجينا مثلا للحج والعمره للسعوديه المملكه تشترط عليه تطعيمات معينه، نفس الشيء احنا لما نسافر برا في بعض الدول تطلب منك مثلا فيزا، تطلب منك تأمين سفر، وتطلب منك تطعيمات، شهادة تطعيمات، فأنت كمسافر المفترض أنك تكون عارف هل في تطعيمات معينة مطلوبة عليك لما تسافر لهذه الدولة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، الأدوية التي لا غنى عنها في حقيبة السفر، يعني مثل ما يقولون مثل المسافر يحمل حقيبة سفر فيها ملابسه وحاجياته الشخصية، لابد يكون مع هذه الحقيبة فيها الأدوية الخاصة فيه.
0: صحيح صحيح، طبعا هذه مهمة جدا خصوصا للمرضى الأمراض المزمنة. حقيبة السفر مهم أنها تكون بسيطة ما تكون متكلفة وتكون مخصصة

0: حالة المسافر ما تكون يعني حبيبة عامة كذا مليانة مضادات حيوية ومسكنات وأشياء يمكن يعني ما لها داعي. المفترض أن الحقيبة تكون فيها الأدوية المنتظمة اللي يأخذها المريض أساسا مع زيادة احتياطية، يعني هو بيسافر أسبوعين يأخذ أدوية تكفي ثلاثة أسابيع أو إلى شهر. المفترض أن يكون فيها مسكنات خافض حرارة عند الحاجة يستخدمها. إذا كان في أطفال مثلا يفضل أن يكون فيه اللي هي الأملاح اللي هي الـ ORS، هذه تستخدم عند الإسهال عشان تعويض الأملاح وتعويض الجفاف. أدوية الحساسية، أدوية الإسهال ممكن مثلا يوضع شريط بس في حال أنه ممكن يكون فيه إسهال في السفر. ممكن أيضا تكون فيه شوية أشياء اللي هي للإسعافات الأولية، مثلا مطهر جروح، لصقات، رابط ضاق في حال وجود آلام أو غيره. وطبعا إذا كان المراجع مسافر إلى دولة فيها مثلا ملاريا وحمى الضنك وغيره، يفضل يكون عنده طارد الحشرات في بخاخ يستخدم موجود في الصيدليات يحتوي على مادة اسمها DEET. هي عبارة عن بخاخ طارد للحشرات. المسافر يقدر يرشه على جسمه، المناطق المكشوفة من جسمه، عشان يطرد الحشرات ويحمي نفسه من لدغات البعوض. طبعا في بعض الناس يصير عندهم قابلية لدوار الحركة مع السفر سواء في الطيارة أو أكثر في العبارات والكروز والسفن، ممكن أن يستخدمها وطبيب الأسرة يقدر يصرف لإياها قبل السفر. والأدوية طبعا المهمة جدا للمرضى اللي عندهم حساسية، مثل يعني اللي هي أقلام الأدرينالين للحساسية الشديدة، بخاخات الربو، أقلام الإنسولين، هذه كلها لازم تكون موجودة. ولازم أن المراجع قبل السفر يفهم من الطبيب طريقة تخزينها. الشنطة طبعا لازم تكون عندك، ما هي في الشنطة اللي الشحن، لازم تكون ما عندك في يدك في وقت الطيارة، لأن الشحن معرض أن الشنطة تضيع، درجات الحرارة في الشحن ما نقدر نضمنها، فتكون عندك في يدك. بعض الأدوية تحتاج تبريد، فممكن أن المراجع يشتري شنطة خاصة يوضع فيها قوالب ثلج معينة خاصة تتحمل يعني ساعات طويلة لحفظ درجة الحرارة للأدوية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت تحدثت عن التعامل مع الأدوية، كيف ممكن يتعامل مع الأدوية الموصوفة بانتظام لضمان عدم تأثرها باختلاف التوقيت أو درجات الحرارة أثناء الشحن؟ والأهم من ذلك الأوقات أخذها للدواء، هل هي تكون نفس ما كان يأخذها في السعودية أو تكون حسب رحلته، يعني يكون وقت الأدوية؟
0: نعم طبعا، هي مثل ما قلنا الحقيبة أفضل شيء أنها تظل عنده، درجات الحرارة يفضل أن يعني مثل ما قلنا أن يحفظها في شنط حافظة للحرارة. لكن المهم الآن في موضوع أن لابد أن يحفظ الدواء في العلبة الأصلية. يعني بعض المراجعين خصوصا كبار السن يقوم يفرغ الحبوب في علب يعني مثلا أكياس أو علب بلاستيكية، فوقتها هناك في المطارات أو في الدولة اللي بيسافر لها لو احتاج إعادة صرف ما يعرفوا هذا الدواء إيش، ممكن يتأخر في الجمارك في التفتيش لأنهم مو عارفين الدواء هذا إيش. أو لو احتاج إعادة صرف ما يقدر الصيدلي يعرف وش الدواء اللي جالس يستخدمه، يحفظها في العبوة الأصلية. بالنسبة للاحتياطات اللي هي العلاجات، هذه مهمة جدا خصوصا في الأدوية مثلا زي الإنسولين. تفرق الجرعات لو كان المريض مسافر للشرق أو مسافر للغرب، مدة السفرة تفرق، بحيث أن بعض الأحيان نضطر نحن نزود جرعة زيادة أو نقلل جرعة زيادة. لكن إجمالا إحنا نقول للمراجع أن الدواء اللي أنت تستخدمه ما هو مفروض في السفر، يعني وقت السفر بالذات، أنك تربطه بليل ونهار وكذا، تربطه بساعات أخذ الدواء. يعني مفترض أن بين الجرعتين 8 ساعات، تظل أنت تحسب أني أنا أخذت الجرعة، بعد 8 ساعات راح أخذ الجرعة الثانية. وطبعا في تفاصيل كثيرة ما هو وقت أن إحنا نسهب فيها الآن، يقدر المراجع مع طبيبه قبل السفر يوضح بالضبط كم ساعة الطيران، هو رايح لوين، نوع الأدوية اللي يستخدمها، والطبيب راح يساعده متى يأخذها وقت السفر.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لاضطراب الساعة البيولوجية ومشاكل النوم خاصة وقت السفر، يعني كيف ممكن يتغلب على اضطراب الساعة البيولوجية؟
0: جميل. الحقيقة دي مش مشكلة شائعة، يعني دي احنا نشوفها بعض الأحيان في مسافرين حتى المناطق قريبة، لكن هي الجيت لاج يسموها بالإنجليزي أو اضطراب الساعة البيولوجية، يبدأ يبين أكثر لما نسافر للشرق، لما نقطع أكثر من 3 مناطق زمنية. فمثلا لو واحد مسافر للسعودية رايح مثلا إلى ماليزيا أو أبعد من ماليزيا أو أستراليا مثلا، تبدأ تظهر عنده الجيت لاج. اللي هي اضطراب الساعة البيولوجية، اللي هو عبارة عن أن الجسم يبدأ هو الآن متكيف. أن في السعودية إحنا الآن مثلا نهار، فيسافر يوصل للبلد ليل، مخه لا يزال شغال على أننا في النهار، المفترض الآن جالس أشتغل في قمة طاقتي، بينما في الدولة اللي هم سافر لها الساعة مثلا 12 الفجر، فتبدأ تصير عنده لخبطة في النوم وغيره. هنا في نصائح مهمة عالمية وإقليمية معروفة، يعني أن المفترض أن المراجع المسافر يبدأ يضبط نومه على الساعة اللي هو بيسافر لها قبل يومين إلى 3 أيام من السفر، فيبدأ يعني يعدل نومه كأنه مسافر إلى ذيك الدولة وقت نومه. وقت الوصول مباشرة يبدأ يعيش ويتكيف بناء الأكل النوم النشاط على الدولة اللي هو مسافر لها. يعني لو هو سافر وصل النهار وتعبان في النوم وكذا، يحاول قدر الإمكان ما يستسلم للنوم، يتحرك ويعيش كأنه في وقت البلد. من أهم النقاط اللي تضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان هو التعرض لضوء النهار. أول ما يتعرض الإنسان لضوء الشمس في النهار، تبدأ الساعة البيولوجية من نفسها تعيد الضبط نفسها بنفسها. ولذلك دائما ننصح أن أنت أول ما توصل للبلد، أول ما تطلع الشمس مباشرة تتعرض للشمس، بحيث أن تبدأ ساعتك البيولوجية تنضبط. احنا دائما نقولنا يعني حتى لما يوصل المسافر وهو تعبان لا يستسلم للنوم، اذا كان يحتاج ياخذ غفوه قيلوله ياخذها لمده 15 ل 20 دقيقه كافيه، يتجنب الكافيين وقت في المساء قبل النوم وكذا، يستخدم ماء كثير، يتجنب الجفاف. بعض المسافرين نصرف لهم حتى ادويه تساعد للنوم مثل الميلاتونين وغيرهم، لكن دي تكون بوصفه طبيه يعني ممكن. بس في نقطة مهمة أيضا توصي فيها المنظمات العالمية، إن لو أنت كنت مسافر للرحلة عمل، دائما يفضل أنك توصل قبل المهمة اللي أنت مسافر لها أو الفعالية بيوم إلى يومين، حتى تعطي وقت لجسمك إنه يعيد ضبط الساعة البيولوجية وتوصل للفعالية اللي أنت رايح لها بكامل طاقة. يعني افترض أن أحد مسافر مثلا لمؤتمر، بيقدم في مؤتمر أو محاضرة أو مسافر لاختبار أو غيره، ما هو وقت انه يتلخبط يعني وتتلخبط مهمته بسبب الجيت لاك، يسافر قبل يوم الى يومين يوصل، عشان يوصل ان شاء الله مرتاح ويؤدي بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور، في حاله السفر رحله تتجاوز 13 ساعه، نصائح الوقايه من تجلط الاوعيه الدمويه بسبب الجلوس الطويل في الطائره، خاصه للي يعانون مثلا من الام يعني في الركبه او عموما في الساق؟
0: نعم، الحقيقه السفر ما هو بس 13 ساعه، يعني خطر الإصابة بالجلطات من الجلوس الطويل يبدأ من 4 ساعات. يعني أي سفرة أكثر من 4 ساعات في احتمالية خطورة تزيد وتقل طبعا على حسب حالة المسافر. فالمسافرين مثلا كبار السن، اللي عندهم جلطات سابقة، اللي عندهم سمنة، الحوامل، اللي يستخدموا أدوية معينة تساعد في تخثر الدم، هذول كلهم عرضة أكبر للجلطات من الجلسة. طيب إحنا كيف نقدر نقي منها؟ المفترض أن المسافر، نصائح عامة، أنه يمشي كل ساعة إلى ساعتين إذا قدر. يعني لو مسافر في السيارة يقدر يوقف مثلا في محطة بنزين أو كذا، يتحرك حوالين السيارة. إذا في الطيارة مثلا يفضل أن يجلس جنب الممر عشان يقدر يقوم ويجلس بسهولة، حتى لو ما يبغى يتحرك في الممر يعني قدام الناس، ممكن يعني الله يعزكم يروح للحمام ويرجع كل ساعة إلى ساعتين حتى يحرك يعني الساق. ممكن حتى وهو جالس في المقعد يسوي بعض التمارين، ممكن أن المسافر يشوفها في منصات الانترنت، يعني هي حركات معينة يسويها بالكاحل وبالقدم وبالساق، يحركها حتى وهو جالس، فتقلل من خطر الجلطات. ننصح دائما بارتداء ملابس واسعة مريحة ما تكون ضيقة، أن ما يكون فيه يعني أشياء تعيق حركة القدمين، يعني ما يحط مثلا حقيبة قدام القدمين فيصير ما يقدر يسوي التمارين اللي تكلمنا عنها. بعض المسافرين اللي عندهم خطورة عالية مثلا، أو عندهم تاريخ سابق، عندهم سرطان لا قدر الله، الحوامل، عندهم سمنة شديدة، على علاجات هرمونية، عندهم أكثر من عامل خطر، بعض الأحيان ننصحهم يستخدموا الشرابات الضاقطة اللي هي تصير عبارة عن جواريب طبية تسوي ضغط على الأقدام بمقدار 15 إلى 30، موجودة يعني متوفرة في الصيدليات، هذه تساعد في انها ما تخلي فرصه الجلطات اكبر.
1: نعم. طيب دكتور، ما القاعده الطبيه للتعامل مع الاطعمه والمياه في السفر؟
0: طيب هذه جدا جدا مهم ان ينتبه لها الكل. احنا دائما في قاعده يقولوها بالانجليزي toilet, cook it, peel it or leave it. يعني اما انك تقدر تغليه او تقدر تطبخه او تقشره بنفسك او تركه, فتركه اولى. كثير من المسافرين خصوصا للدول اللي تصير مثلا خلينا نقول ساحليه, دول حاره شوي وغيره, يحبوا يجربوا اكل الشوارع, يحب يجرب الاكلات الموجوده في الشارع, العربات وغيره. هذه خطيره جدا لو انت الاكل مثلا مكشوف او كان مثلا في سخان فتره طويله, مو مطبوخ قدامك, مو قادر انك انت تغليه تشوفه في ماء مغلي مثلا, بحيث انه يقتل البكتيريا والجراثيم وغيره. فاحنا دائما نقول مثلا حتى الفواكه, حاول دائما انك تاكل الفواكه اللي انت تغسلها بنفسك وتقشرها, تقدر تقشرها بنفسك, مو تكون مقطعة وجاهزة. مثلا في ناس يروحوا يأكلوا البطيخ مقطع وجاهز, مغري لكن فعليا هو انت ما قشرته بنفسك, ففي احتمالية كبيرة انه يكون ملوث ويعني تعبك وبهدل سفرتك كاملة. الماء مثلا دائما نقول ان احنا دائما نحاول في السفر بغض النظر عن الدولة اللي انت مسافر لها, حتى لو كانت من الدول المتقدمة, دائما حاول تشرب ماء المعلب, القوارير الجاهزة مغلفة ومغلقة بشكل جيد. تجنب دائما الثلج لأنك أنت ما تقدر تتأكد من مصدر الماء. يعني أنت ممكن تشرب ماء من علب وأنت واثق منها, تروح تحط ثلج وأنت ما تعرف المصدر حقه, ممكن المصدر حقه يكون ملوث. حتى تفريش الأسنان, إحنا ننصح دائما أن حتى تفريش الأسنان استخدم لها ماء يكون معلب زي اللي يكون موجود في الفنادق يحطوا لك إياه في الغرفة. دائما اختار الطعام اللي يكون مطبوخ بشكل جيد, لا تروح تاكل اكل ني. مثلا في بعض الدول عندهم اسماك نيه وعندهم بعض الطبخات تؤكل شبه نيه, هذه يعني ما هي محببه. دائما نقول تجنب البوفيهات المفتوحه اللي يكون الطعام فيها فاتر لفتره طويله. لو يعني انت تبي تاكل في بوفيه مفتوح, دائما يفضل انك تروح بدايه البوفيه لما يكون الاكل جديد. دائما ننصح بان احنا نتجنب السلطات المكشوفة, المأكولات البحرية النية, الحليب غير المبستر أو منتجات الحليب بما فيها الآيس كريم. حتى ننصح دائما بغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون عشان نمنع من يعني العدوات اللي ممكن تنتقل عبر الطعام أو الشرب.
1: نعم. طيب دكتور, ما هي شهور الحمل الآمنة اللي تستطيع الحامل السفر فيها دون مخاطر على الجنين, وما الحالات اللي تمنع فيها من السفر؟
0: تمام. هذه فيها يعني أكثر من رأي وفيها تفصيل. إجمالا في اتفاق طبي على أن السفر قبل 37 أسبوع في الحمل غير المعقد, يعني اللي ما في أي عوامل خطورة, يعتبر آمن. والحمل يعني اللي يكون توأم, مثلا حمل توأم وما يكون معقد ما في خطورة, قبل 32 أسبوع. لكن إذا إحنا نتكلم يعني نبغى نأخذ المنطقة الآمنة جدا اللي متفق عليها طبيا, هي المرحلة ما بين 14 أسبوع إلى 28 أسبوع, اللي هي تعتبر في الثلث الثاني تقريبا من الحمل. هنا الغثيان أقل, طاقة الحامل السيدة الحامل أفضل, خطر الطوارئ أقل مقارنة بداية الحمل ونهايته. فدائما إحنا ننصح إنه يعني هنا يحتاج لنا مراجعة مع الطبيب عشان نعرف العوامل اللي موجودة عند السيدة الحامل. مثلا يفرق معنا ونأجل بعض الأحيان السفر أو نمنع السفر حتى عند السيدات اللي عندهم نزيف أو عندهم آلام ولادة مبكرة مثلا, أو عندهم تاريخ أساسا في حملات سابقة لولادات مبكرة. السيدات اللي عندهم نزول لماء الجنين أو اشتباه في تمزق الأغشية, السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الحمل أو عندهم تسمم الحمل البري إكلامسيا, اللي عندهم سكري حمل, اللي عندهم سكري غير منضبط, السيدات الحوامل اللي عانوا من مشاكل في المشيمة مثل المشيمة المتقدمة أو غيرها, السيدات اللي عندهم مشاكل في الجنين نفسه. بعض الأحيان الجنين نفسه يكون لنا تأخر في النمو أو نقص في الحركة, فما ننصح بالحمل, ما ننصح عفوا بالسفر وقت الحمل. السيدات الحوامل بتوأم خصوصا لما يكون في مضاعفات, دائما نكون حذرين مع حمل التوائم. يعني ايضا فقر الدم, في كثير عندنا احنا مثلا في منطقتنا كثير من السيدات عندهم اساسا فقر دم, مثلا نقص حديد او غيره, فاللي عندها فقر دم شديد بعض الاحيان نمنعها من السفر, وبالاضافه طبعا اللي قلناه احنا من قبل. اللي يكون عندهم أمراض شديدة مثل أمراض قلبية، أمراض رئوية مع الحمل، أو عندهم جلطات سابقة، كلهم ممكن أن تمنع من السفر أو تؤجل السفرة، أو يعني نحاول نحن نضبطها في وقت يكون أقل.
1: نعم.
0: في نقطة أخرى بعد أختي حورية أنا ودي أكد عليها في الحمل، أن حتى لما تسافر الحامل وآمن لها السفر، حزام الأمان مهم، أنها يعني طريقة ربط حزام الأمان أنه ما يكون على البطن، يكون أسفل البطن فوق الفخذين ويمر بين الثديين، تمام، عشان أنه ما نضغط على الجنين والرحم. أيضا نتجنب دائما في الحوامل حتى لما تكون حملها صحي وما عندها أي مشكلة، نتجنب السفر للوجهات عالية الخطورة مثل الوجهات اللي فيها أمراض مثل الملاريا أو الزيكا فايروس وغيرهم، ضروري أن الواحد ينتبه لهم. بعض التطعيمات ما تناسب الحوامل، فالحامل حتى إحنا ننصح مثلا بالتطعيمات الوجهات معينة لما تكون المسافرة حامل، نبدأ نقول خلينا نوزن يحتاج أنها تأخذ التطعيم أو لا. في بعض الحالات حتى يعني نقول لها والله الأفضل تتجنبي السفر لبعد الحمل.
1: نعم. طيب دكتور ختاما معك، الاحتياطات الإضافية لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة عشان يكون سفرهم آمن طبيا.
0: نعم، شوفي كبار السن الله يحفظهم محتاجين أنه يعني يكون في تخطيط جيد للسفرة لهم. طبعا احنا نتوقع أن مثلا يعني بعض كبار السن الله يحفظهم يكونوا عندهم أمراض مزمنة، فالمفترض أنهم يراجعوا الطبيب قبل فترة، نتأكد أن الأمراض المزمنة تم التحكم فيها، يعني ضغطهم صار منتظم، السكر منتظم، إذا عندهم أمراض في القلب أو الكلى أو عندهم ربو، عندهم أمراض رئوية، كلها تكون أدويتها مضبوطة، المراجع مسافر وهو صحياً مستقر، فنتأكد من استقرار الحالة الطبية قبل السفر. التطعيمات، في تطعيمات أساساً تعطى لكبار السن بغض النظر هو بيسافر أو لا، وتزداد الحاجة لها أساساً وقت السفر، فممكن احنا نعطيهم اياها. مثلا ابسطها مثلا تطعيم الانفلونزا، لو هو لسنه كامله ما طعم الانفلونزا ننصحه، لانهم لو اصيبوا بفيروس الانفلونزا كبار السن عرضه اكبر من غيرهم للمضاعفات. طبعا في غيرهم، في الحزام الناري، في تطعيم الكزاز، في تطعيمات معينه حسب الوجهه يفضل ان ياخذها المراجع كبير السن. الادويه مثل ما قلنا، حمل الادويه في حقيبه، ان يكون عندهم تقرير طبي للحاله الطبيه اللي عندهم. أنا أنصح كبار السن وحتى غير كبار السن بوجود تأمين صحي وقت السفر، مهم جدا بشكل كبير، وأعتقد أن الآن عندنا إحنا في دولنا ثقافة السفر جدا عالية. التأمين الصحي يفرق معك كثير، في كثير من الدول هم متعودين الحمد لله رب العالمين، في دولنا في الخليج العلاج مجاني، فما نحس بقيمة الأدوية، ما نحس بقيمة المراجعات الطبية، لكن لما نسافر مثلا لدول مثل اوروبا، امريكا او غيرها، حتحس لو يعني لو كان مرض بسيط حتى، فما بالك بالاحيان يعني بالامراض اللي تكون تحتاج رعايه شوي كبيره، فعليا ممكن يعني تكون تحتاج ميزانيه كبيره. ولذلك التامين الصحي جدا مهم ان الواحد يكون منتبه له، ويكون عندهم وعي ايضا ان بعض التذاكر اساسا عليها تامين، بعض الاحيان شراء التذاكر عن طريق الفيزا والماستر كارد وغيرها من البطاقات الائتمانيه تكون مشموله بالتامين الصحي، واحنا دائما ننصح فيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الله جاسم القويضي استشاري طب الاسره.
0: بارك الله فيك، شكرا.
1: الله يبارك في عمرك، وشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على اذاعه الرياض، كان معكم حورية السبيعي من الاعداد والتقديم، وهذه تحيه المخرج عبد الله العبيد، في امان الله. طبيبك.

0: في دقائق.
1: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخلي الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو

0: لمعنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول: من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله، إله الناس. إذا كان الإنسان يعني سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول يا رب. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصداً الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلاً، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندب حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: ونخ نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا.

كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير، في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

إذاعة الرياض نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حريص بيعي، وإليكم العناوين. برئاسة الملك مجلس الوزراء يؤكد أن اعتداءات إيران انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزير الدفاع يبحث مع نظيره المالديفي آخر المستجدات الإقليمية والدولية. المملكة والصين تؤكدان ضرورة حرية الملاحة في هرمز. الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري. إلى التفاصيل. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء في جدة، وأدان المجلس بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين وأمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تضامن المملكة مع البلدين الشقيقين ودعم إجراءاتهما لصون سيادتهما وأمنهما. ووافق المجلس على استثناء كبار السن ممن لا دخل لهم والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل، المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى النظام الحالي من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى من المعاش. ووافق المجلس على اعتماد سنة الموديل بدلا من سنة الصنع في احتساب الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل المسموح باستيرادها للمملكة. بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع نظيره المالديفي حسن رشيد العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، وكذلك آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نائب الرئيس الصيني هان تشينغ في قصر الشعب بمدينة بكين العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى حيالها، إضافة إلى مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كما استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي بالعاصمة الصينية بكين العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية بما يسهم في دعم أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتأتي زيارة وزير الخارجية في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة والصين، بدأ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، تناولت العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على حرص البلدين الصديقين على مواصلة التنسيق المشترك. الزيارة تأتي في إطار التشاور السياسي بين الرياض وبكين في وقت تتسع فيه الشراكة السعودية الصينية على أكثر من مستوى، من الاقتصاد والطاقة إلى الملفات الإقليمية والدبلوماسية. وتكتسب الزيارة أهمية في توقيت تتداخل فيه الملفات الإقليمية والدولية من أمن الخليج والبحر الأحمر إلى تطورات الشرق الأوسط، إلى جانب مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشريك التجاري الأبرز للمملكة، حيث شهدت الاستثمارات الصينية قفزات نوعية في مجالات البنية التحتية والتعدين، إضافة إلى الصناعات المتقدمة مثل السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة.
0: استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له. ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأمير الكويت، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. هذا والتقى ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. كما التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد الصباح بوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له. ونقل الأمير تركي بن محمد لرئيس الوزراء الكويتي تحيات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. والتقى أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، تشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز بغسل الكعبة المشرفة. ويأتي غسل الكعبة المشرفة امتدادا للعناية الكبيرة التي توليها قيادة المملكة بالمسجد الحرام وتعظيمها لشعائر الله وحرصها على خدمة الحرمين الشريفين وقاصدهما. وتقوم المملكة في مثل هذا اليوم 15 من محرم بعملية الغسل السنوي للكعبة المشرفة. نتعرف في هذا التقرير على تفاصيل عملية الغسل وكيفيتها.
2: عادة سنوية جرت، عادة تقوم عليها المملكة بشكل دوري، وهي غسل الكعبة المشرفة بعد كسوتها الجديدة، وذلك ضمن أعمال خدمة الحرمين الشريفين. عملية غسل الكعبة تتم سنويا في 15 من محرم من كل مطلع عام هجري جديد، حيث يتم غسلها وتطيبها بأفخر الأطياب. ويقوم بهذا التقليد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو من ينيبه بحضور عدد من كبار المسؤولين وضيوف الدولة. يتم مسح جدران الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهن العود، ثم يتم تبخيرها بأطيب أنواع البخور والأطياب. كما تشمل عملية الغسل أدوات مستخدمة مثل قطع القماش القطنية الفاخرة لتنظيف الأرضية والجدران. وبعد الانتهاء من الغسل يصلي الملك أو من ينيبه ركعتين داخل الكعبة. أهمية غسل الكعبة تكمن في إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقوم بغسل الكعبة بشكل سنوي ودوري، واستمرت هذه العادة حتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
0: أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة آخر رحلات ضيوف الرحمن لموسم حج 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخرتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما مكنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وشهد موسم حج 1447 للهجرة تطورا في منظومة الخدمات الرقمية عبر تطبيق نسك الذي يضم أكثر من 130 خدمة رقمية، حيث سجل نحو 54 مليون تفاعل للحجاج، وتجاوز عدد مستخدمي خلال الموسم 1,300,000 حاج. تنظم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إجازا صحفيا حول ترسية مواقع برنامج الأحياء المطورة، حيث يتناول الإجاز الصحفي تفاصيل المشروعات المطروحة وآليات تنفيذها وأثرها المتوقع في تطوير النسيج العمراني للعاصمة المقدسة، إلى جانب استعراض مستهدفات برنامج الأحياء المطورة ودوره في تعزيز كفاءة استخدام الأراضي وتحفيز الاستثمار. مددت وزارة الموارد البشرية مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري، ويهدف التمديد إلى تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهراً، إلى جانب العمالة التي لم يصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر.

0: من تاريخ الانضمام للمنشأة. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي أن مضيق هرمز وآلية فتحه وعودة الملاحة فيه تعد ملفات في غاية الأهمية، موضحا أن الدوحة تنسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن، وأوضح أن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني. في الخبر الأخير، حيث ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألف شهيداً و 173 ألف مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023، وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء جدد و 24 مصاباً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يؤكد أن اعتداءات إيران انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزير الدفاع يبحث مع نظيره المالديفي آخر المستجدات الإقليمية والدولية. المملكة والصين تؤكدان ضرورة حرية الملاحة في هرمز. الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حرية سبيعي. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: بسم الله، السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المستشار. اليوم بسولف مع المستشار الاقتصادي الدكتور محمد مكني هذه الساعة الأسبوعية. حياك الله دكتور.
7: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
6: أهلا ومرحبا. اليوم يعني مواضيع متفرقة، بنتكلم عن دراسة الجدوى، وبنتكلم عن أيضا القروض وأنواعها، وعدد من المواضيع اللي يمكن تهم الناس. وش رأيك، وش تحب نبدأ فيه طال عمرك؟
7: خلينا نبدا مع القروض ان شاء الله. تعالى
6: سم، ايش انواع القروض دكتور؟
7: طيب، اولا ما في شك احنا اليوم بنعرف انه القروض اليوم عندنا حقيقه مجموعه من الارقام اللي لازم نبدا فيها، وهذه ارقام

0: من البنك المركزي السعودي بتعطينا حجم القروض وخصوصا بنركز على القروض الاستهلاكية. طبعا عندنا ما في شك انت اليوم لو بنتكلم على القرض الاستهلاكي هو القرض اللي بيحصل عليها الفرد مقابل استهلاكه، وطبعا ايضا بيسمى بالقروض الشخصية. القروض الاستهلاكية دائما محددة بما يقارب حوالي 60 شهر، بمعنى بنتكلم على ما يقارب يعني 5 سنوات. بناء على بيانات البنك المركزي، طبعا هذا احد انواع القروض اللي هو تلامس مباشره يمكن الافراد، وبنجد انه كثير من الاشخاص يعني بيتعامل معه بشكل دائم. كنا طبعا عندنا طبعا ارتفاع في حجم القروض الاستهلاكيه من العام 2023 لو قلنا الى اليوم. احنا كنا بنتكلم كان حجم القروض الاستهلاكيه في عام 2023 حوالي 441 مليار. في اخر احصائيه عندنا حتى نهاية الربع الأول من عام 26 بنجد أن هذا الرقم ارتفع إلى حوالي 481 مليار. والقروض الاستهلاكية يمكن تقسيمها إلى 7 فئات، وهي بيندرج تحتها ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية شراء السيارات أو وسائل النقل أو ترميم العقار أو تحسين العقار أو شراء الأثاث والسلع يعني الاستهلاكية. برضو يدخل تحت القروض الاستهلاكية القروض المتعلقة بالرعاية الصحية أو القروض المتعلقة بالتعليم، وأيضا وهذا هو يمكن في غاية الأهمية بالنسبة لنا خصوصا مع الصيف، القروض المتعلقة بالسياحة والسفر أيضا تندرج تحت القروض الاستهلاكية. هذه هي الأقسام الستة اللي بتندرج تحتها القروض الاستهلاكية. وبنجد أنه دائما الأفراد دائما بيكون عندهم ارتفاع عالي جدا، بنلاحظ مثلا فيما يتعلق بقروض استهلاكية اللي بتكون في شراء السيارات. أيضا بنجد عندي يمكن كانت حوالي في آخر ربع عندما نتكلم على حوالي 13 مليار. ترميم المنازل كان حوالي 8 مليار حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. فيما يخص السياحة والسفر بنكون بنتكلم على 1 مليار. يعني تخيل أنه في عندنا 1 مليار انه اشخاص بياخذوا قروض استهلاكيه من اجل ان هم يعني في السفر والسياحه والامور المتعلقه بجوانب ترفيهيه. ايضا يندرج، وهذه ايضا معلومه مهمه، تحت القروض الاستهلاكيه اللي هي بطاقات الائتمان، البطاقات الكريدت اللي هي البطاقات اللي بيكون فيها مبلغ مالي، لانه في فرق بين بطاقه انت بتشحنها او مسبقه الدفع أو بطاقة لا أنت بتحصل عليها وهي فيها مبالغ مالية يمكن استخدامها، وهذا هو اللي احنا بنقصده ونعنيه. وطبعا الحصول على هذا النوع من البطائق له شروط، يعني يجب أن تكون أنت عندك مصادر دخل برضه، ويكون لها كل بطاقة بيكون لها حد ائتماني معين بناء أيضا على حجم قدرتك الائتمانية. هذا النوع من أو إجمالي قروض بطاقات الائتمان حتى نهاية الربع الأول من عام 26 بتكلم على 34 مليار. عارف أستاذ محمد كم كانت في عام 23؟ كنا بنتكلم على 27 مليار. شوف الارتفاع كبير جدا، يعني في إقبال عالي على من الأفراد على إن هم يحصلوا على بطاقات الائتمان. وطبعا في أسباب خلت أو دفع يعني جعلت الناس أنها تقبل، اللي هي ما تقدم هذا النوع من البطاقات من مزايا مختلفة، منها تعرف أنت يعني بتكون أول شيء كأنها سيولة عندك مباشرة تقدر تعمل فيها عمليات الشراء، وتحصل على مجموعة من المزايا الأخرى. كل بنك فيه تنافسية عالية جدا اليوم بيقدم نوع من البطاقات هذه، منها زي على سبيل المثال المطارات، الدخول للصالات، وبعض الكاش باك أو العوائد من الشراء من خلالها. لكن في نهاية الأمر كل هذا هو يعتبر في نهاية الأمر التزام. يعني احنا نتحدث اليوم على التزام في نهاية الأمر على الأفراد،
1: بس هو يعتبر التزام دكتور إذا أني ما أحسنت الاستخدام أو أني يعني أخذت من هذا الحد الائتماني، لكن لو قدرت أخذ المزايا فقط اللي قاعد، لأن المزايا الحقيقة أنها يعني ميب بسيطة، جيدة جدا، نقاط وأيضا أميال أحيانا، أشياء في السفر وزي ما ذكرت لاونجات أو أماكن مخصصة أكثر يعني جودة في المطارات وغيرها، فبالتالي فيها مزايا ممتازة يعني البطاقات الحقيقة عشان ما نظلمها. ويمكن هي نوع من أنواع القروض المختلف شوي، ميب زيها زي باقي أنواع القروض، يعني إذا قدرت أني أستخدمها بشكل كويس ممكن ما أدفع رسوم سنوية على البطاقة، في بعض البنوك تعطيك أنه البطاقة مجانية تصير، وتقدر تستفيد أيضا من المزايا.

0: حقتها بدون ما تستخدم الحد الائتماني اللي حطوه لك، فبالتالي يكون قرض ولكنه مو بزي القرض الثاني، قرض بدون فوائد إطلاقا وما عليه أي مشاكل إذا قدرت أنك توازن. ولا وش رأيك أنت بخص؟
1: صحيح، بالعكس بالعكس أنا أتفق معك. نبني نعرف أنه هذه واحدة من المزايا اللي بتقدمها البنوك للأفراد، وإحنا دائما بنقول الخدمات البنكية مثل ما بتكون إيجابية إلا أنه ممكن تكون سلبية على الشخص، وبالتالي طريقة الاستخدام، جودة استخدام الأفراد، حسن استخدامهم لهذه الخدمة هو الحكم في نهاية الأمر. إذا كنت شخص بتستخدم هذه البطاقة وبتسدد الالتزام اللي عليك في وقت السداد المعتمد اللي هو بيكون في خلال حوالي 21 يوم بعد استخدام أو نهاية الشهر، أنت في الحالة هذه ما بتكون دفعت فوائد وما بتكون دخلت في مسألة التراكمية وإلى آخره. لكن في أشخاص للأسف ممكن هم ما يحسنوا استخدامها، لذلك أنا لو كنت بتكلم على القروض سواء كانت بطاقات الائتمان أو القروض الاستهلاكية اللي فصلنا فيها كأنواع، أنت اليوم أهم شيء أنك تسأل نفسك أسئلة مهمة قبل أنه أنت ما تتجه إلى الحصول على أي نوع من أنواع القروض. اليوم حتى لو كنا بنتكلم عن القروض الاستثمارية أو القروض العقارية، وبالتالي هذه طبعا قروض بتكون التزاماتها طويلة الأجل، بمعنى أنها التزامات أبعد من 5 سنين، ممكن تصل لعشرين 25 سنة، بالإضافة أنها استقطاعها من مصادر دخل الأفراد بتكون مرتفعة. فخليني أقول اليوم أنا قبل ما أقدم على أي قرض نسأل أنفسنا مجموعة من الأسئلة المهمة. أول حاجة، هل أنا بحاجة حقيقية اليوم للقرض أم هي مجرد يعني رغبة أنه أنا والله أخذ هذا القرض؟ الأمر الثاني، هل القرض سيضيف قيمة أساسية؟ لأنه بعض القروض الحقيقة بيحصل عليها الأفراد هو مجرد بيأخذها من لأجل الأمر ليس أساسي في حياته، وبالتالي هذا بيعتبر التزام. أنا أعتقد أنه هو بيوقعك في أنه أنت بتقلل مصادر دخلك، بالإضافة أنه ما بتحقق المنفعة الحقيقية. أيضا من الأشياء الأمور المهمة دائما قبل ما تدخل في مسألة القروض والتعامل مع القروض، هل تستطيع فعليا سداد هذه الأقساط بدون أنه يؤثر على حياتك؟ سواء كنا بنتكلم عن القرض الاستهلاكي أو بطاقات الائتمان، أو حتى لو كنا بنتكلم عن القروض العقارية والاستثمارية، لأنه هذه التزام في نهاية الأمر. غير كذا، هل يوجد بدائل عندنا؟ في بعض الأحيان يكون عندك بدائل ما تحتاج أن أنت تروح للقروض، ودائما بنقول للأفراد خلي القرض آخر الحلول، لا تكون أول حل. للأسف يعني كثير من الأشخاص يعني بعضهم بيتعامل مع القروض وكأنها زي ما بيقولوا دخل بالنسبة له، جزء من الدخل، وهذا مو صحيح. يعني اليوم حقيقة في أشياء كثيرة في حياتنا نستطيع أن نستبدلها أو نبحث عن يعني حلول أخرى بعيد عن القروض. بنعرف اليوم حتى القرض هناك قروض أساسية وهناك قروض حقيقة مالية. يعني اليوم لو كنا بنتكلم على الحصول على سيارة، هذا قرض أساسي ما في مجال. اليوم اللي ما عنده سيارة ما يقدر يعيش في مدينة مثل الرياض أو في جدة أو في الدمام، لأن التنقل مهم بالنسبة له. فبالتالي من الطبيعي اللي ما يملك الحقيقة قيمة شراء سيارة نقول له لا، هذا حقيقة قرض مهم يعني حيضيف لحياتك يعني أنك تروح الدوام، تروح الجامعة، تروح بالأسرة، وبالتالي السيارة وجودها مهم. لكن لو كنا بنتكلم على شخص يتكلم اليوم على سيارة فارغة مثلا خلاص، أو السيارة رقم 2 في حياته أو الثالثة، لا، هنا الموضوع أصبح يعني ليس الحصول على القرض من أجل السلعة الأساسية. غير كذا، لما كنا بنتكلم على السفر، وإحنا الآن إحنا بنتكلم زي ما أنت عارف في مرحلة أو في وقت الصيف، والصيف كثير من الأشخاص بيحاول إن هو يعني يسافر يغير جو وكذا. للأسف أنا أعتقد إنه السفر أو خلنا نقول الترفيه بشكل كامل هو مهم في حياتنا، لكن حينما يتجاوز المقدرة يصبح هنا دخلنا في مرحلة أخرى. لذلك حتى السفر اليوم مكلف ويحتاج له مصاريف، فإذا ما كنت أنت جاهز الحقيقة أنه أنت تسافر، لا يعني شوف البديل، ممكن تعمل تنبسط وتقضي وقت جميل أنت وأسرتك أو أنت لحالك في نفس مدينتك وتستمتع بالفعاليات الموجودة عندك، بعيد على أنه أنت تدخل في قروض ربما تكون يعني تراكمية. لأنه العواقب ما هي سهلة. ليه إحنا دائما بنحذر من القروض؟ اليوم أول حاجة بترتفع الالتزامات الشهرية عليك، تلقى نفسك أمام التزام إجباري ما يمكنك أنت الخروج منه إلا بسداد المبلغ كامل، وهذا حقيقة التزام ما هو سهل. الأمر الثاني، يضعف من قدرتك على

0: الادخار، وإحنا في كل مرة بنتكلم عن الادخار وأهمية الادخار في حياتنا. اليوم الأشخاص اللي عندهم التزامات أو قروض ما يقدر يدخر بشكل سهل، لأنه جزء من دخله أصبح يذهب للالتزامات.
1: يعني دكتور، أنت تتوقع في ناس يأخذون قروض كذا هم محتاجينها أو حاجتهم لها بسيطة، أو يعني في،
0: خلينا نقول ما درسها بشكل جيد.
1: إيه يعني تعتقد أن العدد مخيف اللي يأخذ القروض اللي بيسافر مثلا، واللي بيشتري سيارة فارهة، واللي بيسوي شيء تافه؟
0: خليني بقول لك حاجة أستاذ محمد، القضية اليوم قضية زي ما ذكرنا أهمية القرض في حياتك. فبنقول القرض خدمة، زي ما قلنا قبل شوي أنه البطاقات الائتمان خدمة مهمة وجميلة ورائعة وبتقدم تسهيلات الأفراد. نفس الطريقة القروض هي خدمة بنكية ممتازة، لكن إذا لم تخطط بشكل جيد قبل أن تحصل القرض أنت تقع في مشكلة. يعني خلينا أقول لك حاجة، اليوم في كثير من الأفراد لما بيروح للبنك بتلقى أول سؤال يسأله على موظف البنك، أول سؤال يقول لك ما هو الحد الأدنى. طبعا هذا خطأ، أنت المفترض أنك جاي وأنت عارف كم تحتاج. أنت تحتاج 100,000، خذ 100,000، ليش تأخذ 200,000؟ هنا أصبح أخذك للقرض، لكن بتجد أنه أول سؤال بنسأله لما بنجي عند الموظف بنقول له يا أخي كم الحد الأدنى اللي تقدر تعطيني؟ طيب لو قال لك 300، تأخذ 300 وأنت ما تحتاجها، أنت دخلت في التزام الحقيقة أكبر من احتياجك. فهنا بنقول أنه القرض خرج عن طور بس المنفعة اللي أنت المفترض تحصل عليها. وبالتالي أوقعت نفسك الحقيقة في التزام أنت كان المفترض أنك تنتهي منه في سنتين على سبيل المثال. خلاص السيارة قيمتها 100,000، ليش تأخذ 200,000؟ ليش تأخذ 300,000؟ فأنا هذا دائما بركز عليه اليوم، لقول الأفراد القرض خدمة ممتازة، خدمة رائعة بتقدمها الجهات المالية، لكن يجب أن تحسن التخطيط. اليوم أنت مثل ما بنقول نخطط والله في حياتنا في كل شيء.
1: طيب دكتور خلني افترض معك أني أنا وقعت في الفخ اليوم، مسولف والله من باب المصادفة مع أحد الأشخاص في الموضوع هذا، فيقول لي أنه أخذ قرضين، قرض عقاري وتملك من خلال المنزل، ويعني يشوف أنها خطوة ممتازة الحمد لله رب العالمين، ولكنه أخذ بعدها قرض شخصي، يعني سوى ما أدري سوى واستطاع أنه يأخذ قرض شخصي إضافي، فصار عنده عبء مالي ثقيل جدا، وصار راتبه يدوب يكفي إلى آخر الشهر. طبعا أنا أعتقد أنه في مشكلة في البنك، أو البنك قاعد يأخذ أكثر من الحد المسموح فيه، أعتقد أنه في حد مسموح أنه يأخذ يستقطع عن الراتب 60%، أو صحح لي دكتور إذا أنا ماني عارف.
0: صحيح، في عندنا طبعا القروض الاستهلاكية الحد الأعلى فيها حوالي 33%، اللي هي القروض اللي 60 شهر.
1: حلو.
0: إذا كان الشخص عنده قرض عقاري فقد يصل زي ما ذكرت لحوالي 60%.
1: أوكي، مع القرض الشخصي إذا قدر يأخذ القرضين
0: حياخذ الفرق دائما، يعني ما حيجيب يعني ما حيديك 60 و30.
1: ممتاز، يعني فبالتالي اقصى حد يقدر يستقطع البنك منك هو 60%.
0: احسنت، اللي هو الحد الاعلى للاجمالي.
1: أيه.
0: وبالتالي لكن زي ما ذكرت هو ثقيل طبعا على طبعا.
1: بالضبط، فشلون ممكن اتصرف يا دكتور في الحاله هذه؟ انا وقعت في الفخ.
0: الحقيقه هي المشكله هذا التزام، واليوم الخروج من مثل هذا النوع من الالتزامات خليني اقول لك خسائره كبيره جدا، وهذا ترى بسبب يعني عدم التخطيط المسبق. يعني زي ما كنا بنتكلم إذا بتذكر أستاذ محمد في إحدى الحلقات إنه المنزل، ويمكن هذه ترى القرض العقاري هذا يعني إذا ما خططنا له بشكل جيد أنا أعتقد إنه هو يعني ليس القضية أن تتملك منزل، القضية ماذا بعد التملك. يعني اليوم كلنا نتمنى إنه عندنا وحدة سكنية، عندنا أرض نبني عليها، عندنا كل إنسان، لكن المقدرة الشرائية مهمة جدا. يعني اليوم شخص والله ما عنده قدرة أنه يتحمل استقطاع 60% من راتبه لأنه عنده التزامات أخرى، فبالتالي كان من الأفضل أنه أنت ما تفكر في شراء المنزل، ليس الوقت المناسب، فيعتبر عندك البدائل الأخرى هي الأفضل بالنسبة لمصدر دخلك.
1: طب الآن أنا وقعت في الفخ، في حل ولا تعتقد أنه يعني خلاص أصلي كثير؟
0: الحل موجود، لكن قد يكون هناك حلول لكنها مكلفة بتكون. يعني مثلا لو تراجعت على الوحدة السكنية بأنه أنت تتخلص منها الآن، أكيد أنه حيقع عليك خسائر، حيبقى عليك التزام إلى أن ينتهي. يعني بدل ما بيصير الالتزام أنك تصبر 20-25 سنة، ممكن تقلصه بأنه أنت تتخلص من الوحدة السكنية،
1: أبيع البيت. يعني أنت تشوف أنه ممكن أبيع هذا البيت اللي أنا شريته عشان أقدر أتخلص من الموضوع، هذا حل يعني مزعج جدا.
0: طبعا مزعج ومكلف،
1: إيه؟
0: لكن بعض الأشخاص قد يصل لمثل هالمرحلة. لأنه بالفعل لا يستطيع يا أستاذ محمد اليوم القضية، وهذه ترى دائما بنقولها، القرار المالي ما يؤثر عليك أنت لحالك، يمتد إلى الأسرة.
1: ما يخالف يعني أحيانا تصير مضطر أنك تعيش الأسرة معك في قرارات صعبة زي كذا، بس أنك ما تخسر الصك، خصوصا أنك خلاص دفعت فوائد ودفعت مصايب وخلاص انت وقعت، انتهى الموضوع. فالحل في الوضع يعني
0: ممكن في بعض الأشخاص يقول لك يا أخي البحث عن مصادر دخل أخرى، نقول ممتاز.
1: أوكي.
0: هذا من الحلول أيضا.
1: صحيح.
0: نبحث عن مصادر دخل، لكن هل كل الأشخاص يستطيعون؟
1: لا.
0: هذا سؤال أيضا مهم. يعني إذا كان اليوم بعض الأشخاص لديه ما شاء الله مهارة ويقدر إنه هو خليني أقول يستخدم مهارته من خلال العمل الحر، ولا يصبح عنده مصدر آخر، أو حتى لديه خلينا نقول ادخار جيد يمكن اليوم إن هو يستثمره. لا، مو الكل بهذا الشكل.
1: القصة اللي سولفت لك عنها دكتور، اعتذر عن المقاطعة، القصة اللي سولفت لك عنها، الرجل يشوف إنه قاعد يدور عن بنك ممكن يشتري مديونيته. قلت له هذا فخ جديد انت بتقع فيه الان، بيطول لك السنوات وبياخذون منك زياده، هل انا قاعد اتكلم صح ولا انا ما ادري ايش السالفه؟
0: لا بالعكس، انا اعتقد انه بالعكس يمكن انت بحاولت انه بتساعده، لانه بالفعل القضيه انه انت عمليه اعاده بناء العقد بعقد اخر، انا اعتقد انها تعقد المساله، لانه المفترض الحقيقه اليوم انك تركز على المشكله يعني اللي انت فيها اليوم، تقييم وضعك الراهن. هل أنت اليوم تستطيع زيادة الدخل؟ هل في إمكانية بالفعل أنه إذا كان لديك استثمارات أو لديك مثلا ادخار معين أو وسيلة؟
1: طيب دكتور، بالنسبة لموضوع شراء المديونية يا دكتور، هذا إيش وضعه بالضبط؟ هل هو فخ ولا هو فعلا حل مساعد؟ إيش أبعاده بالضبط؟
0: إحنا ما نقدر، إحنا شوف الخدمات البنكية قلنا زي السكين، السكين مفيدة لكن إذا أثناء استخدامها تقطع اليد وتأثر عليك وتزعجك. نفس الطريقة الخدمات اليوم اللي بتقدم في أي مكان، في اليوم المديونية أو شراء المديونية قد يكون قرار صحيح لبعض الأشخاص، وهذا يعتمد على دراسة حالة الأشخاص، وقد يكون قرار خاطئ لبعض الأشخاص. يعني ما لا يمكن أن نعمم تعميم في هذا الأمر، ما هو صحيح، ولا يمكن أن نقول والله خلاص على الأبد إنه ما غير جيد. هي خدمة موجودة لبعض الأشخاص مفيدة، لكن أيضا لبعض الأشخاص قد يكون.
1: إيش يستفيد البنك من شراء المديونية دكتور؟ هذا سؤالي.
0: أكيد حيضاعف الفائدة عنده في الجزئية هذه، كله حيكون أكيد ما في شك. المدة الزمنية أيضا هتزيد عندك المدة الزمنية، يعني كنت اليوم أنا يعني مثلا لنفترض إنه أنت تبقى عليك سنتين، لما بيشتري مديونيتك حيعيد مثلا بناء المدة الزمنية إلى 5 سنوات أخرى. يعني فهذه كلها من الأمور اللي حقيقة أنت لابد أنك تكون جاهز ومستعد لها. لكن خلينا أستاذ محمد، إحنا دائما بنقول أهمية قراءة المشهد قبل الوقوع في القرض هو اللي يهمني اليوم. التوعية هي المهمة بالنسبة لنا. أنا يهمني اليوم أنه كل شخص قبل ما يتخذ قرار الذهاب للحصول على القرض أيا كان نوع هذا القرض، لازم يكون أعرف احتياجي، مدى احتياجي منه، هل هو بيقدم خدمة أساسية فعليا زي الزواج على سبيل المثال. في كثير من الشباب يقول لك والله أنا أعتقد أنه الاقتراض من أجل الزواج شيء أساسي، يعني الزواج مهم في حياة الشاب ولابد أنه هو يبني أسرته وكذا، لكن برضو نرجع ونقول حجم القرض مهم بناء على قدرتك. يعني لا يمكن أنك أنت اليوم احتياجك 100,000 وتروح تأخذ 500,000، ما هو صحيح. اليوم لا يمكنك تتكلف بتكاليف زواج تفوق مقدرتك وتقول يا أخي والله للأسف يعني ما حد راح عني. أنت صاحب القرار، يعني ما في أحد حياخذك يوديك للبنك تأخذ القرض، وما في أحد حياخذك ويقول لك ادفع تكاليف زواج أنت صاحب القرار. أنا أقول دائما مدام أن الأمور في البدايات، دائما ابحث عن التوافق مع مقدرتك المالية. لا تنفق في شيء أنت تجد أنه يزيد من التزاماتك وأعباءك المستقبلية، لأنه زي ما ذكرنا يعني في نهاية الأمر أنت حتفوت فرص كثيرة في مستقبلك، ما حتستطيع تدخر في الفترة هذه، لن تستطيع أيضا حتى الاستثمار، غير وجود الهم. يعني هم الدين هذا مشكلة، تلقى الشخص بيقعد دائما هو عارف أنه والله 30% من راتبه رايحة. أمور كثيرة أنا أعتقد يجب دراستها بشكل جيد قبل أنه الواحد حقيقة يأخذ قرار. القروض دائما بنقول هي ما هي عدو للإنسان، لكنها تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى انضباط في القرار المالي الحكيم، وبالتالي هذا الأمر الأساس فيه هو قدرتك الحقيقة، قدرتك على الاقتراض، قدرتك على السداد، قدرتك على المحافظة على استقرارك المالي، جودة حياتك ما تتأثر. أنت اليوم زي لما بنعطي نصيحة اليوم لشخص اقترب على التقاعد، نقول له قديش أنت جهزت أنه تبقى جودة حياتك زي ما هي، ما تتراجع، خصوصا أنه في مرحلة متقدمة من العمر قد أنت تحتاج أمور ما كنت تحتاجها في فترة شبابك. فاليوم التخطيط الحقيقة الاقتراب، ويمكن أنا والله في سؤال مهم اسمح لي أني أسأل وأجاوب.
1: يعني تفضل دكتور.
0: يعني اليوم أنا بالنسبة لي دائما بقول للشباب بالتحديد اللي هم بدأوا يعني حياتهم المهنية، أقول له حاول قدر المستطاع أنه بالفعل ما تقحم نفسك في القروض مبكرا، خصوصا إذا ليست إذا ما هي قروض أساسية.
1: بس وين السؤال؟
0: السؤال لا يعني أنا أقول اسأل نفسك ليش أنا أتجه للقرض، ليش أنا أتجه للقرض؟
1: أوكي.
0: القرض لا، إذا كنت تستطيع تجنبه وليس شيء ضروري في حياتك يا أخي الأفضل حقيقة إنه أنت يعني تعتمد على مصادر دخلك، تبدأ بصندوق ادخاري جيد، تبدأ في عملية الاستثمار، تبدأ بالبحث عن مصادر دخل أخرى تزيدها، لأنه هذه المرحلة من عمرك هي أثمن مرحلة. أنت اليوم تستطيع إنك تعمل ساعات إضافية، تستطيع إنه أنت عندك الجرأة على فكرة، كل ما كنت في مقتبل العمر كل ما كان عندك جرأة على إنه تأخذ قرارات مالية يعني أكثر جرأة من التقدم في العمر. حتى في الكاريزما للمستثمر اليوم بتجد انه اغلب المستثمرين المتحفظين بيكونوا يعني احدى امرين، يا انه العمر متقدم فيه يا انه دخله محدود جدا، فبالتالي يصنف من المستثمرين اللي هم متحفظين جدا ما يستطيع انه ياخذ خطوه يعني جريئه. بينما انا بقول للشباب انت اليوم في مقتبل العمر وان شاء الله عندك مصدر دخل جيد ولا زال امامك فرصه الحقيقه من الفرص الاستثماريه، وخصوصا احنا بنتكلم على اقتصادنا الوطني وعلى اللي بنشاهده من خلال الحمد لله البرامج والتنوع والاستثمارات في الرؤيه 2030، انا اعتقد انه في فرص ان شاء الله يعني كثير مقبله للشباب، وبالتالي حاول قدر المستطاع بالفعل انه انت تستفيد من الفتره الذهبيه لك كشاب وقادر، انه ما هو تروح ترهن راتبك من بدري وتقول والله انا يعني سيولة مؤقتة، لأنه شوف هو القرض للأسف يعني خليني أقول لك له فرصة. أنت عارف لما الحساب يكون فاضي كذا فجأة تلقى حسابك فيه مبلغ معين، هذه سيولة مؤقتة، لكن للأسف هذه السيولة المؤقتة هي التزام طويل الأجل، التزام يحتاج أن أنت يعني تسدده وتلتزم فيه، وما يمكن الحقيقة إلا أنك أنت زي ما ذكرنا تعمل عملية سداد كلي. فأنا بقول القرض قرار جيد إذا كان بيحقق إن شاء الله دخل مستقبلي، بمعنى أنه أنت بالفعل استفدت منه دخل، لا يعني عوائد يعني فوائد، يعني مثل السيارة قلنا، مثل الزواج، مثل التعليم، حتى التعليم أنا أقول أنه التعليم من القروض الأساسية للأشخاص اللي حابين أنه هم، ليش؟ لأنه أنت تستثمر في نفسك اليوم من أجل زيادة دخلك مستقبلا. اليوم الحصول على الشهادات العليا إذا كنت أنت بتروح تدرس وتتعلم أكيد أن أنت بتبحث عن مصادر دخل أعلى في المستقبل. هذا الحقيقة أنا أعتقد أنه من القروض الأساسية للأشخاص اللي حابين يستثمروا في أنفسهم. غير كذا إذا كان أنت اليوم بالفعل يعني كان مقياس مقدرتك لا يتناسب مع تحملك لهذه الالتزامات، كن جريء مع نفسك وقول أنا ما أستطيع أني أدخل في هذا الالتزام، لأن هذا الالتزام حيسبب لي مشاكل كبيرة، وهذا هو المهم. فضمان قدرتك تكون واضحة على السداد، القرض بيحل لي شيء أساسي أو ما حيحل شيء أساسي، إيش اللي حتشتري فيه، هذه كلها أمور يجب أنك تسأل يعني نفسك فيها. مثل ما قلنا اليوم يعني اللي بيحصل في الاستثمار، انتبه من الناس اللي تدفعك للاستثمار لمجرد والله إن هم نجحوا، لا يعني إنه شخص حصل على قرض وحقق منه منفعة معينة إنه أنت ينطبق عليك الأمر، لا، كل شخص له حالته، كل شخص له طريقته، كل شخص له يعني احتياجاته اللي بناء عليها نقدر نقول هذه القروض مهمة أو ليست مهمة.
1: في سؤال يعني أعتقد أنه جيد يسأل، إذا رحنا دائما يشتكون الناس أنه إذا رحنا نأخذ القرض نلقى ترحيب ونلقى يعني حفاوة من البنك، وإذا توقعنا وأخذنا القرض يصير الموضوع مختلف شوي والمعاملة تصير يعني جافة. فبالتالي دكتور ودي أسألك في هذا الموضوع، هل المستشار اللي قاعد يعطيني الشور في البنك رجل أثق في كلامه ولو قاعد وله مسوق، إيش قاعد يسوي هو بالضبط؟
0: طيب شوف، يعني أول شيء أنت متجه له، يعني خلينا نكون يعني دائما أنت بتتكلم على جزئية، كثير من الأشخاص يقول لك يعني هل أثق في جهة؟ إحنا نقول كلهم إن شاء الله ثقات، لكن في نهاية الأمر أنت ترى رايح لبنك تجاري. إيش معنى بنك تجاري؟ معناته يريد أن يحقق الفائدة،
1: يريد أن يحقق التارجت على قولة علي،
0: عنده فائدة. نعم عنده فائدة، يعني اليوم أنا ببيعك خدمة، فمن الطبيعي جدا أنه هو حريص أنه يجمل الخدمة اللي يقدمها.
1: فهو مو مستشار، هو مسوق، يعني ما أعطي يعني استشارة أنا، مو ممكن يعطيني شور في أني أخذ قرض معين. بس أنه
0: بس خلينا أستاذ محمد، يعني خلينا نكون أكثر صراحة، هل الأفراد اللي يروحوا للبنك ويطلب استشارة، هم ما يطلبوا استشارة الحقيقة، إحنا قلت لك أنا، هو يروح الحقيقة أسئلته تكون منحصرة على كم الحد الأعلى، وكيف ممكن أتدد، كم تستقطع من راتبي، وكم سنة أو الفترة الزمنية. في الغالب هذه هي الأسئلة، هذه ليست استشارة. تتكلم عن استشارة، أنت بتتكلم على شخص يذهب لشخص ويقول له أنا حاب أشتري أو أخذ القرض، بروح أستثمر في الجهة الفلانية، وش رأيك؟ هل تجد هذا استثمار جيد؟ هل هناك دراسة جدوى؟ استشارة مختلفة ترى. الاستشارة تجي مثلا أنا والله وضعي المالي كذا، هل تنصحني أني أروح أخذ قرض في هذه الظروف؟ عندي التزامات كذا، حجم أفراد الأسرة كذا، عندي التزام مستقبلي كذا. لكن اللي يحصل حقيقة حتى العقد بعضهم ما يقرأ العقد.
1: مو بعضهم دكتور، أقدر أقول لك 90% ما يفهم هو دكتور. مستحيل أني أقرأ، أنا ما قرأت في المدرسة كتابي عشان أقرأ كتاب من الشروط والأحكام
0: بس هو في نهاية الأمر زي ما بنقول مثل البائع والمشتري، في نهاية الأمر أنت بتتجه لجهة من الطبيعي جدا أنها بتقدم الخدمة وتبرزها لك في أفضل حالاتها، الباقي والدور عليك أنه أنت بالفعل تستوعب أهمية المرحلة اللي أنت حتروح لها. لازم تستوعبها، أنت رايح ترى مرحلة جديدة الآن، مرحلة التزام. ليه نقول مرحلة؟ لأنه بالفعل مرحلة 3-4-5 سنين أو أكثر، هذه حياة ترى، هذا عمر. فأنت صحيح. هتدخل شيء جديد الآن. هل أنت قادر أنك تعيش 60 شهر أو أكثر أو حتى أقل من هذا بمصدر دخل محدود أقل من المصدر اللي أنت معتاد عليه؟ إيش الوضع اللي أنت تتوقعه في حياتك الشخصية، في أسرتك، في أطفالك؟ كيف إيش تتوقع يصير في البكرة؟ هل أنت بتوديهم مدرسة أهلية، بتحطهم مدرسة حكومية؟ إيش وضع الجانب الصحي؟ كيف وضع؟ أمور كثيرة حقيقة. إذا درست الأمور هذه كلها وتأكدت أنه بالفعل هذا الالتزام سيحقق لي منفعة ضرورية، مثل اليوم لو يجيني شخص يقول والله يا أخي أنا لازم أجري عملية على سبيل المثال، عملية هذا جانب صحي ما في مجال، إذا ما سويتها خلال شهر شهرين ترى أنا ما أقدر، هذا الشيء بيأثر عليك، نقول له هذا ما في شك قرض أساسي وتوكل على الله وخذه، لأنه هذا ينعكس يعني منفعته فورية على صحتك. فدراسة القرض أو التخطيط لأخذ القرض الحقيقة هي مسؤولية تقع على عاتق الشخص المتجه للقروض وليس على الجهة التي تمنح القروض. يعني أنت في نهاية الأمر يجب أن تفكر وتخطط وتسأل الحقيقة وبعد كذا تقرر.
1: لا أنا اللي أقصد يا دكتور الجهة اللي تمنح القروض، اللي أقصد في الموضوع أنه بعض الناس ما يعني يعتقد أنه فعلا اللي قاعد يعطيه النصيحة. يعني أنا أذكر أنا صغير توظفت مبكر أنا شوي، فبالتالي كان عندي دخل وعندي راتب ممتاز، فالبنك كان يدق علي يقول لي عن البطاقات الائتمانية. أنا ما أدري وش السالفة، وكنت فعلا يعني في وقتها ما أفهم يعني، وكان الموضوع بالنسبة لي مغري، يعني إنه بيعطيني بطاقة فيها 10,000 ريال وأقدر أسوي فيها اللي أبي وعادي أسددها متى ما بغيت وأموري زينة، حتى ما فهمني إن عليها رسوم 5%، ولا كنت أعي إنه إذا ما سددتها كاملة الرسوم تتضاعف. الحقيقة إنه البنوك أيضا تمارس نوع من أنواع التسويق المضلل. وأيضا دكتور يعني اسمح لي أستطرد في هذا، أقول لك إنه والله مثلا لو البنوك ما تمارس هذا النوع من التسويق المضلل، الدولة ما فرضت وسنت شروط في إعادة الجدوى للكثير من الناس، في وضع حد معين لاستهلاك الراتب خلاص البنك ما يقدر يتجاوزه. الدولة أيضا والمشرعين الاقتصاديين عندنا وضعوا شروط البنوك ما تقدر انها تتجاوزها، ومؤخرا ايضا الشروط اللي نزلت على البطاقات الائتمانيه والرسوم اللي فيها، واضح ان البنوك يعني قاعدين يسوقون بطريقه ايضا احيانا تكون يعني فيها تلاعب نوعا ما يا دكتور، اذا جازت العباره.
0: شوف الحقيقه اليوم الحمد لله الانظمه بتحمي الافراد بشكل عالي جدا، واليوم حتى القطاع البنكي حريص اليوم لان عليه مخالفات لو لا سمح الله.

0: يعني نقول إن يمكن كان عندك اندفاع، كان عندك جهل ب يعني إيش معنى بطاقة ائتمان. وهذه ترى أيضا تقع على إنه أنت قبل ما والله هذه الخدمة اليوم قبل ما أحصل عليها يا أخي، اليوم الحمد لله التقنية موفرة كل حاجة. اليوم تدخل على اليوتيوب ما شاء الله كثير من المختصين يشرح لك أنواع القروض، يشرح لك البطاقة نوعها، فوائدها، المزايا اللي ممكن تحصل عليها في في في كل مكان بصراحة. يعني المعلومة اليوم ما عاد زي زمان، المعلومة متاحة والسهل الوصول طيب. لها.
1: أنا اليوم عندي سؤال دكتور إذا سمحت لي من المخرج، يعني شخص واضح أنه قاعد يعاني الحقيقة ويحفزني على أني أشد أكثر على البنوك، مدري ليش، فأي شيء يصير مني ترى مو مني، ترى من علي جدوع. علي يسأل يا دكتور، يقول الآن بالنسبة للقروض وسدادها المبكر، اليوم إذا أنا أخذت قرض وسددته مبكرا هل فعلا تسقط عني الفوائد، ولا يعني سددته مبكرا مثلا قبل 3 سنوات من انتهائه، هو مثلا مدة القرض 5 سنوات أو 10 سنوات، بس أني قبل 3 سنوات كذا قدرت أسدده وسددته، هل تسقط عني الفوائد، ولا الفوائد أصلا مأخوذة من أول في البداية؟ وش سالفة موضوع الفوائد هذا؟
0: شوف، الفائدة تعتبر فائدة سنوية على البنوك على القروض الاستهلاكية، لكن في عندك السداد المبكر. حتى اليوم التطبيقات بتوفرها، يعني اليوم لو تدخل على التطبيق البنكي لأي شخص عنده تمويل بتجد أنه في خيار موجود بيقول لك السداد المبكر، فتلقى أنه أنت بتسدد مبكرا بمبلغ أقل الحقيقة من المبلغ الإجمالي المقرر عليك. يعني أنا بعطي مثال، يعني أنه مثلا لنفترض والله أنت 200 ألف لمدة 5 سنوات، لو سددت بعد سنتين ما هتدفع الـ200 كاملة، لا أبدا، يعني أكيد أنت هتدفع يمكن أقل من هذا المبلغ بكثير، لأنه كنت ما استخدمت أو ما كان القرض أو مدة إلا 24 شهر، ما رحت لـ60 شهر. فطبعا المدة الزمنية بتلعب دور كبير في حجم الفائدة اللي بيحصل عليها البنك. وأصلا الفائدة، وتكلم عن الفائدة يعني الثابتة، كل ما كانت بالنسبة لنا اليوم الفترة زادت كل ما بتزيد الحصول عليها.
1: يعني الفوائد هذه حقة البنك موزعة على كامل السنوات، مين محصورة في أول فترة من السنوات القرض؟
0: لا، هي بتحسب بأثر يعني خلينا نقول اليوم أنا والله أنا حصلت، تكون واضحة من البداية، تحصل على قرض مقداره 200 ألف، الفائدة لنفترض 3% الإجمالي اللي حيكون عليك كذا مثلا 200 و...
1: إيه بس انها توزع على على على اول شهور ولا اول سنتين، ولا انا فاهم غلط يا دكتور؟ انا هذا اللي عارفه.
0: لا، اللي في نهايه الامر الفائده اللي حتدفعها هي بالمده الزمنيه اللي حتسدد فيها. يعني العلاقه مرتبطه تماما بالمده الزمنيه،
1: يعني اول سنتين
0: بمده ايه حتدفع فائده سنتين، ما حتدفع فائده 5 سنين. اخذت سنه حتدفع فائده سنه،
1: اخذت قرض وبسدد على 5 سنوات، هل الفائدة تؤخذ في أول سنة مثلا، ولا تؤخذ على مدار الـ5 سنوات؟ هذا سؤالي دكتور.
0: الفائدة سنوية.
1: أوكي، يعني معناته أنها تأخذ على مدار الـ5 سنوات.
0: نعم، على الفائدة سنوية.
1: فبالتالي أنا لو أسدد قبل السنة الأخيرة أنا استفدت، أسدد سداد مبكر لو قدرت
0: أني أسدد. نعم إيه؟ نعم، كل ما كان، وهذه موجودة، الخيار موجود في التطبيقات. اليوم أنت لو تروح للسداد المبكر حتلقى حيفرق معك.
1: هذا قانون جديد يا دكتور ولا من زمان موجود؟
0: لا، هذا موجود في التطبيق عندك.
1: لا أقصد القانون أنه السنوات موزعة، لأني أذكر أنا قد أخذت قرض قبل كذا وكان فقط الفوائد كانت على 4 شهور الأولى من القرض، بعدها لو سددت مبكر ولا ما سددت مبكر راحت علي.
0: لا، هذا المعروف أنه الفائدة سنوية ليست شهرية، بيقول لك والله فائدتك السنوية على التمويل بتكون 2-3% 4 حسب كم الفائدة المتفق عليها. فهذا الفائدة السنوية. لكن خلينا بعد إذنك، يعني في جزئية بس عشان الوقت، أنا يهمني بقول القروض يا جماعة الخير ليست أبدا يعني إلزام في كل شيء في حياتنا، ولازم نعرف إنه هي التزام مالي يجب أن تقوم بسداده. وبالتالي هذه الجزئيتين إذا فهمتها بشكل عميق أنا متأكد إن أنت هتكون حذر مليون مرة قبل ما تتجه إلى أي جهة مالية للحصول على القروض. وعلى فكرة كثير من الأشخاص يقع في مشكلة الاقتراض يعني من جهات غير المالية، وهذه بعد مشاكلها أكبر، لأنه هذولا بيكون عندهم على قولتهم أنت جيتني مجروح، تحتاج يعني يعني تحتاج سيولة، وبالتالي حيضاعفون عليك الفائدة مقابل طبعا أنه هو يقول لك والله أنا أعطيك المبلغ الفلاني، وهذا حقيقة حيدخلك في دوامة القروض التي لا تنتهي. فنحذر من القروض اللي احنا نستطيع تجنبها.

0: والتي لا تدخل في دائرة القروض الأساسية، ونكون دائما يعني نعمل على أن نخطط بالفعل قبل الوصول إلى يعني الجهات البنكية أو الجهات المالية والحصول على هذا التمويل.
1: ممتاز، انتهى وقتي دكتور. إذا عندك كلمة أخيرة تودك تقولها، مع أنه الكلمة الأخيرة أعتقد أنها وصلت، هذه هي صح؟
0: والله أنا يهمني أهم حاجة زي ما قلت لك، يمكن اليوم إحنا في جانب مهم أنه الواحد يركز ويدرس حالته ووضعه ومقدرته المالية قبل ما يتجه إلى الاقتراض. وفي نهاية الأمر نرجع ونقول، وهذه نصيحة دائما بنكررها في كل أسبوع، استثمر في نفسك، استثمر في صندوقك الادخاري، صدقني هو اللي يحميك بإذن الله تعالى من الوقوع في القروض.
1: دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يسلمك.
1: هذه الساعة الاقتصادية الاستشارية الأسبوعية من إذاعة الرياض، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: دعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الخير، مساء الود، مساء التقدير، مساء الحب على كل مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد في برنامج تعاليل.
0: أهلا بكم إلى تعاليل من الآن للساعة 12 منتصف الليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا يا خالد.
1: أهلا يا طلال، شلونك؟
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: هذه التحية تقبلها من فريق العمل من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم طلال نفيسة وخالد الحيدان، ومن المايسترو عندنا اليوم خلف الكنترول في الإخراج والتنفيذ علي بن جدوع. يا هلا يا هلا، استانس علي.
0: فيك
1: كذا مستانس يا أخي اليوم، ما شاء الله تبارك الله، الأجواء عندنا شتوية والوضع تعرف يا أخي أنا أعاني دائما يا جماعة، بشكيلكم الحال لما أطلع من البيت.
0: تعاني من الشتاء ولا إيش؟
1: خلني أقول لك السالفة.
0: إيه يلا.
1: أنا لما أطلع من البيت يا جماعة، أنا مشكلة الثلج ذا يا أخي أعاني من، حتى صار عندي عضلات كذا في إيدي كثر ما بالكريك وأخر الثلج من عند الباب. فهمت؟ والسيارة مغطاة بالثلج وحالتنا حالة، لكن الله يعيننا. عندنا في الرياض شديد البرودة يا صاحبي.
0: ترى في الرياض في عندنا كورشفل في البوليفارد. تقصد هذا أنت ولا
1: لا؟ لا لا، عندي عند البيت. قل لي وين ساكن بوليفارد.
0: حياكم الله إلى تعاليل. اللي حب يشاركها بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا المطروح وفي زاويتنا الأخيرة مع ضيف من حلقات برنامج تعاليل، وهو أيضا فنان أو شاعر بمختلف المجالات والأنشطة الفنية. في زاويتنا الأولى وفي الساعة الأولى نستقبل فيها عدد كبير من الاتصالات حول الموضوع المطروح، والموضوع عادة يكون من صميم مجتمعنا، من حياتنا اليومية، من تفاصيلنا اللي نعيشها بيننا وبين الآخرين، حتى فئة الطلاب ما ننساهم. فئة الطلاب جزء مهم من حياتنا، صحيح متخرجوا الآن وفي رحلة ترفيهية وصيفية وإجازة ماتعة سعيدة، لكن في موضوع مهم ومناسب لطرحه أيضا خصوصا في إجازة الصيف، ويستفيد منه عدد كبير من الطلاب. بعضهم ما يسافر في إجازة الصيف، يعني ياخذ الصيف يكمل دراسة، هذا على مستوى الطالب الجامعي، حديثنا عن الطالب الجامعي، أو بعضهم لا يلجأ للعمل.
1: اليوم طالع العصر كذا ولقيت شباب، يعني عارف اللي ممكن أبو 16-17، فهمت؟
0: أيوة،
1: باسطين ما شاء الله عليهم، عندهم هذاك الموتر البيكاب.
0: أي
1: أوكي، ومطلقوا جح ودنيا وقاعدين يبيعون، عرفت؟ وقفت عندهم يا طويل العمر، بس من باب أني أبغى أشجعهم، عرفت؟ إيش عندكم؟ إيش ما عندكم؟ ها ما تدرسون؟ قال إيه، ظاهر انهم يعني اولى ثانوي، رايحين ثاني ثانوي او شيء زي كذا، وما شاء الله قالوا لا والله الحين ابوي اللي يعني شرانا واجبرنا ان ايش
0: يشتغلون الصيف.
1: قلت برافو عليكم، شريتها من عندهم، الظاهر والله باقي ما شيكت عليه، حمراء ولا بيضاء.
0: ما بعد. على كل حال، يعني الفكره الرئيسيه في الموضوع المطروح اليوم عن المرحله العمريه اللي نعيشها الآن وعاشوها كثير من الناس. يا أخي في قرارات مفصلية في حياة الطالب، يقول لك الآن متى أبدأ حياتي العملية، متى يبدأ عندي العمل، هل يبدأ أثناء الدراسة وأنا في الجامعة، ولا الأفضل أني أتخرج وبعدين ألتحق بالسوق العمل. بعض يقول ممكن أن ألتحق بالسوق العمل وأنا طالب، أفضل لي أكتسب خبرة بالإضافة إلى الدراسة، حتى لو تخرج توظفت يكون عندي خبرة وشهادة، وهذا هو المطلوب الآن في سوق العمل. لكني ما أعطي ولا أدنى تفكير لأي مجال في العمل، أنا متفرغ للدراسة وللترفيه، أتخرج أنبسط أدور عمل. طيب يقولون وين الخبرة؟ أنت خريج جديد، طيب أنا كيف وين الخبرة؟ على فكرة ترى المشروع مو بشرط أنك تعمل في عمل وظيفي ولا حكومي ولا قطاع خاص، لو مشروع بسيط أنت تديره في البيت.
1: طلال، أنت يعني في موضوع أنت الآن تتحدث عنه، أنه تتكلم عن التجارب العملية واكتساب ثقافة العمل، ولا أنه يبحث الشخص عن وظيفة ممكن تكون تسجيل تأمينات وشغلات وفي نفس الوقت مثلا يدرس؟
0: لا يمكن تأمينات تجي إلا بعد التخرج. إيه؟ أتكلم الآن عن اكتساب خبرة
1: ثقافة.
0: خبرة عملية، الاعتماد على النفس، تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، كل هذه تأتي وأنت طالب في المرحلة الجامعية، أنت طالب. لكن إذا تخرجت تلتحق بالإضافة للخبرة اللي اكتسبتها، يكون عندك شهادة، هذه إضافة قوية أنك تتوظف في سوق العمل. لكن بعضهم ممكن حتى على أيامي أنا ترى ما كنت يعني أعمل، لكن طالب جامعي فقط متفرغ، لكن في بعضهم يعملون يدرسون معي وتلقاه يعمل في أي منشأة في قطاع خاص تطوع. المهم أن يريد أن يكتسب خبرة فقط، خبرة في العمل، وإذا تخرجت أكون أنا جاهز وظيفيا أو أستفيد على الأقل في إجازتي وأنا طالب أستفيد من المصروف الشهري.
1: أيام الدراسة كنا في الصيف هذا في أبجديات واحد اثنين أنه تخلص دراسة من هنا تشتغل من هنا، يعني عارف الوظائف الصيفية؟
0: اي نعم صحيح، في
1: يعني
0: نعم
1: تلاقيها مثلا في منتزهات، في مولات، في أماكن يعني اللي يحتاجون اللي هو بارت تايم أو فرضا موظف لمدة شهرين ثلاثة شهور. يعني بهذه الفكرة أنه نشتغل، وكان والله وقتها ممكن نشتغل في اليوم ندام أربعة نخلص الساعة 12 واحدة في الليل، وطبعا ما في إجازة، وكنا آخر الشهر ممكن نوصل 1000 ريال. فهمت؟
0: ممتاز،
1: يعني 30 يوم وناخذ 1000 ريال. بس انه كانت الفكرة سبحان الله نمت عندنا ثقافة، يعني اصبحنا حتى بعد ما تخرجنا اصبحنا مستوعبين سوق العمل كيف العمل فيه. المشكلة الان حديثين التخرج تلاقيه البيئة العمل اول ما يروح ما عنده اي خلفية، ما يعرف انه في مدير، في مسؤول، انا موظف، عندي التزام، عندي مهام وظيفية، عندي شغلات، ما عنده. يعني خاصة الآن فتح سوق العمل يعني للجنسين أصبحوا حتى الآن فيه شغف وفيه رغبة وفعلا، بس أنه في مشكلة في السوق أنه ثقافة العمل، أنه كيف أخدم العميل، كيف مثلا أتعامل مع العميل، كيف أنه أصلح مع العميل.
0: هذه اكتساب الخبرة يكتسبها وهو بالنسبة له مهم، فلذلك يلجأ إلى العمل كأنه مجبر. لكن احنا لو طرحنا السؤال مثلا وش كفة الإيجابيات والسلبيات الآن في حال وازن الطالب بين العمل والدراسة، وش اللي تفوق الآن؟ الكفة ترجح للسلبيات والإيجابيات، ترى كلها بين وبين. في بعض عندك وجهة نظر ثانية يقول لك ليش أصلا هو طالب ما يتفرغ الدراسة، ليش تخلونه يشتغل؟ هو أصلا لو اشتغل تضرر، ما عاد صار فيه تركيز، ما عاد صار فيه المتابعة، حتى في كسل في الجامعة في الحضور والغياب. وبعضهم يقول أنا عندي يتخرج الطالب الجامعي بتقدير جيد أو جيد جدا، لكن مع اكتساب خبرة العمل أفضل من يتخرج ممتاز ولا عنده خبرة عمل.
1: يعني تبي نقول يا طلال، هل تؤيد أن الشخص يبدأ حياته العملية من بدري، أو تفضل أنه يعطي الدراسة كامل وقته وبعدها يبدأ مشوار المهني؟
0: أي وش الأفضل؟ وش الإيجابيات والسلبيات؟ نبغى اليوم مشاركة، نبي نعرف طلابنا اليوم، هل نقول لهم اشتغلوا وأنتم طلاب، ولا تفرغوا للدراسة وخلوا العمل بعد التخرج؟
1: أي يعني أوكي هذا موضوعنا اللي نبي ناخذ فيه اليوم، اتصالاتكم وتفاعلكم معنا. هل تؤيد أن الشخص يبدأ حياته العملية من بدري، أو تفضل انه

ويعطي الدراسة كامل وقته وبعدها يبدأ مشواره المهني. على 011 40 5 3 نستقبل اتصالاتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: التعاليل. يا مرحبا يا مرحبا، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل اليوم. طبعا عودناكم دائما من الأحد إلى الخميس من 10 إلى الساعة 12 نطرح مواضيع وناخذ انطباعاتكم وأفكاركم وسواليفكم. دائما سهرتنا في تعاليل، فاتحين صدورنا لكم وفاتحين اتصالاتنا لكم على 011 40 53.
1: في موضوعنا المطروح لهذه الليلة نتكلم معكم أحبتنا الكرام عن العمل أثناء الدراسة. أنت تفضل هذا الأمر ولا لا؟ فيه سلبيات ولا فيه إيجابيات؟ نريد أن نسمع تجارب حقيقية من عيالك، أولادك يوم كانوا يدرسون في الجامعة، كنت تحرص عليهم أنهم يرافقونك مثلا في محلك تجاري، في شركتك، في مؤسستك، أو أن تدفعهم أنه يشتغلون حتى في أعمال تطوعية أو حتى في مشاركة مجتمعية، مجرد أنه ملء الفراغ في ذات الوقت أيضا كسب مصروف شهري ويكتسب ثقافة العمل، اعتماد على النفس، تحمل مسؤولية، كل هذه أيضا تخفيف حتى العباء.
0: وممكن المستمع يمكن له تجارب، يمكن له تجارب في حياته الدراسية، ممكن جرب العمل، هل أثر العمل على دراستك؟ هل أنت نمطية وطريقة العمل اللي أنت تشتغل فيه يعني متوازي مع الدراسة ولا أنه في فترات الصيف؟ أكيد أنه في كثير من المستمعين الآن كان لهم تجارب في العمل، سواء كان وقت الدراسة أو في الإجازات الصيفية أو في العطلات حقت نهاية الأسبوع.
1: ثقافة العمل عندنا في مجتمع ولاية الحين تراها قديمة، يعني أذكر من زمان تلقى الجد ياخذ أبوك يصاحب معه في محله التجاري البسيط، ما كان أول في فرص العمل المنتشرة، لكن يصاحبه معه في عمله في مزرعته، المهم يشغله ما يخليه في وقت الفراغ، كان هذا موجود. وأحيانا بس فقط يريد أن يتحمل مسؤولية، يعتمد على نفسه، يكون عنده ثقة بالنفس عالية عالية جدا في تحمل الضغوطات، ما يجلس فقط كذا فاضي ولا عنده التزامات، يحاول يكتسب خبرة، مهارات جديدة علمية عملية، يكون علاقات اجتماعية مفيدة، يتعرف على ناس أو يتعرف حتى على أجواء العمل. اليوم تغير هذا المفهوم، ما في محل تجاري، اليوم مشروع منزلي، موقع إلكتروني، فاتح هذا الشاب ويبيع ويشتري ويستفيد وكون علاقات وكون عملاء ونجح في مشروعه وتطور وكبر هالمشروع. هذا موجود ترى على مستوى الجنسين، الشباب والبنات، وناجحين فيه، ومع ذلك الصباح يروحون الجامعة ويخلصون الأبحاث والتكاليف والتزاماتهم. وفقوا في هذا المجال وفي جيدة وجيد جدا مع إضافة خبرة العمل، وش الأفضل؟
0: 011 40 53. محمد،
2: يا هلا. يا
0: هلا وسهلا أبو حميد.
2: يا هلا بيك. مرحبا طلال ومرحبا
1: الله يحييك. يا مرحبا.

0: سهلا.
1: مشكورين على البرنامج وعلى الطرح.
0: هلا وسهلا يا محمد.
1: أنا الحقيقة مؤيد، يعني العمل يفيد ما يضر، يعني
0: أي.
1: يكتسب خبرة، ممكن يكتسب خبرة، وهذا الأهم ترى. لقها تدريب لمدة تقريبا 5 أشهر
0: أي.
1: ومكثف، كنت حاب الشيء الحقيقة وفعلا اشتغلت وسويت عقد، كانت شركة يعني، واستمرت معهم لمدة 1 سنة و3 شهور تقريبا.
0: وانت طالب وقتها؟
1: السلبية، وانا طالب في الجامعة. نعم
0: ممتاز.
1: السلبية كانت بس انه اني تركت الدراسة، حذفت الفصل، هذه السلبية، مع انه كان في اثناء العمل يعني كان في ترحيب الحمد لله من الشركة انه ممكن الواحد يوقف،
2: انه متعاونين يعني معك،
1: المتعاونين بس يعني كله الحمد لله الواحد يقول قضاء.
0: لا لحظة، وش السبب يا محمد؟
1: السلبية اني تركت
0: حذفت. وش السبب يعني؟ السبب ليش حذفت الدراسة؟
1: لأنه كان الدوام في الصباح.
0: معناته سلبي أجل، عملك وأنت طالب سلبي بالنسبة لك، مو بإيجابي، لأن أثر على تحصيلك العلمي.
1: يعني أثر، ما يعني أثر، بس أنا يعني ما كان الجهة اللي كنت، الجهة اللي عمل عنها عمل عندها كانت مرحبة يعني إنه الواحد يوفق يعني.
0: طيب تخرجت؟
1: تخرجت الحمد لله، بس تركت تركت الوظيفة يعني.
0: شلون؟ اي نعم.
1: ملخص الكلام مفيد.
0: كم لك انت يعني تجربه العمل كم سنه؟
1: استمرت 1 سنة و3 شهور.
0: ممتاز، هذه خبره بالنسبه لك، اخذت شهاده ولا لا؟ وكونت علاقات
1: الحمد لله.
0: ممتاز ممتاز، هذا نجاح بالنسبه لك.
1: والله يا اخي ان يعني العمل بالعكس انا اشوف انه جيد، انك فرصه عمل
0: أي.
1: راح تفيدك يعني.
0: ممتاز ممتاز.
1: في سلبية ثانية
0: أي.
1: إنه احتمال كبير إنه يكون العمل أثناء الدراسة بعيد عن تخصصك اللي قاعد تدرسه أصلاً.
0: أي.
1: لأن الوظائف ما راح تجي على الكيف.
0: والله يعني. محمد كثرت السلبيات، مع تاجر خلنا نتفرغ يعني الدراسة أحسن.
1: لا أنا على أساس بس الواحد يعني.
0: أي نعم.
1: يعني يأخذها في عين الاعتبار.
0: نعم. بيض الله وجهك. يعني. بيض الله وجهك يا محمد، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: 011-40-5-3 وليد.
3: هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
3: تم السلام والرحمة.
2: يلا حيا
3: طلال وخالد.
0: يا مرحبا.
2: هلا وسهلا
0: يا وليد،
3: شلونكم؟ طيبين ان شاء الله.
2: خليك.
3: موضوعكم انا بكل مجلس احكي من سنين، وكل ما قعدت بمجلس افتح الموضوع دائم،
2: يعني متبني الموضوع ذا
3: جدا جدا جدا، من تجربة شخصية ومن تجارب شفتها قدام عيني.
2: ادلي بدلوك.
3: أنا أقول لك يا أبو لو، أنا من مواليد وعايش بالرياض، لكن أصلا من القصيم.
2: أهلا وسهلا.
3: فكل الله يسلمك، كل ما رحت القصيم موسم التمور، مهرجان التمور والحبحب والشغلات هذه، يلفت انتباهي هناك تلقاهم شباب صغار ب7-8-10 سنوات 12 سنة، وبالسوق دايم تلقاهم هم بعربية يوصل لك اللي تشتريه وتجيبه، ما هو بلحاجة مادية، غالبهم ما شاء الله تبارك الله من أسر ثرية وأمورهم طيب.
2: صادق.
3: لكن شيء يبنونه بهالولد من يوم عمره 7-8-10 سنوات، خبرة لو وصل عمره 20-22 تخرج من الجامعة، ما شاء الله تبارك الله تلقى الولد عقلية أبو 40-50 سنة،
2: عقلية تجارية
3: جدا، غير العقلية التجارية، البيع والشراء أنا عندي قناعة هو اللي يربي أكثر من أي شيء ثاني، البيع والشراء والأخذ والعطاء مع الناس ومع الرجال ومع كل المستويات تبني لك شخص بالنهاية بإذن الله، بإذن الله أنه بيكون كفو من كل النواحي، تجاريا معنويا منطوقه يا رجل.

0: لا قعدت تحكي معه استغرب تقول ايش هالمنطوق اللي عند الراجل. انا لي تجربه انا شخصيا من متوسطه في مجال بيع والشراء والاخذ والعطاء مع الناس وهذا من ايام المراحل المتوسطه. ولكن اللي ما أيده الوظيفة ارتباط بوظيفة أثناء الدراسة هذه اللي فيها
1: الصروف. أي هذا أنت فرق كلامك هي فرق الحين على الموضوع. أنت لما نتكلم إحنا الآن على المهرجانات الموسمية هذه مؤقتة يمكن يشارك هي لمدة شهر شهرين وتنتهي، لكن الوظيفة ارتباط لمدة سنة سنتين.
0: أنا أنصح أي في وظائف الآن في خلنا نحكي على مستوى الرياض. أنا لي مجال في مجال حلويات مثلاً يجونا أباء جايب ولده ثاني متوسط بثالث متوسط يقول أبغى يداوم معكم معدل 3-4 ساعات باليوم. ما عندنا مشكلة نرحب فيه عندنا ويتعلم. طبعا ما احنا فاتحينها أمانة كثير بس لا جاء أحد وأصر وألح نفتح له.
2: عندهم رغبة جادة.
0: أيوة صير الأبو متبني الموضوع أساسا مقتنع وجاب ولده الهدف ما يبي هالراتب اللي بيطلع لولده اللي اصلا ما بيسوى لكن يبي ولده يحتك برجال ويحتك بالناس.
1: هي الفكره الان يا وليد الله يسلمك كانك تقول الوظيفه ما تأيدها للطالب الجامعي فقط تؤيد انه يشارك في بعض المهرجانات الموسميه اللي ممكن يحصل عليها شيء من مبلغ مادي او يكتسب مهارات جديده في العمل.
0: بالضبط بس لانه بعد التخرج بنوصل المرحله الاخيره انه ممتاز بدون خبره ولا جيد بخبره. الان كل الشركات يبون الخبره ما يهمهم ايش تقديرك ولا ايش شهادتك بعد. في ناس الان احنا بواقعنا ونعيش وانتم عايشين وكلنا نعيش وناس يحملون الثانويه بسكه ومناصب اللي مع الدكتوراه ما قدر يحصلها. طيب ثانويه بقابل خبراته.
2: وليد خلينا شوي اخذ منك جزئيه انت تحدثت عنها اللي هي موضوع انك انت عملت صح؟
0: صحيح.
2: بأمانة ما تغير يعني ما اكتسبت الثقة ما كسبت انه كيف تتحدث مع الناس انه زالت منك رهبة العالم انك تتكلم تقاسم تقول لا تقول ايه شجعتك علمتك انماط الشخصيات اللي امامك كيف تتعامل معهم
0: بشكل ما تتخيل.
2: وش نفعك
0: بشكل ما تتخيل؟ والله نفعت. انا والله الحمد يمكن وصلت عمر 18-19 سنة في ثالث ثانوي كنت ما أجلس إلا مع ناس أعمارهم بال50-45 سنة وواخذ وعطي وناقش وفاصل يعني انطلق. أنا عيالي الآن مطبقها معهم.
2: أنا أتكلم على إنه وش فادتك هذا الشيء على عملك الحالي أو في سوق العمل بعد ما خلصت دراستك أو وتوجهت.
0: تعطيك دافع وثقة ما تتخيلها بدخولك بكل فئات المجتمع السعوديين وغير السعوديين.
2: علمتك القراءة كيف تدخل على الوظائف بالضبط. أو كيف أنك تصنع لنفسك فرص.
0: بالضبط جدا جدا سواء فرص عمل أو فرص تجارية أو فرص تقييمك أصلا للفرص يختلف بوجود الخبرة.
2: وسعت مداركك
0: بشكل ما تتصوره وأنصح أي أب والله أنصحه شوف أي محل جنبك قريب في الحارة أو الحي اللي أنت ساكن فيه شيك عليه تحس انه محل آمن وكلنا على قولتهم تحت الله وبين يديه. لكن محل تحس انه في امان في اي نشاط يا اخي حاول تواصل مع صاحب المحل او صاحب المارك يا اخي ولدي ابي يداوم 2-3 ساعات كل يوم من بعد العصر الى اذان المغرب مثلا.
2: كم الاعمار المسموحة؟
0: والله شوف نظاما ما في شيء ما له ضبط النظام.
2: كيف ما له ضبط؟
0: يضبط ما في شيء يضبط الأعمار. هي الموضوع ماشي زي ما تقول أخوي أكثر من أنه نظامي.
2: لا بس لا أتكلم أنه على أساس أنه برضو في نظام عمل أنه لا يقل عن 18 سنة صح؟
0: صحيح كلام سليم.
2: عشان كذا لو طبوا عليك ولقيوك
0: لكن برضو شوف أنا ما التفصيلة هذه أنا أضرب مثال الآن مهرجان التمور في القصيم أو مهرجان الحمضيات بالحوطة أو هالمهرجانات اللي تصير هذه كلها تحت إدارة البلدية تحت إدارة النظام. اللي سمح لهالعيال اللي بالقصيم أبو 7-8-10 سنوات يشتغل مع عربية ويحمل ويودي ويجيب ليش ما يسمح للولد أبو 10 سنين اللي بالرياض؟
1: هذه يعني مهرجانات موسمية وليدي يعني ما يمكن نقيسها أيضا على أنظمة وزارة العمل.
0: حتى

0: في المحلات ولا قطع الوالد.
1: بيض الله وجهك، هي الفكره فكره تدريب يعني، مو بعمل، هي فكره تدريب. اي نعم، بيض الله وجهك. نعم،
2: وصلت يا وليد.
0: فتره الاختبارات تعال يا نعم. وليدي خلاص اجازه لمده شهر. طيب. خلص اختباراتي. طيب.
1: واضح يا وليد، بيض الله وجهك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53. ابو صايف،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يجزاكم خير على هالبرنامج وعلى هالموضوع في بدايه الصيفيه.
1: الله يحييك ابو صايف،
3: لانه فعلا يعني شيء يؤرق الاباء لابنائهم الان على مستوى يعني سواء شو اسمه
1: الفراغ قصدك، يورقهم في الفراغ.
3: الفراغ واللي قريبين من شو اسمه من دخول سوق العمل يعني.
1: اي على وشك التخرج.
3: اي نعم، انا عندي مقارنه بسيطه. يمكن الواحد اذا شاف حوله حواليه عيال اخوانه زي كذا يشوف هذا داخل. انا بتكلم بشيء شخصي، انا هذا في الكليه التقنيه وهذا في الجامعه. انا اشوف في فرق في التطبيق. الكلية التقنية آخر 6 شهور تقريبا يكون تطبيق في شركات وفي كذا، وتطبيق عملي كامل للي درسه في خلال سنتين.
1: نعم.
3: بينما الجامعات 4 سنوات أذكر قديما كان فيه تطبيق، وأظن حتى على مستوى التربويين اللي هو التعليم. أما غيره لا، يتخرج زي ما يقولون.
1: لا، فيه مالك لواء أبو صايف، فيه طالب الجامعي آخر مستوى لمستوى الثامن عنده تدريب الجامعي ومشروع التخرج، ينتقل إلى أي جهة يتدرب فيها على النطاق اللي التخصص اللي درسه،
3: على التخصص.
1: اي نعم.
2: اي
3: ممتاز. اذا باقي اخر نقطة هي اللي ممكن اذكرها زائد تجربة شخصية. انا اعتقد هذه يمكن تكون نرمي زي ما يقولون الورقة في اتجاه وزارة العمل، انه اذا الشركات بتوظف، لأنه صعبة طالب جامعي وكذا تيجي تطلب منه خبرة خصوصا ابن البلد.
1: إيه؟
3: إذا كان خريج جديد مثلا بشهادة جامعية وظفته، المفروض تكون نقاطه في الوظائف نقاطه أعلى للشركات عشان إيه؟ نفس الشركة تتحمس توظف خريج. أنا أعتقد هذه ممكن تدرس أو شيء. أو
1: معنى أحيانا الشركة نفسها هي اللي تطرح موضوع الخبرة، تقول أنا يعني مثلا يا أبو صايف أنت مالك شركة الآن لها اسمها ولها حضورها في على مستوى التجارة ولها سمعتها، أنت تبي أرباح. لو خيروك أنا أبو صايف قال هذا موظف ما شاء الله مجتهد وتوه متخرج لكنه متحمس وشغوف في العمل، لكن ما تدري هل هو ينتج لك ولا لا، وعندك واحد الله يسلمك عنده خبرة 10 سنوات، مش تختار؟
3: ما عندي مشكلة، بس أنا أنت صادق، أنا بحط نفسي مكان أصحاب الشركات وبقول نفس كلامك، ولكن إذا كان له حافز من وزارة العمل من الدولة إنه والله هذا صاحب الخبرة،
1: اسمه وزارة التنمية والموارد البشرية.
3: إي نعم. أنا يمكن مسمى قديم.
1: إي نعم. إيه. بيض الله وجهك، الفكرة واضحة أبو صايف، أنت إيه. تحاول يعني كباب إيه للخريج. إي نعم.
3: إذا بعطيه 5 ولا 7 ولا 10 أيه نقاط على الخريج، بس أكيد بيكون عندي صاحب خبرة 10 سنوات يشرف أيه على هذول الجدد.
1: أي نعم. وأحيانا تلقى الخريج هذا يتساءل وكيف أنا أحصل على خبرة، الرد يمكن يجي من زميله الآخر اللي توظفه مع خبرة عمل أنه يمكن طالب جامعي حاول يشوف فرصة عمل حتى وإن كانت تطوع يعني من غير مكافأة شهرية. المريد أن يستفيد ويكتسب خبرة، يتحمل مسؤولية، يزيد عنده ثقة بالنفس، وفي التالي يتخرج مع شهادة ومع خبرة عمل جاهز.
3: ممتاز. ولكن أنا أشوف أنه اللي يدخل سوق العمل أثناء الدراسة من تجربتي في المراحل المتقدمة المتوسط والثانوي أنا كنت في محل أخوي يجلس من العصر إلى العشاء إلى لين أقفل، ومعي كتبي معي وأحل واجباتي في أوقات الفراغ إذا ما في زباين وشيء وماشي أموري. ليش؟ لأني يعني كنت في ثانوي في كذا. لكن الجامعة لا، يحتاج تركيز، يحتاج في الدراسة. هذا أعتقد تركيزه في الدراسة أكثر يكون أفضل.
1: أي نعم، بيض الله وجهك.
3: سوق العمل في الأعمار الصغيرة شوي ينطلق أكثر، يتعلم أكثر. أما الجامعي لا، أحتاج منه تركيز أكثر.
1: بيض الله وجهك أبو صايف، بيض الله وجهك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أبو صايف يعني يمكن هو المستمع الوحيد المشارك اللي يرى سلبية في أن يجمع الطالب الجامعي بين الدراسة والعمل، يقول راح تؤثر على تحصيله العلمي. شكرا لك أبو صايف.
2: 011 40 53. أسماء،

0: هلا والله.
1: هلا وسهلا.
0: ياك الله.
1: هلا أسمى، شكلك أنت مقطع الشغل من أيام الدراسة. واضح.
0: ده الحين بالسيارة.
1: وشو توصيل طلبات ولا إيش؟
0: شغل شغل.
1: الله يوفقك. يلا أعطيني وش إيش سمعتي موضوعنا؟
0: إيه سمعت.
1: تفضل.
0: بس أنا يعني مو خلال الدراسة، أنا توظفت بعد الدراسة يعني.
1: طيب.
0: يعني ما كان في مجال إني أدرس وتوظف، حكم إني أنا أدرس مكان بعيد يعني تقريبا 70 كيلو رايح 70 كيلو جاي.
1: حلو.
0: يعني يكون يعني ضغط شوي.
1: طيب أنت شفتي
0: بعد الدوام توظفت وظيفة بعد الدراسة، وظيفة يعني ما لها شغل بالتخصص. وظيفة كانت حكر على الأجانب. يعني
1: طيب. احنا نتكلم في موضوعنا اليوم، هل انت من النوع اللي يؤيد انه الشغل مع الدراسة ولا انه التفرغ للدراسة وبعدين بالعكس. الشغل
0: لا بالعكس، اصلا راح تتعود، انت تتعود انك تطور نفسك
1: يعني. يعني واجهتي يعني صعوبة اول ما تخرجتي ودخلتي سوق العمل؟
0: صعوبة ايه، لا انا لما اشتغلت صرت اخذ اوفر تايم ببلاش يعني بدون اخذ عليه فلوس.
1: ليه؟
0: عشان أطور نفسي لين أثبت للمكان اللي أنا اشتغلت فيه إني قدها يعني.
1: أي هين، لكن برضو الفكر يعني في إحنا نتكلم على موضوع المكتسبات اللي للأشخاص اللي توظفوا أو مارسوا بعض العمل وقت دراستهم، كيف كان تعاملهم مع سوق العمل، وكيف الأشخاص اللي ممكن ما اشتغلوا وتفرغوا للدراسة وانتهى من الدراسة ودخل سوق العمل.
0: شوف انا عندي ولد اختي بس دراسه بدون شغل يعني.
1: أي.
0: خلص يعني ما يعرف يشتغل وظيفه ويوقف، يشتغل شهر ويترك،
1: ما تعود،
0: ما راح يتعود ايه خلاص يعني ما يتعود يعني، يبي له فتره على ما يتعود على الوظيفه.
1: نسأل الله أن الله يوفقك وكفو، انت بنت البلد والتحدي والمنافسه هذا والشغف اللي عندك، نتمنى ان شاء الله ان الكل يكون بهذا الديدن باذن
2: طيب.
1: الله.
0: وانا اقول دايم الاوفر تايم او الشغل الزايد يعني حتى لو ما تاخذ عليه فلوس، بالعكس هذا يثبت للناس المحيط للزباين اي مكان انه انت يعني قدها، انت موجود بكل وقت.
2: هو الان لو رجع بك الزمن الان يا اسماء تشتغلين
0: والله؟
2: انت طالبه؟
0: والله اشتغل يعني انا
2: وانت طالبه.
0: أنا من زمان خريجة، من زمان ما كان في عندنا سيارات، ما كان في انفتاح زيادة يعني. أنا
2: طيب.
0: متخرجة من 1433 يعني
2: ما شاء الله. طيب الآن أنت موظفة ولا لا؟
0: أي موظفة الحمد لله.
2: ممتاز. طيب حاولت مثلا تزيدين مثلا رصيدك من الخبرة في مجال عملك، ممكن تنشي مثلا موقع إلكتروني يكون متخصص فيه؟
0: طبعا أيه. أنا الحين أشتغل أونلاين.
2: أيوة.
0: واشتغلت ونفس المجال اللي أنا اشتغلت فيه صرت حكومي.
2: ممتاز.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله. الله يوفقك.
1: هذا خلال كم سنة؟
0: هذا خلال تقريبا 10 سنوات.
2: ما شاء الله.
0: 7 سنوات أنا أشتغل خاص.
2: الله يوفقك ويكتب لك الخير يا أسماء.
1: الله يوفقك.
0: الحمد لله.
2: شكرا. شكرا لك على الاتصال ومشاركة معنا. أهلا وسهلا، في أمان الله. 011-40-53 إبراهيم.
3: هلا والله، مساء الخير يا ابو طارق.
2: مساك الله بالنور، حيا الله ابراهيم.
3: عاد الله مساء الله يبقيك ابراهيم العازمي.
2: ونعم الله يحييك.
3: ونعم بحالك، الله يطول عمرك. مساء الخير يا خالد.
1: مساء الورد،
3: كيف الحال؟ طيبين.
1: يلا حيا
3: الله يبقيكم. حياكم الله ابو عبد الله.
2: سم
1: انت اللي سم.
2: الله يحييك. ها شكلها قصيده ولا لا؟
3: والله اللي انت بيه، احنا على شارعين اللي
2: انت بيه. ما شاء الله باين عليك يا ابراهيم تحب العمل ولا لا؟ انا عندي احساس.
3: أكيد
2: العمل عندك اهم من الدراسه.
3: احساسك محله.
2: نعم. والخبره لا. بالنسبه لك اهم من الشهاده.
3: شوف شوف ظروف الحياه يا ابو عبد الله ولا يهون خالد
1: ولا انت
3: ابو راكان، ظروف الحياه احيانا تجبرك انك يعني تجمع المتناقضين، تجمع العمل والدراسة. أنا طال عمرك تخبر من الزمن الرعي اللي
2: نعم.
3: يوم كانوا الشيبان يأخذون هم معهم المحلات.
2: أي هذا اللي أقوله أنا، أنت الظهر منهم كنت ولا لا؟
3: لا أنت تكبرني هذه شوية.
2: أي من لا أيام المحلات قريبة مي بعيد.
3: أي هي.
1: هذا من أيام حقين الواتساب. ها؟
3: وين وش وين الله يرحمه.
2: لا كنت رافق الوالد في المحل التجاري ولا لا؟
3: أي لا الوالد كانت ظروفه هاك الحين ظروف الحياة المعيشية صعبة شوي صح ولا لا؟ وحنا كنا جينا من القرية ونزلنا بالمدينة لمدينة حاي.
2: أي نعم.
3: فانجبرت وفكنت أنا أكبر إخواني من الوالد الله يطول بعمرها. فكنت ويرحم الوالد إن شاء الله ويتغمد بالدعاء.
2: آمين آمين.
3: الله يجزاكم خير. فكنت أنا أكبر إخواني جبرتني الظروف إني أترك الدراسة بالنهار وأعمل وأتحولها الليلي وأشتغل بالنهار. فلذلك يعني وكل ما تجلس مع الناس اللي أكبر منك بالعمر وتستفيد منهم كان هاك الزمان اللي أنا عليه كلنا ربي.
2: صحيح.
3: الناس عندما يشوفونك على خطأ حتى اللي بالشارع ربيك يا أنت ترى
2: نعم
3: ترى طريقتك كذا ترى أنت هذا. فكنت أنا أحب الناس اللي أكبر مني وأجلس معهم وأستفيد من خبراتهم.
2: ولا هو بعيب يا إبراهيم ترى ما هو بعيب يعني ولا هو بمنقصة ترى الناس أجبرتهم الظروف الاجتماعية أنهم يشتغلون لتخفيف الأعباء أو أيضا زيادة المصاريف على الأسرة هذا أمر طبيعي ترى وارد لكن المهم أنه يستفيد من هذه التجربة بتكوين علاقات يعرف كيف يتحمل مسؤولية يزيد اعتماده على النفس يكتسب خبرة عملية مهارات جديدة في التواصل مع الناس ترى هذه المكسب الحقيقي.
3: أبو عبد الله يقول لا خير في شخص ترى تنكر الماضي الإنسان اللي ما يعترف بالماضي. أنا شوفني ناس الحين ما يعترف ناس عايشتهم أنا مروا مرحلة فقر وبعدين ربك سبحانه وتعالى الله يرفع من يشاء
2: سبحانه.
3: فعندما يعني اعتلت فيهم هذا يعني تنكر

0: محن
1: بس شدت العظم شدت عظمك شدت نفسيتك وخلتك تتحمل المآسي مستقبلا. يعني حتى العمل دائما في سوق العمل ترى في ضغط. الموضوع ما هو بأريحية وتروح انه انت معزز مكرم، اوكي انك معزز مكرم، لكن في ضغط في العمل، فيه يعني واجبات، في شغلات كثير. هذه لما تروح انت نفسيتك هشة تعبانة، ما عندك التحمل ذا، يجيك مدير يتكلم سو كذا افعل كذا بالامر، تلاقيك تقول انا في حياتي ما حد امرني ولا شيء، وتمسك فيك عزة نفس وتمسك الباب.
0: صحيح صحيح يا خالد، ولا يهون ابو عبد الله.
2: لا هن
0: في واحد من زملائنا، انا وصلت حتى المرحله الثانويه وانقطعت عن الدراسه، مع العلم اني لو اني بغيت اواصل، لكن انا هدفي اني امارس يعني شغلتي التجاره وما تجاره، والحمد لله والشكر على كل حال. لكن اللي من زملائنا هذا ما شاء الله دكتور الحين،
1: ما شاء الله،
0: وهو كان ما كان يتيم يعني، وعاش هذا، وكنت انا وياه
1: طموح،
0: ولا زالت انا اتواصل انا وياه حتى لوقتك الحاضر
1: ما شاء الله.
0: يعني شوف إيه نعم، الحين هو دكتور ما شاء الله، لو بذكركم اسمه ممكن تعرفون اسمه، لكن ما في داعي لذكر الاسماء علشان
1: نعم.
0: فيعني ما شاء الله تبارك الله، واصل دراسته معي بالليلي، وتخرج من الثانوية وراح جامعة الملك سعود واخذ البكالوريوس، وبعدين واصل الماجستير حتى اخذ الدكتوراه
1: ما شاء الله.
0: اي نعم، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالعمل ما فيه يعني
1: يعني انت العمل. تأيد انه الشاب، او يعني خلينا نتكلم على الشاب، الشابه ممكن لحد الان باقي في البدايات، انه يعمل مع الدراسه، ولا انه بعد ما يخلص الدراسه يتفرغ للعمل؟
0: والله شوف، هي سلاح ذو حدين. اذا انت هدفك انك تبي تشتغل وتبي هذا، واذا هدفك ثاني، يعني بعض الناس خلت درا يعني مثل صار مثل معايد الجريتين زي ما يقولون، يعني لا صار
1: لا هو اللي درس ولا هو اللي مسك شغلته.
0: ها اي نعم، فانت بعد، وخاصه الناس اللي انت يعني الانسان على نفسه بصيره، يعرف من يمشي معاه ويعرف من يروح معاه، ويعرف فيه يعني سوق العمل ممكن ينوب يوديك للتهلكه، صحيح ولا لا؟
1: بس يا أخي ممكن الأسرة لها دور في أنها تنمي الموضوع هذا وتضبط الشغلة ذي، ولا ما الأمور اختلفت الحين؟
0: والله ما أنا أشوف أن ما للأسرة دور، هو الإنسان يعني ولدك طلع بالشارع وراح ويشتغلوا هذا، تبي تراقبهم من مكان لمكان ما تدري وش وياها، صح ولا لا؟ فأنت هو اللي يعني أنت تعرف على ما تقرأ الكتاب من عنوانه، يعني تعرف الإنسان اللي اتجاهه كذا. فأنا أشوف أنه يعني أن إذا أنت غني عن أنك تجمع بين النقيضين، أنك أنها أفضل أنك تواصل دراستك أو تواصل هذا يعني.
1: يزين حكيك،
0: الله يسلمك، وأنت بعد كذلك، الله يطول.
1: سمعنا صوتك الليلة وشكرا تواصلك معنا، الله يحفظك إن شاء الله، ودعواتنا للجميع بالتوفيق يا رب.
0: الله يجزاك خير يا شكراً خالد،
2: شكراً لك يا مرحبا يا إبراهيم، أهلا وسهلا، في أمان الله.
1: 011-40-53 عبد الله
3: سامي،
1: أرحب. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: سمعت موضوعنا؟
3: أي سمعت موضوعكم، مسي عليك أستاذ أبو عبد الله وأبو خالد،
2: الله يحييك.
3: صراحة قدمني الموضوع، حبيت أشارك وأنقل تجربة والموضوع منظوري للموضوع الشيق اللي
2: منظوره كل من تجربتك
3: من كلها.
2: ممتاز. كم طالب وتشتغل؟
3: نعم، انا بقول لك يعني الحين يعني زمان اول، يعني ما هو زمان اول كثير، من 2006 2005 وانت جاي الى 2012 2014 كانت الفرص انك تشتغل وانت طالب كانت شبه معدومة، فقط في موسمية كانت. أيه. فكان المكتب العمل يوفر وظائف موسمية خلال فترة الصيف، فبأنك طالب تجي في فترة الصيف عندهم تقدم هويتك وأنك تثبت أنك طالب، يوجهونك للشركات وتتوظف عندهم خلال فترة الصيف 3 شهور 4 شهور، بحيث أنك تكتسب خبرة، بحيث أنك تعرف تتعامل مع مثلا
2: أيه. وانت التحقت يعني يا عبد الله؟
3: نعم، كان يا طول العمر من ايام الثانوي، من اولى ثانوي. كل صيفيه نلتحق نقدم على مكتب العمل يوجهون الوظائف الموسميه. فكان يعني شيء جميل، وكذلك كان يعطون مكافاه الشركه
2: يعني. فقط في الصيف للطاقة. يا عبد الله ولا لا؟
3: تم
2: فقط في الصيف.
3: اي نعم، كانت موسميه فقط.
2: لا انت يعني التحاقك في العمل صيفيا بس، ما تبع على مدار

0: والسنة.
1: جايك في الموضوع.
0: اي سام.
1: فكان هذه صيفي في الصيفيه، كانت في مكاتب العمل
2: هذا للثانوي
1: للثانوي والجامعه كذلك.
2: حلو.
1: بالاضافه الى الوظائف الموسميه، طبعا انا كنت في طالب في جامعه الملك عبد العزيز في جده، وكان في موسم الحج وموسم العمره. هذا كذلك خلال موسم العمره يطلبون وظائف او يطلبون طلاب للعمل خلال موسم العمره في المطار او في مبنى الحجاج لاستقبال الحجاج وقيام باجراءاتهم. فكانت برضه موسميه، وكان كنا نتوظف فيها خلال موسم الحج والعمره.
2: طيب
1: بالنسبه الى موضوع انك انت تكون طالب وانك تتوظف، على ايامنا للاسف ما كانت متاحه. فكنت انا احرص اني ابحث عن وظيفه خلال فتره دراستي في الجامعه، ومن يوم ما يعرف مكتب العمل او الشركه اني طالب يعتذر يقول لابد ان احنا ما نظام ما يسمح. لكن الحمد لله الان الوضع اختلف. ان الفرص متاحه حتى لو انك طالب، بمعنى تقدر انك تتوظف وقت على راس العمل سواء دوام جنسي او دوام كامل في اي احد يقدم هذه الميزه. وكذلك عندك الفرص التطوعيه.
0: صحيح.
1: الان عن السابق، الفرص التطوعيه سابقا ما كانت في الجامعه وكانت محدوده ومحصوره. يعني ما هي رسميه، لكن الان بالعكس في منصه رسميه تجمع ساعات تطوع، والتطوع يخدمك او يخدم شخصيا قبل ما يخدمك ماديا، بحيث انك انت تتعامل كيف تتعامل مع الناس، غير الاجر من الله سبحانه وتعالى، غير الخدمه الاجتماعيه اللي تقدمها للوطن.
0: ممتاز، كلام جميل يا عبد الله. لكن ودي تحدثني يعني باختصار عن الخبرات اللي استفدتها من خلال مشاركتك في الاعمال الموسميه.
1: طيب اول خبره يا طويل العمر والسلامه، ومن يسمع ان تعرف كيف تتعامل مع الجمهور.
0: حلو. مهارات التواصل.
1: مهارات التواصل هذه حاجة كبيرة، انك يعني كثير من الناس اول ما يبدأ عمله او يبدأ مساره الوظيفي يلقى حاجز ويلقى يعني صعوبات انه كيف يتعامل مع الجمهور. فخلال الوظائف الموسمية هذه بحيث انك تكسر هذا الحاجز، عندك خبرة كيف تتعامل مع الجمهور،
0: ثقة بالنفس وتحمل مسؤولية وإدارة الوقت. نعم. والتزام والانضباط، كل هذه وانت طالب يعني تعلمتها واستفدت منها واضافت. نعم. لك بالإضافة الى الشهادة الجامعية.
1: أكيد.
0: ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا عبد الله ويكتب لك الخير. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة. شكرا.
1: وأنصح جميع الطلاب في الجامعة أنهم يحاولون يتلحقون بالمواضيع الموسمية، وإن قدر وجدول يسمح أن يصير عنده وظيفة والجامعة.
0: نعم.
1: وإضافة إلى دراسة.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
2: بارك الله فيك يا عبد الله. 0-11-40-5-3 أبو الوليد.
3: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يلا حيا.
3: كيف حالكم؟ طبعا صراحة أشكرك على الموضوع الجميل هذا.
2: نشكرك لتواصلك طال عمرك،
3: لأنه أغلب الشباب الآن يحتاجون إلى هذه المواضيع حتى يعني تبصروهم وتعلموهم من بدري، يحتاجون إلى هذه الخبرات اللي أنتم الآن تقدموها لهم.
2: أبو الوليد، أنت عندك عيال صح؟
3: نعم.
2: ما شاء الله تبارك. طيب أنت ما فكرت أنك أنت تفعلهم؟
3: أول حاجة أنا بعطيكم خبرة.
2: هات.
3: وبعطيكم إيش تجربتي.
2: يلا.
3: أول حاجة أرى سوق العمل الآن يحتاج إلى مهارات وليست شهادات، هذه أول شيء.
2: حلو.
3: ليش؟ لأنه طبعا الدراسة ممتازة ومطلوبة وليست ما يكون شيء، تمام؟ سوق العمل فيه مهارات يسمون مهارات الناعمة، الاتصال، مهارات الاتصال، الثقة بالنفس، الأشياء اللي يحتاجوها شبابنا ما تقدر تعطيهم بدورة تدريبية، لابد انهم يعيش الواقع.
2: بالضبط. ابو الوليد، عشان بس ما نطلع من بحر الموضوع.
3: طيب.
2: التجارب العملية، انت مارست العمل والدراسة مع بعض؟
3: انا مارست الانشطة ايام الجامعة.
2: حلو. ما هي انشطة الوظيفة؟
3: أي الأنشطة كانت كالوظيفة، كنا نمارس أعمال التخطيط ونسوي برامج ونسوي كذا، تمام؟ وهذه فادتني أول.
0: وين تسوونها فيه هذه؟
2: ما احتكيتوا في سوق العمل، أنتوا في الجامعة بس.
3: أيوة في الجامعة.
0: لا لا لا، ما أتكلم عن أعمال جامعية، أتكلم الله يسلمك عمل وظيفة تلتحق فيه خارج الجامعة، في أي جهة حكومية ولا جهة تطوعية ولا قطاع خاص؟
3: نعم. هي كنا تطوعية، نعتبر كنا هي ما كانت تطوع، فكانت تعتبر تطوع.
0: أي نعم.
2: أبو الوليد، نزلت بعت وشريت قبل جمهور؟
3: لا،
2: عرضت على ناس.
3: كنت أقابل جمهور، يعني كنت أقابل، كنا نسوي حفلات ونسوي برامج وكذا، فهذه فادتني عندما توظفت.
2: ممتاز. طيب

0: وبعد كذا؟
1: أيوة بعد كذا طبعاً أنا يعني أفضل الآن الشباب تمام قبل ما ارتحق الجامعة على طول من الثانوي، من ثالث ثانوي يبدأ يفكر بأنه يلتحق سوق العمل ويستطيع أكمل الجامعة ممتاز، هذا خير ونعمة. ليش؟ حتى يأخذ كسب خبرات. أغلب الشباب يتخرجون أعمارهم كبيرة في 23
2: الآن يا أبو الوليد، والله الفرص ما شاء الله زادت والخيارات متعددة، أنبغوا مشاركون يشاركون في المهرجانات الموسمية مثل التمور أو المهرجانات الفواكه، وهي موجودة في مختلف مناطق المملكة، أو مشاركة في الأعمال التطوعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني شيء يحبه يقدر يمارس فيه البيع والشراء والأنشطة اللي بيها، يعني برأس مال بسيط فقط. هذه كل اليوم ترى فرص موجودة ويستفيد منها الطالب الجامعي.
1: صحيح، هذا هو اللي نبغاه، نبغى الطالب الآن يبدأ يتحمل مسؤولية قراراته.
2: أي
1: وهذا الموضوع، مشكلتنا إننا حنا نقرر عن عيالنا، وهذه المشكلة أغلب الأهالي يخشوا فيها. اختار التخصص الفلاني، اختار المكان الفلاني، يشتغل فيك. أنت خذ هذه الاقتراحات، ولكن أهم حاجة إنه هو يقرر ماذا يريد.
2: ممتاز، بيض الله
3: بارك الله فيك،
2: بيض الله وجهك يا وليد.
3: شكرا،
2: في أمان الله. يا أبو الوليد، كان طرح سؤال، يعني هل ممكن الآباء يشجعون أبنائهم على الدخول في مجال التجارة أو الأنشطة الوظيفية وهم على رأس الدراسة؟
4: أنا ودي أتكلم، بس إنه أنا خلنا ناخذ أمونه وبعدين أنا في حكي بفمي.
2: ليه ما تقوله؟ طيب
4: أقول بعد أمونه. مساء الخير أمونه.
2: اتصال.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم
2: السلام ورحمة الله.
4: إيش السر يا أمونه؟ أمونه كذا، إيش اسمك؟
5: والله هو كده مدلع من ربي.
4: الله
5: الوالد الله يحفظه، هو اللي سماني بهذا الاسم.
4: حتى في الأحوال كذا أمونة؟
5: أيوة مسجل في الأحوال.
4: ما شاء الله، أجل خلاص احنا نوقف هنا، تفضلي. أعطينا موضوعنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيكم العافية، الموضوع جدا جميل وحساس ويهم جميع الفئات. أعرفكم بنفسي، رائدة كشفية.
4: ممتاز. ما شاء الله، تحية العلم.
5: أي تحية العلم، ولي الشرف وأنا لي أكثر من 13 سنة في الحرم المكي.
2: ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله.
5: مرشدة سياحية ولله الحمد.
4: ما شاء الله، حلو.
5: إعلامية، أخصائية توعية الجمهور، ومصورة فوتوغرافية.
2: ممتاز، ما شاء الله. هذه ليش هذه؟
5: اتزوجت في الصف الثاني الثانوي.
4: ما شاء الله.
5: وانجبت ابناء الحمد لله، وانا ادرس واربي ابنائي.
4: الصلاة على النبي. ما شاء الله،
2: تبارك الله.
5: كملت الثانوي ولله الحمد.
4: يا سلام.
5: بعد كده قدمت في الجامعة.
4: حلو.
5: كملت ما درست متواصل، وقفت تقريبا 8 سنوات، وبعد كده دخلت الجامعة.
4: حلو.
5: خلصت بكالوريوس كتاب وسنة ولله الحمد.
4: ما شاء الله، تبارك الله.
2: بس يا أمون الله يسلمك، أنت يوم كنت طالبة في الجامعة ما كنت تدرسين صح؟ ما كنت تشتغلين؟
5: لا لا لا،
2: خالد قصر السماعة. ما كنت تشتغلين صح؟
5: أيوه، يوم سجلت في الجامعة كنت أتدرب تدريبات الخياطة.
2: وأنت كذلك متزوجة؟
5: أيوه، وعندي أبناء ولله الحمد، وأخذت دورة دبلوم إعداد مدرب في الخياطة.
2: أيه.
5: ولله الحمد، وأدرس في الجامعة وأربي أبنائي ولله. ممتاز. الحمد.
2: ممتاز.
5: وخلصت، وبعد كده بدأت أشتغل عمل خاص.
2: ما شاء الله، تبارك الله،
5: صلاة
4: ما شاء الله.
2: أنت ما شاء الله اتصالك هذا قصة إلهام يا أمونة.
4: طموح.
5: يا رب لك الحمد.
2: قصة إلهام لكل المستمعين والمستمعات، لحد سواء يستمعوا لهذه القصة. كم تزوجت ما شاء الله في ثاني ثانوي وأنجبتي، ثم واصلت الدراسة
5: لله.
2: الجامعية، توظفتي، وبعد ذلك كنت على رأس العمل، ثم أنشأت مشروعك
5: لله.
2: الخاص، إلى عد مهاراتك لله. اللي في الحرم وفي الإرشاد السياحي
5: الحمد
2: وكذلك
5: لله.
2: في الإعلام.
5: وأنا فيني ميزة ولله الحمد.
2: أيه.
5: أحاول أسجل في أي دورة أسمعها.
2: أيوة.
5: في أوقات الفراغ.
2: ما شاء الله.
5: كل أسبوع
2: ما شاء الله.
5: أسبوعين أسجل في دورة أونلاين عن بعد.
2: ممتاز.
5: في محاضرات
2: تطوير
5: أسمعها.
2: نعم.
5: أيوة، تطوير في ذاتي ولله الحمد.
4: هو سؤال مهم الآن، كثير من اللي سامعين قصتك كذا على طول يبادرون بسم

0: الله ما شاء الله تبارك الله، صلي على
1: النبي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: الفكرة الآن يقولون كيف أمونة ما شاء الله تبارك الله خلفت، وكيف قاعدة تنسق في الأمور هذه، وكيف تدرس، وكيف تربي بيت، عندها أولاد وعندها زوج وعندها أكيد أقارب داخلين خارجين الحرم الإرشاد فيه، يعني يبغى له يعني ساعات. تلاقي الواحد لما يعمل في شيء يحبه ينسى نفسه، وفي نفس الوقت رجعت ودرست واختبارات ومحاضرات وحضور ودورات.
1: الحمد لله كيف الحمد لله كيف هذا فضل من الله.
0: كيف الآن هذا لأنه في كثير من الناس يقول والله ما عندي وقت.
1: الوقت يأتي من الشغف والمحبة. لما أنت تشغل نفسك في شيء أنت تحبه يطلع لك الوقت.
2: لا ويخليك بعد أنت عارفين كيف إدارة الوقت، كيف تدرين وقتك.
1: نعم.
2: بين
1: نعم
2: الأسرة
1: نعم.
2: والعمل والوظيفة والدراسة والمهارات الاجتماعية. لكن التجربة هذه أمونة راح إن شاء الله يسرون عليها أبنائك، تشجعينهم
1: بإذن الله. الحمد لله الآن أبنائي كلهم معايا في الكشافة.
2: أي.
1: سجلتهم لأني لقيت في الكشافة إظهار المهارات.
2: أي.
1: المهارات المخفية كلها تظهر في الكشافة.
2: ممتاز.
1: وتصل فيها المهارات اللي ما قدرنا نخرجها في المدارس. أينا. تخرج
2: ما شاء الله.
1: في الأنشطة هذه اللي احنا نشارك فيها.
2: ما شاء الله تبارك الله، احنا نحييك ونشجعك يا أمونة.
1: ومو قطع لك الأمك، في أزمة كورونا ولله الحمد سجلت عن بعد دراسة الدكتوراه حقي في ريادة الأعمال، أكملتها والحمد لله.
2: ما شاء الله.
1: وهذا فضل من الله عز وجل، وما تركت التطوع، والتطوع دائما جنبا بجنب في التعليم وفي تربية أولادي في مشاركاتي في كل حاجة. والتطوع يفتح لك أبواب خير وأبواب فرص التعلم وفرص المحاكاة مع الناس والأخذ والعطاء
0: والتواصل. التواصل مع الناس وداخل سوق العمل أنت يعني تشوفين الحراك قدامك لما تكونين أنت ممارسة للعمل ونازلة الميدان.
1: نعم.
0: تشوفين الفرص قدامك، الفرص الوظيفية حتى سبحان الله احنا من خلال تجاربنا الماضية
1: فعلا.
0: وظيفة تجيب لك وظيفة، تنزل متطوع كذا فجأة تلاقي في ناس أعجبوا بعملك واحتكيت بأصحاب قرار تتفاجأ
2: تكوين العلاقات.
0: فجأة تلاقيك أنت رايح المكان ثاني.
1: صحيح. ونقطة إضافية أضيفها، الدراسة والتعليم جنبا بجنب، لأني كل ما أسافر ألاقي أبناء البلدان اللي بسافر فيها صغار، يعني حق 16-17 سنة يشتغلوا في السياحة، يشتغلوا في الوظائف في المساء، أشوفهم يعني أولاد صغار وبنات صغار يشتغلوا أكيد بيدرسوا. فهذا اللي
2: عليك.
1: أنا لمسته في التعليم.
2: أينا.
1: والدراسة، والحمد لله أولادي كذلك منشئتهم على هذا الأمر.
2: ما شاء الله ما شاء
0: الله. الله يبارك لك يبارك لك.
1: الآن مهندس كهرباء
0: ما شاء الله تبارك
1: الحمد
0: الله.
1: لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وربي ييسر للبقيه.
0: الله يبارك لك
1: الوقت كله، اترك الوقت للبقيه.
0: والله يبارك لك في ما رزقك ربي، يبارك لك في وقتك وينفع بك ان شاء الله يا رب، ويصلح لك ذريتك يا رب.
1: اللهم امين.
2: الله يحفظك
1: العافيه والتفليط لهذه النقطه مهمه جدا، واتمنى انكم تعيدوها ثاني.
2: الله يسلمك، شكرا على اتصالك يا امونه، شكرا لهذا الحضور، شكرا لهذه القصه الملهمه لك ولايضا كل مستمع والسامعات. الله يحفظك ويوفقك.
1: شاكرا.
2: اهلا وسهلا.
1: العافيه.
2: يا مرحبا، في أمان الله. شكرا لك. متواصلة معكم في تعليل عن طريق الاتصال 011 40 53 وراجعين.

حياكم الله، هلا وسهلا من جديد في تعاليل. الآن بدأنا الساعة الثانية واستمرنا معكم بداية الساعة 10، انتهت ساعتنا الأولى. مجموعة من الاتصالات ما شاء الله والتفاعل الكبير اللي صار منكم في موضوعنا اليوم، اللي يتكلم فيه يقول: هل تؤيد أن الشخص يبدأ حياته العملية من بدري، أو تفضل أنه يعطي الدراسة كامل وقته وبعدها يبدأ مشواره المهني؟ هذا موضوعنا اللي أخذنا فيه مجموعة من الاتصالات على 011-40-53. بصراحة يا جماعة، أنا فيه عندي موضوع يعني كذا بما يتعلق فيه. أنا يعني في كثير من الأشخاص يقول والله ودنا عيالنا يشتغلون، وفي بعض الأسر تقول لا والله ما أبي يتعب، ما أبي ولدي يتعب، ما أبي بنتي تتعب. سوق العمل ذا، يعني احنا ما نتكلم على برضو وقت الدراسة، في ناس سبحان الله عندهم ظروفهم ما تسمح، عنده ضائقة مادية، ظروفها المالية ما تسمح، بيحاول يجمع

0: مع ما بين الدراسة والوظيفة. وفيه أشخاص يقول لك لا والله أنا أبي أستغل الفرصة وقت ما تكون الإجازات.
1: خالد، يعني في الأخير من مشاركة الأحبة الكرام المستمعين، وصلت إلى تجربة، وصلت إلى رأي، إلى قناعة، ولا إلى الآن ما زلت متردد وحاير بين الأمرين؟ هل الطالب يكون متفرغ للدراسة ويتخرج بامتياز، ولا تقول لا خله يدرس وفي ذات الوقت أيضا يعمل ويكتسب خبرة، لكن هذا يؤثر ربما على تحصيله العلمي؟ بالحقيقة المشاركات من الأحبة الكرام حيرونا، والأهم في هذا كله أن فيه تجارب حقيقية، تجارب حقيقية قالوا لا أنا ممكن أني أدرس وأتخرج وأنجح بامتياز لكن أكتسب مهارات جديدة. أنا أصلا لما أتخرج وأبحث عن وظيفة سوق العمل أول شيء يكون عندي ثقة بالنفس. هذه من وين حصلت عليها؟ حصلت يوم كنت أنا أعمل وأنا طالب، أتحمل مسؤولية، كونت علاقاتي الاجتماعية، صار عندي الآن مهارات في التواصل، مهارات في العمل، هذا كله اكتسبت وانا على رأس الدراسة بذات الوقت أيضا وانا أعمل، فتخرج أنا جاهز، جاهز لسوق العمل.
0: طلال، المشكلة وين الحين؟ الحين أنا أتكلم لك في شغلة يعني تتعلق الطالب الجامعي، تلاقيه في أوقات لما يكون يدرس في مدينة ثانية ممكن بعض الطلاب يروح هناك، يعني الطاقة المادية عند الأهل ما تكفي، ما تساعده، فهو بيعتمد على مثلا مكافأة الجامعة. مكافأة الجامعة تسد احتياجاته، تحد يعني تقفل متطلبات، تلاقي في بعضهم ما يقدر، يضطر إلى أنه يعمل. ولكن هذا العمل لما يوصل فيه، يدخل فيه، ممكن يتعمق فيه ويلاقي الراتب ويبدأ ينسى إيش موضوع الدراسة. الفكرة اللي موجودين الطلاب أو الشباب أو البنات اللي مع أهاليهم، في بعض الأهالي ما يعاونون عيالهم على أنهم يروحون يعملون أو أنه يجرب تجارب. أنا ما أتكلم على وقت الدراسة، ممكن طاقته اللي ممكن يفكر فيها ما يقدر أنه يجمع بين ثنتين، لكن ممكن الوظائف الموسمية، يا أخي خله يروح ينزل، خله يجرب، خلوهم يجربون، خله ينزل السوق يعرف وش اللي يعني يشوف سوق العمل، يبني ثقافة للعمل بكرة ولا بعده، حتى ممكن لما يدخل الجامعة أو في الجامعة يبدأ يتنور تفكيره، يعرف أن سوق العمل مو بالخيال اللي هو جالس فيه وهو على كراسي الدراسة. ترى في عالم ما زالوا يتوقعون أنه خلاص بيطلع من الباب على طول بيتوظف، هذه توافيق بدالله. لكن الفكرة الآن لما الطالب أو الشاب أو الشابة يمارس العمل في خلال المواسم الصيفية، نهاية الأسبوع، الإجازات، زي فرض المنطقة الغربية عندهم دائما مواسم الحج والعمرة، هذه تنمي يا جماعة. ترى الواحد لما يختلط مع أجناس ثانية، يقابل الدكتور، يقابل العسكري، يقابل الموظف العادي، يقابل واحد، يعني أنماط شخصيات تطور من شخصيتك، تعزز لك الثقة حتى في نفسك، تبين لك أنت وين تلاقي نفسك. في بعض الطلاب داخلين الجامعة ما هو عارف وش يبي، يبي بس يدخل شهادة ويتخرج ولا فكر في أنه وش وين يكون. لكن مثل هذه الأعمال تعطيك مجال إلى أنك ترى نفسك في المكان الصح، تشوف أنه آفاقك تتوسع، مداركك تتوسع، تشوف وضعك وين، أنه أنا والله بيصير كذا، لقيت نفسي في الشغلة الفلانية. ممكن يا أخي وانت تعمل في المواسم هذه الصيفية ولا في الأعمال الموسمية تجد ضالتك في أحد الأماكن، وممكن تساعدك على أساس أنه تتطور، ممكن فكرة عندك يا أخي. ممكن بعضهم، أنا أعرف شباب يعني من كثر ما هم طموحين كان موفق بين دراسة الجامعة وبين شغل في الليل، وما شاء الله تبارك الله وصلوا إلى مراحل كبرى في التعليم، وكانوا لوحدهم وما كانوا يلاقون سبحان الله يمكن قوت يومهم.
1: معناه ما نقدر نجزم احنا على كل حال، يعني كل الطلاب يجب انكم تتحقون باعمال وظيفيه، ما نقدر نجزم انه ربما بعد تتاثر عليهم الدراسه. وهذا ايضا شارك احد المستمعين معنا في هذه الحلقه، يقول اني كنت اعمل وبعد ذلك حذفت الترم وتركت العمل بعد تفرغت الدراسه، وكان يقول بعض الطلاب لا يمكن يجمع بين العمل والدراسه، لا يمكن، ما يقدر، ما عنده القدره للوقت ولا حتى القدره الذهنيه، لا يستطيع. فنقول له خلاص تفرغ الدراسه وانجز وتخرج بامتياز وبعد ذلك لاحق انت على سوق العمل. لكن اللي عنده القدرة قدرة الذهنية والبدنية وقدرة أيضا في إدارة الوقت.

0: وقت أن يجمع ويوفق بين الدراسة والعمل، فلو ذلك يكتسب خبرة ويدير الأعمال اللي عنده ويتحدث عن مشروعه الخاص، ينمي قدراته، ساعات العمل الطويلة يقدر كيف يكتسب منها الخبرة وهو في سن مبكرة. المهم يستفيد يعني من هذه التجربة الجديدة، من هذه المهارات العلمية، ويتعود على طبيعة العمل وأجواء العمل في هذه الدراسة. وهذه فرصة حقيقية للطالب أنه متفرغ، ما عنده مسؤوليات الأسرة والالتزام الواجبات المعنية في الأسرة بشكل عام، لكن عنده قدرة أيضا أنه يعرف كيف يستقبل التوجيه من المدير أو من المسؤول وينفذه على أرض الواقع. شاركونا بالتجارب الحقيقية 011-40-53 مشعل.
1: هلا والله عبد الله.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
1: والله بخير الله فيك، وشون خالد عساه طيب؟
2: يا هلا مشعل.
1: بصراحة موضوعكم اليوم والله ممتاز، مواضيعكم بشكل عام ممتازة جدا، لكن موضوعكم اليوم يعني يلامس سوق العمل ويلامس الشباب ويلامس اللي المفروض احنا ثقافة أوروبية، هي ثقافة أمريكية، ثقافة غربية، ويستفيدون منها الطلبة. يعني أنت الطالب زي ما أنا فهمت موضوعكم العمل أثناء فترة الدراسة أو في الإجازات. شوف للأمانة دائما أو نسبة كبيرة تصل إلى 100% جميع من شارك أو عمل تطوعي أو عمل بشكل عام يعني أثناء دراسته، ثقة تام أنه عنده أفكار لحلول المشاكل، عنده أفكار للتعامل مع الأطياف المختلفة، عنده أفكار أنه يلقى له حل وسط بينه وبين الطرف الآخر مهما كان، يعني سواء مدير أو كاستمر أو حتى في الطريق، حتى في الشارع مع لا سمح الله يعني مع المرور.
0: يا رجل تعتبر إضافة له في السي في، ويكون إضافة حتى للمجتمع من خلال الخبرة اللي اكتسبها في بيئة العمل،
1: اكتسب خبرات كبيرة جدا، واحتكاك مع الجمهور أساسا، احتكاك مع الجمهور هذا يعطيك لياقة ذهنية ولياقة خطابية بعيدة، يعني
0: يصير عنده قدرة في إدارة الوقت. لكن على فكرة يا مشعل، هل نقدر يعني نرجعها هذه الكفة نقول على كل الطلاب ممكن ينجحون؟
1: شوف لا مو بشرط إن الجميع، لكن إذا وجد في نفسه، يعني شوف أنت صعب إنك مثلا تسكن في جهة معينة والعمل هذا يعني بعد الدراسة، أنت أكيد ملزم يعني الأولوية للجامعة طبعا طبيعة الحال، لكن أنت إذا جهة مثلا والعمل بينك وبينه ساعتين، يعني ساعتين رايح ساعتين راجع، أنت متى بتنام؟ متى
0: وين ساعتين؟ يعني في الرياض متوظف في القصيم، خلينا نتكلم منطقيا مش على بعد ساعتين رايح، خلينا نقول الآن مثلا العمل يكون قريب منه، يعني
1: طيب إذا قلنا يطلع الساعة 2:30 يروح البيت يغسل يغير ياكل، يطلع الساعة مثلا نقول بعد صلاة العصر يوصل هناك الساعة كم؟ 5:30 6 مع الزحمة، متى بيرجع؟
0: إذا كان يعني بيئة العمل قريبة يعني من الجامعة أو يعني في حدود ساعة ساعة ونص واصل مترو اليوم بعد حل مشكلة، فكله في حلول يعني.
1: يعني ممكن
0: إيه، لكن خلنا في الفكرة الرئيسية الآن، أنت مع مثلا الطالب إنه
1: جدا لا بالعكس مع وحفز أساسا أحفز الأب والأم إنهم يدعمونه حتى لو كان مقتدر ماليا يعني وعنده يعني مكتفي يعني مصاريف وكذا ولا عنده التزامات طبيعة الحال، لا روح خذ لك فرصة شهر شهرين ثلاثة شهور إلين أنت من نفسك تقول لا أنا ما عاد أقدر أكمل، أو أني الفكرة مو في الكسب المادي في الأول والأخير، لأن هي أساسا مبالغ المادية يعني يلا باليلا
0: صحيح الفكرة هي أن يملأ فراغة بشيء يستفيد
2: يا أخي، يكسب شرف المحاولة.
1: صحيح
2: انزل.
1: كنت أشتغل في فترة معينة وإلى درجة أن صاحب العمل يعني خلاني أصير معقب في الدوائر الحكومية، خلاني أشتغل معه في أكثر من موقع، إلى درجة أنه وصل مرحلة هو عنده مصنع في البحرين قال أنا ممكن أطلعك البحرين، ثم أنا ما أقدر أطلع من السعودية أساسا، قلت لا والله صراحة أنا أساسا الفترة هذه ماشي. بعدها فترة يعني بعدها بأقل من سنة تواصل معي نفس المكتب لك رغبة أنك ترجع تشتغل معانا، والله أنا الآن على وجه تخرج وعلى وجه تخرج يعني ممكن بعد ما تخرج أتفاهم معكم، ولا زلت والله أفكر صراحة أني أخذها كبار تايم، لكن الله يقدم الصالح.
2: ما يمنع
0: توك متخرج الآن مشعل؟
1: ودك لا والله متخرج من أكثر من 10 سنوات
0: ولحد تفكر في الوظيفة.
2: لا لا مشعل توه مواليد 2013
0: تفكر ترجع.
1: شوف أنا لما كنت أعمل كان معانا معلم يشتغل معانا، سألته قلت يعني استغربت منه يعني، وكنا معطينا الضوء الأخضر يعني يجي متى ما يبي ويروح متى ما يبي، سألت سؤال قلت أنت يعني تعمل؟ قال لي أنا معلم. قلت طيب كيف يعني راتبك كويس وليش تيجي تشتغل معنا؟ قال والله مطلع لي سيارة وقاعد أقطع أكثر من العمل هذا البارتاج.
0: صحيح

0: الناس تتوسع يعني في الأول والأخير.
1: صحيح، وفي أحيانا ترى من ضمنها أحيانا يكون مجبر على العمل، مو يقول والله بيستفيد، يقول والله أنا مجبر يا أخي إني أخفف الأعباء المادية اللي عندي،
2: الالتزامات اللي
1: عندي، هذا أمر طبيعي ومجبر يعني، ولا في عيب في ذلك. الله يحفظك يا مشعل، طول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة. وجميل والله المشاركات اللي نابعة من تجارب حقيقية، والله تثري الموضوع يعني من شتى الجوانب، وتعطينا أيضا محاور عديدة نطرحها عليكم، لأن بعضهم ما يقدر أنه يوفق بين الجامعة وبين الدراسة، وبعضهم أيضا بين العمل، وبعضهم مثل مشعل يقول لا أنا نجحت وتفوقت، بعض حذف ترم. تخيل يا أخي شوف أثر على تحصيله العلمي، حذف ترم في الجامعة، ترك الدراسة. يمكن أحيانا ينجح في التجارة ما شاء الله ويوفق ويجيه ترقية ويحبونه مثلا الشركة ويعطونا منصب ويعطونا أوفر تايمز، يقول خلاص أنا ما عاد أقدر أكمل في الدراسة، تخصصي في التجارة، وينجح في هالمجال، يصير شاطر تجاريا.
2: طلال، أنا مع أنه اللي عنده الرغبة، والله العظيم زي ما تفضلت الأخت أمونة قالت، اللي عنده الشغف حيصنع الوقت. إذا هي دعوة إحنا نقولها طبعا للشباب وللشابات، إنه سوق العمل حاولوا إنكم تحتكون فيه حاليا، أوكي، حتى لو جرب يا أخي، أقلها تبني فكرة للمستقبل اللي أنت رايح له، تعرف سوق العمل. في عندنا مجموعة، طبعا ما نقدر نعمم هذا الفكر على الجميع، بالعكس شبابنا وبناتنا الله يوفقهم وفيهم الخير والبركة، لكن عندهم نمط معين انه انا والله بأصير وبفعل وبترك، لكن لما ينزل سوق العمل يصطدم فيه، يصير عنده ردة فعل. يا شباب، من الآن ابدأوا هيئوا انفسكم حتى انه انت لما تدخل معترك سوق العمل تكون قوي وتعرف وش اللي لك وش اللي عليك. الأحلام الوردية اللي ترسمونها هي موجودة، والطموح وتحقيق الأهداف والنجاح هذا مطلب أساسي، وغيرنا وصل أماكن أبعد بحكم إن كان عند الطموح وكانوا فعلا صلبين ويتحملون أعباء العمل. العمل ترى ما هو بس إنك تداوم الساعة 7 ولا 8 وتمشي الساعة 2 الظهر والسلام عليكم، 7 ساعات أو 8 ساعات اللي تمر فيها من الضغوط النفسية، وفيها من التراكمات، وفيها من الالتزام، وفيها من التنفيذ، وفيها من إدارة الوقت، وفيها من الإنجاز، وفيها وفيها وفيها إلخ. هذه ما راح تجي معك يوم وليلة، يعني ما راح تنام وتصحى بكرة وتكون هذه المهارات موجودة معك. إذا المهارات هذه أنت ما اكتسبتها من صغرك، من أيام الثانوية، من أيام الجامعة، طبعا ما نأيد أو إحنا نقول لا نتبنى رأي معين، لا، لكن هذه كنصائح من باب تجارب أشخاص يمكن سمعتوهم من خلال اتصالاتهم معنا.
1: والجميل حتى أيضا للطلاب في مشاركتهم في سوق العمل أو مشاركتها في الأعمال التطوعية، أنك مراعى في هذا الجانب من قبل رئيس الشركة أو رب العمل، مراعى يدري أنك طالب وعندك التزامات في الدراسة وفي الأعمال، فيراعيك حتى في ساعات العمل، يراعيك في المكافأة، يريد فقط أن يحفزك، يدعمك، باب السؤال مفتوح، باب التدريب مفتوح، باب التجارب مفتوح بالنسبة لك، أنت مخصص، أنت مهيئ أصلا لهذه الفترة للتجربة وللتدريب، وكذلك استقبال التوجيه حتى تتعلم وتطور. وكثير من التجارب اللي استمعناها سواء في الحلقة وحتى في حياتنا العامة، كل الذين اشتغلوا وعملوا أثناء الدراسة جاهم عرض وظيفي من ذات الجهة اللي تدرب فيها بعد التخرج، اتصال، وآخر مشعل هو آخر اتصالات الآن، آخر اتصال اشتغل في عمل وقل جاني اتصال أني على شكل التخرج ارجع لنا، ولا الآن يفكر بس يضع شكله يرجع. على كل حال، كل التوفيق لكل أحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة واثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحية الواقعية. عطر التحية لكم فاصل ثم إلى ضيفة الحلقة.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل، وأهلا وسهلا بضيفتنا الشاعرة. الحقيقة هو ظهور إعلامي لها في برنامج تعليل وعبر أثير إذاعة الرياض. نتحدث الليلة عن مساء الشعر ومساء الكلمات، ونتحدث كذلك عن ضيفتنا اللي اختارت أن تعبر عن نفسها بالكلمة ويكون الشعر نافذة لها في برنامج تعليل كأول ظهور إعلامي. أهلا وسهلا بضيفتنا الشاعرة مشاعل.
1: يا هلا والله ومرحبا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: احنا نحاول في هذا اللقاء أن نكتشف من هي مشاعل، من هي الشاعرة مشاعل، يعني ناخذ جانب من هالرحلة من القصيدة والشعر ومن الحكاية والحرف.
1: نقول مشاعل إنسانة يعني بسيطة، تحب الهدوء، ربة أسرة اجتماعية لحد ما.
2: هلا وسهلا مشاعل، شلونك؟

0: يا هلا والله سهلا،
1: اخبارك؟
0: تمام الحمد لله بخير.
1: ها وش فيك كذا الصوت مرتبك ولا شو السالفه؟
0: لا لا لا مرتبك
1: اكيد
0: اكيد،
1: ترى اليوم علومنا طيبه، لا تشيلين هم الدنيا، سوالف وناخذ ونعطي ونسمع عبق الكلمات الموجوده عندك اليوم، ونشوف وش الدنيا معك، وين وش مشاعل، وش مواهبها، وش كتاباتها اليوم. على قولهم على قولهم فلت حجاج.
0: تمام معك.
1: يلا حيها.
0: الله يحييك.
1: شعورك وانت في اول ظهور؟
0: والله هو شويه متخوف.
2: ظهور جميل ان شاء الله.
1: لا لا
2: ظهور
1: لا
2: جميل ويليق ان شاء الله ببدايه اعلاميه تستحق ان شاء الله ان تبقى في الذاكره.
0: توتر وارتباك.
2: لا ان شاء الله.
1: لا لا الحين بعد اول قصيده نسمعها منك بيروح ذا التوتر ذا
0: ان شاء الله.
1: انت معنا الحين وجالسين على الهواء والامور طيبه.
0: تمام.
2: شاعر احيانا بدايتك في الشعر، من اللي قال عنك انك انت شاعره؟
0: والله في البدايه انا كانت خواطر يعني بالنسبه لي. يعني كنت انا اكتب وانا صغيره يعني خواطر كذا اشياء بسيطه. لحد ما اني يعني حسيت اني اتجهت للشعر، يعني صرت اقرا عنه واسمع واهتم فيه يعني اكثر.
2: العائله شعريه؟
0: لا لا
2: انت الوحيده.
1: لا خوال، لا عمام، لا شيء، لا حد، جد سابع، جد ثامن،
2: يعني من الخواطر الى الشعر
0: طبعا.
2: في احد طيب بالنسبه لك مرجع يعني يطلع على القصيدة يعطيك الملاحظات؟
0: لا لا ما في أحد.
2: حالك يعني؟
0: أيوة، بس لما يعني أكتب لازم يعني أسمعهم قبل يعني ما أنزلها يعني.
2: أي.
0: اللي عندي بالبيت وكذا، أسرتي وزوجي.
2: ممتاز. طب نبي نسمع شيء يا مشاعل.
0: تمام، رح نقول أماني سجينة. نقول طال الغياب ودمعتي مستكينة، والهم في صدري من سنين فارع، ليلي مواني والهقاوي سفينة، والضيق من كثر التوجد يقارع، سألت حظي عن ضياع السكينة، يوم الأماني في عيوني يتصارع، كل الحروف بصدري سجينة، والصبر في وجه المقادير دارع، كل الزوايا في غيابك رهينة، والخوف في جدران بيتي يضارع، قلبي يدور نبضا والله يعينه، عن غير دربك بالوفا شخص وارع، يا غايبي كل المنافي حبينه، شوف المشاعر للمواجع تسارع، صمت الهجر يخنق حنيني بيدينا، وعوج الحنايا في ذبولي توارع، والصبح باهت شمسه ياسمينه يشرق، ولكن في عيوني صارع، عطرك بقى فوق الرفوف الدفينة، يذرف دموعه من سبايبك ضارع، حلم بنيته والمقادير حينة، بين الرجا والياس ماني ببارع، ناديت باسمك إلين صاحت مدينة، ضاقت ولا باقي بالدرب شارع، ضاقت ولا باقي من الدرب شارع.
2: الله الله، صح لسانك، صح لسانك يا مشاعل.
1: وين ذا المدينة؟ ها؟
0: المدينة.
2: ما شاء الله عليك حضور وإلقاء، ما شاء الله يا مشاعل من غير ارتباك.
1: مشاعل أنت يعني العمر الفعلي لأنك بديت تكتبي القصيد كم؟
0: تقريبا نقول من 7 سنوات تقريبا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: لكن يعني من قبل كانت الخواطر من كان عمري تقريبا 15.
1: ما شاء الله العمر كله يا رب. أنت من النوع اللي تكتبين في كل الأوقات ولا لازم يكون عندك مزاج معين؟
0: لا لا، متى ما حسيت أني أكتب ومتى ما يعني حسيت أن في موقف أو فكرة أو شيء مسكت القلم وكتبت.
1: يعني زعلانة، متضايقة، فرحانة؟
0: في كل الأوقات، لما أحس أن في يعني أني بحاجة للقلم على طول أكتب.
2: تكتبين عن إيش؟ أكثر شيء تكتبين عنه؟
0: الوجداني أكثر شيء.
2: أكثر شيء الوجداني. تجارب هي حقيقية ولا عن الآخرين؟
0: أحياناً تكون يعني مثلاً خاصة فيني، أحياناً تكون مثلاً موقف من برا، أو حتى لو أكون مثلاً متفرجة على تلفزيون أو قصة أو شيء أكتب عنه.
1: أوه، أنت من نوع اللي تتأثرين.

0: يشين الدراما.
1: ايوه مره
0: انت من النوع اللي قد يصيح ان المسلسلات
1: احيانا
0: كذا انتم يا البنات.
2: طيب انا بيسمع قصيده يعني من تجربه شخصيه، وكتبتي عنها قصيده حتى وان كانت يعني قريبه الى قلبك.
1: نقول كتبت قصيده لا تجادلني، يعني هي كانت من أقرب القصائد يعني، لأنها كانت على موقف. فكتبت لا تجادلني بحبك والغرام، لا تضيق وقدر حبي بجيته، مو أي واحد مر مرور الكرام، بعدك أموت والمشاعر ميتة، نار بعدك ما يطفيها الظلام، صك حبك قلبي وملكيته، ما نعيش أحلامنا تحت الأوهام، ما نترك الطموح وما ريته، ما يلام القلب بحبك ما يلام، شلون بترك من عطا حنيته، لو تنثر البوح إحساس وهيام، ما لقى مثلك وافي في عطيته، ما لقى مثلك وافي في عطيته.
0: الله
2: صح لسانك،
0: صح لسانك. في شعر أو شعرة أثروا في أسلوبك؟
1: والله ما في أحد أني أتأثر من أسلوبه، لأن كل واحد له أسلوب خاص فيه، لكن أحب يعني أسمع شعار، وأحب يعني نكون متواجدين دائم في صفحاتهم ونسمع قصائدهم.
0: أبرزهم
1: بدر بن عبد المحسن الأمير، وعندك أخ الله يرحمه، وعندك خالد الفيصل، وكذا شعار يعني في الساحة حاليا.
0: أول مرة قرأتي قصيدة كذا قدام الناس، كيف كان شعورك؟
1: نفس شعوري الآن، ارتباك شوي، وخوف يعني، مو خوف أني مثلا أني ألقي، بس التوتر اللي كان فيني يعني، لأني ما قدرت أكمل بيتين يعني أني أقولها ورا بعض.
0: هذا وأنت متوتر الحين، ها؟ ما شاء الله تبارك الله، فيكم دلع يا البنات، لا إله إلا الله. وش متوتر يا بنت الحلال؟ بسم الله ما شاء الله.
1: لا لأني يعني أول مرة، فلازم يعني شيء طبيعي
2: يرد هذا عند المشهور يعني اللي يواجه الجمهور. على كل حال، لك حضور في منصات تواصل؟
1: نعم، عندي في منصة التيك توك فقط.
2: وفيه تنشرين القصائد؟
1: إيه.
2: في تفاعل من الجمهور؟
1: طبعا.
2: تستقبلين النقد منهم أو ملاحظات؟
1: لا، نستقبل منهم النقد. لازم، لو كان إيجابي أو سلبي.
2: يزعجك أحيانا كثرته أو أنه من الناس غير متخصصين في الشعر مثلا؟
1: لا بالعكس، لما النقد لما يكون إيجابي أو سلبي يطور من الشاعر.
2: بس أحيانا مو بشاعر هذا اللي ينقد، من عامة الناس
1: ممكن يكون كلامه في محله، ممكن يكون
2: ملاحظة يعني.
1: أي ملاحظة.
0: مشاعر، شكلك من وش فهم ذا في الشعر؟ حذف ولا بلوك؟ هي الضحكة ذي، إيه يعني، عرفت؟
2: كيف شايفة حضور الشاعرات في الساحة الشعرية؟
1: والله ما شاء الله، بالعكس كان يعني ظهورهم في التواصل الاجتماعي سهل خروج يعني الكثير منهم. وكان يعني في الأول قلة نسمع
2: حتى على الساحة الشعرية بعد، مو بس في التواصل.
1: طبعا يعني كان أول ما نقدر يعني نتواصل نسمعهم أو نشوف، فالحين الحمد لله يعني كل شيء متوفر نسمع، والأمسيات تحضر
2: أي نعم، لهم حضور قوي مؤثر حتى على مستوى الأغنية.
1: طبعا.
2: شعرات الأغنية. أنت أول كنت تكتبين في منتديات؟
1: لا
2: في مجلات؟
1: ولا شيء. لا
2: بدايتك كيف كانت يعني؟
1: أنا ابتديت الكتابة أساساً كانت البرنامج اللي هو تيك توك.
2: لكن قبل أول يعني كان
1: أول كتابة عادية يعني،
0: حبيسة الأدراج
2: خاصة. أيوة. فيك
0: يعني. الله الله.
2: لأن أول تذكرية مسألتك عن الشاعرات كان أول يكتبون بأسماء مستعارة في المجلات ومنتديات.
1: أيوة.
2: لكن اليوم ما شاء الله ظهر صيت الاسم الشاعرة السعودية، وأصبح مؤثر
1: طبعا
2: وقوي، وحضور يعني
1: طبعا
2: على مستوى الأغنية وعلى مستوى القصيدة وعلى مستوى الأوبريت، كل الحضور هذا موجود ومؤثر في الساحة.
1: طبعا.
2: وإن شاء الله يعني نشوف اسمك قريبا في الساحة الشعرية.
0: يا
2: اسم مؤثر.
0: الله، بعدين ذاك الأيام نقول مشاعل، والله كانت عندنا ضيفة تقول سم. طيب، في يعني كتبتي قصيدة، يعني سبق كتبتي قصيدة وبعد

0: طيب حلو. الحين ما نشرتي انت صح؟
1: شلون؟
0: ما نشرتيها؟
1: لا ما نشرتها.
0: طيب يمدينا نعدلها.
1: نعدل فيها اكيد، يعني بالعكس مو عيب، انه يعني الواحد بالعكس هذا تطور.
0: ما حد درى. طيب الان شايفه انه المنصات السوشيال ميديا او المنصات التواصل اصبحت يعني مجديه اكثر من اول؟ يعني اول كانت يعني في صعوبه في الشاعر انها تقدر توصل، سواء كان عن طريق الصحف او عن طريق عن المجلات او المنتديات او شيء. الان اصبح الان السوشيال ميديا منصه يعني ايجابيه لكم؟
1: طبعا احس يعني فتح المجال في المشاركات، فالشاعرات نعم يعني يظهرون على الساحة.
0: هل طلب منك قصائد الآن من أشخاص؟ يعني طبعا في سوق بيع.
1: لا
0: باقي ها؟
1: لا ما
2: حد. وش رأيك في القصيدة المغناة؟
1: بالعكس القصيدة المغناة جميلة. أنا في بعض عندي قصيدة تغنت، بس طبعا فنان بنفس البرنامج أخذ الأبيات وغناها.
2: أي برنامج؟
1: تيك توك.
2: كان هو من ضمن المتابعين وفنان هو يغني.
1: أيوة.
2: استمع القصيدة وغناها من نفسه ولا استأذن منك؟
1: لا استأذن مني وأخذ الأبيات وتغنت
2: ولحنها بالعود
0: على طول صح؟
1: لحنها. أيه.
2: وش اسم القصيدة؟
0: كاني عرفت الفنان.
1: أدورك.
2: اسمها دورك.
0: أيوة. بس لحنها بس ما نشرها باقي.
1: لا منشور على منصة التيك توك وعلى اليوتيوب.
2: خلنا نسمعها، نسمع الأبيات. أدورك للشاعرة مشاعل. للحين دورينها ولا لا؟
1: الحين نقولها. يقول أدورك بين شعري يا عذب شعاري، وأترك ما بين البيوت تخطى ساميها، أغازلك بين همسي يا أجمل أفكاري، ويرد قلبي على همسي معانيها، أرقب نجوم السماء ومتع أنظاري، لا من لمحت القمر نوره يباريها، أسامره وانت طيفك حيث الطاري، خيم على ضجة الأفكار يرويها، وغنى البرد الضلوع أو كنا هيماري، ما يدري أنك وسط جوفي مدفيها، يا مهجة القلب يا يمناي ويساري، يا كل نبض الخفوق ودم يسقيها، يا كل نبض الخفوق ودم يسقيها.
2: الله الله الله، صح لسانك يا
0: لسانك،
2: صح لسانك. مين الفنان اللي ودك يغني من اغنياتك من قصائدك عفوا؟
1: والله كذا فنان يعني مو واحد.
2: مين؟
1: عبد المجيد مثلا.
2: المجيد. توقعت وين خالد عبد الرحمن؟
1: لا يعني
2: عبد المجيد ابو نوره.
1: ايه ممتاز. ابو نوره ممكن.
0: أيه. انا والله اعتذر ترى يا مشعل ما اقدر اغني لك قصايد. انا امس جيت ابغى اغني مع الفنان وقفني المخرج امس قال تكفى يرحم والديك لا تغني. طيب وش احلام مشاعل في المرحله الجايه؟
1: أحلامي يعني قصائدي توصل يعني بطريقة لمس قلوب الناس، يعني تكون يحبون يسمعونها. يعني أحلام نقول تكون إن شاء الله بخطوات أكبر ونجاح إن شاء الله أكبر.
2: بإذن الله تنجحين توفقين ويكون لك اسم مؤثر في الساحة الشعرية بإذن الله. احنا شاكرين ومقدرين ظهورك الأول لبرنامج تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. شكرا لك ولحضورك الشاعرة مشاعل،
0: وإن شاء الله أنها باكورة الانطلاقة بإذن الله، ونشوفك على المنصات وفي أفضل الأماكن يا مشاعل. والله يقويك، نظمك جميل وقصائدك جميلة، وإن شاء الله نفرح بك بإذن الله في أقرب وقت
1: بإذن الله. شكرا لكم
0: للتفاهم. باقي متوترة؟
1: لا الحمد الأمور تمام.
0: أوكي. شكرا للشاعرة مشاعل، يعطيك ألف عافية. شكرا لتواصلك وتواجدك معنا في فقرتنا لهذا اليوم.
1: شكرا أخوي.
0: شكرا.
2: وشكرا لكم أنتم محبتنا الكرام على طيب الاستماع.

0: وكرم المتابعة، غدا اللقاء جديد عند 10 ليلا. أعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
1: تصبحون على خير.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج السعودية الخضراء. قبل أن يبنى أي مصنع مستمعينا، أو يشق أي طريق، أو يقوم أي مشروع تنموي كبير، هناك سؤال يجب أن يطرح أولا: ما أثر هذا المشروع على البيئة من حولنا، على الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نزرعها، والكائنات التي تشاركنا المكان؟ الإجابة على هذا السؤال هي ما نسميه تقييم الأثر البيئي، دراسة علمية تتنبأ بالمشكلة قبل وقوعها وتضع حلولها مسبقاً. وفي المملكة مستمعين، لم يعد هذا التقييم رفاهية، بل بوابة إلزامية تنظمها وزارة البيئة عبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وركيزة من ركائز حوكمة رؤية 2030. فكيف نوازن بين طموح تنموي هائل وحماية بيئة لا تعوض؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم. ونسعد مستمعينا أن نستضيف الأستاذ نواف الغامدي، الأخصائي والباحث البيئي المتخصص في تقييم الأثر البيئي والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي البيئي، وعضو الرابطة الدولية لتقييم الأثر. فمرحبا به، ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من السعودية الخضراء.

0: مستمعين الكرام، تخيلوا طبيبا يطلب الفحوصات قبل أي عملية جراحية لا بعدها. هذا تماما ما يفعله تقييم الأثر البيئي مع المشاريع، فهو دراسة علمية منهجية تجرى قبل تنفيذ المشروع، تتنبأ بالآثار المحتملة على البيئة: تلوث الهواء، استنزاف المياه، تدهور التربة، الإضرار بالتنوع البيولوجي، ثم تقترح إجراءات لتخفيف هذه الآثار أو القيام بتجنبها. الفكرة الجوهرية مستمعين أن هذا التقييم أداة استباقية لا علاجية، فبدل أن ندفع ثمن الضرر البيئي بعد وقوعه نتوقعه ونتلافاه مسبقاً. وهنا مستمعينا يكمن جماله، إنه ليس عائقاً أمام التنمية بل ضمانة لاستدامتها. التنمية الذكية لا تختار بين الاقتصاد والبيئة بل توازن بينهما، وهذا التوازن هو جوهر التقييم البيئي. سؤالنا لك أستاذ نواف: ما هو تقييم الأثر البيئي ببساطة، ولماذا نعتبره أداة علمية لصناعة القرار وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، لا مجرد إجراء تنظيمي للحصول على تصريح؟
1: طبعا تقييم الأثر البيئي بالإمكان تعريفه على أنه عملية علمية ومنهجية دقيقة تتم قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط تنموي، طبعا بهدف التعرف على التأثيرات المحتملة على البيئة والمجتمع. على سبيل المثال، تأثير المشروع على جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، على التنوع الحيوي، على صحة الإنسان، كل هذه المحاور تندرج تحت التأثيرات. طبعا يهدف إلى دراسة هذه التأثيرات بشكل مبكر بحيث يقدم الاقتراحات أو الإجراءات المناسبة، سواء بالحد منها أو تجنبها أو حتى تخفيفها. طبعا ارتباط تقييم الأثر البيئي بالحصول على التصاريح والموافقات البيئية لا يعتبر هو الجزء الأساسي من ذلك، لكن يوجد جزء أكبر من ذلك، لأنه يوفر معلومات مهمة وتساعد الجهات المختصة وصناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما أنه يساعد تقييم الأثر البيئي على اقتراح البدائل المتاحة، اختيار الخيارات الأنسب، بحيث يتم تحقيق أهداف المشروع مع تقليل التأثيرات البيئية قدر الإمكان. لذلك تعتبر أهمية تقييم الأثر البيئي في معالجة التحديات المحتملة في مرحلة التخطيط تحديدا، وذلك لتجنب المشكلات والتأثيرات البيئية بعد تنفيذ المشروع. طبعا تقييم الأثر البيئي يعتبر أداة مهمة عالميا لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة. تقييم الأثر البيئي لا يهدف إلى إيقاف المشاريع أو تعطيل التنمية، بل بالعكس يساعد على تنفيذها، ولكن بطريقة تراعي التأثيرات البيئية وفي الوقت نفسه تحقق فوائد الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك طبعا يساهم في دعم التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وللأجيال القادمة بإذن الله.
0: مستمعين الكرام، في المملكة العربية السعودية الأمر بفضل الله أولاً ثم بفضل الجهود الحكومية منظم بدقة، فالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو الجهة التي تشرف على هذه الدراسات وتعتمدها، والمشاريع تصنف إلى فئات بحسب حجم أثرها البيئي، فالمشاريع ذات الأثر الأكبر تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي كامل من مكتب استشاري معتمد قبل أن تحصل على تصريحها. وتزداد أهمية هذا التقييم مع حجم ما تشهده المملكة من مشاريع عملاقة: نيوم والبحر الأحمر والجدية وغيرها. هذه المشاريع تقوم غالباً في بيئات حساسة برية وبحرية تحتاج إلى دراسات دقيقة تضمن أن التنمية لا تأتي على حساب موائل لا تعوض، فالتقييم البيئي هنا ليس عبئاً على الطموح، بل حارس يضمن أن يبقى هذا الطموح مستداماً للأجيال القادمة. سؤالنا لضيفنا الكريم الأستاذ نواف: كيف يطبق تقييم الأثر البيئي في المملكة من حيث الإطار التنظيمي والجهات المشرفة، وما أهميته خصوصا مع المشاريع التنموية الكبرى لرؤية 2030؟
1: على مستوى المملكة العربية السعودية يطبق تقييم الأثر البيئي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى مراعاة التأثيرات البيئية والجوانب البيئية، وذلك في مرحلة التخطيط للمشروعات وأيضا في مرحلة تنفيذها. طبعا الجهة المختصة في ذلك هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بحيث يتولى تنظيم إجراءات التقييم البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة والتأكد من التزام المشاريع بالأنظمة وأيضا الاشتراطات البيئية المعتمدة. بطبيعة الحال تختلف متطلبات التقييم بحسب نوع المشروع وحجمه وطبيعة التأثيرات المتوقعة، حيث تلزم المشاريع ذات التأثير البيئي المحتمل بإعداد دراسات تقييم أثر بيئي تتضمن وصف المشروع، تحليل الوضع البيئي القائم، تحديد التأثيرات المتوقعة، اقتراح الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية، وأيضا متابعة الأداء البيئي خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. طبعا تزداد أهمية تقييم الأثر البيئي ودراسات الأثر البيئي في ظل

المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الأرض ضمن رؤية 2030، بحيث تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنموي وأيضا المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية. في هذا الجانب يساعد التقييم البيئي إلى ضمان تنفيذ المشاريع بطريقة أكثر استدامة والحد من المخاطر البيئية وحماية النظم، محاولة حماية النظم البيئية والمحافظة أيضا على جودة الحياة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يساهم تقييم الأثر البيئي في تعزيز جودة التخطيط للمشروعات الكبرى، وذلك من خلال تقليل التكلفة الناتجة من المشكلات البيئية المحتملة في المستقبل طبعا، ورفع مستوى الامتثال البيئي أيضا بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

0: مستمعين الأعزاء، وجود الدراسة شيء وجودتها شيء آخر تماماً، وهنا نلامس نقطة حساسة. فبعض دراسات تقييم الأثر البيئي للأسف تعد بأسلوب نمطي قائم على النسخ والصياغات الجاهزة بهدف استكمال متطلبات التصريح فقط، دون تحليل فعلي للحساسية البيئية للموقع المستهدف، ونتيجة ذلك قرارات لا تعكس الواقع البيئي الحقيقي للمكان. وضيفنا اليوم لم يكتفي بنقد هذا الواقع، بل عمل على حله، إذ طور منصة متخصصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، تحلل المحتوى وترصد جوانب القصور وتقدم توصيات للتحسين. فالجودة هنا هي الفرق الحقيقي بين دراسة تحمي البيئة فعلا وأخرى مجرد وثيقة على الورق. من واقع عملك أستاذ نواف على تطوير منصة لمراجعة جودة هذه الدراسات، ما أبرز أوجه القصور التي تقوم برصدها، وكيف نفرق بين دراسة علمية رصينة وأخرى شكلية؟
1: طبعا من خلال العمل على تطوير منصة لمراجعة جودة دراسات تقييم الأثر البيئي، يعتبر من أكبر التحديات هو مدى جودة دراسات تقييم الأثر البيئي. لماذا؟ لأنه أغلب الدراسات تعتمد على عملية التكرار بين عدد من الدراسات الأخرى، إلى جانب الاعتماد على بيانات قديمة أو غير كافية، ضعف وصف خط الأساس البيئي الذي يعتبر من أهم محاور الدراسات البيئية، عدم الربط الواضح بين أنشطة المشروع والتأثيرات المتوقعة، إضافة إلى الاكتفاء بوصف التأثيرات دون تقييم دقيق لحجمها أو أهميتها. في الجهة المقابلة، الدراسات العلمية الرصينة تتميز باعتمادها على بيانات موثوقة وحديثة، وأيضا على تعتمد على منهجية واضحة وتحليل منطقي للتأثيرات المحتملة. كل ذلك مدعوم بالأدلة والنتائج، كما أنها تدرس البدائل المختلفة وتقترح الإجراءات الواقعية للتخفيف من الآثار البيئية، وتوضح آليات المتابعة والمراقبة أيضا. في المقابل، غالبا ما تركز الدراسة الشكلية على استكمال المتطلبات النظامية فقط، وذلك لأجل إصدار التصاريح أو تجديدها، فتحتوي على معلومات عامة وتحليلات محدودة واستنتاجات غير مدعومة بالبيانات الكافية. ولذلك فإن جودة الدراسة لا تقاس بحجمها أو عدد صفحاتها، بل بمدى دقة البيانات وجودة التحليل وقدرتها على دعم اتخاذ القرار البيئي بشكل صحيح.

الخبر الجيد مستمعينا أن التقنية تقدم حلولا نوعية لرفع جودة هذه الدراسات، فالتقنيات الجيومكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات تحليل ضخمة كجوجل إيرث إنجن التي تتيح اليوم إنتاج

0: خرائط وتحليلات للحساسية البيئية بدقة عالية وفي وقت قصير، لم تعد هذه الأدوات إضافات اختيارية بل ضرورة مهنية ترفع من موثوقية النتائج. ويضاف إليها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللذان يحللان البيانات البيئية الضخمة ويكشفان الأنماط ويدعمان التنبؤ والقرار. وبهذا ينتقل التقييم البيئي من دراسة وصفية تعتمد على المراجعات النظرية إلى تحليل علمي دقيق مبني على الأدلة والبيانات الحقيقة للموقع. هذا هو مستقبل حماية البيئة، علم دقيق لا وثائق شكلية. أستاذ نواف، كيف ترفع تقنيات الجيوميكانية والذكاء الاصطناعي جودة تقييم الأثر البيئي، وما الذي يتيحه ذلك مستقبلاً لحماية بيئتنا ودعم اتخاذ القرار؟
1: بالنسبة للتقنيات الجيوميكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومنصات مثل جوجل إيرث إنجين إلى جانب الذكاء الاصطناعي، فهي بطبيعة الحال راح ترفع جودة تقييم الأثر البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة، وذلك بتحويلها إلى خرائط وتحليلات تساعد على فهم الواقع البيئي بشكل أفضل. كما أنها من بالإمكان توفير أو تحديد المناطق الحساسة بيئيا ورصد التغيرات البيئية وتقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بسرعة ودقة أكبر من الأساليب التقليدية. أما في جانب الذكاء الاصطناعي فهو بطبيعة الحال يساعد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر والآثار المحتملة، وهذا يدعم إعداد دراسات أكثر موثوقية وأيضا يساعد متخذي وصناع القرار على اختيار البدائل الأنسب. وفي المستقبل إن شاء الله ستساهم هذه التقنيات في جعل القرارات البيئية أكثر استباقية، وذلك اعتمادا على البيانات، بحيث لا يقتصر دور معالجة المشكلات بعد حدوثها بل التنبؤ بها والحد منها قبل وقوعها، وهذا يعتبر انتقال محوري إن شاء الله. كلما تطورت هذه الموارد وهذه الأدوات وهذه النماذج أزدادت قدرتنا على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع دعم التنمية المستدامة وتحقيق توازن أفضل بين احتياجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة.
0: مستمعين الأعزاء، تقييم الأثر البيئي ليس قالبا جامدا بل علم يتطور باستمرار، ومحرك هذا التطور هو البحث العلمي، فمن خلاله تبتكر منهجيات أدق وتطور مؤشرات بيئية جديدة لقياس حالة المواقع، وتختبر أدوات تحليل أحدث ترفع من موثوقية النتائج. والباحث الذي ينشر دراساته في مجالات علمية محكمة لا يضيف معرفة فحسب، بل يسد الفجوة بين ما يكتب في الأبحاث وما يطبق فعلا في الميدان. وضيفنا اليوم نموذج لهذا الربط بين البحث والممارسة، فله أبحاث منشورة تتناول قضايا بيئية واقعية في المملكة، توظف التحليل المكاني والمؤشرات العلمية في خدمة جودة التقييم البيئي. السؤال أستاذ نواف، من واقع تجربتك البحثية ونشرك العلمي، كيف يسهم البحث العلمي في تطوير دراسات تقييم الأثر البيئي ورفع جودة مخرجاتها، وما الذي نحتاجه لتقريب المسافة بين الأكاديمية والممارسة المهنية؟
1: يعتبر البحث العلمي أهم ركائز التطوير والابتكار، وذلك يشمل جميع أو كافة العلوم، ومن ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، بحيث يساهم في رفع جودة الدراسات لأنه يوفر البيانات والمعرفة العلمية اللازمة لفهم المشكلات البيئية، وأيضا من خلال تقييم التأثيرات المحتملة للمشروعات بشكل أكثر دقة، كما أنه يساعد في تطوير أساليب وأدوات جديدة للرصد والتحليل والتنبؤ بالآثار البيئية. ومن خلاله بإمكاننا اكتشاف الأدوات آخر الأدوات الحديثة وآخر التطورات في تقييم الأثر البيئي. ومن خلال نتائج الأبحاث العلمية يمكن تحسين منهجيات تقييم الأثر البيئي والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة المستخدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدراسات أكثر موثوقية وواقعية. ولذلك يساهم البحث العلمي في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم حلول مبنية على الأدلة بدلا من التقديرات العامة والافتراضية. لذلك كلما كان هنالك ارتباط أكبر بين البحث العلمي ودراسات تقييم الأثر البيئي، كانت القرارات البيئية أكثر دقة، وأصبحت المشروعات أكثر قدرة على تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
0: مستمعينا الأعزاء، حماية البيئة لا تبدأ بعد أن يقع الضرر، بل قبل أن نضع حجر الأساس. وتقييم الأثر البيئي حين يعد بعلم ودقة هو الجسر الذي يجعل التنمية والبيئة شريكين لا خصمين. في الختام مستمعينا لهذه الحلقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ نواف الغامدي على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن الاستماع. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لا ترمونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
0: الصدى، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
6: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
8: الماء والترشيد.
9: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

سالم تي بلادي. مشروع آلات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم تدشين مشروع آلات لتكون الذراع الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة في قطاعات التقنية الذكية والصناعات المتقدمة. وتعمل آلات على تحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة عبر تصنيع أكثر من 30 فئة من خلال 9 وحدات أعمال متخصصة ترتكز في جميع عملياتها على الطاقة النظيفة لدعم مستهدفات الحياد الصفري. كما تستهدف آلات بجميع جوانب دورها التصنيعي في تعزيز قدرات القطاع التقني وزيادة الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتنمية الكفاءات الوطنية. وتسعى من خلال هذه الجهود إلى المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يصل إلى 35 مليار ريال. ومن خلال تحويل مشروع آلات إلى شركة، تم استحداث أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030، وذلك دعما لمسيرة تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان.

نبع الأصالة، هذه الحلوة الأنيقة، هذه السهلة المحالة، هذه أشعار الرقيقة، هذه بدري باكتمالة، من هنا تأتي الحقيقة.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
0: عبارات وجذور.
1: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة، وفي هذه الحلقة نتناول عبارة إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يروى أن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه قال: إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة كن في أجمة أبيض وأسود وأحمر ومعهن فيها أسد، فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه، فقال للثور الأسود والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض، فإن لونه مشهور ولوني على لونكما، فلو تركتماني آكله صفت لنا الأجمة. فقال: دونك فكله، فأكله. ثم قال للأحمر: لوني على لونك، فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة. فقال: دونك فكله، فأكله. ثم قال للأحمر: إني آكلك لا محالة. فقال: دعني أنادي ثلاثا. فقال: افعل. فنادى: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا إني هنت ويروى وهنت يوم قتل عثمان يرفع بها صوته.

0: هذا المثل يضربه الرجل يرزأ بأخيه.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الإعانة والتقوية، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الإعانة والتقوية أن التقوية من الله تعالى للعبد هي إقداره على كثرة المقدور، ومن العبد للعبد إعطاؤه المال وإمداده بالرجال، وهي أبلغ من الإعانة. ألا ترى أنه يقال أعانه بدرهم ولا يقال قواه بدرهم؟ وإنما يقال قواه بالأموال والرجال على ما ذكرنا. هذا إذن مستمعينا هو الفرق بينهما.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها، ونتناول في هذه الحلقة كلمة مش ويمش بمعنى مسح ويمسح، فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: ومش يده يمشها، مسحها بشيء، وفي المحكم بالشيء الخشن ليذهب به غمرها وينظفها. قال امرؤ القيس: نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهب. المضهب الذي لم يكمل نضجه، يريد أنهم أكلوا الشرائح التي شووها على النار قبل نضجها ولم يدعوها إلى أن تنشف فأكلوها وفيها بقية من ماء. والمشوش المنديل الذي يمسح يده به، ويقولون: أعطني مشوشا أمش به يدي، يريد منديلا أو شيئا يمسح به يده. والمش مسح اليدين بالمشوش، وهو المنديل الخشن. قال الأصمعي: المش مسح اليد بالشيء الخشن ليقلع الدسم. ومش أذنه يمشها مشا، أي مسحها. قالت أخت عمرو: فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فمشوا بآذان النعام المصلم. والمش أن تمسح قدحا بثوبك لتلينه كما تمش الوتر. والمش المسح. هذا إذن أصل هذه الكلمة الفصيح.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها، ونتناول في هذه الحلقة استخدام الكثيرين لكلمة فشل بمعنى عدم النجاح، فما الخطأ في ذلك؟ ورد في لسان العرب: الفشل الرجل الضعيف الجبان، والجمع أفشال. قال ابن سيدة: فشل الرجل فشلا فهو فشل، أي كسل وضعف وتراخى وجبن. وفي حديث علي يصف أبا بكر رضوان الله عليهما: كنت للدين يعسوبا أولا حين نفر الناس عنه، وآخرا حين فشلوا. الفشل الفزع والجبن والضعف

0: اختلافهم يضعفهم وأن الألفة تزيد في قوتهم. إذن مستمعين، فالفشل هو الضعف وضده القوة، والفشل هو الجبن وضده الشجاعة، والفشل هو الكسل وضده النشاط، والفشل هو الفزع وضده الطمأنينة. فما ضد النجاح إذن؟ ضد النجاح هو الإخفاق. ورد في اللسان: وأخفق الرجل، أي طلب حاجة فلم يظفر بها، كالرجل إذا غزا ولم يغنم، أو كالصائد إذا رجع ولم يصطد وطلب حاجة فأخفق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما سرية غزت فأخفقت كان لها أجرها مرتين. قال أبو عبيد: الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا. ومنه قول عنترة يصف فرسا له: فيخفق مرة ويصيد أخرى، ويفجع ذا الضعائن بالأريب. يقول: يغزو على هذا الفرس مرة ولا يغنم أخرى. قال أبو عبيد: وكذلك كل طالب حاجة، إذا لم يقضها فقد أخفق إخفاقا، وأصل ذلك في الغنيمة. قال ابن الأثير: أصله من الخفق التحرك، أي صادفت الغنيمة خافقة غير ثابتة مستقرة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلقاكم على خير بحول الله في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: أرقام الرؤية

0: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم.
4: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: أماكن تراها بأذنيك. الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي.
1: أيها الإخوة الأعزاء، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الأثيري المتجدد أماكن تراها بأذنيك، فأهلا بكم.

0: أعزائنا، يسعدنا اللقاء معكم هذا الأسبوع، حيث سنتجه بكم عبر الأثير إلى إحدى مدن بلادنا الحبيبة والتي تعانق الخليج العربي وتحتضن بحره الدافئ.
1: إنها الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية والتي تعج بالنشاط التجاري كغيرها من المدن السعودية.
0: مرة أخرى أعزائنا نرحب بكم مستمعينا ونصحبكم إلى المنطقة الشرقية وإلى شواطئها الدافئة وكورنيشها الجميل، فمرحبا بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، مشروع كورنيش المنطقة الشرقية والذي نتجول اليوم على امتداده يتجه من شاطئ العزيزية بالخبر حتى جزيرة تاروت شمالا.
1: وعلى امتداد الكورنيش نشاهد أيها الإخوة عددا من الواجهات البحرية لمدينة الدمام والمدن الأخرى، وكذلك الأحياء الجديدة التي انتعشت بعد مساحات الدفن التي خلفها المشروع. ويعطى الكورنيش متنفسا حيويا لسكان المنطقة الشرقية والذين يقضون فيه أمسياتهم ويمارسون عليه هواياتهم،
0: كما أعطى الأطفال هدية جميلة من الألعاب التي تنتشر على امتداد الكورنيش حيث يجدون فيها التسلية والترفيه. وتتمتع المنطقة القريبة من الدمام بشكل أكثر حيوية وبإيقاع أكثر ما يميل للموسيقى والرومانسية، سيما لحظات الغروب على شاطئ الخليج. وعلى شاطئ الكورنيش نجد الباحثين عن الهدوء والاستقرار والاسترخاء والاستمتاع بجمال الشاطئ وهدوءه.

0: الأعزاء أصدقاء الأماكن، يعد كورنيش الدمام رئة للمنطقة الشرقية، فهو إطلالة جميلة على الخليج تصدح في أرجائه أغنيات البحر ومواويل البحارة ورائحة الأسماك. وتقف المجسمات الجمالية التي انتشرت على أرجاء الكورنيش رامزة ومعبرة عن الحياة البحرية لسكان الخليج.
1: فالسفن عزيزي المستمع والمحار والأشرعة تحولت إلى مجسمات عملاقة تزين شاطئ الكورنيش بأيد سعودية فنية تؤكد الطبيعة والبيئة الخليجية لمنطقة الدمام.

0: أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، يعد كورنيش الدمام أطول كورنيش في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ طوله 40 كيلومترا،
1: كما يبلغ عرضه ما بين 60 إلى 70 مترا، ويمتد من شاطئ العزيزية بالخبر حتى جزيرة تاروت. وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 245 مليون ريال، وقد أبدع المهندسون السعوديون في تصميمه وتخطيطه ليعطي أكثر من لقطة جمالية.
0: كما أن المصممين راعوا أن يكون الكورنيش بطوله الشاسع مكانا لاستيعاب الوافدين إليه.
1: وقد تم تسجير المشروع بالكامل، حيث تقدر المساحة المزروعة بنحو 200 ألف متر مربع.
0: كما زود المشروع بأبار محفورة ومضخات لشفط الماء وأنظمة ري متطورة تعطي الكورنيش جمالا ورونقا، إضافة إلى ما تقوم به من ري المزروعات.

0: أيها الأحبة، إخوتنا المستمعين، تعكس أشجار النخيل والتي تنصب على طول كورنيش الدمام واحدة من أهم سمات المنطقة الشرقية التي تكثر فيها زراعة النخيل.
1: كما يوجد على الشاطئ مرسى للقوارب وناد بحري، كما تم إنشاء كاسر للأمواج لحماية مرسى القوارب.
0: ويضم الكورنيش على امتداده مواقف للسيارات تبلغ 32 موقفا تستوعب 7000 سيارة وعددا من المساجد ونحو من 1300 مقعد جلوس و3800 عمود إضاءة. ويعطي الكورنيش مكانا ساحرا لهواة الرياضة والجري والتمشي، حيث تقدر المساحة المعدة لذلك بنحو 400 ألف متر مربع مكسوة بالبلاط والأرصفة الخرسانية.
1: ويوجد على امتداد الكورنيش عددا من المدن الترفيهية، بالإضافة إلى عدد آخر من المنتجعات التي تضم الشاليهات الفاخرة.
0: ويواجه المرتادون لكورنيش الدمام لا سيما في الفترة المسائية، يواجهون مجسما عاليا يتوسط البحر وتلفه الأنوار، حيث يتخذ المجسم شكلا حلزونيا ويتوسط جزيرة المرجان الجميلة.
1: وترتبط أيها الأعزاء هذه الجزيرة، جزيرة المرجان الصناعية، بكورنيش الدمام بطريق سريع مزدوج مزود بمواقف للسيارات ومؤمن بحواجز خرسانية.
0: وتكسو هذه الجزيرة الأعشاب الخضراء والأشجار والمظلات المعدة لاستقبال العائلات والمرتادين.

0: الواجهة البحرية الواقع شرق شارع الأمير تركي وبين مركز الخليج وفندق الميريديان.
1: ويهدف هذا المشروع أيوة الأحبة والذي أقامته بلدية الخبر إلى الجمع بين نشاطات الجذب والترفيه، ويقع المشروع على مساحة تقدر ب 500 ألف متر مربع، ويعد من الناحية التخطيطية والعمرانية تطويرا فريدا من نوعه نظرا لأهمية موقعه وتنوع عناصره.
0: وينقسم المنتزه إلى أربعة أقسام: قسم الباحة البحرية وحديقة العزاب، قسم الترفيه والألعاب، قسم حدائق العائلات، وقسم صالة الاحتفالات.

0: أيها الإخوة، نستودعكم الله في ختام حلقتنا هذه من برنامجكم الأسبوعي أماكن تراها بأذنيك.
1: في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنا لقاء، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مقدمي هذه الحلقة محمد الصقير وسارة الجديد، ومن الهندسة الإذاعية أحمد الروضان.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: البرنامج من تنفيذ فيصل العبد الواحد.

0: سعد وش فيك ساكت؟ تحب الموسيقى وهدوء الليل؟
1: لا لا لا، أنا ساكت أفكر، أفكر في هالكون وهالناس والسلالات وآلاف السنين.
0: يا سلام، إلى هالدرجة؟
1: إي والله، طبعا تضحكين لأن تفكيرك محدود.
0: أنا تفكيري محدود يا سعد.
1: طبعا محدود، طبعا محدود، وهذه ما هي سبة على فكرة. 90% من الناس تفكيرهم محدود، محدود في أشياء ملموسة مكتوبة معاشة، إنما قبل كل هالأشياء قليل اللي شاغل تفكيرهم مثل ما أنا مشغول تفكيري الآن.
0: أولا يا سعد، منت من علماء الفلك علشان يشغلك الكون. هذا علم له مختصين ومراصد ومراكب فضائية. ثانيا، يقول المثل من راقب الناس ما تهمن، مالك ومال الناس خليك في حالك. ثالثا، ما انت مؤرخ ولا باحث علشان تفكر بآلاف السنين، انت حي الله مجرد مدرس خط في مدرسة ابتدائية. وش اللي يشغلك إلى هالدرجة هذه؟ ورا ما تريح نفسك وتعيش حياتك مثل غيرك.
1: ما أقدر يا سارة، ما أقدر، أنا ربي أعطاني مخ عقل، والعقل ما له حدود. تعرفين أنه ثبت أن الإنسان ما يستخدم أكثر من 5% من عقله الجبار اللي عطاه الله سبحانه وتعالى؟
0: وانت ناوي إن شاء الله تستخدم أكثر من هالنسبة؟
1: ما هو بناوي، أنا أستخدم بالفعل أكثر، ولو شي اللي خليني أفكر بالأشياء.
0: سعد أرجوك خليك على نسبة 5% وانتبه لشغلك، وكفاية السهر والتفكير والإنذارات اللي كل أسبوع من إدارة المدرسة. أرجوك يا سعد أرجوك.
1: أخ أخ، أحس إن راسي بتنفجر. أرجوك سوي لي شاهي وحطي معه نعناع، يقولوني هدي، وعطيني 4 حبات أسبرين لو سمعتي.
0: حاضر يا عمري، من عيوني الثنتين.

0: أرجع للموضوع. من سنوات بسيطة كنا نظن فقط إحنا نعيش في مجرة واحدة، واكتشفنا أن هناك مئات المجرات الكونية وعوالم ما كانت تخطر على بالنا، والجاية أكثر، وآخرها زيارة المريخ، ويمكن هالزيارة تكشف لنا أشياء مذهلة.
1: يا ويلي ويلا، عودنا يا سعد على طير يلي. أرجوك اترك هالموضوع ونم، وراك مدرس الصبح يا ابن الحلال. ترك طفشني.
0: أخ أخ، ما أنت معي على الخط. نجي للناس والسلالات.
1: وش فيه؟
0: ملايين السنين مرت يا سارة، وسلالات وعباقرة وحضارات، كل ما نعرف عنها ما يتعدى 10%. وين سلالاتهم راحت ذي؟ اختفت فجأة؟
1: لا إله إلا الله. اللهم طولك يا روح. أرجوك يا سعد، يا بعد عمري، انتبه لنفسك. أنا مثل ما قلت من شوي، تفكيري محدود وراضية فيه. لا تشوش لي مخي، الله يرضى عليك.
0: ما أشوش مخك أنا، أنا أحاول أنور مخك.
1: صحيح،
0: أحاول أشغل هالمخ. طيب، يمكن ربي يوفقني وأطلع بنظرية تكون حديث العالم، ونحل وضعنا هالمزري أنا وأنتي، وأرد الديون اللي علينا. أنا حتى الآن يا سارة ما رديت الدين اللي دفعت مهر لبوك.
1: وشو؟
0: ما حنا قادرين نشتري ثلاجة جديدة، ما حنا قادرين نشتري سيارة ولو نصف عمر. وش بلات أنت؟
1: يوه، وش فيك أنت؟ أنت اللي مو بصاحي اليوم، أنت بطبيعي أبدا. يا أخي إحنا راضين بالمقسوم، والأمور إن شاء الله بتنحل. ورا ما تعطي يعني دروس خصوصية في الخط، يعني يمكن إن شاء الله تزيد الدخل. وش فيها يا سعد؟
0: بس أكلمك في الأشياء العظيمة وتعودين على دروس خصوصية. تعرفين لو سقراط سمع كلام حرمته وغباوتها وسطحيتها ما كان صار أصلا سقراط.
1: أوه، وصلنا بعد السقراط. يلا فكر، تراني ماني بصبرة مثل ما رأت سقراط. حبيب قلبي أنا أحترم تفكيرك، هات يلا قل.
0: حاضر، لو أخذنا مثلا الخط اللي هو اختصاصي.
1: إيه؟
0: من اللي اخترع الخط؟
1: مدري.
0: من هو اللي قال هذه ميم وهذه سين وهذه وهذه؟ ها، من اللي اخترع الخط الهيروغليفي والسومري والفرعوني وغيره وغيره؟
1: خوش، اللي اخترعها هم الهيروغليفيين والسومريين والفراعنة والعرب، صح ولا لا؟
0: وشلون اخترعوها؟
1: ييه، انا وش دراني، هو انا باحثة؟ انا بعد حي الله مدربة خياطة وتفصيل.
0: تدرين يا سارة؟ تدرين يا سارة ان في اقوام الان وحنا في القرن 21 ما يعرفون يحسون ولا يكتبون؟ يتفاهمون بالطقطقة والتصفيد ومبادل الكفوف. وين اللي حلوا شفرات الهيروغليفية والسومرية والفرعونية؟ ورا ما يكتبون لهم هالحركات هذه، ها؟ ورا ما يحطون هاللغة؟
1: طيب الحين قل لي، وش تبي توصل له؟
0: أبغى أوصل شيء واحد، أن هناك قبلنا من ملايين السنين وآلاف السنين شيء ما أدري وشو، ناس لهم حضارات كانت متقدمة أكثر منا، يمكن ضاقت بهم الأرض وتركوها إلى أكوان ثانية، يعني في هالمجرات المجهولة، وخذوا معهم كل منجزاتهم وخلونا اللي حنا طبعا من سلالاتهم، وقامت حضارتنا على الصدف. قانون الجاذبية مثلا جاء صدفة، النار صدفة، طق واحد حصات بحصات وولعت واكتشف النار، والآن قاعدين نخترع الفيديو كليب والشاورما. هذا اللي احنا قاعدين نسويه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهالتكنولوجيا المتقدمة وش تسميها؟ ها،
0: كلها صدفة. القزاز مثلا اللي خلى جليله يسوي منظارة جاب الصدفة. أكيد أقوام قبلنا بآلاف السنين يحفرون الكهوف في الجبال، شافوا في الحصى شيء يلمع، حطوه في النار، ذاب وسموه قزاز. قعد جليله يحط بعضها على بعض اللي صار يشوف من هالأشياء أكبر وأوضح. بدأ يطالع في السماء، شاف النجوم وبدأ يسميها. نيوتن مثلا طاحت التفاحة من الشجرة،
1: ايه؟
0: عرف ان في قوة تجذب الأشياء للأرض، سماها الجاذبية. صدفة.
1: بعد أنا صدفة بديت أصدع. أوكي، الظاهر أني أحتاج أسبرين وشاهي على إذنك.

0: الله يهديك راسي بصراحة حول ما ينفجر. ها ريحنا، الله يرحم والديك.
1: شفتي؟
0: ريحني.
1: شفتي؟ هذا اللي خلينا ما نفكر، لأننا ما نبي نصدع.
0: صدق
1: المخ إذا بدأ يشتغل لازم يحس الواحد بالصداع. خليني أسألك مثلا،
0: يلا
1: كم جد تعرفين من جدانك مثلا؟ الرابع، الخامس، السادس، إلى أي جد تعرفين مثلا؟
0: ها الحقيقة اللي أقدر أذكره هو جد الثالث فقط.
1: شفتي؟ يعني لا يمكن تعرفين من هو جدك ولو لألف مثلا، ما بالك جدك عاد الخمس تلاف أو المليون.
0: وشو؟
1: نعم
0: وش بلاك يا سعد، ترك تعبتني خلاص.
1: مش ممكن يكون مثلا جدك رقم 7000 إخناتون مثلا؟
0: من هو بعد إخناتون؟ وش يصير؟ أنت انهبلت إن شاء الله.
1: ليش
0: أنت بصاحي؟
1: ليش لا؟ سلالات تغيرت أنماط حياتها مع مرور السنين إلين وصلتي إلى اللي أنت عليه.
0: وانت ان شاء الله من تعتقد جدك رقم 7000؟ ها
1: هذا اللي مجنني يا سارة، هذا اللي شغلني. بس مؤكد انه مفكر خطير، ولا ما كان يصير عندي هالشعور هذا. يعني مثلا ما استبعد ان واحد من جداني القريبين
0: إيه؟
1: مثلا عباس بن فرناس.
0: أوه.
1: هذا غير جداني اللي قبله طبعا.
0: الله اكبر. حق يا سعد يا بعد عمري، قم بس رح صل وتعوذ من الشيطان، وعلى دربك الله يخليك مر على المطعم وجب معك كبدة حاشي، خلنا نفطر ونروح لأشغالنا، ترك غثيتني.
1: يعني بلاش الفول والتميس يعني؟
0: لا لا لا لا، بعد هالجهد هذا محتاجين حديد. يلا خليني أولم الشاهي وقم رح صل.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى.

0: من إعداد
1: مبارك بوبشيت. قصة وصدى يصحبكم خلالها خالد الشهوان، حمدان الغامدي، والمخرج أحمد عبد الله داود.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج قصة وصدى، الذي هو منكم وإليكم. قصتنا لهذه الحلقة هي بعنوان أهداب الحلم والأساطير، الكاتبة نجوى محمد هاشم، المصدر السفر في ليل الأحزان، مجموعة قصصية من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى عام 1406. فإلى القصة أيها الأصدقاء.

أيها الآتي من زمن اغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع، يمتد بك الليل تتثاءب ساعاته السريعة، وموال السهارة ينساب في أديم الليل عندما أعلنت قدومك ذات ليلة. لم يكن ذلك مفاجئا لي، فقد تلبستني حالة استشعار فجرت عالمي الداخلي. همس الليل انداحت أحزانه ثكلى تندب حظها، تسلقت أركان الغرفة، تدثرت بأحزانه بالستائر لتعاود سكن الأعماق، لكن الأرض كانت على موعد مع المطر، مع الارتواء، مع عودة نبض الحياة. ألتهم مجيئك، المسافات الزمنية حزينة محاصرة، عندئذ يقف الزمان حائرا ويتلاشى زمن المقاطعة. سقطت اللوحة، دعونا نحزن. أقيمت الطقوس، هرع القوم. الشروخ التي اعتادت اغتيال الأشياء كالقواقع أو مثل كاسات الزهور المتوحشة التأمت دون ما اختيار. تبدو العلاقة بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الوردة، الحب، الفرح، الانتشاء، الوقوف فوق الأهداب. تتساقط أنغام الحزن الجميل في هدوء. الذرة، العنف، الفشل، أشياء تتجول بعيدا عن الأصابع، عن الصوت، عن الدفاتر، عن الشعر. الفرح يمرق تحت العيون مثل خيول الفاتحين. السهام الملونة تخترق أديم الليل بسرعة تتجاوز مداها. لحظات ويبدأ السفر في الوجوه. آت أنت من هناك، من أعماق المجهول. آت متدفقا كالأنهار. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب. آت أنت، آت. سوار من العطر والأهداب يلتف حول عنق الليل. الجدران ترفرف تتعانق. الليل يتسلق السماء ويكمل دورته. لحظة السكون تبددت. انتصف الليل، بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس. اللحظة قطعة إكسير فاخرة لكنها متجمدة. يتوارى الدم في الأوردة، تتلمس الحروف مخارج لها. الروح تحترق، لابد لها أن تحترق، فالعظماء هم الذين يحترقون من الدواخل. مدينة الحلم الليلية تفتح أبوابها للتعرف على نفسها. الدم يتخثر في العروق، تبدأ الذاكرة في فتح صفحة للجراح. تنطلق روائح الفل والياسمين تسبق المكان معلنة قدومه. مراوح الريش تطل على الدواخل، تفتح أبواب الاستقرار. يذوب العمر الجليدي. تفتح صفحة البحث عن أرض جديدة، دائرية الأسرار، الخصوصية. الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء، وردة الربيع الدائم، انفراج الستارة وشيك. يقتحم الجمهور المكان، تطرح الأكف وتبدأ القراءة. اللغة المشتركة، الإيماءات، الاسترجاع، الحكم النهائي واحد. تبدأ رحلة السكون إلى بلاد الدهشة. الفرح، البكاء، الانسياب، الحرية، مهرجانات الأمل والضوء
العصافير، الغناء. يسترد الليل عافيته، عنفوانه، يتمدد على كل الأمكنة على أهداب الحلم والأساطير. يا أنت يا أنا، حان الوقت للانطلاق بعكس السير، واشتعلت لحظة افتراشي سمائي هذا الليل الصيفي بعد تجاوز الحدود.

0: الجملة القصيرة المفعمة بالمعنى الكبير. قصتنا لهذه الحلقة هي رصد للحظات انتظار، انتظار مبهج، انتظار غياب الحزن والوجع النفسي الدامي. ترصد هذه اللحظات الكاتبة بفنية دقيقة، تسبح فوق موج متحرك متأرجح فرحا يدغدغ المشاعر، ينقل الصورة للمتلقي حية دافئة غنية بالإحساس الإنساني الصادق. ما أروع لحظات الانتظار، ذلك الانتظار المعلوم المتميز بالبهجة والسرور. يذوب العمر الجليدي، تفتح صفحة البحث عن أرضية جديدة، فتكون بذلك الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء. وكان الحزن هو الاتجاه المعتاد، ويأتي الفرح وتأتي السعادة لتفرض نفسها وتعلنها انطلاقة بعكس السير وتجاوز الحدود الكئيبة المعتادة.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح

0: المملكة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الديكوباج، فن يقوم على استخدام مناديل أو أوراق تحمل رسومات متنوعة وتثبت على أسطح صلبة بطريقة معينة لتتحول من مجرد رسومات مطبوعة إلى جزء من القطعة نفسها، وتظهر بصور مختلفة بحسب التصميم المختار في عمل يغير شكل القطعة ويمنحها طابع مختلف عن شكلها المعتاد. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية منال الغامدي.
5: الديكوباج هذا فن يسمونه فن الفقراء، أنه يعتمد على التزيين، وهو من الفنون البصرية، يعني يعتمد على النظر والذوق العام، والماتيريالز أو الأدوات اللي فيه جدا بسيطة.
6: طب في فرق بين الديكوباج والكولاج؟
5: في فرق كبير بينهم. الكولاج اللي هو فن بصري يهدف إلى أني أعبر عن إبداعي بقصص الورقية الموجودة قدامي، أخذها أرتبها بطريقة عشوائية على حسب ذوق الخاص، يعني بصريا أطالع فيها بعيوني. لكن الديكوباج هو أيضا يعتمد على الأوراق والمناديل أيضا، لكن أنا أبدع فيه على السطح اللي قدامي وأطلع ابتكار شكل جديد. يعني هو فن زخرفي.
6: حلو. أي ورق موجود عندي أقدر أستخدمه، ولا في أوراق معينة بس هو اللي نستخدمه في الديكوباج؟
5: الديكوباج والله مجاله كبير ما شاء الله. أول شيء عندك الورق اللي هو أهم نوع، اللي هو ورق الأرز، بس يكون طبعا عليه نقشة أو عليه الرسمة معينة. أيضا عندنا المناديل التيشو العادية هذه اللي نستخدمها اليدوية، يكون فيها رسمات أشياء زي كذا، يعني ورود حركات.
6: بس في أحيانا مناديل تيجي خامتها خفيفة، وفي مناديل تيجي سمكها شوي ثقيل.
5: صحيح كلامك، أحسنتي، هذه ملاحظة مرة جميلة. صحيح المناديل اللي سمكها خفيف مرة ممكن حنا نسوي لها تكنيك معين، اللي هو نصمغها بصمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يعطيها قساوة، بعدين نستخدمها في فن الديكوباج أو على السطح نفسه. أما إذا كانت سميكة لا، نحن اضطرنا نزيل الطبقتين اللي وراها البيضة ونستخدم الشفافة اللي فيها النقشة فقط.
6: طيب الحين أنا أبي أبدأ أشتغل في الديكوباج، إيش الأشياء اللي أنا أحتاج أني أوفرها قبل ما أبدأ الشغل؟
5: كل الأدوات حقت فن الديكوباج ترى جداً بسيطة، ينفع تستخدمين على المراية، ينفع على سطح الخشب أو الكانفس، اللوح الكانفس، أو على الجبس، على أي نوع، لكن أدواته محدودة تستخدمينها في العمل. عندك صمغ اللي هو صمغ الخشب أو صمغ المودباج، مقص، مناديل أو ورق، أيضاً عندك اللي هو الورق النايلو الشفاف اللي نضغط فيه عشان نثبت المناديل أو نثبت الورق اللي حاطينه على السطح.
6: بس أنت ما تقدرين تشتغلين إلا لازم يكون عندك قاعدة ثابتة، قاعدة صلبة.
5: أكيد، حتى لو كانت مش صلبة أنا أسوي لها التكنيك معين عشان تصير صلبة. شلون؟ زي اللوح الكانفس لين شوي لأنه قطن، إيش أسوي فيه؟ أدهنه أول شيء جيسو، أو أحط عليه صمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يكسى شوي، بعدين أبدأ أشتغل.
6: حلو. طب أنا أشوف هنا عندي لوحة، أنا أول ما شفتها صراحة توقعت أنها رسمة، قلتي لي لا، هذه ورق من ورق الجرايد. صحيح. كيف سويتيها؟
5: هذه يا طويل العمر ورق اللي هو ورق المدارس، الكتب المدارس الإنجليش. طبعاً في عربي وإنجليش، بس أنا أحب الإنجليزي لأنها شكلها جميل. من أساسيات شغل الديكوباج اللي هو الورق طبعاً بكل أنواعه، وهذا ورق الكتب. بدل ما ترمين الكتاب استخدمي في عمل فني، والديكوباج أساسه الورق، فأنا إيش سويت؟ ثبت الورق على لوح الكانفس، بعدين صارت كلها جرايد، صارت كذا باهتة، بعدين رسمت عليها بالقلم الأسود فقط ميكي ماوس، وصارت كأن ميكي ماوس كله مرسوم بالجرايد.
6: طيب اللي يشتغل في فن الديكوباج لازم يكون رسام؟
5: أبداً ولا له علاقة بالرسم نهائي. ليه؟ لأن الديكوباج أساساً لما تشتغلينه هو يكون الرسمة منه فيه، يا في الورق يا في المناديل.
6: طيب هذه اللوحة اللي قدامنا أنت تقولين جرايد ثبتتيها وبعدين رسمتي عليها، كيف طلعت الرسمة بهذه الدقة إذا ما يحتاج أنه يكون رسام؟
5: أي ممكن أنا أرسم بالبروجكتر أثبت عليه، أو ورق شفاف وأضغط عليه بالكربون وبعدين أعيد عليها.
6: حلو. طيب أنت قلتي أنه لازم يكون في قاعدة صلبة، كيف تجهزين هذه القاعدة؟ بعدين كيف تبدئين تشتغلين عليها؟ أعطينا الخطوات عشان اللي يسمعنا.
5: أول ما نبدأ نأخذ السطح العمل، يا أنه خشب أو مراية أو أي نوع يكون، أول شيء يفضل أنه يكون لونه أبيض. ليه؟ لأنك لما تحطين المنديل، طبعاً هو كان يكون رقيق مرة أو الورق شفاف، لما تحطين على سطح فاتح يطلع يبرز العمل أجمل، لكن لما تحطين على سطح غامق يطلع حلو بس يطلع كأنه باهت. فأول شيء نأسس العمل باللون الأبيض، سواء أكريليك أبيض أو جيسو، هذه أول خطوة. بعدين نكون حنا قصينا الشكل اللي جاء معانا، سواء قصينا ورق، قصينا مناديل، قصينا الرسمة أقصد. أبدأ الآن أكون الديزاين أو الشكل اللي أنا راح أثبته على السطح اللي قدامي. تمام، بعد ما أختار الطريقة أو الشكل أبدأ أحط الصمغ بطريقة تكنيك معين بهدوء بالفرشة، أتركه كده حوالي تقريبا 5 دقائق إذا أنه ينشف، لأنه مب كويس أن يحط المنديل أو الورق عليه هو لين أو طري لسه، فخليه ينشف ثواني أو دقائق. بعدين أثبت المنديل عليه من النص، بعدين أوزعه، أحط عليه كيس نايلو، أبدأ أمسح بالمنديل من النص إلى برا، من النص إلى برا، عشان أطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت.
6: إيه، عشان تحرصين ما يكون فيه بعد فقاعات.
5: عليك نور، أيوه هذا هو.
6: طيب هذه الحركة لما تسوينها وتطلعين، يعني تبدين من النص وتطلعينها يعني على فوق مثلا أو على تحت، ما تخافين أنه ينشق معك وانت تسوين هذه الطريقة؟
5: لازم يكون بطريقة بسيطة وبهدوء، ما هو بسرعة، إذا بسرعة خلاص بينشق عليك، لكن إذا مشيتي بشويش لأنه لسه طري للصمغ والمنديل خفيف ممكن ينشق، فأنت مشي على مهلك بكل رقة، كل ما كنتي رقيقة وحنونة عليك كل ما طلع العمل يجنن.
6: طيب الحين القطعة تلصقت زين على القاعدة الصلبة، سواء كان مثل ما قلتي لوحة مراية اللي هو، بعد كذا إيش الخطوة اللي بعدها؟
5: بعد ما ثبتنا وحطينا عليه الكيس النايلو وطلعنا الهواء، نستنى عليه تقريبا 2 إلى 3 دقائق. تمام، بعدين نشيل الكيس النايلو وخلاص الآن صار عندي الشكل جاهز. طبعا ممكن يكون الرسمة في النص، ممكن يكون حوالينه لون أبيض، أنا حابة الآن أعطي شكل أجمل. شلون؟ أبدأ أخذ لون أكريليك بسفنجة وأبدأ أضغط فيها وأخففها وأبدأ ألونها على الحواف، اللون قريب من لون الرسمة نفسها اللي في المنديل أو الورق، عشان أعطيه تكنيك خلفية، تكنيك ألوان حوالينها زي السحاب زي كذا، زي ما تقولين تشكيل أو ديزاين معين.
6: كم طب تأخذ منك وقت وانتي تشتغلين عليها؟
5: على حسب نوع السطح، على حسب حجم السطح، على حسب مهارتك انتي وتكنيك يدك. حتى لو كنتي مبتدئة لما تشتغلين ما تأخذين يمكن أكثر من ساعتين.
6: يعني في جلسة واحدة؟
5: جلسة واحدة، وكسويت ورش كثير على هذا الشيء.
6: ولازم القطعة تكون اللي بتشتغلين عليها، القطعة الصلبة لازم تكون ملسة، يعني ما يكون فيها تعرجات، ما يكون فيها مثلا خشونة؟
5: لا، ممكن أشتغل عليها بالخشونة. في تكنيك اسمه عندنا في ديكوباج، التكنيك اللي هو الأدفانس اللي هو المتطور، يكون يشتغل على سطح اللي هو خشن أو سطح قاسي أو جبس مثلا. أنا أقدر أسوي هذا السطح الخشن بنفسي بفن الديكوباج اللي هو عن طريق قشور البيض. أنا أخذها أغسلها وأنظفها بعدين أثبتها على السطح، يطلع لي كأنه تأثير أرض قديمة طينية.
6: لحظة، أنت تقولين قشور البيض ما يطلع ريحة الزفرة؟

0: هذا السؤال أنسأل نفس السؤال في كل مرة أقول لهم قشور بيض. لا، أنا لما أخذ قشور البيض أنظفها وأغسلها وخليها تنشف فترة طويلة، يمكن يوم كامل. فلما أشوفها نظيفة خلاص أبدأ بعدين أغسلها بالصابون وتكون قاسية، فأبدأ تنشف من الماء خلاص أستخدمها، أحطها بتكنيك معين على السطح اللي أنا أشتغل عليه. طبعا يطلع لي تأثير الطين القديم كأنه بيت قديم، يعطي تأثير رائع جدا. أشتغل عليها أيضا بورق الأرز أو المناديل، يطلع كأن الورد الصورة اللي حطيتها من السطح من المناديل هذه أو الورق كأنها مش ملساء، فيها تعرجات، فيعطي تأثير أجمل بكثير.
1: ويبقى الديكوباج واحد من الأعمال اليدوية اللي تعطي القطع المستخدمة شكل مختلف بأسلوب بسيط، ويعكس جانب من المهارة في الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى أعمال تحمل طابعها الخاص وتفاصيلها المميزة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج راج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.